على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، رحلة في عالم الثقافة والأفكار، وهي تتداخل مع حياتنا اليومية أفرادا وجماعات وتصنع فرقا كبيرا. نقول دائما في مجاز كما إن للأبدان غذاء يقويها ويجعلها أفضل وأقوى وأكثر تحملا وصحتها جيدة، فللعقول أيضا غذاء يجعلها قادرة على أن تؤدي وتعيش وتعبر من صعوبات الحياة وعراقيلها بوعي وبحكمة وبمقدرة عالية. هذا هو ما تفعله الثقافة، وهذا ما يفعله العلم والمعرفة. خليني في البداية أسلم على كل يسمعنا، سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM من الراديو، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الانترنت بكل أنواعه. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم. أحبتي، هذا الفصل الحار، يعني هذه بدأ شهر السابع وحرارة شهر السابع، ويا ربي الله يجعل أيامكم كلها صحة وعافية. نتمنى أنه نعرف أنه فصل الصيف فصل يحتاج إلى معرفة وإلى مدارات وإلى وعي. هذا الفصل فيه حقيقة درجات عالية، حار عالية جدا، فيه معدلات يوفي شمس أشعة فوق بنفسجية عالية جدا. اليوم كل واحد عندنا موبايل، وكل واحد عنده يستطيع أن يمر على الطقس ويشوف درجة، مو بس درجة الحرارة ولا بس درجة الرطوبة، أو شيء اسمه الأشعة فوق البنفسجية. هاي لها تأثير كبير على أمراض القلب وأمراض الضغط والسكر، فيتجنب الخروج تحت الأشعة تحت الشمس المباشرة في ساعات خاصة ما بين 11 إلى الساعة 3. هذا وقت كل الصعب، ويحتاج إلى معرفة بأنه يتجنب الأماكن المكشوفة. هناك أيضا شرب الماء، المرطبات الطبيعية، مسائل جدا ضرورية أصدقائي للعبور. إذا عندك شغلة حاول تأجلها بهذا الفترة، خاصة لكبار بالعمر. إذا والدك إذا والدتك ما منتبهين على هاي النقطة نبههم، وإن شاء الله يا ربي تكون أيام خفيفة والكهرباء شوية تساعدنا بيها. خليني أبدأ بأول محور، والذي يتكلم عن الوعي بالكلمات، الكلام وتأثير الكلام على المقابل. وراح نبدي بقصة ظريفة جدا ومعبرة وفيها حكمة للشاعر المصري الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الرحمن الأبنودي مع زوجته. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من مجاز. حياكم الله.

أحبتي، الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي أوصى زوجته في وصية مكتوبة بعدم إخبار شقيقته فاطمة بخبر وفاته. هو كان يعني مريض وحالته الصحية سيئة بس بالفترة الأخيرة، فكان خايف من وقع الصدمة على قلب أخته، وهو يعرف أنه قلبها رقيق، وبنفس الوقت هي متعلقة به وهو متعلق بها. فتخيلوا أنه من ضمن وصيته أنه إذا متت لا تقلون الفاطمة أختي أنه أنا توفيت، حتى لا يسر عليها الشيء. يقولون أنه إحساس الشاعر مرهف، لكن أن يفكر بمشاعر من حوله حتى بعد وفاته فهي قمة الرأفة والحنان والإنسانية. طبعا بطبيعة الحال فاطمة أخت الأبنودي توفيت قبله، ففجع هو برحيلها. وصية الأبنودي كتبها قبل بضعة أشهر من وفاته في أبريل 2015، وكان قد ذكر فيها طلبات دقيقة عن شؤونه وعن مكتبته وتفاصيل العزاء، وكأنه يرتب رحيله برقة لا يحملها سوى شاعر. في زمن السرعة أحبتي، في زمن الردود القصيرة، في زمن الانشغال بالتعبير المتسرع عن مواقفنا، تضاءلت ردود الفعل المحسوبة. يعني ما أن تنطلق الكلمات منا تخرج، أنا مرة قلت أنه الكلمات من تطلع من الإنسان وكأنه رصاصات طائشة، صير ملك الآخرين يتصرفون بها كيفما شاءوا. والكلمة مثل السهم، مثل الطلقة، إذا انطلقت لا تعود، وممكن أن تكون جارحة، ممكن أن تكون بلسم. وش قد أكو كلمات أحدثت جروح لا تندمل. ولهذا قيل أنه رب كلمة قالت لصاحبها دعني. الكلمة ما تطيق الإنسان. بطبيعة الحال لا يوجد مراعاة لمشاعر الآخرين من دون آذان صاغية أو مصغية. يعني هناك من يصغي لكن إصغاء في إطار المجاملة، يعني هو بالحقيقة غير مكترث لما يصل من كلام، لما يتناهى إلى أسماعه. وهناك من يصغي، لا يصغي بكل جوارح، فبالتالي لما يصغي بشكل قوي وعميق راح يحس ويكون كلامه بلسم لجراح محدثه. وبنفس الوقت ماكو مراعاة مع شدة النقد والتجريح. أنت تقول أنا أراعي المقابل، أراعي أهلي، أراعي صديقي، النقد الشديد غير مرغوب به، التجريح غير مرغوب به. أنت لا تتخيل أنت جاي تجرح بنتك أو ابنك وأنت معناها جاي تساعده، ما جاي تساعده، أنت جاي تسيء له، جاي تترك ذكرى سيئة في داخله عنك. العلماء اكتشفوا أنه عندما يعاني المرء أو الإنسان ألم عاطفي، فإن المناطق المسؤولة عن الألم البدني في الدماغ تنشط. يعني الألم العاطفي يصيب ويؤذي الإنسان مثل الألم الجسدي، نفس منطقة الدماغ تتنشط. هذا يعني أنه ما نتسبب به من ألم عاطفي في وجدان الآخرين يحدث ألم يشبه أوجاع البدن. أحيانا يقول الإنسان سويت أنا حاجيت حجاية قابل طقيته، لا، العلم أثبت أنه الكلمة السيئة تأثر بالدماغ وبالجسم الإنسان حالها حال اللكمة والضربة والكتلة.

0: واحدة من أهم المجلات العلمية متعددة التخصصات شمولاً واستشهاداً في العالم هي مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم PNAS. هذه مرة نشرت دراسة مهمة جداً سنة 2011 كشفت أن الأشخاص الذين مروا بانفصال عاطفي غير مرغوب فيه عرضت عليهم صور لشريكهم السابق، زين انفصلوا تجربة حب وانفصلوا، فطلعوا لهم صورة حبيبهم السابق فطالبوهم باستشعار أو باستحضار مشاعر الرفض، فكانت المفاجأة أنه قد نشطت في أدمغتهم المناطق نفسها المسؤولة عن الشعور بالألم الجسدي. وهذا مصداق للحديث النبوي اللي يقول مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يعني الملاحظة أنه الرسائل إخواني، الرسائل اللي تبدي، أنا ملاحظ أي رسالة تبدي بكلام إيجابي بالبداية وتنتهي بتقدير صادق يتولد على إثرها قبول نفسي أكبر لدى متلقيها، حتى وإن كان فحواها أكو ملاحظات نقدية. وهذا ما يسمى علم النفس أسلوب السندويتش في التواصل مع الآخرين. يعني أنا أريد أنقل فد ملاحظة لابني، ما أجي أتشيت عليه أقول له قبل أنت شنو أنت هنا مخربطها وأنت شو مسوي وأنت ويا أختك شو مسوي وأمك اشتكت لي وأنت فاشل وأنت ما يسرج. لازم تبدي أنت بأسلوب ودي، بأسلوب إيجابي، تقول له أنا والله أعرف أنه أنت حريص وأعرف أنه أنت ابن مطيع، ولكن أكو كم ملاحظة شفتها أو وصلت لي كذا كذا كنت انتبه لها، وأنا متأكد يا حبيبي أو يا حبيبتي أنه أنت عندك العقل والعاطفة اللي تخليش تستجيبين لملاحظات الآخرين عنك وتعدلين من هذا سلوكك. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين شطيرة يعني الصمونة، برجراية صمونة، شو أنا البرجر؟ سندويش يسمونه الأجانب. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين الملاحظات النقدية، بعدين كلمة إيجابية بالنهاية. جربوها راح تشوفون أنه هي ناجحة إلى حد كبير، لأن الإنسان يحتفظ بالانطباع الأول والانطباع الأخير، فالانطباع الأول والانطباع الأخير خلوه زين، وخلوا ملاحظاتكم تدخل من بين السطور. وهذا طبعا هذا الأسلوب يستخدم على نطاق واسع في الدورات التدريبية الإدارية، وأقدر أعدد ركام كبير من أبحاث القيادة تؤكد أن القائد اللي يشعر بالآخرين ويرق قلبه لهم ينطون حب، وينطون الموظفين ينطون حب ويلطون التفاف ويفزعون له عند الحاجة. أكو كتاب مهم مرجعي اسمه كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان، هو من أكثر كتب تأثيرا في علم النفس التطبيقي ومسائل تطوير الذات، يتكلم عن مسألة تأثير الكلام، تأثير فهم مشاعر الآخرين، ضبط انفعالاتهم، قراءة مشاعر الآخرين، وبناء علاقات صحية. كل شيء يفيد في تعزيز ما نذهب له في هذا المحور، محور الإحساس بالناس وفهم مشاعرهم والفهم بوعي الكلمات. نروح لهذا التقرير الذي يستعرض لنا هذا الكتاب وأهم مفاهيمه وقيمه وأفكاره، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: يبدو كتاب الذكاء العاطفي في بدايته قريبا من كتب تطوير الذات الشائعة، لكن صفحاته تكشف سريعا عن عمل يستند إلى علم النفس والأعصاب أكثر مما يستند إلى الخطابات التحفيزية. دانيال جولمان يحاول أن يلفت الانتباه إلى جانب مهمل في فهم الإنسان، وهو أن القدرات العقلية وحدها لا تكفي لبناء حياة مستقرة أو علاقات ناجحة، فالكثير من الإخفاقات اليومية ترتبط بطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومع انفعالات الآخرين. يتناول الكتاب تأثير المشاعر في القرارات والسلوك والعلاقات الاجتماعية، ويشرح كيف ينعكس الغضب أو القلق أو التوتر على طريقة التفكير والتصرف حتى في المواقف التي تبدو عقلانية تماماً، كما يوضح أن مهارات مثل الإصغاء وفهم مشاعر الناس والقدرة على تهدئة النفس أثناء الانفعال يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. ما يمنح الكتاب حيوية هو اعتماده على أمثلة قريبة من الحياة اليومية. ينتقل جولمان بين المدرسة والعمل والعائلة ليشرح كيف يترك التوتر أو القسوة أو الإهمال العاطفي آثاراً طويلة في الإنسان، ويتوقف عند تفاصيل صغيرة تحدث باستمرار بين الناس، مثل نبرة الصوت أثناء الحديث أو الطريقة التي يقال بها النقد أو أثر التجاهل المتكرر داخل العلاقات. الكتاب لا يقدم حلولاً سريعة بقدر محاولته تغيير زاوية النظر إلى السلوك البشري، وأثناء القراءة يشعر القارئ أنه يعيد التفكير في طريقته بالكلام وفي أسلوبه أثناء الخلاف وفي مقدار الانتباه الذي يمنحه للآخرين عندما يتحدثون عن مشاعرهم أو مشكلاتهم. ورغم أن الكتاب صدر في التسعينيات فإنه ما زال حاضراً بقوة، لأن موضوعه يلامس تفاصيل الحياة الحديثة حيث تزداد الضغوط اليومية وتصبح العلاقات أكثر هشاشة. جولمان يلفت الانتباه إلى أن التعاطف ليس مجرد سلوك مهذب، إنما هو عنصر أساسي في الاستقرار النفسي والاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب، لأنه يعيد التذكير بأن الإنسان يحتاج إلى فهم مشاعره بقدر حاجته إلى المعرفة والمهارة والخبرة.
0: حياكم الله أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا قبل لا أختم المحور أريد أذكر بألبرت مهرابيان، هذا العالم المشهور واللي قال إنه كثير من مشاعرنا السلبية تأتينا عبر الطريقة اللي نوصل بها الرسائل للآخرين. وهو عنده نموذج سواء في تجربة علمية شهيرة 7-38-55، هذا اسم النموذج. شنو هذا باختصار؟ يقول تبين إليه أنه 7% من الرسالة اللي تؤثر فينا تنقل عبر الكلمات، و 38% يؤثر بينا عبر نبرة الصوت، و 55% عبر لغة الجسد. وهذا يعني أنه المشاعر تتأثر بطرق شتى أصدقائي، في مقدمتها إيماءات الجسد ونبرة الصوت، وبشكل أكبر بكثير من الكلمات نفسها. يعني شو الفائدة؟ أنا أقول كلام لطيف لكن شكلي ولغة جسدي تبين أنه أنا جاي أسخر من المقابل، بعيوني، بنبرة صوتي، بلغة الجسد مالتي. ولهذا أكو ناس يتلاعبون، يقدرون يتلاعبون بالنقاشات وبالحوارات وبالجدل بالآخرين، تلقاه هو يقول كلام جميل ولطيف وكذا بس يقوله بأسلوب يعني مستفز، يعني بنوع من الاستثارة المقابل، تحفيزه، إغضابه. الأذى، أختم أنا، الأذى اللفظي أقسى وأدوم أثرا من الجرح البدني. ليش أصدقائي؟ لأن الكلمات الجارحة تبقى غائرة في الوجدان، أما الجراح الجسدية فقد تلتئم يعني. ولذلك قيل أنه جرح اللسان أنكى من جرح السنان، وعليه لما تنتابك مشاعر جارحة تجاه الآخرين لا تخبر بها أحدا، مثل ما عبد الرحمن الأبنودي قال لا تخبروا فاطمة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هو راديو تايمز سكوير. عندي صديق عزيز وطبيب بصري واسم في مجاله، يقول هو من مستمعي البرنامج ونفتخر بهذا الشيء. يقول احنا انا اشوفك انت كله ويا المرأة، ما اقول يعني كله نصرة للمرأة وكله تقدم اشياء وتقارير ومعلومات تساند المرأة. فانا اقول له انا اولا نعترف بهذا الشيء، لكن هذه وقائع. يعني احنا اذا لم نعترف او لم نعطي للمرأة حقها، المرأة المتميزة، المرأة المتفردة، المرأة الذكية، المرأة هي المعول عليها، مثل ما الرجال أيضا هم طبقات، لا يوجد رجال كلهم متميزين، كلهم يعول عليهم، كلهم أذكياء. نحن نقول أن المرأة تستطيع أن تقوم بأشياء رائعة جدا إذا أعطيت الفرصة. لما يصير إحنا نساوي بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كل واحد كل إنسان يأخذ استحقاقه بغض النظر إن كان رجلا أو امرأة. هاي القاعدة الثابتة لازم نؤمن بها جميعا. هسا أنا إلي أقوله لمستمعينا، هاي دراسة قدامي، مو أنا أقول يا به، دراسة نشرت في مجلة هارفارد بزنس ريفيو، هاي المجلة المرجعية الكبرى، تقول إذا ضم فريق عمل، إذا فريق عمل عندك بعناصر نسائية، إيش راح يصير؟ تخرب الدنيا؟ لا، راح يرتفع مستوى الذكاء الجماعي لدى هذا الفريق، لأنه كل ما زاد التنوع المعرفي والانفعالي بين أعضاء الفريق، ارتفعت معه مقدرة المجموعة على التفاعل البناء. شنو بعد؟ اتخاذ القرارات المتوازنة والشاملة. هذا ما توصل إليه علماء من جامعة كادنيكي ميلون، جامعة معروفة طبعا كادنيكي ميلون، ومعهد MIT في بوسطن أمريكا. المرأة أي فريق عمل به امرأة، هذا يكون كواليتي العمل مالته أفضل، وعنده قدرة على فهم المشاعر أكثر، لأن هو العمل مو بس نظريات، العمل مو بس أوراق وأرقام، لا، العمل بعاطفة وبتفهم وبجوانب المرأة تستطيع تحيط بها الرجل الغير قادر على الإحاطة بها. هذا مسألة يعني غير معيبة، لا تعيب الرجل، بالعكس، ولا هو ليش الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة، ولحكمة هو أيضا يعلمها، خلق البشر ذكر وأنثى، وانطل هذه صفات وسمات، وانطل الرجل صفات وسمات. إذا هم متشابهين خو واحد يستغني عن الآخر، ما يحتاج الآخر. هسه هذه الدراسة، نفس الدراسة نفت فيها الاعتقاد الشائع بأن فريق العمل إذا ما ضم أناسا أذكياء يصبح أداؤهم ذكي. هسه خو احنا كنا نعرف أنه فريق إذا بيه كل أذكياء، هل من المعقول 100% يصير أداؤهم ذكي؟ لا، هاي دراسة تقول غير حج. شلون؟ خلينا ورا الفاصل نعرف.

الدراسة التي أجراها معهد بوستن MIT بوستن أنه أكو درس العلماء معينات من الناس من المشاركين أعمار تتراوح من 18 إلى 60 سنة وجابوا لهم اختبارات ذكاء موحدة ووضعوهم عشوائيا في فرق عمل وطلبوا من كل فريق إكمال مجموعة من المهام تتضمن العصف الذهني واتخاذ قرارات معينة وحل مشكلات معقدة. شنو توصلوا في نهاية المطاف؟ توصلوا في نهاية المطاف أنه ذكاء الأفراد المشاركين كل على حدة مو هو اللي يرفع مستوى ذكاء الفريق وحده. العامل النسوي، قل لك وجود النساء هو من يفعل ذلك لما يتحلون به من مرونة ذهنية واستعداد للتعاون، وهذا ينعكس على حيوية الجماعة ومخرجاته. المرأة بالعمل غالبا ما نقول كلهم تكون مرنة، ما تكون يعني مثلا أنا إذا أجيب فريق كل ولد وأنا مديرهم أقول يا بيشتغلون هذا الشيء، يصير بناتهم روح منافسة، يصير بناتهم روح غيرة، يصير من تخلي الفريق متنوع كبار وصغار ولد بنات تختفي هذا الشعور بالتنافس. حتى إذا أخلي كل بنات يصير أكو تعاون، المرأة قابلة وقادرة على عندها مرونة التعاون، وهذا جاي أقول لكم مو كلامي، كلام هؤلاء العلماء. ولهذا قال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أنه يفضل أن يراعي الناس حسن اختيار فريق عمل متجانس ومتنوع من الجنسين حتى يحقق المشاركون فيه أفضل نتيجة ممكنة. مو بس هاي، المرأة أصدقائي عندها قدرات عقلية عديدة ممكن أن تثري بها فريق العمل وتثري بها آلية التفكير. شنو هاي السمات؟ أولا تمتعها بقوة الملاحظة، سرعة الانتباه للتفاصيل الدقيقة. وسهم الرياجيل المزوجين اللي يسمعوني خو يعرفون ذكاء المرأة بمراقبة رياجيلهم، يعني أي واحد ستلزم يقول شو أنا مرتك من تريد تراقبك من تريد تشكبيك، يقول لك والله ولا أقدع ضابط استخبارات أو ضابط أمن. مرأة قادرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة والذاكرة الجيدة اللي قد تغيب عن أذهان الرجال، وهذا الأمر يجعلها أكثر كفاءة في المهام التي تستدعي دقة مرتفعة وانتباه مستمر. وربما هذا أحد الأسباب اللي دفعت المسؤولين في المطارات إلى وضع نساء يراقبن حقائب المسافرين. شايفين هاي اللي تمر من تحت أجهزة الكشف الآلي؟ ملاحظين دائما يخلون رجال ومرأة، بس هم برا يعرفون ليش يختارون هاي الأشياء. يعني لك المرأة عندها انتباه، فمو مجرد أخلي بنية حلوة أو كيرفي أو كذا.

في هذا الصدد أصدقائي أكو علماء آخرين وجدوا أن المنطقة المسؤولة عن العاطفة لدى النساء تتفاعل بصورة أكبر من الرجل عندما تحاول التحدث أو عندما تتخذ قرارات معينة، وهي أمور جيدة تساعد على مراعاة الجوانب العاطفية في الموضوع محل النقاش. ولهذا شفت كثير من الدول تكون في مثلا في أجهزتها، في لجان التفاوض ماتها، في مفاصل الحكومة المهمة والأساسية موجودة المرأة، لأن المرأة بس بتعريف العلم تستخدم المرأة جانبي دماغها أثناء التفكير، بالتالي يمكنها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، مثل الاستماع إلى نقاشين يجريان في نفس اللحظة، وهاي مهارات تنمي قدرات الفريق وأعضائه. طبعا احنا ما ننكر أن المجتمعات اللي أتاحت للمرأة فرصة متكافئة شفنا بيها تطور ملموس بالأداء المؤسسي والأداء الأساسي الإبداعي، يعني بعصرنا صارت المرأة حقيقة تتبوأ أعلى المناصب القيادية. مستشارة ألمانيا كانت مرأة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيسة وزراء بريطانيا أيام الثمانينات، هناك سفيرة، رئيس وزراء، حاكمة، وحتى في سالف الأزمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله حقيقة يستشير المرأة لرجاحة عقلها. كثير من الرجال اليوم يستشير نسائهم، ما بيها خطأ ولا بيها عيب ولا تقلل من رجولته. الشعوب مو كانت تقول سابقا وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لكن أنا أقول التمكين الحقيقي للمرأة لا يكون فقط بشعارات الجوفاء، لازم نختار عناصر تتحلى بالكفاءة بدون تمييز، بدون تحيز لجنس أو لغيره. وحتى نكون صريحين أصدقائي، معشر الرجال هم من يسيئون إلى المرأة حينما يعاملونها بنظام الكوتا النسائية. أنا أعتقد أن الكوتا خطأ، المسألة الحصة الواجبة في فرق العمل، كأنه نحرص على أن نحشر امرأة ربما تكون غير موهوبة، غير متخصصة في مجال عملها، لمجرد أنه كل مؤهلاتها أنه هي امرأة. هذا النظام يسيء إلى فريق العمل ويسيء إلى المرأة أيضا، لأن الناس راح تأخذ انطباع سلبي عن المرأة، وربما يصرف البعض النظر كلية عن فكرة ضم النساء مستقبلا في فرق العمل وغيرها.

0: أنا مو أريد أحقق كوتا، أنا أريد أجيب شخص مناسب يقوم بهذه المهمة. وتتشوفون هسه الاختيارات، والله فلان حطوه وزيرة بيئة، يا بها وزيرة بيئة هي مشتغلة متدرجة عندها شهادات عندها معرفة بالبيئة، حتى حياتنا لست سروة وها يعني هي مثال، وهكذا عضوة اللجنة الفلانية بمجلس المحافظة فلا رئيسة لجنة كذا رئيسة لجنة، يابا مو هي مو قضية اعتباطا، موتو هيك جاي تسيئون للمرأة حتى النسويات. طبعا أنا أعتقد أنه أكثر من أساء للمرأة بعد الرجل هي النسويات، لأن هم أخذوا الطريقة بطريقة أصولية بطريقة متطرفة تسيء للمرأة وتجعلها بشكل متساوية مع الرجل بشكل مبتذل بدون ما ندقق بالتفاصيل، أنه هي مو إلا متساوية، هي قد تكون أفضل من الرجل، بس كون أنه أنا أخليها بالمكان اللي تستطيع أن تعمل فيه، مو مجرد أنه أنا أعطيها منصب فقط وأعطيها اسم وأخليها وهي رئيسة مؤسسة ثقافية، هاي يابا على عيني وراسي، هاي رئيسة مؤسسة لجنة هندسية أو لجنة بيئية أو لجنة، احكي لي عن المهارات، احكي لي عن السي في، احكي لي عن الإنجازات. تلقى أنت مثلا مؤسسة ثقافية تقودها امرأة، هي ما عندها، ما تقدر تكتب نص ثقافي واحد، حتى النصوص اللي عندها تلقاها مثلا فلان كاتب لها علان كاتب لها، مصيبة حقيقة. احنا مصيبة يعني مصيبتنا، يعني من تشوف التواقع العراق سيء تقول ليش، هو هذا ليش، وهذا السبب اخوان، هو ليش هذا، انه احنا بكيفنا نحط هذا هنا وهذا نجيبه هنا وهذا نجيبه، لين مزاج، لان احنا عندنا مزاج، هذا ابن عمي وهاي صديقتي وهذا صاحبتي وهذا من العشيرة وهذا من الحزب، بعيدا عن مفهوم الكفاءة والمهارة والمعرفة. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن فكرة العقول الراجح، ولهذا أكو كتاب لتوماس مالون اللي هو المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الاجتماعي في معهد MIT، والناس من يخلوها بمكانها الصحيح، عنده كتاب مرجعي مهم اسمه العقول الفائق، هذا يطرح به فكرة مركزية وحدة تقلب ما نظن أنه إحنا نعرفه عن الذكاء، أنه ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، لكن المجموعة البشرية هي الأذكى. أنا مو أخلي لي واحد بس يفتهم، مجموعة جروب متنوع رجل وامرأة، واحد يكمل الآخر. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: توماس مالون المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الجماعي في معهد MIT يطرح في كتاب العقول الفائقة فكرة مركزية واحدة تقلب ما نظننا نعرفه عن الذكاء. ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، وإنما المجموعات البشرية، ما يسميه مالون سوبر مايندز، العقول الفائقة، هي الأشكال التي تعمل فيها المجموعات البشرية معا، التسلسل الهرمي، السوق، الديمقراطية، المجتمع، وكلها أنتجت تقريبا كل ما يعد إنجازا بشريا في الأعمال والحكومة والعلم. الكتاب يبدأ بسؤال مقلق في بساطته، لماذا تفشل فرق العمل المؤلفة من أذكى الأفراد أحيانا بينما تنجح فرق أخرى أقل في معدلات الذكاء الفردي؟ الجواب الذي يبنيه مالون على مدار الكتاب، الذكاء الجماعي لا يقاس بمجموع ذكاء أعضائه، وإنما بطريقة تفاعلهم. باستخدام عشرات الأمثلة ودراسات الحالة، يثبت مالون أن الحواسيب لا تهدد الذكاء البشري، بل تضعفه حين تتصل البشر ببعضهم بطرق أكثر ثراء وتنوعا. أحد أجمل ما في الكتاب أنه يفكك وهم الفردية الذكية، نحن نبجل العبقري الفذ نيوتن، داروين، أينشتاين، لكن مالون يثبت أن كل اكتشاف كبير كان في جوهره نتاج شبكة من الأسئلة والمراسلات والتنافسات والتعاونات. الفرد كان واجهة لعقل جماعي أعمق. الكتاب يلمس أيضا السؤال الأكثر إلحاحا في عصرنا، كيف يبدو الذكاء الجماعي حين يتشابك البشر مع الذكاء الاصطناعي؟ طموحه أن واحدا زائد واحد إنسان وآلة ينتج أكثر من اثنين منفردين، ما يجعل الكتاب استثنائياً. أنه لا يقف عند التشخيص، يقدم أدوات عملية لبناء مجموعات أذكى، ويطرح سؤالاً يستحق التأمل طويلاً: إذا كانت المجموعات أذكى، من أذكى أفرادها؟ فلماذا لا تزال معظم مؤسساتنا مبنية على عكس ذلك؟
0: إذن أصدقائي، التجارب العلمية أظهرت أنه انضمام النساء المؤهلات إلى فرق العمل يحقق نتائج تفوق تلك التي تقتصر على وجود عناصر ذكورية، سواء في الأداء الإبداعي أو الإداري. ولهذا إذا أردنا أنه نخدم النساء فنختار أفضل النساء حتى تذكي المرأة فريق العمل، وتذكي روح الحماسة، وتسهم مع قدراتها المتعددة في رفع سقف الذكاء الجماعي في الفريق مثل ما شفنا بالتقرير، وحتى تخلي هاي يعني تضع مساهماتها المتميزة تسوي صورة ذهنية إيجابية عن المرأة في أذهاننا نحن معاشر الرجال، لأن ما زال بعضنا مع الأسف الشديد يفكر ألف مرة قبل أن يضم يخلي أنثى في صفوف فريق عمله.

حياكم الله أصدقائي من جديد في حديقة الشعر والشعراء. أقرأ لكم من كتاب لأستاذنا هاشم تايه الشاعر العراقي البصري الكبير، كتاب ديوان شعر اسمه ضماد الأوقات من إصدارات الاتحاد الأدباء والكتاب في البصرة، صدر سنة 2024. كتاب مميز حقيقة، وفيه قصائد حياتية وقصائد ذهنية، فيها فلسفة، فيها جمال لغة، فيها فن شعري خاص بأستاذ هاشم تايه. أقرأ من قصيدة البيت. تطلع الشمس فيستفيق روح البيت، وبوجه خطفه الضوء من آخر الأحلام، تخرج امرأة بإبريق ماء تقف على العتبة وتسقي بذور الأقدام التي نثرتها الريح، في المساء تستقبل الأشباح.

قصيدة أخرى بعنوان الحجر. لا بأس أن يصيبك الحجر أيتها الروح، فالحجر خلق ليرجم الروح، والروح خلقت لتهز الحجر. وقصيدة أمهات يقول: وماذا تنجب الأمهات غير هذا الندم، يرين حريقه على رؤوسنا من نوافذ قطارهن الراحل كذبابة على سكة الأفق.

0: أختم أصدقائي بهذه هذا الخبر الظريف أنه 70% من مستخدمي فيسبوك لا يقرؤون سوى عنوان المقال الذي يستفزهم قبل التعليق عليه، بمعنى أنه إحنا كثير من ردات فعلنا جاية من العناوين، والعنوان هواي بيلعب، هواي بذول المحررين ومطلايبهم يسوون بيه نوع من الإثارة ويخلقون ربما شيء ضد مضمون الخبر. لذلك من الضروري جدا أنه إحنا نعرف أنه علينا أن نحيط تمام الإحاطة بكل تفاصيل الموضوع اللي نريد نعلق عليه قبل أن نعلق. اليوم اللي يشوف بوستات التواصل الاجتماعي يشوفها دائما هي حفلة من الشتائم وقلة القيمة والتنمر والتجاوز على الآخر. قبل شوي أنا أشوف لأحد النقاد المصريين مادة ينتقد أو يقول فيها رأيه عن أغنية لحماقي وشيرين، خطيئة ابتلى على عمره. يعني المعلقين ماكو واحد بيهم أو أغلبيتهم 90% منهم ما يقولون رأيهم باحترام، لازم يعشق رأيه، لازم يلمع رأيه بعبارات إساءة، وهي مصيبة حقيقة. ولهذا صارت التواصل الاجتماعي مكانات للتكاره، مكان للتوتر العصبي والنفسي، والناس اللي تحترم نفسها وتحافظ على مشاعرها هجرتها. أنا بس أذكر أنا يمكن صار لي 6 أشهر ما كاتب بوست، يعني لأن مثل ما قلنا 70% من الناس يهاجم ويعلق بشكل سلبي وهو ما قارئ إلا سطر واحد من المادة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغي آثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولن وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

بهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في

آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

إليهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

أبلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً

أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
3: كودو كودو،
2: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم
3: كودو كودو
2: في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا.
3: كودو كودو،
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
0: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو

0: تايم سكوير على الموجة 102.5 اف ام.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة لكم أحبتي المستمعين الكرام، وهذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: يمثل الورق ذلك الدور الأكبر عند الناس في كل شيء، حتى الصحيفة انحسرت تقريبا، لا توجد في المجتمع ولا يوجد لها بيع وتداول إلا ما ندر، يعني بشيء بسيط جدا. فالرقمنة أتت على كل شيء، ولكن ما زال للكتاب دور كبير، لأن الكتاب يعطي عمقا معرفيا. طبعا الدوافع الأكثر التي تجعل من القراءة طقس جميل بعيد عن المشتتات هي القراءة الورقية، حيث لا يوجد شيء بصراحة تلتهي به عن الكتاب أو عن المجلة. طبعا ما زالت الكثير من الدول بما فيها الدولة الأكبر في العالم الراعية للتكنولوجيات الرقمية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت هي أكبر دولة بالعالم وأكثر دولة بالعالم تستهلك ورقا، هذا حسب الإحصائيات العلمية التي نعتمدها. والولايات المتحدة ما زالت حتى اللحظة تطبع الكثير من الدوريات العلمية باللغة الإنجليزية عبر الورق، وتصدرها عبر الورق وتوزعها عبر الورق، طبعا قائمة بأسماء مجلات لا حصر لها، يمكن لها بداية ما لها نهاية في مجالات العلوم والفلك والرياضيات والهندسة والتاريخ والأحياء والأحفوريات، كلها ورقية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. العلماء يقولون العقل البشري حتى اليوم يدرك المعلومة ويستقبلها أكثر عبر القراءة الورقية عبر الورق، بل أكثر من ذلك يقولون أنه أنت عندما تكتب بالقلم والورقة تتذكر أفضل مما تكتب بالهاتف النقال. إذن المشتتات التي تسببت بها الرقمنة والتكنولوجيا الفائقة بصراحة أدت إلى تشتيت كبير. بالمناسبة حتى في مجال الدراسة الكثير من الأهالي يشتكون من سلوك أبنائهم في الدراسة في الامتحانات بسبب المشتتات التكنولوجية، لأن هو يدرس وبقربه الهاتف النقال، أي إشعار يجي له يروح له يتابعه لمدة 5 ساعات، ساعتين، 3، 4 ويرجع للدراسة. هذه ليست دراسة حقيقية. إذن هنالك مشكلة كبيرة، لأن هذه الأجهزة تشتت ولا تعمق المعلومة، الورق هو الذي يعمق المعلومة حتى هذه اللحظة، هذه دراسات علمية مو من عندنا. أما القراءة الإلكترونية هنالك أجهزة تحض على القراءة وتحث عليها وتعطي جمالية أيضا في القراءة وتكون بعيدة عن المشتتات، أجهزة قراءة. طبعا الصين صدرت الكثير من هذه الأجهزة، بصراحة لا أملك قائمة بأسمائها ولكن موجودة، وكذلك الولايات المتحدة كانت بارعة في أجهزة القراءة وعلى رأسها الكندل، جهاز الكندل اللي أصدرته وأنتجته شركة أمازون الأمريكية، وهو جهاز متخصص بالقراءة وبشكل مطلق، بحيث ما تجيك إشعارات، لا يوجد فيه سوشيال ميديا ولا يوجد فيه كذا ولا آخره، يتصل عبر الإنترنت، تنزل من خلاله كتب، أنت تنزل له كتب وتقرأ ما شئت بدون مشتتات. إذن عندما ترتبط بالوسيط وحده، بالكتاب وحده، تستطيع أن تبتعد عن المشتتات وتستحصل المعلومات قدر ما تريد، وهذا هو المطلوب، سواء كنت دارسا باحثا، تريد أن تطور معلوماتك في موضوع معين، تريد أن تقرأ شيء معين، تلتذ بقراءة شيء معين، يبقى الورق هو الأساس في عملية القراءة وهو العمق العلمي في عملية القراءة لأي شيء تريده. طبعا ما زالت، هنا أشير إلى تجارب ناجحة في محيطنا العربي، إنه ما زالت حتى هذه اللحظة الكثير من المجلات تصدرها أيضا دول في المحيط العربي وعلى رأسها مصر، ما زالت حتى الآن تصدر الكثير من المجلات العلمية والثقافية وبالورق وتبيع وتصدر، وهنالك قراء لها. لماذا؟ لأن هذه المجلات ما زالت حتى اللحظة تحظى باحترام القراء وبالباحثين عن المعلومة المعمقة. بعد عندنا لبنان في كل هذه الظروف التي تمر بها ما زالت تطبع مجلات مهمة على مستوى العالم العربي، ومنها مجلة المستقبل العربي التي تغص بالبحوث العلمية والإثرائية الفكرية والفلسفية والهندسية حتى والطبية، وهي تصدر بشكل فصلي في بيروت وتوزع في العالم العربي. في العراق لدينا أيضا مجلات تصدرها بعض المؤسسات ولكن لا توزع للأسف، تكون محصورة بهذه المؤسسات إلا أنت تطلبها أو كذا، ولكنها موجودة. يعني مجلة المورد اللي تصدرها وزارة الثقافة العراقية، وكذلك مجلة الأقلام، مجلات حلوة ورصينة ولكن للأسف توزيعها ما بات بمتناول الجميع. يعني رغم أنها تصدر في بغداد لكنها قليل ما تصل إلى بقية أجزاء العراق. هاي مشكلة، يعني مجلة تصدر في بغداد ما توصل لك إلى البصرة مثلا، أو توصل هي شيء فصلية توصل ورا سنة. هذا يجب أن يعني يتم الانتباه له. عندنا في منطقة الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة هنالك مجلة علمية مهمة ورصينة، لمجلة ناشونال جيوغرافيك، ما زالت حتى اللحظة تصدر باللغة العربية وتصدر إلى كل الأقاليم في المنطقة بل حتى شمال أفريقيا وتوزع هناك. هذا نجاح يعني ينبغي الإشارة له وبشكل جلي وواضح. كذلك مجلات مهمة في دولة الكويت، ومنها مجلة مهمة اسمها الثقافة العالمية، مجلة تتابع آخر الترجمات العالمية، الآخر عفوا الدراسات العلمية العالمية، وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن ما زال الوقت مبكرا عن الحديث عن أن عصر الشاشات هو الذي تسيد، لأنه ما زال الورقي دور في العمل وفي الدراسة وفي الترفيه وفي الثقافة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في عصر صارت فيه الشاشات جزءا لا يتجزأ من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. ويعكس هذا السؤال توتراً يعيشه الطلاب والآباء والمهنيون في محاولة اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان المحتوى الرقمي. ويرى علماء النفس إن أحدى مزايا القراءة الورقية تكمن في الإحساس المكاني للنص، فالدماغ يتعامل مع موقع الكلمات داخل الصفحة والكتاب، ما يساعد على تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية مثل ملمس الورق وسماكته، ما يساهم في تنظيم المحتوى ذهنياً. وتوضح عالمة النفس ماريان وولف أن هذه الإشارات المادية تساعد على استيعاب المضمون بنحو أعمق، على عكس الهواتف والحواسيب التي ترتبط بسيل من الإشعارات والمغريات الرقمية التي تضعف التركيز العميق. ولكن تجربة القراءة الرقمية تختلف باختلاف الشاشات، فالهواتف والكمبيوترات ترتبط بالتصفح السريع ومسح الكلمات بصرياً، بينما توفر أجهزة الحبر الإلكتروني تجربة أقرب للكتاب الورقي، خاصة عند استخدام الصفحات الثابتة، لأن التمرير المستمر للنص يفرض عبئاً على الذاكرة العاملة. كما أن أجهزة الحبر الإلكتروني تعتمد على انعكاس الضوء، ما يقلل الإجهاد البصري مقارنة بالشاشات التقليدية. ورغم أفضلية الورق، فإن الشاشات تبدو كافية ومفيدة في النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، حيث تقلل الفروق في الفهم وتصبح الشاشة خياراً مقبولاً. وتظهر الفجوة أكثر في البيئات التعليمية. ففي دراسة لجامعة ستافانجر النرويجية، حقق الطلاب الذين قرأوا على الشاشات أداء أقل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص. وتبين التجارب أن القراء عبر الشاشات قد يبالغون في تقدير فهمهم، ما يقلل وقت المراجعة. لذلك ينصح الخبراء بإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام لتحسين الاستيعاب الرقمي. وفي النهاية يعتمد الخيار الأفضل على الهدف، فإذا كان المطلوب فهماً عميقاً لنصوص طويلة ومواد قانونية أو علمية، فما زال الورق يتفوق لدى الكثيرين.
0: إذن الدماغ يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الورق ويتعامل مع القلم، ما زال حتى هذه اللحظة ويتعامل وبشكل كبير، ويساعده ذلك في تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات وتذكر الكلمات، خصوصا في نصوص طويلة فيها معلومات علمية مكثفة، فيها قضايا فكرية ثقافية إلى آخره.

وفي محورنا الثاني الإنترنت والمحاور الاقتصادية التي تتعلق به.

0: إذن في الصراعات والنزاعات التي تتحدد اليوم في العالم وتتجدد بشكل أو بآخر، نرى أن هنالك تهديدات في بعض الأحيان في خضم هذه الصراعات، تتشكل من خلال التهديد بقطع الإنترنت أو ضرب الكيبلات البحرية التي تربط العالم في الكثير من الأماكن، في الجبال، في البحار، في المضائق. طبعا تكررت هذه التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية، وتكرر مثلها في الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وهكذا بات الإنترنت يشكل عقبة في مجالات في يعني الصراعات الحديثة. هذه العقبة يعتمد عليها يعني سلوكيات متطرفة قد تودي بنشاط الاقتصاد العالمي، وقد تودي بالاقتصاد العالمي إلى أمور لا يحمد عقباها. يعني مثلا اليوم البنوك، التجارة العالمية، كلها تعتمد على نشاط الإنترنت. تاجر في أقصى الأرض يأخذ تجارته من مكان في يبعد عنه 5000 كيلومتر مثلا. هذا البعد تحله التكنولوجيا الحديثة. لذلك قلنا بأن التكنولوجيا الحديثة لها مساراتها الكبيرة في خضم هذه الصراعات. سلاسل التوريد كيف تتأثر وكيف باتت تتأثر في قضايا انقطاع الإنترنت. بعض الأحيان يقطع الإنترنت في خضم الصراعات، والخوف أن يقطع بسبب الكوارث، كوارث البيئية وغيرها. لذلك نرى أن بعض الدول أخذت احتياطاتها في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من الإنترنت فضائي عبر شركة رسينا، ومنها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها على تأثير الإنترنت الواقع الاقتصادي العالمي وبشكل مباشر. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تحول الإنترنت من مجرد وسيلة للاتصال إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد باتت ترتبط كلياً بالشبكة، ولذلك لم يعد الانقطاع مشكلة تقنية فحسب، بل حدثاً اقتصادياً يشل قطاعات كاملة في ساعات، إذ قد تكلف 24 ساعة فقط مئات الملايين من الدولارات. ويبرز انقطاع الإنترنت في مصر إبان ثورة يناير عام 2011 كأحد أبرز الأمثلة، إذ استمر 5 أيام، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار. ووفقا لأداة كوست التابعة لمنظمة نت بلوكس، فإن كلفة توقف الشبكة في مصر لمدة يوم واحد تقدر حاليا بنحو 125.1 مليون دولار. وفي إيران فرضت السلطات قيوداً واسعة عام 2025 و2026، ونقلت وسائل الإعلام عن غرفة التجارة الإيرانية أن الخسائر اليومية المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وتصل إلى 80 مليوناً باحتساب الآثار غير المباشرة، بينما تقدر أداة كوست الخسارة الافتراضية الشاملة لليوم الواحد بنحو 37.4 مليون دولار. أما في السودان فقد عطلت الانقطاعات المتكررة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، وتقدر أداة كوست خسائر الانقطاع الشامل لمدة يوم واحد بنحو 5,800,000 دولار. وكذلك الحال في باكستان التي تكبد اقتصادها نحو 1,620,000,000 دولار عام 2014. وحذر معهد التنمية الاقتصادية الباكستاني من أن إغلاق يوم واحد يكلف 4,500,000 دولار، مما يعادل 0.57% من الناتج المحلي اليومي، في حين ترفع أداة كوست التقدير الافتراضي للانقطاع الكلي إلى 53.2 مليون دولار. وفي بنغلاديش قدرت مؤسسة أنترنت سوسيتي أن انقطاع يوم واحد في أغسطس 2014 تسبب في خسائر مباشرة تجاوزت 410 ألف دولار، بينما تشير تقديرات كوست الحالية إلى أن الانقطاع الشامل ليوم قد يكلفها 78.7 مليون دولار. تتوازى هذه الأرقام مع خسائر تراكمية كبرى في دول أخرى، حيث تكبدت روسيا مليارات الدولارات نتيجة القيود، وتقدر كلفة انقطاع اليوم الواحد فيها بنحو 404 ملايين دولار، وفي الهند بنحو 1.4 مليار دولار، بينما قدرت خسائر أثيوبيا بنحو 1.6 مليار دولار عام 2013، مما يؤكد أن كلفة غياب الشبكة ترتبط طردياً بدرجة الاعتماد الرقمي للشعوب والدول.
0: إذن هنالك خسائر مباشرة، تقع هذه الخسائر بسبب الحرب المباشرة، وهنالك خسائر مؤجلة، هذه الخسائر قد تمتد لأشهر، قد تمتد لأيام، قد تمتد لسنوات بشكل أو بآخر. انقطاع الإنترنت في فترات معينة يؤثر بشكل كبير، سواء كان بالصورة المباشرة أو غير المباشرة، والنتيجة تعطي هذه الصورة أهمية بقاء العالم متصلا في ظروف مثل ظروف الحرب وفي ظروف الكوارث الطبيعية.

وفي محورنا الثالث دراسة جديدة تبين أن حيتان العنبر لها طابع خاص يختلف عن البقية.

0: طبعا يعني بمعنى آخر هذه الدراسات تبين أن بعض أنواع الحيوانات مثل الحيتان العنبر، مثل غزال المسك، مثل الحصان العربي الأصيل، هذه لم تتطور بشكل اعتيادي، يعني ما اختلطت بقية الحيوانات من جنسها، إنما كان لها طابعها الفريد في التطور لأنها بقيت داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا. يعني بمعنى آخر، يعني حوت العنبر لا يتزوج من حوت آخر من فصيلة أخرى، لذلك يبقى محافظ على خصائصه الوراثية الأصيلة. وطبعا هو يعد من أكثر الكائنات المحيطية في المحيط إثارة للاهتمام، يعد من أمهر الغواصين بين الثدييات، إذ يمكنه الغوص إلى أعماق تتجاوز 2 كيلومتر والبقاء تحت الماء لأكثر من ساعة في بعض الحالات. طبعا حوت العنبر هو سمي بهذا الاسم بسبب المادة الشمعية الموجودة في رأسه، والتي يعني ارتبط اسمه كذلك بمادة العنبر التي قد ينتجها جهازه الهضمي، وتستخدم أحيانا في صناعة العطور الفاخرة، عطور العنبرية يسموها. كثير من العطور الشركات العالمية التي تستخدم هذه المادة وهي غالية جدا، يعني طبعا يكتشفها بعض الناس على سواحل المحيطات ويبيعونها بملايين الدولارات. وبعض الشركات العطور استخدمت المادة العنبر ولكن بشكل صناعي، يعني عرفت أنه من ماذا تتركب، ركبتها بشكل نوتة صناعية واستخدمتها في عطورها. وهنالك عطور مشهورة جدا تحمل نوتة العنبر الصناعية، يعني مشهورة جدا هذه العطور. الامتداد الثقافي لهذه الحيتان، وهذه عبارة احنا نركز عليها، تدلل على ان هذه الكائنات الفريدة تطور حالة بالمعنى الحرفي ثقافية فيما بينها، لانها تنعزل وراثيا عن محيطها. يعني بمعنى اخر، حوت العنبر لا يتزوج من بقية الحيتان ولا يعني لا يتزوج منهم ولا يزوجهم، يعني بالتحديد مثل بعض القبائل البشرية، بعض العشائر، بعض التكوينات البشرية ما تقبل الزواج لتكوينات أخرى ولا تتزوج منها، مجتمعات مغلقة. كذلك حوت العنبر هو مجتمع مغلق، وهذا يدلل على التطور الذي يربط بين الإنسان، مفهوم التطور، وبين هذه الكائنات الحية. طبعا ليس فقط حوت العنبر، قلنا أيضا الحصان العربي الأصيل أيضا، يعني لذلك هو بقي محافظ على هذه الخصائص الفريدة التي لديه، منها الشموخ والأنفة والفهم، وإذا تمنع عنه الماء وتعطي ماء فيما بعد لا يشرب الماء، مثل يعني هذا الكبرياء الكبير الذي عنده. وكذلك غزال المسك، أحمد الرسام، ومزيد من التفاصيل.
1: في أعماق البحر المتوسط حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث خفية لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل، حيث تتواصل حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية عبر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم الكودات. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الحيتان لا تستخدم لهجة واحدة كما كان يعتقد سابقا، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان. ويعد هذا الاختلاف دليلا على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي ومهددة بالانقراض. وقد حللت الدراسة التي قادتها الباحثة تايلور هيرش من جامعة بريستول أكثر من 5000 كود صوتي سجل على مدى 18 عاما. وتوضح الباحثة أن المعتقد القديم كان يشير لهيمنة كود شهير من نمط 3+1، وهو عبارة عن 3 نقرات متقاربة تليها وقفة ثم نقرة رابعة. لكن البحث الجديد أثبت أن حيتان الغربي تميل لإصدار نسخة أبطأ من هذا الإيقاع، بينما تصدر حيتان الشرقي نسخة أسرع تسمى 3+1، وتضيف إليها أنماط أخرى تصل لثمان نقرات. وتشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحيانا الكودات الغربية البطيئة، بينما لم يحدث العكس تقريبا، مما جعل الفريق البحثي يرجح أن اللهجة الغربية هي الأقدم تاريخيا، وأن الشرقية ظهرت لاحقا مع توسع الحيتان من مضيق جبل طارق نحو الشرق. ويشبه هذا التطور ما نراه في لهجات الطيور أو البشر عند العيش في عزلة، إذ تفتح العزلة الباب لظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي لا بالجينات. ورغم أهمية الدراسة، إلى أن الباحثين أشاروا لوجود فجوات في التسجيلات من وسط المتوسط، مما يجعل الخريطة الصوتية غير مكتملة بعد. ومع ذلك فإن فهم هذه الأصوات يعد خطوة حاسمة لكشف البنية الاجتماعية للحيتان وحمايتها في بحر يزداد صخبا وازدحاما بالسفن والمخاطر.
0: إذن هذا أو هذه الاختلافات بين الحيتان هي وبين بقية الحيوانات هي دليل على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها، سواء كان هؤلاء الأقارب في غابات، في صحاري أو في محيطات كما في حوت العنبر.

وأدلة علمية بدأت تشير إلى أن مشكلة السعرات الحرارية أكبر بكثير مما نظن.

0: يعني بمعنى آخر السعرات الحرارية ليست هي المشكلة بحد ذاتها، أنه أنت تأكل ساندويش مثلا ب 300 سعرة حرارية إذا كان ضمن سعراتك لا بس، وإذا كان ساندويش شاورما أو دجاج أو كباب شوي أو أي شيء من هذه الأكلات الأورغانيك فممتاز الأمر. ولكن المشكلة في الأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة التي هي ليست أطعمة في حقيقتها، إنما هي مجموعة كبيرة من السكريات والدهون المتراكمة التي يتشبع بها الغذاء ويتشبع بها جسد الإنسان. هنا تكمن المشكلة. الأطعمة فائقة المعالجة بصراحة منتشرة وبشكل كبير. واحدة من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة هو أكياس الأندومي مثلا، البيتزا المجمدة، حبوب الإفطار السكرية، مو الحبوب الاعتيادية. يعني بمعنى آخر أكو حبوب إفطار احنا نسميه الكورن فليكس، هي حبوب فيها شعير، فيها روز، فيها ما فيها سكر، تخلو من السكر، هذه صحية، فيها شوفان، ولكن هنالك حبوب إفطار سكرية تعمل على إغراق الجسم بالسكر، وبالنتيجة يطلب الجسم مزيد من السكريات. النقانق وما شابه، المشروبات الغازية، كل هذه أطعمة فائقة المعالجة. بصراحة مشكلتها مو سعرات الحرارية، يعني هي مثلا أنت تشرب على سبيل المثال زجاجة بيبسي فيها مثلا 250 سعرة حرارية، أوكي إذا كانت ضمن سعراتك اليومية ما عندك مشكلة، لكن المشكلة في أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ومنها البيبسي وغيرها تشير إلى أن هذا المحتوى الغذائي الذي فيها يؤدي فيما يؤدي إلى التهابات في الجسم يصعب علاجها، وهذه الالتهابات تكون متراكمة طبعا، من ضمنها تؤدي مشكلات في الكلى، في السكتات الدماغية، فشل القلب، وفيات قلبية وعائية وغيرها، طبعا بالتراكم وليس يعني بالسنة مرة، بالشهر مرة، بالشهرين مرة ممكن تغاضي عن الأطعمة فائقة المعالجة، ولكن إذا كانت عادة مستمرة هنا يكمن الخطر. إذن مشكلتها ليست في السعرات الحرارية، إنما مشكلتها في الالتهابات التي تؤدي إليها. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: لسنوات طويلة انحصر النقاش الغذائي في حساب السعرات الحرارية ونسب الدهون والسكريات، لكن الأدلة العلمية المتراكمة بدأت تشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد محتوى غذائي، إذ يطرح الباحثون اليوم سؤالا جوهريا حول ما يحدث لجسم الإنسان عندما يستبدل الأطعمة الحقيقية بتركيبات صناعية مصنوعة في المصانع لا في المطابخ. هذه المنتجات المعروفة باسم الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة وحبوب الإفطار السكرية والنقانق والمشروبات الغازية لم تعد جزءا هامشيا من النظام الغذائي الحديث، بل باتت تمثل في دول عديدة أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة يوميا. وتؤكد الدراسات ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات القلبية واستقلابية الجسد كالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، وصولا إلى زيادة مخاطر السكتات الدماغية وفشل القلب والوفيات القلبية الوعائية. وما يثير قلق العلماء هو أن هذه التأثيرات الفسيولوجية السيئة لا تعود فقط لزيادة السعرات أو الدهون، بل إن بنية الطعام ذاته تتغير بسبب المعالجة الصناعية المفرطة. وتصنع هذه المنتجات من مواد مستخلصة ومكررة كالنشويات المعزولة والزيوت المهدرجة والمحلبات الصناعية والمستحلبات، مما يجعلها سريعة الهضم، فقيرة بالألياف وكثيفة السعرات، ومصممة بشكل خاص لتجاوز آليات الشبع الطبيعي في الدماغ ودفع الإنسان للاستهلاك المفرط. والأكثر خطورة أن هذه الآثار المدمرة لم تعد حكرا على البالغين، بل أصبح الأطفال والمراهقون يدفعون الثمن الأكبر لهذا التحول الغذائي، حيث يشهد الأطباء اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى فئات عمرية صغيرة، إلى جانب الانتشار المتسارع لمرض الكبد الدهني بين الأطفال، وهو ما كان يعتبر مرضاً مرتبطاً بالبالغين فقط سابقاً. هذا التعرض المبكر للسمنة ومقاومة الإنسولين والالتهاب المزمن واضطراب ميكروبيوم الأمعاء يعني أن جيلاً كاملاً يدخل مرحلة البلوغ وهو يحمل بالفعل البذور البيولوجية لأمراض القلب والشرايين، مما ينذر بظهور مبكر للجلطات والنوبات القلبية في أعمار صغيرة لم تعهدها الأجيال السابقة، مما يجعل التحذير من هذه الأطعمة ضرورة بيولوجية وصحية ملحة لإنقاذ المستقبل الصحي للإنسان.
0: إذن ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات يثير قلق العلماء بأن هذه الأطعمة المعالجة أو فائقة المعالجة هي ليست بسعراتها الحرارية إنما بالمشكلات التي تؤدي إليها وبسبب المعالجة الصناعية المفرطة أثناء إنتاجها.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني ووفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Mej Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت فيها وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
4: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
5: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
0: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
6: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
7: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر

خرافات نفرت العرب من القراءة. القراءة فيها سم قاتل، هذا ما حاول البعض ترويجه في مجتمعاتنا العربية عبر ترديد عدد من الخرافات أصابت القراءة في مقتل وجعلت

إنها ممارسة غير محببة وفعلاً مضيعاً للوقت تارة ومؤد للانحراف تارة أخرى وغير مجد تارة ثالثة. هنا سنذكر لكم مستمعينا عدداً من الخرافات التي لجمت الرغبة في القراءة ونموها على المستويين الشخصي والجمعي في الدول العربية، وسنحاول تنفيذها بشيء من الإيجاز. واصلوا الاستماع. أولاً، القراءة موضة قديمة. يظن كثير من الناس أن القراءة أصبحت اليوم موضة قديمة، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي وظهور كثير من وسائل المعرفة والتثقيف الحديثة، التي منها مثلاً مواقع الإنترنت التفاعلية والمعتمدة على الصوت والصورة ومقاطع الفيديو. في هذا الظن جانباً كبيراً من الصواب، لكن هناك فوائد كثيرة لا تقدمها إلا القراءة. أثبتت الدراسات والتجارب أن لا شيء يعادل الكتاب في قدرته على تقديم جرعة معرفية ثقافية مركزة للقارئ الجاد مقارنة بمواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فالقراءة تحفز نشاط المخ، خصوصاً مراكز الخيال، الأمر الذي لا تقدمه أي من الوسائل الأخرى التي تعفي الإنسان من التخيل إلى حد كبير بمزاوجتها للنصوص بالصور والأصوات والألوان والفيديو. وتحفيز القدرة على التخيل يجعل المخ أكثر صحة ويبطئ من الإصابة بمرضي خرف الشيخوخة والزهايمر. وعدا أن القراءة تساعد على التقليل من شعور الإنسان بالتوتر والضغط العصبي، وذلك على عكس الوسائل التقنية الحديثة التي تزيد من ذاك الشعور. تساهم أيضاً في تطوير الثروة اللغوية للقراءة، خصوصاً تلك الكتب الأدبية الراقية التي يحرص كتابها على تجويدها لغوياً، في حين أن مواقع الإنترنت غالباً ما تكون مكتوبة بلغة مبسطة جداً بل ضعيفة أحياناً.

ثانياً، الكتب تقود إلى الانحراف الفكري. يزعم بعض الناس أن قراءة كتب معينة تقود إلى الانحراف الفكري والتشوه العقائدي، ويدعون لذلك إما للامتناع بالكلية عن قراءة الكتب، وإما إلى فرض رقابة مسبقة على ما يقرأه الناس من كتب ومطبوعات. وهذا زعم خطير أدى إلى نتائج كارثية. قد يرى البعض أن هناك كتباً تحوي أفكاراً منحرفة، ولكن علاج الأمر لا يكون بمنع القراءة ولا بفرض الرقابة المسبقة على الكتب. بالعكس، إن القراءة الحرة وتداول الكتب هما اللذان ينيران العقول ويسددان الأفكار ويحميان عموم الناس والمجتمعات من الانحرافات. وأساساً فإن الناس عرضة للانحراف عبر ألف وسيلة غير الكتاب، كما أن الرقابة لن تمنع الراغبين بالحصول على أي كتاب من الوصول إليه في زمن الإنترنت. ثالثاً، لا يوجد وقت للقراءة. كثيرون يتذرعون بأنهم لا يملكون الوقت، وهذه خرافة. خطوات كثيرة يمكن أن تساعد في إيجاد وقت للقراءة، مثل استبدال بعض الأوقات الخاصة بكرة القدم أو المقهى أو أي شيء من الهوايات المفضلة بالقراءة، وتحديد وقت معين للقراءة يومياً والالتزام به، وتحديد عدد معين من الكتب لقراءتها في الشهر أو في السنة، إضافة إلى اصطياد الأوقات للقراءة سواء في وسائل المواصلات أو في بعض الدوائر الحكومية، حيث يكون الانتظار هناك طويلاً، والقراءة في المجال المفضل، والقراءة قبل النوم ولو 10 دقائق فقط.

رابعاً، تصفح مواقع التواصل تغنيك عن قراءة الكتب. هناك شريحة كبيرة لا تقرأ الكتب وتكتفي بتصفح مواقع التواصل، عدا أن لغة هذه المواقع لا تساعد كثيراً في إثراء معجم القارئ، فإن طبيعة النشر الدوري السريع

تأتي بطريقة الإثارة والرشقات السريعة التي لا تسمن الباحث عن العلم والثقافة ولا تغنيه من جوع. القارئ الذي لا يقرأ إلا في هذه المواقع يخرج بأفكار مفككة ومعلومات غير مترابطة، يختلط فيها الغث بالسمين فيخلص إلى استنتاجات سطحية واستنباطات غير صحيحة في الغالب. وكثيراً ما تلاحظ تغيير مواقفه وميولاته وقناعاته مع كل ترند أو موجة.

خامساً، الأفلام تغني عن القراءة. كثير من الأفلام الجيدة كانت روايات وكتب، ولكن قراءة الرواية فيها متعة مختلفة عن الفيلم، فالقراءة تنمي الخيال أكثر من الأفلام، لأنك في الفيلم مجرد متلقٍ، على عكس الرواية التي تسمح فيها لخيالك بصنع الحدث والصور، كما أن الفيلم لا يسمح وقته ولا إمكانياته بتصوير كل التفاصيل التي في الرواية، وبالتالي تخسر جزءاً كبيراً ممتعاً من القصة، فالمخرج أو المنتج يختار حسب هواه أو إمكاناته الإنتاجية ما الذي يعرض من القصة، إضافة إلى أن قراءة الكتاب تطور القدرة على التركيز من خلال تمرين عضلات الذاكرة عبر تذكر الأحداث والشخصيات بشكل مستمر. سادساً، يجب أن أقرأ كل كلمة من الكتاب من الغلاف إلى الغلاف. قد ينتاب القارئ شعوراً بالذنب إذا لم يقرأ الكتاب كاملاً، وهذه ليست مشكلة إذا فرض الكتاب ذلك، لكنها تكون نقمة أحياناً عندما تصبح مجرد وسواس من دون هدف ووعي وفائدة لإنهاء الكتاب. القراءة حرية، وكل قارئ يتمتع بهذه السلطة التي تجعله يحكم بالفناء على نصوص ويبعث الحياة في أخرى، وبالتالي ليست هناك قوانين في القراءة، فهي فن يتأثر بكيان القارئ وتجربته الخاصة. ومن الناحية النفسية، فإن أكبر عدو للاستمرار في القراءة هو الإحساس بالتقيد والجبر، فتخسر التجربة خصوصيتها ورونقها، ثم على الشخص أن يقرأ ما يحتاج إليه وما يشعر بأن نفسه تشتهيه. ومن الناحية الفكرية، لا يستطيع القارئ أن يهضم مادة إذا لم يكن مهتماً بموضوعها، لأن الاهتمام يولد التركيز الذي هو أكبر محفز للتفكير. وليس من المفيد أيضاً أن تقرأ ما ستتكلم به في اليوم التالي مع أصدقائك أو المجموعة التي تخالطها، أنت تقرأ لتنمي معرفتك ولترتقي وليس للآخرين.

سابعاً، القراءة ليس لها مردود على الجسد. الكتاب له تأثير يماثل تأثير النادي الرياضي أو المستشفى، هذا ما أكدته دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية على عينة مكونة من 1800 شخص يقرأ نصفهم القصص والروايات والمراجع المتخصصة بصفة منتظمة، بينما لا يهتم النصف الآخر بالقراءة. وأجري فحص طبي شامل لهؤلاء الأشخاص، فتبين أن الذين لا يقتربون من الكلمة المطبوعة يعانون من أمراض مثل ضغط الدم والسكر والسمنة والقولون العصبية وقرحة المعدة والقلب، بالإضافة إلى المتاعب النفسية المختلفة مثل القلق والتوتر وفصام الشخصية وغيرها. أما الذين يقرؤون فكانوا أكثر صحة، وتقل بينهم نسبة الإصابة بهذه الأمراض بصورة واضحة. الموضوع وصل إلى أكثر من ذلك، فقد تم تدشين علم العلاج بالقراءة، وأصبح علماً معترفاً به لدى كل الأوساط العلمية، إذ يستطيع الطبيب عن طريقه أن يعطي للمريض روشة قراءة. كثير من الأمراض العضوية هو نتيجة الاضطراب النفسي للمريض، كما أن الأفكار السلبية لها تأثير سلبي على النفس، وهنا يأتي دور القراءة التي توفر العزلة فتبعد الفرد عن

ضغوط الحياة وتجعله يرى الحياة بمنظور جديد، ويكتشف من خلالها المعلومات التي يمكن أن تحل مشاكله، وهذا يخفف من الضغط العصبي ويمنح السعادة والراحة النفسية.

ثامناً، التجربة والممارسة العملية أهم من القراءة. يردد البعض هذه الجملة للتقليل من شأن القراءة، وهي من الحق الذي يراد به باطل، ففائدة الممارسة العملية والتجربة الحياتية جليلة في وضعها الأفكار النظرية التي يستقيها القارئ من الكتب محل التطبيق العملي لتثبت في عقله. ولكن لا يمكن مطلقاً لطالب المعرفة أن يتجاوز المرور على جسر القراءة والكتب مكتفياً بالقول أن التجربة والممارسة العملية أهم، حتى لو استطاع البعض أن يبلغ مبلغاً جيداً في مجال من المجالات المعرفية دون الاطلاع على الكتب، فإنه في الحقيقة أهدر كثيراً من الجهد والوقت في التجربة والخطأ بحثاً عن الإجابات، في حين أنه كان من الممكن أن يجد تلك الإجابات في كتب من سبقوه في هذا المجال المعرفي.

تاسعاً، قراءة الروايات غير مفيدة للعقل ومضيعة للوقت. تنتشر هذه الخرافة في المجتمعات العربية مثل غاز يعبث بالعقول ويجعل القراء يبنون حاجزاً بينهم وبين أعظم قناة للتواصل بين البشر وهي القصة. فهناك شريحة في المجتمع تنظر إلى قارئي الروايات بدونية وتنكر عليهم تضييع أوقاتهم، رغم أن أكثر الكتب قراءة في العالم هي الروايات. فالروايات ليست إلا قصصاً مطولة ومفصلة تحتوي على بشر مثلنا، نرى أنفسنا فيهم ونجرب نتائج أفعالنا معهم، وهي أفضل عيادة صحية للعلاج النفسي، لأن الإنسان يستطيع عبر الشعور بما يشعر به الآخرون دون أن يكون قد مر فعلاً بما مروا به أن يفهم أفعال الآخرين والإحساس بها. قراءة الروايات تعزز الفكر التحليلي أيضاً وتمكننا من أن ندرك الأشياء بمنظور أفضل، كما تعزز قدرة الناس على تفهم وقراءة مشاعر الآخرين وعواطفهم.

عاشراً، هناك كتاب صالح لجميع القراء. لا يوجد اثنان يقرآن الكتاب نفسه، هكذا يقول الكاتب إدموند ويلسون. فعندما نقرأ نسقط هذه الكينونة على مادة الكتاب ونخرج بمنتج جديد من المعنى الذي لا يمكن أن يتطابق مع أي قارئ آخر. لذلك عندما يعبر شخص عن تجربته مع كتاب معين فهذا لا يعني أن الكتاب صالح لك. أحياناً يكون السعي نحو الكتاب الذي يفضله الجميع مضيعة للوقت، لأنك تكتشف بعد مدة أنه لا يخدم أهدافك الشخصية أو حاجتك في هذا الوقت. لذلك اقرأ ما تحب وما تحتاج، وهذا هو الهدف السامي للقراءة. ولا تتأثر بآراء الآخرين حول قراءتك لكتاب معين الآن، فأنت الوحيد الذي تعرف احتياجاتك وأولوياتك. ليس هناك كتاب صالح للجميع، ولكن هناك كتاب مناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

مليونيري قريش. من الطبيعي القول إن مكة في الجاهلية كانت مدينة دينية وتجارية عظيمة ولها نفوذ سياسي واسع في المنطقة العربية، فالكعبة هي قبلة لعباد العرب ومثوى أفئدتهم، يحجون إلى أوثانهم وأصنامهم فيها، وتقيم لهم قريش الأسواق والأعياد، وأشهرها سوق ذي المجاز والمجنة وعكاظ التي كانت أكبر أسواقهم، تقام في كل عام بالقرب من عرفات منذ منتصف ذي القعدة إلى نهايته. ولم تكن سوق تجارة فحسب، بل كانت سوقا للشعر والخطابة أيضا. ويذكر الجاحظ في المحاسن والأضداد بعض أخبارها، وأن منها من كان حدادا أو نجارا أو خياطا أو جزارا أو صانع برم. كل ما تقدم يدلل على أهمية مكة السياسية والتجارية والمالية والثقافية. وسنحاول هنا أن نحيط بسبب تسمية قريش بهذا الاسم، فقد تبين أن الدافع من وراء التسمية تجاري، وسنتطرق إلى النظام التجاري المعقد في مكة في الجاهلية، كما سنعرض وجوه الترف المجتمعي الحجازي في الجاهلية وأسبابه، وأشهر العائلات الموسرة حيث بلغ الترف والثراء حدودا واسعة. قريش، أصل التسمية تجاري. غني عن البيان إن نسب قريش يعود إلى عدنان حفيد إسماعيل عليه السلام، وتتسلل منه كما ذكر الدكتور نبيه عاقل في كتابه تاريخ العرب القديم والعصر الجاهلي، عدنان، معد، نزار، مضر، إلياس، مدركة، هزيمة، كنانة. ومن كنانة جاء النضر، وهو أول من سمي بقريش. ويتسلل أجداد الرسول الكريم بعد كنانة على الوجه التالي: كنانة، النضر، مالك، فهر، غالب، لؤي، كعب، مرة، كلاب، قصي، عبد مناف، هاشم، عبد المطلب، عبد الله، محمد. إن أردنا التحقق من سبب تسمية النضر ابن كنانة بهذا الاسم لوجدنا أكثر من رأي.

يذكر اليعقوبي في الجزء الأول من تاريخه أن النضر بن كنانة كان أول من لقب بقريش، والسبب في ذلك تجارته ويساره، وأنه كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله. ويذكر سببا آخر هو أن أمه سمته قريشا، تصغير قرش تشبيها بدابة في البحر تسمى قرش. وفي رأي آخر يذكر الطبري في الجزء الثاني من تاريخه وابن سعد في طبقاته أن قريشا هي التقرش بمعنى التجمع. وفي سياق متصل يدلي الشيخ سعيد الأفغاني برأيه في هذه المسألة في كتابه أسواق العرب بقوله: يستبعد الذهن أن تكون دابة البحر هي التي أوحت بهذا الاسم، ولو روي هذا القول عن ابن عباس لبعد العرب حول مكة عن البحر وجهلهم حيوانه. ففي هذا الشرح تكلف ظاهر، والذي لا يجد المرء غيره مذهبا يرتضيه هو أن تكون قريش من القرش بمعنى الجمع، لما كانوا يتعاطون من التجارة وجمع المال، إذ كانوا معروفين بذلك عند العرب عامة. ذكر ابن هشام أن التقرش التجارة والاكتساب، وأن القروش أيضا التجارة والاكتساب، وأتى على ذلك بشاهد من كلام العرب. نستنتج من كلام الشيخ سعيد الأفغاني أن أصل التسمية تجاري ومالي بحت، وليس تشبيها بالقرش الذي يعيش في البحر. ويعتقد الكثيرون إن هذا هو التفسير الأقرب إلى الواقع التجاري والمالي النشط الذي كانت تشغله مكة في تلك الحقبة الزمنية.

نظام ومعاهدات تجارية معقدة. يذكر ابن الفقيه في كتاب البلدان أن أهل مكة لم يؤدوا في الجاهلية إتاوة قط، بل كانت قريش تأخذ من العرب إتاوة تسمى الحريم، كان يدفعها كل من نزل مكة في الجاهلية. كما يذكر الأزرقي في كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أن قريشا كانت تأخذ إتاوة من التجار الأجانب الذين يقيمون فيها، وكانت تسمي ذلك العشور، حيث كان تجار فارس وبيزنطة يقيمون فيها، وهذا ما يفسر إسلام كل من الصحابيين صهيب الرومي وسلمان الفارسي. ويتحدث هنري لامنس في كتاب مكة عن الأنظمة والمعاملات التجارية التي كانت تطبقها الأخيرة في الجاهلية، ويذكر المكاييل والموازين والبيع الحاضر وبيع النسيئة أو البيع المؤجل، كما كان هناك الربا والمضاربة التي تعني أن يتاجر شخص ما بمال غيره ويعطي صاحب الرأسمال كما نسميه حاليا أو الممول قسما من الأرباح له. وهذه هي الطريقة التي اتفقت عليها السيدة خديجة مع الرسول الكريم حين تاجر لها قبل زواجه منها. يروي صفي الرحمن المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم قولا لابن إسحاق في هذه الحادثة: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. كما يقول لامنس قولا له دلالة عظيمة: مكة كانت تشبه مصرفا كبيرا، وكان الربح في المصرف عظيما. وهنا نستذكر أن الربا كان مضاعفا، وتاليا الأرباح كانت مضاعفة، ولهذا ورد تحريمه في القرآن الكريم. يذكر كل من اليعقوبي والطبري أن تجار قريش عقدوا معاهدات مع القياصرة والنجاشيين والأكاسرة، كما عقدوا معاهدات بينهم وبين القبائل التي تمر قوافلهم التجارية بها لضمان سلامة القوافل وعدم التعرض لها. أضف على ذلك أن التجارة ازدهرت في مكة في أثناء العهد القرشي، إذ أصبحت تحتكر تجارة العرب ومحطة كبيرة للتجارة الآتية من الجنوب، تجارة اليمن وما يأتيها من الهند والحبشة، وكانت أيضا تأتيها من الشرق قوافل محملة بتوابل الهند. وكانت الحقبة الأخيرة من العصر الجاهلي حقبة ذهبية لتجارة مكة بسبب ما كان بين الفرس والروم من تصادم، فكانت مكة مركز كل القوافل والتجارة الذاهبة إلى الشمال والمنحدرة إلى الجنوب أو الشرق، وكانت قوافلها تذهب إلى غزة ومنها إلى مصر وإلى بصرة في سوريا، وكانت تبلغ القافلة نحو 2500 بعير. بيوت قرشية ثرية. إذا بدأنا بالحديث عن البيوت الثرية فلابد من الإشارة إلى بيتين عرف في مكة قبل الإسلام بالثراء: بيت الأمويين وبيت المخزوميين. يروي صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني أن عبد الله ابن أبي ربيعة الملقب بالعدل، وهو والد الشاعر عمر ابن أبي ربيعة، كان له الكثير من عبيد الحبشة يعملون في مهن كثيرة ومتعددة، حيث عرض على الرسول الكريم أن يستخدمهم ويستعين بهم حين خرج إلى حنين، إلا أن الرسول لم يقبل هذا العرض السخي منه، وكان العدل
تاجراً موسوراً مليونيراً كما نسميه اليوم، كريم النفس. تتركز تجارته في اليمن، وكانت قريش تلقبه العدل لأنها كانت تكسو الكعبة في الجاهلية بأجمعها من أموالها سنة، ويكسوها هو من ماله سنة، فأرادوا أنه وحده عدل لهم جميعا، وكان اسمه بحيرة. فلما أسلم عام الفتح سماه رسول الله عبد الله، وكان العرب يرددون في أوصاف المخزوميين والأمويين كلمة السيادة، وهي تعني في مكة الثراء العريض.

ويروي الزمخشري في الكشاف إنه نزلت في الوليد بن المغيرة وهو واحد من سادة قريش وأغنى أغنيائها الآيات الكريمة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أما الأمويون فكانوا أيضا بيثراء وترف، وقد ترأس أبو سفيان قافلة بدر لأن معظمها كان للأمويين، ويقال إن الأرباح بلغت فيها 25,000 دينار، وقد تنازل عنها أصحابها لحرب النبي الكريم. وفي هذا التنازل ما يدل على أن أصحاب هذه القافلة من ذوي الألوف المؤلفة. وفي سيرة ابن هشام دفع المخزوميون للرسول الكريم في فداء بعض أسراهم 4,000 درهم، وافتدوا رفاة قتيل يوم الخندق 10,000 درهم. مع العلم إن هذا الثراء لم يكن خاصا بالمخزوميين والأمويين، فنحن نجد من قبيلة أبي بكر الصديق المليونير القرشي عبد الله بن جدعان، وكان يتجر في الرقيق، وقد شبهه بعض الشعراء بقيصر كما يروي البكري الأندلسي في كتابه معجم مستعجم: يوم ابن جدعان بجنب الحزورة كأنه قيصر أو ذو الدسكرة. والحزورة وتعني الرابية باللغة، موضع يلي البيت الحرام كانت فيه سوق مكة، ومن أشهر الأثرياء حينئذ أسرة سعيد بن العاص، وكان لها في قافلة بدر 30,000 دينار ثمن بضاعته. وكان والده إذا لبس عمامته لا أحد يرتدي العمامة في مكة تكريما وإعظاما له، لأنه سيد من سادات قريش وكان يلقب بذي التاج.

ومن أثرياء بني هاشم المعدودين العباس بن عبد المطلب، وقد افتدى نفسه يوم بدر وابني أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارثة ب140 أوقية، كما روى اليعقوبي في تاريخه أن عبد المطلب دفن في حلتين قيمتهما 1000 مثقال من ذهب. ويذكر الجاحظ في المحاسن والأضداد أن هندا بنت عبد المطلب عمة الرسول الكريم أعتقت في يوم واحد 40 رجلا من عبيدها. ولعل هذه الرواية تدلل على أمرين: أن الثراء لم يكن محصورا في الرجال فقط في مكة، بل كان للنساء منه نصيب وافر، حيث تروي المصادر التاريخية أيضا أن هند زوجة أبي سفيان كانت تتجر في قبيلة كلب في الشام. والثاني أن العبيد كانوا موجودين بكثرة على أرض مكة، الشتاء في جدة والصيف في الطائف، بلغ الترف حدا واسعا لدى أشراف قريش في الجاهلية، حيث أنهم كانوا يصيفون في الطائف ويشتون في جدة، كما كانت لأبي سفيان ضيعة في الشام ينزل فيها حين تجارته. ويروي الدكتور شوقي ضيف في كتابه الشعر والغناء في المدينة ومكة أن أهمية مكة التجارية والاقتصادية في العصر الجاهلي هي التي دفعت إبرهة والي الحبشة على اليمن لغزوها سنة 670 أو 671 للميلاد، بغية الاستيلاء على ما فيها من ثروة. وفي اتجاه آخر نجد أنه كانت في قريش فروق طبقية كبيرة بين عائلات ثرية وميسرة وعائلات أخرى فقيرة شحيحة، الأمر الذي أدى إلى ظهور حركة الصعاليك التي كانت تسعى إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية. من جلي القول إنه كان لمكة دور سياسي واقتصادي وتجاري ومالي مؤثر في تلك الحقبة الزمنية، الأمر الذي كان ظاهرا في حياة البذخ والدعة التي كان يحياها أبناء العائلات الموسرة، وفي تأثير مكة على محيطها البدوي وقيادتها له. وخير ما نختم به هو قول الجاحظ في كتابه الشهير الحيوان: إذا قالوا سيد قريش فقد قالوا سيد العرب.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال،
ذلك على الرغم من وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني، تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية. فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتداخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر بابا-توبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد، والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة، في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطاعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار، حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
2: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطاعات كل حسب مهامه، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا، وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها، وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين من ناحية المركز المحافظة، فنغطيها أمنيا، وهذا كله تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
1: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
2: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليميه اللي موجوده حتى لا يكون العراق مساحه حره لهذا الصراع، نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافه الى الخرق الامني الحدودي يعني، فمن ناحيه المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الاشياء اللي تسيء سمعه المجتمع العراقي، فلا بد انه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
1: التحرك البصروي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري، والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
3: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ، فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا. هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم الإحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
1: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيو أمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاسرة رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
3: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات، لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجعة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات.

0: لتستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي، وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومسر يا أهلنا الغالين، يا من تصنعون بهمتكم وطاقتكم جمال هذا اليوم المميز. أحييكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الخميس، لنلتقي في الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع من برنامجكم المجلة الصباحية على راديو التايمز سكوير، وأيضا نختم أسبوع العمل معا بباقة ملونة مختلفة تماما نستعرض فيها نصائح الوقاية الصحية وأسرار التقنية المنزلية، وأيضا هناك جولة منوعة. مستمعينا الكرام، كونوا دائما معنا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضمنا وابتدأ يسمع لي موجتنا، وأيضا نرحب بكل مستمعين على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بتواصلكم وسماعكم لنا دوما. مستمعينا، نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

والسبت سيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة مقاربة على العموم. وأيضا أضاف البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الخميس في بغداد والمثنى 46 وذي قار والبصرة 47 وميسان 48. وأشار إلى أن أيضا طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أكد وزير الصناعة والمعادن أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا. وقالت وزارة الصناعة في بيان إن وزير الصناعة والمعادن استقبل ممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك بحضور السفير التركي لدى العراق، وأضافت أن اجتماعا عقد في مقر الوزارة جرى فيه مناقشة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا وإيجاد آلية مشتركة لتوسيع التعاون الاقتصادي والصناعي. أكد أيضا وزير الصناعة خلال الاجتماع أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية في المجال الصناعي. من جانبه أكد السفير التركي لدى العراق رغبة بلاده في توسيع التعاون الصناعي مع العراق واستعداد الشركات التركية للمساهمة بالمشاريع الاستثمارية في العراق.

مستمعينا الكرام، أثارت دراسة علمية أن مواظبة أو المواظبة على التمرين على تمارين القوة خلال منتصف العمر تسهم في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 42%. وتابع فريق بحثي دولي الحالة الصحية لأكثر من 143 ألف بالغ في الولايات المتحدة على مدى 19 عاما، صار لهم 19 سنة الفريق البحثي الدولي يعملون على هذه الدراسة، ويعني العينات الصحية عندهم أكثر من 143 ألف بالغ. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تمارين المقاومة وهي الأنشطة التي تجبر العضلات على الانقباض في مواجهة قوة خارجية تسهم بشكل ملحوظ في تقليل احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين القوة لمدة لا تقل عن ساعتين أسبوعيا تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل 27% مقارنة بمن لا يمارسونها، فيما ترتفع الفائدة إلى 42% لدى من يحافظون على ممارستها بانتظام خلال منتصف العمر. كما خلص الباحثون مستمعين الكرام إلى أن أكبر قدر من الحماية تحقق لدى الأشخاص الذين يجمعون بين تمارين القوة والتمارين الهوائية، إلى جانب الحد من السلوكيات الخاملة مثل الجلوس لفترات طويلة أو مشاهدة التلفزيون.

لذلك الاستمرارية في ممارسة التمارين على المدى الطويل قد تكون أكثر أهمية من مدة التمرين نفسها. وأيضا سواء استغرق التمرين نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، فإن الأهم هو البدء والاستمرار في ممارسته بانتظام. أيضا دعا الباحثون إلى اعتماد تمارين القوة ضمن الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من خطر الإصابة بمرض السكري، مؤكدين أهمية دمجها في نمط الحياة الصحي.

وإلى فقرة الصحة مستمعينا الكرام، التسمم الغذائي الصيفي. يعتبر التسمم الغذائي أحد أكثر المخاطر الصحية انتشارا في فصل الصيف نتيجة سرعة تفسخ الأطعمة بسبب الحرارة العالية. يشدد أيضا خبراء السلامة على ضرورة عدم ترك المأكولات خارج الثلاجة لأكثر من ساعة واحدة، خصوصا اللحم والألبان، كما يتوجب غسل الأيدي والخضار جيدا قبل الطهي لتفادي تكاثر البكتيريا الضارة. احرص أيضا على تناول الأطعمة الطازجة في منزلك، وتأكد من مصادر المأكولات الجاهزة خلال نزهات نهاية الأسبوع. فالسلامة الغذائية هي درعك الأول لقضاء عطلة سعيدة وآمنة مع العائلة. ذلك كثير من الأحيان يعني يصاب البعض بالتسمم الغذائي، خصوصا بعض الأشخاص يطلبون من الأكل من المطاعم. وإحنا نشوف اليوم هناك حملة من دوائر الصحة، ونشوف للأسف يعني بعض المطاعم المنتشرة اليوم في البصرة تفتقر يعني يعني مقومات البسيطة جدا للحفاظ على السلامة أو النظافة وغيرها، أيضا العزل اللي تفتقر له كثير من المطاعم، وتلقى الخضرة بصف الحمامات مخلينها. بس ما أدري ليش يعني هذا موضوع يعني عجيب، يعني ما تحلل إلا بهذا المكان. يعني زين وخروها شوي، خليوها بعيد يعني اللي بصفه. يعني عجيب الموضوع للأسف، أنه تشوف بعض المطاعم تتصور وتنزل في مواقع التواصل الاجتماعي يوم بعد يوم، تكتشف للأسف يعني سوء إدارة بعض المطاعم بعدم اهتمامها بالنظافة بشكل كبير جدا يعني. وما أدري أنه شلون يعني الناس قابلة باقية تأكل من المطاعم، رغم أنه غلاء الأسعار. على فكرة يعني احنا يعني من المحافظات اللي تعتبر غالية جدا بال يعني ناحية المطاعم وناحية الكافيهات وكل هذه التفاصيل. يعني تروح غير مكانات تلقى الموضوع أقل بكثير يعني. فأنت جاي تدفع خدمة وتدفع فلوس حتى للأسف تتسمم. يعني أنا آسف للمصطلح، بس هو تسمم من جاي من نفس الموضوع. وللأسف البعض يعني وبدون ما يقدم مثلا شكوى أو يرفع دعوة قضائية أو غيرها من الأمور، أنه يبلغ عليه هذا المكان، حتى ممكن الناس أقلها يعني تتحذر من عدة. أيضا أنه الجهات الرقابية تأخذ دورها بشكل قوي وجدي. فعلا أكو جهود مبذولة تجاه هذا الموضوع. جاي نشوف مقاطع فيديو، نحتاج بعد أكثر. يعني للأسف أنه نشوف حتى مخابز، يعني المخابز للأسف أيضا يعني جايها الدور، ويعني الخبز بعد والصمون وهذه التفاصيل. يعني فيفترض فعلا أنه الموضوع يعني يشتغل بشكل أكثر دقة، وبالتالي محاسبة الأشخاص اللي هم يعني للأسف يعبثون دائما بأرواح الناس وتكون عندهم أرواح رخيصة. فبالتالي هناك يعني إتلاف كبير جدا للمواد المنتهية الصلاحية في بعض السناتر، وتشوف انه يبيعون هذا الدجاج المجمد بطريقة ما أدري شلون. يعني يعني صعب وصفها بصراحة يعني، أو يخلونها في براميل، يعني ما أدري، براميل جردية ما تقبل تنام بيها. فهي مشكلة هذه بصراحة يعني. حتى مثلا هذا الترشي اللي يباع يعني بطريقة للأسف يعني غير صحية جدا، يعني للأسف بهذه الناس صارت، أو البعض حتى لا تحسب علينا يعني، صار ما هم يعني ما هم أي شيء سوى الجشع المادي، سوى أنه شون أنه يعني يريد يكسب فلوس، يعني شون يربح من اللفة ويربح من نص الدجاجة تمن مثلا. وهذه التفاصيل يعني هذا صار همه، يعني ما همه أنه مثلا أنه راح يأكلها طفل، يأكلها شخص يعني كبير بالسن عنده أمراض، يعني غيرها من الأشخاص اللي هو أنت للأسف صرت تشتري مواد مسرطنة، صرت تشتري مواد تسبب مشاكل صحية وغيرها الكثير يعني من الأطعمة. يعني أكثر الأطعمة أنه إحنا صار اليوم بهذا الطريقة، أنه الناس تتعامل وياها على أنه يعني فقط تأخذ فلوس من الناس يعني.
فيحتاج هذه الدورة الرقابية أنه ما تكون فقط يعني مثل الموسمية أو لا خلنا نقعد بالشتاء ونطلع بالصيف أو نقعد ما نطلع هسه بعدين وهكذا وحد ننتظر لحد ما حد يبلغنا. والله هذا مو صحيح يعني. مفروض هذا بشكل دوري. أولا هي راح تكون جباية، هذا وارد زين، وبالتالي راح تحافظ على صحة الناس والمواطنين. يعني شفنا يعني حملة مهمة صارت، اكتشفنا أنه كمية الزبالة واكتشفنا كمية القذارة اللي موجودة في المطاعم، في بعض المطاعم للأسف يعني حيوان ما يقبل بيها يعني بصراحة. فنأمل فعلا أنه هذا الموضوع يتم بشكل دوري في التفتيش بشكل مستمر عن يعني من يكون ضعيف النفس تجاه جشع المادي مقابل صحة المواطن.

وأيضا مستمعينا الكرام فقرة الطفل، فحصالة حصالة الصيف والادخار، تعليم الأطفال قيمة الادخار خلال العطلة الصيفية، هذا راح يبني لديهم يعني وعيا ماليا مبكرا، ويعزز أيضا قدرتهم على تحمل المسؤولية، ويمكن أيضا تشجيع الطفل بتخصيص حصالة ذكية، هاي يخلي بيها جزء من مصروفه اليومي حتى يشتري بيها شيء ممكن هو يعني طلبه أو يريده، لعبة، شيء معين، فبالتالي يعني راح يعني يحبها في نهاية الشهر. وشوف هذه الخطوة خطوة تربوية تعلم الصبر، وتبعد أيضا عن الاستهلاك العشوائي اللي تفرضه الإعلانات، يعني لذلك اجعل طفلك شريكا في تخطيط مشتريات البسيطة، فالمعرفة المالية الصحية في الصغر تضمن نجاح الاقتصادي في الكبر، وأيضا بكل ثقة واتزان. ولذلك نشوف كثير من الإعلانات تطلع على يوتيوب وتيك توك، والأطفال يشاهدونها، أريد من هذا، جيبوا لي من هذا، ويبدي يتطلب، يعني ماكو ما يخلص، لأنه هذا يعني تيك توك ومواقع التواصل هي محلات يعني مفتوحة مجانية تعرض بها الأشياء، فبالتالي الطفل أي شيء يشوفه ما يعرف هو شنو التفاصيل، شلون أنت جاي تحفر بالصخر حتى ممكنه يعني تجيب راتب رأس الشهر وهذه التفاصيل يعني. فبالتالي هذا الموضوع يفترض أن يحس به الطفل بهذه الأشياء من خلال مثلا حصالة صغيرة يجمع بها، يعرف قيمة الفلس شنو، يعني مو فقط يعني بذخ ودلال بطريقة معينة، وبالتالي أنه ما راح يصنع من عنده فد شخصية جيدة تقدر تتعامل بالمستقبل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وحنا على هو راديو التايمز سكوير، ومعكم مصطفى نزار. مستمعينا ننتقل إلى موضوع يتحدث عن متى يكون التسامح قوة ومتى يصبح ضعفا. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل.
1: متى يكون التسامح قوة ومتى يصبح ضعفا؟ في حياتنا اليومية نتعرض لمواقف تتطلب منا اتخاذ قرارات أخلاقية، غالبا ما يكون أبرزها: هل نسامح أم نرد؟ هل نتغاضى أم نواجه؟ ومع أن التسامح يعد من أسمى القيم الإنسانية، إلا أن كثيرا من الناس ما زالوا يتساءلون هل التسامح دائما قوة أم قد يتحول في بعض الأحيان إلى ضعف. التسامح في جوهره هو قدرة داخلية على تجاوز الأذى والنظر إلى الأمور من زاوية أوسع، والرد على الخطأ بعدم تكرار الخطأ ذاته. أن تسامح يعني أنك اخترت السلام الداخلي على حساب الصراع الدائم، وأنك أثرت النقاء النفسي على مشاعر الكره والحقد. لكن علينا أن ندرك أن التسامح لا يعني أن نصمت على الظلم أو أن نجامل على حساب كرامتنا، ففي بعض المواقف يصبح التسامح الزائد باباً يفتح أمام الآخرين للتعدي. لنتخيل مثلاً مديراً يتنمر على موظفيه، أو شخصاً يسيء لسمعتك عمداً، أو من يكرر إيذائك رغم صبرك الطويل. التسامح في مثل هذه الحالات لا يعني أن تصمت، بل أن تضع حداً للأذى دون أن تفقد احترامك لنفسك أو للآخرين. في المقابل، عندما تسامح شخصاً أخطأ واعترف بخطأه، أو أن تغفر لمن سبب لك ألماً دون قصد، فإنك تظهر بذلك قوة عظيمة لا يمتلكها الكثيرون. التسامح هنا يظهر نضجك واتزانك ووعيك بأن الناس قد يخطئون، وأن الجميع يستحق فرصة للتغيير. وعلى مستوى المجتمع نحن بحاجة ماسة إلى نشر ثقافة التسامح في عالم تزداد فيه الصراعات والانقسامات وسوء الفهم. يصبح التسامح وسيلة لبناء جسور التواصل والتفاهم. التسامح لا يعني أن نتفق دائماً، بل يعني أن نحترم حق الآخرين في الاختلاف، وأن نرفض الكراهية والعنف مهما اختلفنا في الدين أو المعتقد أو الفكر أو الرأي. والأجمل أن التسامح لا يغير فقط من حولك، بل يغيرك أنت أولاً، فهو يخفف التوتر ويقلل من الضغوط النفسية ويمنحك صفاءً ذهنياً وسلاماً داخلياً. وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص المتسامحين يتمتعون بصحة جسدية ونفسية أفضل، لأنهم لا يحملون أحقاداً تستهلك طاقاتهم. نحتاج إلى الاحترام المتبادل ووضع الحدود الواضحة، فالرحمة لا تعني الفوضى، والانفتاح لا يعني الانكسار. ومن المهم أن نميز بين من يستحق تسامحنا ومن يكرر الخطأ متعمداً، فبعض الأشخاص لا يفهمون التسامح إلا على أنه ضعف. وهنا يأتي دور الحزم الذكي، أن تقول كفى بلغة راقية، وأن تضع حداً للتجاوز دون أن تصبح عدوانياً أو عنيفاً.

إذن مستمعين الكرام، بالفعل التسامح قيمة إنسانية رفيعة، لكن الخيط الفاصل بين أن يكون مصدر قوة أو موطن ضعف يعتمد بشكل أساسي على الوعي والسياق والحدود المشروعة. لذلك يعني يكون قوة بالعفو عند المقدرة، عندما يعني يمتلك القدرة الكاملة على الرد أو استرداد الحق، لكنك تختار التجاوز بمحض إرادتك وترفعا عن الصغائر. لذلك التحرر والتعافي الذاتي حين يكون الهدف من التسامح هو تنظيف عالمك الداخلي من طاقة الغضب والحقد، وأيضا المضي قدما في حياتك دون أن تظل رهينا للماضي. لذلك إعطاء فرصة للإصلاح عندما يعني يدرك الطرف الآخر خطأه بصدق ويظهر رغبته الحقيقية في التغيير، فيكون التسامح هنا جسرا لإعادة بناء العلاقات، وأيضا يكون على أساس أمتن. أيضا الوعي بالطبيعة البشرية، تقبل زلات المقربين الناتجة عن سوء فهم أو يعني ظرف ضاغط مثلا، مع الحفاظ على المودة، يعني هذه ممكن يكون بها التسامح يعني كقوة لحضرتك. يعني أما يعني يصير ضعيف أو يعني يصبح ضعفا، فيعني يتشوه التسامح ويتحول إلى ضعف عندما يفقد بوصلته، ويصبح أيضا وسيلة لجلد الذات. يعني أنه غياب الحدود، التسامح المتكرر، عندما تسامح على الخطأ نفسه مرارا وتكرارا دون أي تغيير أو اعتذار من الطرف الآخر، ما يغير باستمرار في الأذى. لذلك النابع من الخوف مرات حين يعني تسامح فقط حتى تتجنب مثلا المواجهة، أو خوفا من خسارة الأشخاص، أو نتيجة لضعف الثقة بالنفس والتقدير الذاتي، هذه ممكن أيضا تكون من ضمن الضعف في التسامح. أيضا التنازل عن الحقوق الأساسية عندما يؤدي يعني عفوك إلى ضياع حقوقك المشروعة المادية المعنوية، اللي يعني لا يمكن الاستغناء عنها يعني على حساب الكرامة. إذا كان التسامح أيضا يتطلب منك القبول بالمهانة أو العيش في بيئة سامة، هذه تهدر قيمتك الإنسانية. لذلك التسامح الذكي لا يعني إعفاء الآخرين من مسؤولية أفعالهم، بل يعني تحرر نفسك من عبء الكراهية، مع وضع حدود صارمة تحمي كرامتك وتمنع تكرار الإساءة.

مستمعين الكرام، من ضمن النصائح التقنية لهذا اليوم، يعني موقع موجة الواي فاي اللي موجودة بكل بيت، يعني هذه الموجة اللي هي ممكن تكون داخل البيت ويلعب دورا حاسما في جودة سرعة شبكة الانترنت، خصوصا خلال ساعات التجمع العائلي في نهاية الأسبوع. لذلك يعني ينصح يعني مهندسو التقنية بوضع الجهاز في مكان مركزي مرتفع بعيدا عن الجدران والخرسانية أيضا اللي تكون كثيفة الأجهزة المعدنية التي تمتص الإشارة. فهذه مستمعي الكرام أمور مهمة جدا، قد تكون بسيطة لكن يعني أمور بسيطة ممكن أنه هي تخلي فرق في الإشارة في قوة الأنترنت عندك في البيت. كما أيضا يفضل إبعاده عن يعني أعين أجهزة الميكروويف أو تفادي التداخل الموجي المزعج. لذلك يعني استثمر دقائق لتعديل مكان البث الرقمي في بيتك لتضمن تغطية سلسة ممتعة لجميع أفراد الأسرة دون انقطاع.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هوس النوم المثالي. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهلة محمد.
1: هوس النوم المثالي، كيف حولت الساعات الذكية نومك إلى كابوس؟ في السنوات الأخيرة أصبح تتبع النوم جزءاً من حياة كثيرين، مع الانتشار الواسع للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. ملايين الأشخاص باتوا يراقبون نومهم بدقة، ويحسبون عدد الساعات ومراحل النوم، ويطاردون ما يسمى بالنوم المثالي على أمل تحسين صحتهم وحياتهم اليومية. لكن هذا السعي الذي يبدو صحياً في ظاهره أفرز ظاهرة مقلقة تعرف بهوس النوم المثالي، حيث يتحول تتبع النوم من أداة مساعدة إلى مصدر ضغط وقلق. في هذه الحالة ينشغل الشخص بشكل مفرط بالأرقام التي تعرضها التطبيقات، ويتحقق من بيانات نومه فور الاستيقاظ وأحياناً خلال الليل. ومع الوقت يصبح تقييم النوم مرتبطاً بالدرجات والمؤشرات الرقمية، لا بالشعور الحقيقي بالراحة والنشاط. المفارقة أن هذا الهوس لا يحسن النوم بل يفسده، فكلما زاد القلق حول هل نمت جيدا ارتفع التوتر، وصار النوم أصعب وأقل جودة، وهكذا يدخل الشخص في حلقة مفرغة. قلق يؤدي إلى نوم أسوأ، ونوم أسوأ يؤدي إلى قلق أكبر. الأمر لا يتوقف عند القلق الفردي فقط، بل تجاوز ذلك ليصبح النوم نوعاً من المنافسة الاجتماعية. أرقام النوم تنشر وتقارن، وكأن النوم إنجاز يجب التفوق فيه، لا وظيفة بيولوجية طبيعية هدفها الراحة واستعادة الطاقة. وتزداد المشكلة تعقيداً حين يمنح بعض الناس ثقة مطلقة لبيانات الأجهزة الذكية رغم أن دقتها محدودة. فهذه الأجهزة لا تقيس النوم بشكل مباشر، بل تعتمد على الحركة أو نبض القلب، وقد تخلط بين الاسترخاء والنوم، أو تعجز عن تحديد مراحل النوم بدقة. لذلك فإن الاعتماد عليها وحدها قد يعطي صورة غير واقعية عن جودة النوم. الأهم من ذلك أنه لا يوجد تعريف رقمي واحد لما يسمى النوم الجيد، فعدد الساعات وحده لا يكفي، وجودة النوم مسألة معقدة تتأثر بالاستمرارية والهدوء وعدد مرات الاستيقاظ والحالة النفسية. ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى الوقوع في فخ هوس النوم القلق المستمر من تحقيق الأهداف اليومية للتطبيقات، قضاء وقت طويل في تحليل البيانات، والشعور بالتوتر أو الأرق بسبب الأرقام بدل الاستمتاع بالراحة. فما الحل؟ الحل لا يكمن في التخلي عن التكنولوجيا بالكامل، بل في استخدامها بحكمة. يمكن النظر إلى أجهزة تتبع النوم كمرشد عام لا كحكم نهائي. الأهم هو سؤال بسيط: كيف تشعر خلال النهار؟ هل لديك طاقة؟ هل تركيزك جيد؟ مزاجك مستقر؟ هذه المؤشرات أصدق من أي رقم على الشاشة. من المفيد أيضاً تقبل فكرة أن النوم ليس مثالياً كل ليلة، وأن التقلب أمر طبيعي، كما أن أخذ فترات راحة من التتبع ولو لأيام أو أسابيع قد يخفف القلق ويحسن النوم بشكل ملحوظ. وإذا تحول القلق بشأن النوم إلى عبء دائم، فطلب المساعدة المتخصصة خطوة مهمة، لأن التعامل مع الأفكار والسلوكات المرتبطة بالنوم قد يكون أكثر فاعلية من مطاردة الأرقام.

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل يعني هذا هوس النوم المثالي ممكن عندما يتحول البحث عن الراحة إلى مصدر قلق، عبارة يعني ممكن تختصر واحدة من أبرز مفارقات العصر الرقمي في محاولتنا الدائمة حتى تحسن جودة حياتنا وصحتنا. وأيضا يعني وقع الكثير منا في هذا الفخ، وهو أيضا يعتبر يعني هوس غير صحي بالحصول على النوم المثالي. لذلك يعني في كثير من الأحيان شراء مثلا ساعة ذكية أو سوار رياضي حتى يتبع المؤشرات الحيوية، لكن مرور الوقت يتحول الأمور أو الأمر هذا إلى يعني سلوكيات تزيد من التوتر، يعني هوس الأرقام، كل شوية الاستيقاظ صباحا ليس لسؤال نفسك انه انت شلون تشعر، بل لتحقق فورا من تطبيق لمعرفة تقييم النوم. اكو ناس مهووسة بهذا الوضع يعني، فبالتالي انه يعني تقيم النوم شلون كان النوم مالتي، هي تنطي اشعارات يعني هذه الساعة او هذا السوار او تطبيق معين بالتليفون او القلق الاستباقي، انه الشعور بالتوتر طوال اليوم لمجرد ان التطبيق قال لك انه انت لم تقضي وقتا كافيا في مرحلة النوم العميق. حتى لو كنت مستيقظا بكامل نشاطك وتركيزك، فتحويل النوم إلى يعني مهمة عمل تتعامل وياها، تتعامل مع السرير كأنه قاعة اختبار يجب أن يعني تحقق فيها درجة 100%، وهذا اللي يضع الدماغ أيضا في حالة تأهب وقلق مستمر. لذلك مستمعين الكرام، النوم عبارة أو عملية بيولوجية فطرية تعتمد بالدرجة الأولى على الاسترخاء التام وتوقف العقل عن التحليل. فالمعادلة العكسية للنوم، كلما زاد تركيزك وجهدك المبذول لتحقيق النوم، كلما ابتعد عنك القلق من عدم النوم المثالي وهو المسبب الأول للأرق الحديث. فإذا بدأت تشعر إلى أن التكنولوجيا تحولت إلى أداة للمساعدة، من أداة للمساعدة إلى مصدر للضغط، فبالتالي ثق بجسدك لا بالشاشات. أكو كثير من الأشخاص يعني مولعين بهذا موضوع الشاشات والأساور والتطبيقات اللي هي ممكن تكون رياضية وتقنية وتعطيك نبضات القلب وتعطيك شقد يعني كل الضغط الدم وكل التفاصيل يعني المؤشرات الحيوية. فهذه من الأشياء اللي هي ممكن تكون مزعجة في بعض الأحيان إذا كنت أنه أنت مدمن عليها يعني. فيعني حاول تصوم تكنولوجيا، صيام تكنولوجي مؤقت، تجرب النوم بدونها ولا تستعملها لمدة أسبوع كامل، اعتمد فقط على يعني صحتك البيولوجية وتصالح مع النوم العادي. يعني لا توجد حياة مثالية، بالتالي لا يوجد نوم مثالي طوال 365 يوم. الليالي الأقل جودة هي يعني جزء طبيعي من طبيعتنا البشرية، فالموضوع ما يدعو للقلق، لكن أكيد الأمور إذا يعني صارت مربكة وغير صحية فبالتالي أكيد يعني يحتم عليك استشارة المختصين.

سينما منزلية. هذه جميل جدا سينما المنزل العائلية، أنه تحول يعني فد غرفة في البيت إلى سينما منزلية، في يعني خصوصا اليوم مثل نهاية الأسبوع، وخيار أيضا يعتبر ترفيهي ذكي يجمع العائلة بأقل التكاليف المالية. يكفي أيضا اختيار فيلم عائلي هادف يناسب جميع الأعمار مع إعداد أيضا بعض يعني المقرمشات الخفيفة والعصائر الباردة. النقاش الذي يعقب مشاهدة الفيلم هذا راح يفتح أبواب للحوار الفكري بين الآباء والأبناء. هنا الفكرة مستمعين الكرام أنه أي شيء يقرب وجهات النظر يعني بين الأبناء والآباء، وأيضا يعني دائما تجعلوا من هذه الأمسية المريحة تقليدا أسبوعيا ثابتا يصنع ذكريات سعيدة. لا تنسى في قلوبكم أو في أولادكم أيضا، فالصيف أجمل بالتواجد الأسري.

0: مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل أصدقائنا ومستمعينا وين ما تكونون على هو راديو التايمز سكوير وبرنامج المجلة الصباحية. أيضا تحياتنا لصديقنا العزيز محمود شاكر، كل التحية إليك وين ما تكون. طريق السلامة نتمنى إليك ولكل مستمعينا الكرام. مستمعينا أكيد إلى هنا نكون قد طوينا أوراق مجلتنا الصباحية لهذا الأسبوع المليء بالعطاء. أتمنى أن تكون هذه الجولات قد رافقتكم بالفائدة ورسمت أيضا لكم مسارا ماضيا نحو عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومريحة ومباركة مع من تحبون. شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لكل من كانوا يانا في بداية برنامجنا ولكل من انضمنا في اللحظات القريبة من عندنا، وأيضا تحياتنا لكم. كنت ياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: تريف السياسة في العراق. لم تكن نتائج انتخابات المجالس المحلية في العراق مفاجئة كثيرا، على الأقل في شقها الديموغرافي المتعلق بالتمثيل الجهوي المناطقي داخل مجالس المحافظات، حيث باتت هيمنة المرشحين المتحدرين من الريف بنزعات عشائرية واضحة في المشهد السياسي للمدن الكبرى التي غابت نخبها السياسية والاجتماعية عن الصورة بشكل يشبه أفولا تاما. تظهر هذه المعادلة الديموغرافية بشكل واضح في بغداد ونينوى والبصرة أكثر من غيرها، بعد سنوات من تجريف المدن على يد السلطات المختلفة بفعل سياسات أغلبها متعمدة، لتصبح بغداد اليوم قرية كبيرة تحكمها فصول العشائر وقوانينها على حساب أجهزة الدولة وأذرعها القانونية. قامت الدولة العراقية الحديثة بعد حكم عثماني دام نحو 400 عام، تخلله صراع مع الصفويين والقاجاريين المنحدرين من الهضبة الإيرانية. وخلال تلك الفترة عرف العراق تجارب محلية ودخيلة من الحكم، لكن معظمها كان مهيمناً في مراكز المدن دون الأرياف والبوادي التي سيطرت عليها عشائر مسلحة كانت كثيرة الصدام مع العثمانيين، مما جعل أبناء تلك العشائر موضع ريبة وحذر على الدوام من قبل حكام وولاة بغداد والموصل والبصرة. حين نشأت المملكة العراقية الهاشمية اعتمدت في سنواتها الأولى بشكل رئيس على أعيان المدن ووجهائها، بالإضافة إلى الضباط العراقيين في الجيش العثماني المنحل. كانت عملية ولادة الكيان السياسي الجديد في بلاد الرافدين صعبة، وتخللتها مخاضات عسيرة، لكنها أفضت إلى شكل عصري للدولة جعلها على اتصال بالعالم الحديث وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أدرك المؤسسون للدولة العراقية صعوبة إدماج العشائر العراقية في جسد الدولة، خصوصا وإنها تحمل ميراثا طويلا من العداء لفكرة الدولة والسلطات المتمركزة في المدن، واعتاد كثير منها قطع الطريق على قوافل التجارة واستهداف جنود الحكومة وموظفيها. وبغض النظر عن دوافعها ومآلاتها، لكن يمكن اعتبار ثورة 20 هي التمظهر الأبرز للريف العراقي وسكانه، الذين أحدثوا هذه المرة تأثيراً على الواقع السياسي، وجعلوا البريطانيين يعيدون النظر في كثير من سياساتهم من أجل كبح جماح العنفوان المسلح للقبائل الراغبة بالحصول على سهم وافر من غنيمة الدولة الجديدة. كان تنصيب الملك فيصل الأول بن الحسين محاطاً بشيوخ عشائر ومطوقاً ببيعاتهم، لحظة مثالية لتعاطي العشائر العراقية مع السياسة بشكلها الحديث دون اللجوء للسلاح ومغالبة الدولة. لم يدرك أولئك الشيوخ وقتها أنهم سيبسطون خلال أقل من قرن هيمنتهم على مراكز المدن ويفرضون عليها ثقافتهم وتقاليدهم دون مقاومة ذات شأن من سكان الحضر.

مليون وربع المليون، بلغت نسبة البدو من بينهم 35%، فيما مثل الريفيون 41%. أما سكان المدن فلم تزد نسبتهم على 24%. أسهمت إصلاحات الوالي العثماني مدحت باشا في تشجيع القبائل البدوية على الاستقرار وممارسة العمل الزراعي والتجارة، ثم ظهرت مدن جديدة في النصف الثاني من القرن 19 كالديوانية والرمادي والعمارة والعزيزية وقلعة الصالح والكوت والناصرية والشطرة وغيرها، وانخفضت نسبة البدو بين السكان لتصل إلى 19% بحلول عام 1905. ويبدو أن الاستقرار السريع للقبائل البدوية ونمو مدن جديدة على أكتافهم لم يتح الوقت بشكل كاف لنشوء تقاليد راسخة مرتبطة بالحواضر الجديدة، كما أن العشائر التي سكنت المدن آنفة الذكر أعادت تموضعها في أحياء سكنية جمعت بين الأخوة وأبناء العمومة، فغدت تجمعات قبلية داخل المدن. أسهمت الطفرات الاقتصادية التي شهدها العراق في بداية خمسينات القرن المنصرم مع توسع صناعة النفط وزيادة حصة العراق منه في تشجيع هجرة أبناء الريف إلى المدينة، فانخفضت نسبة العاملين في قطاع الزراعة خاصة بين الأعمار الأصغر سنا ممن باتت تستهويهم حياة المدينة وطبيعتها الأكثر حداثة وانفتاحاً.

كان دخول النفط إلى بنود موازنة الدولة حدثاً مفصلياً في التاريخ العراقي المعاصر، فقد حول اقتصاد الدولة إلى نظام ريعي أبوي بعدما كان قائماً على ضرائب الأراضي والصادرات الزراعية، فتضاءلت تبعاً لذلك قيمة الإنتاج الزراعي، وأصبحت وظائف القطاع العام حلماً للجميع. تشير أرقام متفرقة إلى أن 3/4 القوى العاملة في عموم العراق كانت تعمل في مجال الزراعة عام 1920، ثم انخفضت هذه النسبة إلى النصف في الخمسينات، ثم إلى الثلث في بداية تسعينات القرن المنصرم. كان الفقر سمة بارزة على المهاجرين الجدد الذين اجتذبتهم وعود سدنة الجمهورية الناشئة بتخليصهم من الإقطاع والمظالم التي كانت تقع عليهم. وحين قرروا المغادرة باتجاه المراكز الحضرية الكبرى، انقطع صلتهم بمهنهم التي توارثوها، وفي مقدمتها الزراعة وتربية الماشية، وكان معظمهم يفتقر للتعليم أو المهارات التي تتيح لهم تسنم مواقع مؤثرة داخل المدن، فلجأ أغلبهم إلى مهن بسيطة راكمت حالة الفقر لديهم، ولم تحدث تغييرا كبيرا في حياتهم. وفي المقابل خلت أراض زراعية واسعة في الريف خصوصا الجنوبي من الفلاحين، وتراجع إنتاج المحاصيل بمرور الوقت، وبارت مساحات واسعة من الأراضي وباتت خالية من سكانها.

يمكن القول إن الحضور الريفي في عالم السياسة كان أكثر وضوحاً وقوة في الساحة الشيعية قياساً بالسنية بعد قيام الدولة العراقية الحديثة، حيث مثل شيوخ العشائر الكتلة الشيعية الأكبر الممثلة لمحافظات الجنوب والفرات الأوسط داخل البرلمان خلال العهد الملكي. وبلغت نسبة شيوخ العشائر

مثقفون غير المحسوبين على الأوساط العشائرية بأكثر من 30% داخل البرلمان إلا قليلاً، كما أن تمثيل رجال الدين الشيعة داخل البرلمان لم يكن مؤثراً كما هو الحال لدى نظرائهم السنة. أما على الضفة السنية فقد ظل تمثيل شيوخ العشائر ضعيفاً ولم تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي النواب السنة داخل البرلمان، وباستثناء زعماء الدليم من آل سليمان البكر وآل المشحن فإن شيوخ العشائر الآخرين لم يحظوا بتمثيل نيابي حتى وقوع انقلاب بكر صدقي عام 1936، عندما وصل عدد النواب من شيوخ العشائر السنة إلى 9 نواب، وهو ما كان يظهر ميل بكر صدقي ورئيس الوزراء حكمة سليمان وقتها إلى تشجيع وصول شيوخ القبائل السنية والمدن الأخرى إلى البرلمان على حساب النواب البغداديين.

وبعد انقلاب صدقي حافظ شيوخ العشائر السنية على تمثيل بلغ نحو 15% من نسبة النواب السنة في البرلمان، فيما مثل وجهاء المدن والتجار والمسؤولين الحكوميين من أبناء المدينة نسبة 85% من النسبة المتبقية للسنة في برلمانات العهد الملكي. وخلافاً للتمثيل العشائري السني الضئيل داخل البرلمان الملكي، فقد كان صعود الضباط السنة القادمين من أصول ريفية سريعاً داخل المؤسسة العسكرية، تناغماً مع هوية الدولة المستندة إلى حواضن اجتماعية وثقافية توفر لها الحماية والتمكين في البلاد. في نهايات العهد الملكي بدأ العديد من سكان الجنوب بالاستقرار في بغداد لأسباب متعددة، من بينها سوء حال القطاع الزراعي وتردي خدمات بعض الأرياف أو انخراط بعضهم في سلك الدولة ووظائفها، كما تضمنت موجة القادمين أشخاصاً هربوا من مناطقهم بسبب مشاكل عشائرية، وباحثين عن العمل والدراسة في العاصمة التي فتحت أبوابها للجميع. استوطن معظم النازحين الجدد صرائف شرق بغداد، تزايدت أعدادها بمرور الوقت قبل أن يقرر النظام الملكي إدراج مناطقها ضمن مشاريع مجلس الإعمار الذي باشر نشاطه عملياً عام 1952، لكن انقلاب الجيش لم يمهل حتى إكماله.

استلم الزعيم الجديد عبد الكريم قاسم الملف، وأكملت الدولة الجديدة بناء قطاعات سكنية عديدة في المنطقة التي عرفت لاحقاً بمدينة الثورة، وأحياء أخرى كالشعلة وحي العامل وتل محمد في بغداد ومدينة الحيانية في البصرة. فتضاعفت أعداد النازحين القادمين من الجنوب خلال عهد قاسم، الذي حاول تقديم نفسه نصيراً للطبقات المعدمة وأباً للفقراء، مما أكسبه كثيراً من الحب والولاء في أوساط الجنوبيين بشكل خاص. واستناداً إلى التجارب الحديثة، فإن من الطبيعي أن تذوب الجماعات الريفية المهاجرة إلى المدن الكبرى في المجتمعات الجديدة وتصبح جزءاً منها بمرور الوقت، لكن الريف العراقي ابتلع المدينة وحولها بمرور الوقت إلى قرى كبيرة، وعجزت الحكومات المتوالية عن تذويب موجات المهاجرين من الريف في مجتمع المدينة لعدة أسباب، منها أن المهاجرين تكتلوا كمجموعات عشائرية داخل أسواق

أكبر المدن أو على تخومها، ناقلين معهم معظم تقاليدهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، بما فيها تلك التي تتعارض مع أشكال المدن العصرية، بالإضافة إلى ضعف الدولة وتعثر عملية التحديث وانتكاسها بفعل سلاسل الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد. لم يندمج معظم القرويين الذين سكنوا المدينة في مجتمعها رغم محاولات بعضهم، كما أن حياتهم الجديدة لم تعد تشبه نمط معيشتهم في الريف، الأمر الذي ولد ظواهر اجتماعية كثيرة تشير في مجملها إلى العجز عن استيعاب الانتقالية الاجتماعية التي مرت بها تلك المجموعات السكانية.

كان من الطبيعي أن تبحث تلك الكتل الحيوية من العراقيين عن تمثيل سياسي، لكنها على مدى عقود وقعت في فخ الأدلجة كما تشير مجريات الأحداث. فكانت الأحزاب الأيديولوجية هي الأكثر جذباً واستقطاباً لهم، ولظروف تتعلق بارتفاع نسب الفقر في الريف الجنوبي والتحالف الوثيق بين طبقة ملاك الأرض والمؤسسة الدينية الشيعية، وجد الحزب الشيوعي أرضاً خصبة له في تلك المحافظات، واتسعت بمرور الوقت قاعدة المنتمين. نشأ التوجه اليساري في العراق بشكل رئيس في بغداد على أكتاف خريجي المعاهد العليا وعدد كبير من المثقفين عبر جماعة الأهالي التي تصدرها حسين جميل وكامل الجادرجي ومحمد حديد ومحمد جعفر أبو التمن، إلا أن انقسام الجماعة اللاحق وخروج عدد كبير من أعضائها مشكلين لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار ثم الحزب الشيوعي العراقي ساهم في تحويل بوصلة اليسار نحو الريف، لاسيما وأن برنامج الحزب الشيوعي كان يتبنى قضايا الطبقة العاملة ومن بينها الفلاحون. أما الريف السني فلم يشهد انقساما طبقيا حادا كما الحال لدى نظيره الجنوبي، وكانت أواصر الدم المشترك أكثر تأثيرا من التفاوت الطبقي والاقتصادي. ورغم النشأة الجنوبية لحزب البعث في الناصرية، إلا أن الحزب الجديد لاقى كثيرا من القبول والارتياح في بغداد والمحافظات الغربية التي لم تعرف وجود مؤسسات دينية ذات تأثير كبير على الحياة العامة أو تشهد نشوء طبقة متميزة من الإقطاعيين أو تمزقها الفروقات الطبقية. وكان حديث البعث المتكرر عن العروبة والتاريخ والتقاليد والهوية عوامل جذب للكثيرين ممن انتظموا في صفوفه لاحقا. وقد استفاد البعث من الوجود الكثيف للتوجه القومي في بغداد، خصوصا في المناطق القديمة كباب الشيخ والفضل والأعظمية والكرخ، فضلا عن مدن أخرى كالموصل وتكريت والفلوجة وسامراء، واستطاع احتواء قطاعات واسعة من العروبيين هناك بعدما عجزت الأحزاب القومية التقليدية عن تقديم طرح سياسي مؤثر أو بناء هياكل تنظيمية قادرة على التصدي للموج الشيوعي الكاسح. كان الجيش هو البوابة الرئيسية التي عبر منها الريف بقواه المتنوعة نحو عالم السياسة بعنفوان وفاعلية بالغة. فأبناء المدن الذين انخرطوا في الوظائف الحكومية بدأوا الابتعاد تدريجيا عن عالم العسكر بشكل أكثر وضوحا منذ عقد الأربعينات من القرن الماضي، وبدأت بالظهور أسماء ضباط مؤثرين من أصول عشائرية ريفية. ويبدو أن الأمر حظي بانتباه رئيس الوزراء الشهير نور السعيد الذي يتخوف من اختلال التوازن الاجتماعي في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، لذا لم يبدي كثيرا من الارتياح للضباط الجدد المفعمين بروح المغامرة والعنف والقوة، كما تشير إلى ذلك بعض الأحداث والمدونات والمذكرات الشخصية لساسة العهد الملكي. عمليا كان صدام حسين أول حاكم ريفي للعراق منذ نشأته الحديثة، ورغم انتماء الرئيس أحمد حسن البكر إلى أرومته العشائرية نفسها، إلا أنه تربى في مدينة تكريت ثم بغداد وتشبع بقيم العسكرية ومفاهيم الدولة الحديثة التي أبعدته عن جذوره العشائرية. أما صدام فلم يقطع صلته بثقافة منبته الأول قرية العوجة،
ثم حمل قيمها وتقاليدها المحلية معه إلى السلطة في بغداد. رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل العصري واعتنائه الخاص بملبسه وشكله الخارجي، إلا أن أول امتحان حقيقي له بعد الخروج من الكويت أعاده إلى مربع الريف والعشيرة.

أعاد نظام صدام أحياء منظومة العشيرة بعد أن كادت تذوي بشكل كامل، وبث فيها الروح، ومنح بعض الشيوخ مكانة اعتبارية في المجتمع بعدما ضعف سلطان الدولة، وباتت بحاجة إلى حلفاء محليين في جميع المحافظات. ويلاحظ كثيرون أن صدام خلال تسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية في عقد السبعينات كان حريصا على الحديث بلهجة بغدادية لا تشوبها لكنة ريفية، لكنه استعاد لهجته القديمة بعد وصوله إلى الرئاسة، وباتت تعبيرات لسانه المنتمية لبيئته المحلية أكثر وضوحا في عقد التسعينات من خلال لقاءاته مع الناس في الشارع وأحاديثه التلفزيونية. أحكم البعض قبضته على السلطة عام 1968، وحاول بداية الأمر إقامة تحالفات مع الشيوعيين وأحزاب أخرى فيما عرف بالجبهة الوطنية التقدمية عام 1973، لكنه ارتد إلى محاربة حلفائه وتوجيه ضربات قوية لهم أجبرت الكثيرين على مغادرة البلاد أو اللجوء للانخراط في صفوف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة للدولة وذات الهوى الماركسي للقتال في صفوفها. ظل البعث يقدم نفسه كحزب تقدمي اشتراكي معادل للرجعية بمنظومتها الدينية والاجتماعية، حتى جاءت هزيمة حرب الخليج الثانية وخروج مناطق واسعة في جنوب العراق عن قبضة الدولة فيما أسماها النظام السابق بالغوغاء، وأسمتها المعارضة الانتفاضة الشعبانية.

لجأ صدام إلى العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، وأعاد إحياء منظومتها الاجتماعية وحضورها داخل أسوار المدن وخارجها من أجل سد الفراغات الأمنية التي بدأت تتسع بمرور الوقت مع زيادة النقمة الشعبية عليه في سنوات الحصار المليئة بالفقر والحرمان. لكن كل شيء كان تحت السيطرة، ولم يجرؤ أحد من شيوخ التسعينات كما عرفوا أن يمارس دورا يتجاوز السقوف التي تسمح بها الدولة في الحياة العامة في المدينة. وبعد تكاثر أعداد المهاجرين بدأت المغالبة الديمغرافية تأخذ دورتها الطبيعية مع سكان الحضر الأكثر مسالمة والأبعد عن التكتلات العصبوية، لكن الدولة ظلت كابحا قويا لجماح بعض المجموعات الريفية المتطلعة للهيمنة والتأثير داخل المدن حتى الغزو الأمريكي. كان السياسي العراقي في العقود السابقة بحاجة إلى استرضاء مجتمع المدينة بالدرجة الأولى وتقريب نخبها ووجهائها لاستثمار خبراتهم وتوظيفها في تطوير الدولة وبنائها، لأن شرعية الأنظمة السابقة لم تكن تعتمد على الانتخابات وعمليات التصويت الديمقراطية، وإنما على الوراثة أو الدبابة التي تقتحم باحة القصر الجمهوري. لكن نظام ما بعد 2003 أيقظ نهم الأحزاب للتقرب إلى زعماء العشائر وشيوخها المقيمين في المدن وخارجها لضمان حصد أكبر عدد من الأصوات وفرها لهم انتعاش العصبيات القبلية بشكل واضح.

وخلال قرن من الزمن انتقلت مراكز التأثير في مؤسسات الدولة ودوائرها من وجهاء المدن وأبناء البيوتات الكبيرة إلى الضباط، ثم دفعها نظام صدام حسين إلى أحضان العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة. أما نظام ما بعد 2003 فقد أعاد إحياء وتفعيل معادلة النظام الاجتماعي القديم في الجنوب. توازياً مع ذلك، تضاعف النفور من الزراعة بعدما أسفرت سيطرة بعض السياسيين على الملف النفطي في ضخ مزيد من المهاجرين الريفي للمدن الكبرى، وبات حلم الشاب المهاجر الحصول على تعيين حكومي عبر بوابة تلك القوى المؤثرة، وهو ما يغنيه عن أرض تذبل من الجفاف وبذل التعب في زراعة الأرض وفلاحتها مقابل أقل مقدار من الجهد في الوظائف الحكومية. وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط، فقد بلغ عدد سكان العراق في العام 2023 أكثر من 43 مليوناً و324 ألف نسمة، 69.9% منهم يسكنون الحواضر، بينما بلغت نسبة قاطني الأرياف 31.1%. تقديرات أخرى للوزارة خلال العام نفسه أظهرت أن عدد سكان المناطق العشوائية في عموم العراق بلغ أكثر من 4 ملايين نسمة، يقطنون 5000 تجمع، بلغت حصة بغداد منها نحو 1000 تجمع حواسم. عام 2023 شهد كذلك ارتفاعاً في معدلات جفاف الأهوار جنوبي العراق، مما دفع الآلاف ممن تبقوا فيها للنزوح إلى المدن المجاورة والتهيؤ للاستقرار فيها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تتزايد ظاهرة الكتابة على جدران المدارس وصفوفها ودورات المياه فيها، وهي بمجملها تعبر عن كثير من المشاعر والأحاسيس المكبوتة لدى الطلبة، وأسبابها ودوافعها تتعدد. تناولها تقرير الزميل مازن الطيار بشكل مفصل.
1: ليس من ديمقراطية في العالم تضاهي ديمقراطية الكتابة على جدران المدارس وأروقتها وصفوفها ودورات مياهها، يعبر فيها طلبة المدارس عن كل ما يجول في أذهانهم، بدءا بأبيات الشعر والخواطر والكلمات النابية والتطاول على الآخرين، وانتهاءا برسم رسوم تعبر عن قوالج نفسية وجنسية بشكلها الفاضح والصريح. حتما دورات المياه حيث الخلوة وغياب الهوية المطلقة هي أفضل الأماكن لمصارحة طلبة المدارس لأنفسهم والتعبير عن مشاعرهم، إذ لا حسيب ولا رقيب يراقبهم وينتقدهم ويحاسبهم عما كتبوه أو رسموه أو عبروا عنه، ولرب منتقد لهذه الظاهرة من التربويين والمعلمين في قطاع التعليم، أو من الأهالي وأولياء أمور الطلبة، أو من الطلبة أنفسهم، كونها لا تمت إلى التعليم والأدب بصلة. لكن عند البحث والتمحيص عن أسباب ممارسة الطلبة لهذه الظاهرة تتضح الدوافع والأسباب الخفية لتلك الممارسات، منها البحث عن حرية يفتقدها المراهق في بداية حياته بين الأهل والأقارب والمعارف والأصدقاء، وهي نوع من الفضفضة وتفريغ المشاعر، خصوصا وأن الكثير من الطلبة لا يجد الموجه له في بداية حياته، ولا يجد من يحترم خصوصيته أحيانا، أو يرى البعض أن في ذلك اكتشافا لطبيعته وذاته. إيمان عدنان مدرسة مادة الفنية تحدثت عن ذلك.
2: هذا الموضوع يعني قديم ودائما نشاهده على جدران الحمامات المدرسية، كأنما تتوارث الأجيال جيل بعد جيل. أعتقد يعني حسب وجهة نظري بسبب غياب التوعية من قبل الأهل، من قبل إدارات المدارس، أو بعد المكان هذا وعدم المراقبة على اليد المستمرة، فالطالب مثل يعني ماخذ راحته بهذا المكان ويكتب شنو يجي بباله، يكتب. بعض الأحيان تصير خلافات بين الطلاب، يروح هو يكتب على هذا الطالب بالحمامات. بعض الأحيان كرهه للمادة أو كرهه للأستاذ، أو يروح يكتب على الأستاذ بالحمامات. هواي شاهدنا مثل هاي الحالات.
1: الكتابات على جدران المدرسة الخارجية لها شخوصها وأفرادها، هم غالبا ليسوا من طلبة المدارس، بل هم أشخاص لهم توجهاتهم وأفكارهم الخاصة وتطلعات تختلف عن الطلبة. منهم من يستهدف طالبات المدارس المتوسطة والإعدادية بوجه خاص، يكتب أسماءهن بعبارات معينة، أحبك سوسن، أو فاتن أنت إلي مول غيري، أو موش زلمة العاف ربعة ويتبع النسوان، وغيرها من العبارات. آخرون يستغلون أسيجة المدارس للإعلان عن بيع عقار أو قطعة أرض أو منزل، وبعضهم يستخدمها للترويج لمهنته كحرفي كهربائي أو سباك أو مشغل مولد للكهرباء. أما أبرز العبارات المروجة للأعمال هي كرين سطحة، أو رقم هاتف يتبعه عبارة لحدل القطع وتفليش المباني والدور السكنية. معصومة عبد الزهر عبود مديرة مدرسة الشهيد أحمد ماجد العامري الابتدائية الدولية نبهت وحذرت الكثيرين من التجاوز على المدرسة لكن دون جدوى، دجأت لحل مشكلات المدرسة بدعوة أولياء أمور الطلبة لمساعدتها في شراء أصباغ ومحو تلك العبارات والإعلانات والكتابات البذيئة من سياج المدرسة.
3: هناك العديد من التلميذات في مدرستي يعانون هذه المشكلة، وهي أنه يجدون أسماءهم على الجدران مثلا، أو أرقام تلفونات، أو يجدون كلمات نابية، وهذا شيء أكيد راح يأثر على نفسيتهم. وكثير من التلميذات يجوا لي للإدارة ويقولوا لي ست لقينا فد اسم معين على الجدران، فهذا يأثر على نفسيتهم شيء أكيد. والله إحنا حاولنا قدر الإمكان أن نتواصل مع جهات، مع أولياء أمور، مع كذا ناس، حتى عرفت أنه بعض النماذج عندنا تصوير كاميري وعرفناهم هم نفسهم وتواصلنا وياهم وقلنا لهم هذا الشيء غلط. لكنه للأسف يعني البعض يخلي مثلا إعلانات، مثلا يخلي رقم تليفونه يريد يبيع بيته أو يبيع قطعته، يعني ما أعرف هذا الأسلوب الغير حضاري دائما متفشي بين المدارس. إن شاء الله راح نمسح هذه الأشياء وما نخليها على الجدران نهائيا، لعل وعسى أن الكل تتعظ وأنه يرون أنه هذا الشيء غير صحيح وغير مرغوب في المدرسة.
1: غياب دروس مهمة تنمي طاقات الطلبة وتبرز مواهبهم وتوجههم لصقلها مثل درس الرياضة أو الفنية اللذين تغيبهما بعض المدارس بشكل متعمد بحجة استثمار الوقت لصالح دروس أخرى كاللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو الفيزياء والكيمياء، يخلق حالة خانقة للطلبة وتتراكم عليهم المواد الدراسية، وتخلق ضغطا متواصلا لا يجد الطالب سبيلا لتفريغ طاقته، وهي إحدى أسباب تفجر مشاعر الطلبة. بعضها يكون بوقاحة وابتذال من خلال التنفيس عنها بالكتابة على الجدران. هذا ما تحدثت عنه علي عبد اللطيف الزوار الحاصلة على الدكتوراه في الفنون الجميلة.
4: بالتالي هو التقصير يقع على عاتق الإدارات المدرسية التي يجب أن توجه مدرس الفنية إن وجد لتحفيز الطالب وهذه التعابير التي يعبر فيها عن ذاته وعن ما يجول في خاطره وفي نفسه من خلال كتابة أو من خلال رسم أو من خلال إشارة أو علامة أو أيقونة، هي كلها بالتالي تعبير عن الذات، تعبير الطالب يعبر عن ذاته عن تفكيره من خلال هذه الخطوط وهذه الرسومات. فبدلا من هدر هذه الطاقات يمكن استثمارها، وحرية التعبير على هذه الحيطان والجدران والأبواب إلى آخره. بدلا من هذا يقدر مثلا مدرس الفنية يحتوي الطالب يخلي هذا الدرس يطبق عمليا في مادته حصته.
1: يتجه مسؤولون حكوميون إلى القانون لمحاسبة المتجاوزين على المدارس، إذ تعد المدارس دوائر ومؤسسات حكومية، والكتابة على جدرانها على أقل تقدير في أسيجتها الخارجية تعد إضرارا بأبنية تلك المؤسسات، ولمديريات التربية الحق في محاسبة المتجاوزين على المدارس. لكن لم تتخذ إجراءات أما لعدم معرفة أصحاب الكتابات وجهل مديريات التربية بأماكن وجودهم أو لانشغال التربية بقضايا التعليم ومشكلات نقص الأبنية المدرسية والمناهج، وليس من أولوياتها الانشغال بتلك المشكلات. هذا ما أوضحه زهير عبد العباس التميمي مدير تربية قسم شط العرب.
5: البعض من أشخاص أنه يكتب رقم تليفونه أو رقم هاتفه لدعاية معينة تعتبر دعاية لعمله هو، وهذا يمنع منعا باتا على اعتبار أنه المدرسة هي دائرة خاصة ودائرة حكومية، يمنع منعا باتا ويتم تبليغ الجهات المختصة لهذا الغرض وإحالته إلى الجهات القانونية. بصراحة تعاون الناس موجود، تعاون المنطقة موجود، وإحنا دائما كل اجتماع مجالس الآباء نوصي أولياء الأمور بهذه القضية. كذلك نتطرق إلى كتابة الأبناء الطلبة داخل المدرسة، هي هاي مهمة كبرى علينا بصراحة. هاي إحنا دائما نوجه إدارات المدارس بهذا الخصوص، وإدارات المدارس أيضا توجه المراقبين الموجودين، ولكن إحنا تعرف طلبتنا ما شاء الله طلبة كثر، وإحنا أكثر دواماتنا هي دوامات ثلاثية وثنائية، وأعداد الطلاب كل شيء هواي بالمدارس، فما يتم السيطرة بصورة كاملة على هذا الأمر، ونضطر أحيانا إلى صبغ جدران المدارس بين فترة وأخرى لهذا الغرض، أو إذا كانت كتابة ممكن مسح هذه الكتابة يقوم مدير المدرسة والكادر اللي وياه مسح هذه الكتابات.
1: وتظل ظاهرة الكتابة على جدران المدرسة قائمة رغم اختلاف الأجيال وتحول بنية تفكير الأجيال الحديثة مع ما يتوفر لهم اليوم من تكنولوجيا وأجهزة يستخدمونها في تسليتهم، إذ يرى المتابع أن الطلبة لا تزال مساحتهم الأكبر للتعبير عما لا يمكن البوح به جهارا نهارا وأمام الملأ هي المدرسة وجدرانها، ولطالما يتذكر الطلبة مشاغباتهم وكتاباتهم كأفضل الذكريات في سنوات عمرهم المنصرمة.
6: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

مقابر أشبه بحدائق أشجار للأموات والأحياء العراقيين. بين دوي الزوار وضجيج الباعة في شارع الطوسي وصمت ألواح الأسمنت الهامدة بشواهدها المغبرة خلف الأسوار، كأنك لم تعبر محض شارع باتجاه المقبرة في وادي السلام، بل ستعبر ذلك الجدار اللامرئي الفاصل بين الوجود والعدم. المدخل فوضى، فوضى حياة العراقي تصحبه بعد وفاته أيضاً. بسطات تبيع كماء الورد والبخور وكتيبات الأدعية، آخرون يبيعون التفاح والبرتقال، ثم من يبيع قلائد من الورد والأغصان الاصطناعية يضعها بعض الزوار حول قبور أحبتهم. لن تجد ورداً طبيعياً هنا. العباءات السوداوات تمتص الشعاع الشمسي كاملاً وتبثه للأجساد المكلومة. سباخ كالحة، شوارع ترابية بلا ظلال، بلا شجرة وبلا شجيرة ولا سقف. مخلفات الزوار تملأ الفسح الصغيرة بين القبور، قنان ماء، مناديل ورق، قشور فواكه، حفاضات أطفال، أعقاب سجائر.

السكون المهيب يخترق الحجد الصغير الذي يتقدم لزيارة أحد القبور. أمتار ويعلو صوت البكاء. تحلقت النسوة حول الضريح الملموم، كتلة من الطابوق والإسمنت مستطيلة الشكل، تغلفها من الأعلى طبقة مرمر شاحبة ولا شيء. قاطع صوت النسوة وحش الصمت المطبق بجناحيه على المكان. أمر مهول أن يتوسد أحد أحبائك هذا العراء والتراب المجرد، لكأن الموت بلا شجرة تحنو عليك ولا عشب يهمس لك. أشد وحشة، لكأن العراء موت مضاعف. لماذا لا يزرع الناس بعض الأشجار هنا؟ لعلهم يخففون الموت عن الموتى، يكسرون لون الصحراء ببعض الأخضر وهديل الفواخت. إن صفاً من الأشجار وورد الدفلة بأرضية عشبية لن يكلف شيئاً، وسيوفر بالمقابل على الزائرين علاج ضربات الشمس وظلالاً يفزع لها وسط حرارة فاقت 60 درجة مئوية.

واضح أن مقبرة النجف القديمة في مواجهة مصيرية مع التطور العمراني في مدينة النجف التي تعيش على اقتصاد السياحة الدينية، فقد تضاعف سكان المدينة مرتين خلال نصف قرن، مرتفعاً من 299,783 نسمة عام 1965 إلى 1,075,053 نسمة عام 2010. هذه الزيادة البشرية بحاجة لأرض، وبعد مواجهات بين سلطة المال وقوة الموتى بدأ أن الموتى قادرون حتى الآن على حماية مثاويهم وصون الأرض. حماية الأرض بالمقابر ليست ابتكاراً شهرياً، ففي محمية كايت بريري بهيوستن تعمل أليسا دونوفان على حماية 7200 هكتار من أراضي تكساس بتحويلها إلى مقبرة يتداخل فيها رفات الموتى مع مروج الأعشاب والأشجار التي توفر بيئة مثالية لفصائل نادرة من الكائنات، مستوحية الفكرة من مذكرات كيت بريستروب أنا هنا إن كنت بحاجة إلي. تتحدث بريستروب عن رفات مجهول عثر عليه في غابة، تحلل رفاته مع الوقت ونمت جواره شجرة كبيرة تشابكت جذورها مع الرفات. وإذا عرفنا أن مساحة مقبرة وادي السلام 9 كيلومترات مربعة ومساحة النجف 28 كيلومتر مربع، فإننا سنحمي بعملية تشجير المقبرة 32% من مساحة الأرض، ونكون قد حولنا ثلث المدينة إلى مناطق خضراء.

يقول الباحث علي المعموري أن الزراعة غير ممكنة في مقبرة النجف القديمة لأكثر من سبب، بدءاً بانعدام المساحة، فالقبور هناك مزدحمة حتى صارت قبراً فوق قبر. يراقب المعموري ويكتب بشكل مستمر عن التحولات التي تشهدها محافظة النجف، ودائماً ما ينشر صوراً ومعلومات تظهر إلى حد كبير تغير المحافظة ذات القدسية إلى الأسوأ. من يسير في شوارع المقبرة سيرى القبور مبنية على حافة الشارع بلا مساحة لأي محاولة زرع، لكن الفكرة ممكنة في المقبرة الجديدة والمقبرة النموذجية الاستثمارية مع أخذ الاحتياطات. ويضيف المرويات الدينية تشجع على الزراعة والتضليل في المقابر، لكن لا توجد ثقافة مجتمعية تشجع على تنفيذ ذلك. الناس اليوم يقطعون أشجار حدائقهم ويحولونها إلى جراج أو مشتمل، فكيف يزرعون؟ ويؤكد المعموري عدم وجود إدارة للمقبرة، الموضوع لا يتعدى مكتب استعلامات تابعاً للبلدية ومقر لفوج الطوارئ ومخفر شرطة، ما يعرض المقبرة إلى العشوائية والتجاوز والسرقة. أنا شخصياً زرعت شجرة في مقبرة العائلة ووضعت خزان ماء خاصاً بها، لكنه تعرض للسرقة 3 مرات. ويضيف ليس من أولويات البلدية ولا الأجهزة الأمنية تنظيم شؤون المقبرة وحمايتها من العبث والتخريب، الوضع تائه على حد قوله.

يخشى العراقيون ممن دفنوا أمواتهم في المقبرة القديمة بالأخص محيطها الخارجي من هدمها واستملاكها، ما يعرض قبور ذويهم إلى المحو، بالأخص من هاجر منهم خارج البلاد، ومن لا يستطيع نقل رفات ذويه لأسباب مالية أو صحية تمنعه السفر ومعالجة الموضوع. يذكر المعموري أن جزءاً من المقبرة القديمة من ساحة ثورة العشرين وحتى ساحة الميدان تحولت ملكيتها إلى العتبة العلوية بين 2006 و2007، وتم استئذان المرجع الأعلى في تسوية المقبرة، نقل الناس أمواتهم، أصبحت تلك الأجزاء مخازن وحدائق عامة. تشجير المقابر فكرة ممتازة، لكن الأمر بحاجة لتوعية وتثقيف من تيارات دينية جماهيرية وتوجيه من المراجع والقيادات الدينية بزرع شجرة ظلية مقاومة في مقبرة كل عائلة. لكن قبل ذلك يجب تنظيم المقابر وتوفير حماية لها ومد أنابيب سقي، لأن الخزانات لن تسلم من يد السراق.

قبور تتصالح مع الخضار في البصرة وعلى بعد 25 كيلومتر غربي مركزها، وتحديداً في قضاء الزبير تقع واحدة من أقدم مقابر المسلمين، مقبرة الحسن البصري المتوفى سنة 110 للهجرة، وفيها رفات عدد من الصحابة والتابعين والشعراء والسياسيين على مدار التاريخ العربي والإسلامي، بدءاً بالحسن البصري وابن سيرين ومالك ابن دينار ورابع العدوية، وانتهاءً بطالب النقيب وعبد الغفار الأخرس والسياب والبريكان، فضلاً عن قبور عوائل بصرية وضحايا حرب الخليج الأولى والثانية. ويبدو المشهد في المقبرة أكثر تصالحاً مع الخضرة، فأشجار الأثل العملاقة والسدر المعمرة منتشرة بشكل واضح في أرجاء المكان، ويمكن سماع صوت عصافير الدوري وحمام الفاخت البري اللائذ بالأغصان القريبة، وهي تظلل الشواهد وتضفي على المكان شعوراً خاصاً. خسرت المقبرة جزءاً من أشجارها بفعل شح المياه في العقدين الأخيرين، لكنها حافظت على قسم أساسي من حزامها الأخضر، غير أن المقبرة واجهت بين أعوام 2016 و2020 مساعى لتحويل قسماً منها إلى منطقة استثمارية وبناء 450 محلاً تجارياً على عمق 10 أمتار داخلها، ما يعرض القبور والأشجار على سواء إلى خطر الهدم والتجريف. لكن المساعي تلك قوبلت برفض من شيوخ عشائر السعدون والسادة آل الطيار ومديرية الوقف السني في المدينة. تشير أرقام وزارة البلديات في العراق لعام 2016 إلى وجود 2000 مقبرة نظامية في البلاد و500 أخرى عشوائية غير معترف بها، ويرجح ارتفاع عدد المقابر في البلاد بعد تداعيات جائحة كورونا التي حصدت الآلاف من العراقيين بين عام 2020-2021. تؤشر توقعات مختصين إلى دفن 200 جنازة في اليوم الواحد في مقبرة وادي السلام فحسب.

وتكاد لا تخلو مدينة عراقية بضمنها الأقضية والنواحي من مقبرة، إذ يفرض القانون العراقي رقم 18 للعام 1938 أن يكون بعدها بما لا يقل عن كيلومتر واحد عن الأحياء السكنية، وأن تكون مزودة بالكهرباء والماء وغرفة حراسة ومصلى. واعتاد العراقيون ممن لا يطيقون كلف نقل موتاهم إلى النجف، اعتادوا على دفنهم في مدنهم، والأمر ينطبق على وفيات الأطفال من ذويهم في الغالب. تقام مقابر المدن الصغيرة قرب أحد مراقد الأولياء الصالحين الذين ينتشرون في مناطق العراق، وبالأخص في الفرات الأوسط والجنوب. تكاد لا تخلو أي مدينة عراقية أقيمت على ضفاف دجلة والفرات من نهر وسوق ومرقد لإمام صالح، يدفن الفقراء والأطفال هناك، الفقراء لضيق اليد، والأطفال لأنهم لم يرتكبوا ذنباً بعد يرجون الشفاعة بسببه كما في الأقوال والروايات. ويكلف بناء قبر جديد بين 300 و500 ألف دينار، متضمناً أجور حفر الأرض وبناء القبر بالطابوق وتغليفه بالمرمر، ونادراً ما يطلب من الدفان زراعة الشجرة تظلل المتوفى.

مقبرة الجنود الإنجليز والهنود في البصرة. يرجع تاريخ هذه المقبرة إلى شهر كانون الأول ديسمبر عام 1914، حيث بدأت تضم جثامين قتلى الجيش البريطاني من الإنجليز والهنود الذين لقوا حتفهم في الحربين العالميتين الأولى والثانية. تنقسم المقبرة إلى قسمين متقابلين يفصل بينهما شارع، واحدة للإنجليز وتقابلها مقبرة أخرى للهنود المسلمين أو ما يطلق عليهم المحمديون، وقبور الجنود السيخ إضافة إلى عدد من قبور الجنود العثمانيين. وبحسب اللافتة التي وضعت في المدخل فإن المقبرتين تضم رفات 3381 من ضحايا الحربين العالميتين، وهي تحت إشراف هيئة مقابر الحرب لدول الكومنولث. تعرضت المقبرة للعبث وعمليات التخريب التي طال شواهد القبور، ولم يتبقى أي شيء يشير للقبور سوى بعض النصب والحوائط التذكارية التي تحتوي على أسماء بعض القتلى وسنوات الحرب التي قتلوا فيها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر الى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الاغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس،
10: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم.

طبعا هذه الحياة غريبة جدا. شلون غريبة؟ غريبة لأن أنت مهما كنت إنسان جيد، مهما كنت إنسان صالح، مهما أديت المهام التي يفترض أن تؤديها، داومت، درست، تعبت، عندك حقوق وواجبات، وهذا كله جاي مشان بشكل صحيح، تعامل زوجتك بشكل صحيح، تعامل أولادك بشكل صحيح، تعمل بشكل صحيح، تفكر وتحاول أنه أنت تستثمر وقتك بالشكل اللازم. كل هذه الأمور يفترض أن يصنع منك إنسان نموذجي. الطريقة التي تتعامل بها مع العالم، الطريقة التي تتعامل بها مع الناس، الطريقة التي تفكر بها، هاي أمور يفترض أن تجعلك إنسان نموذجي. لكن هو الإنسان نموذجي نفسه هل يعيش حياة نموذجية؟ يعني أنت تصير خوش إنسان، هذا أمر يفرض على الآخرين أن يعاملونك بشكل جيد فعلا؟ هذا السؤال، وهو سؤال يعني مفضوح وتتم الإجابة عنه بشكل دائم. أصلا هناك من يقول، وهذا طبعا كلامنا واقعي، لا يفترض أن يكون يعني كلاما صحيحا، هذا الكلام الواقع. الواقع بهواي ظلم، بهواي كذب، بهواي تزوير، بهواي أمور مو حقيقية، بهواي أمور تمشي يعني تمشي على الترابي على قولتهم، مو على الطريق الواضح البين الصحيح. مو الواقع شو يقول؟ يقول لا، أنه كثير من الناس هم لين خوش ناس، لين أوادهم، لين ينصرفون بشكل صحيح، لين يأخذون الأمور بجدية ويفكرون، لين يراعون الآخرين. هذول ناس يتعبون في حياتهم، يعني بالعكس، يعني هو لين خوش إنسان تلاص عليه الأمور كلش، يعني صعبة حياته، لين هو يعني يفكر في الكلمات التي يتكلم بها، يختار الكلمات بعناية. وتعرفون يعني هذا الموضوع مو هين انه واحد يختار كلماته امام الاخرين. هواي ناس ما يشعرون بالحرج من استخدام اي كلمة امام اي احد، مو لكل مقام مقال، مو المفروض اكو ناس يعني اكو حديث تتحدث امام فلان، لكن لا يجوز ان تتحدث امام شخص اخر. لكن خلينا نرجع للسؤال الاول، هو فعلا الانسان النموذجي؟ إذا صار نموذجي، إذا صار زين قدر الإمكان راح تكون حياته نموذجية. هذا السؤال قد يكون يتداخل بما هو حياتي، ما هو دنيوي، وما هو يعني حتى متعلق بما وراء الطبيعة، بالحياة الآخرة، بالتفكير الخيالي الديني، التفكير اللي داوم عليه الإنسان يعني من فجر التاريخ، اللي كان يفكر دائما مو بس بالحياة، مو بس بالواقع، وإنما يفكر أيضا بما هو خلف الموت، بما هو بعد الموت، بهذه الأشياء التي يعني هي جزء من أنسه أصلا في الحياة الدنيا، أن يفكر بالخلود على طريقة أخرى. لكن خلينا نتوقف عند هذا السؤال ونسأل للمرة الأخيرة، أنه هذا الإنسان النموذجي اللي يعتقد أنه حياته راح تكون نموذجية، ربما هذا يرتكب خطأ كبيرا فعليا، يعني لأنه ما راح يكون قادر على التعامل بشكل واقعي مع الحياة، وكأنما هو ينتظر أن تكافئ الحياة دائما. وهذا نمط من العيش موجود ونشوفه بكثرة ونحس أيضا، أنه هناك كثير من الناس يشتكون، دائما يشتكون أنه الحياة ما أنصفتنا، الحياة ما كانت ويانا بشكل اللي لا يعني اللي يفترض أن تكون عليه. وهذا نوع من الشكوى ربما غائر في شخصيات البعض، يعني تشوفه ما مرتاح، وصل عمر يعني كبير جدا، ويتذكر اللي جرى وياه بالستينات، بالسبعينيات، بالثمانينيات، يذكر بنوع من الأسى، وتحس انه هذا الأسى هو أسى حاضر وموجود للآن. ومرات تقول هاي طبيعة إنسانية، لكن بعدين من تتوغل بمعرفته راح تكتشف أنه هذا يعني فوق الطبيعي. هناك ألم، هناك مأساة، هناك طريقة للتصرف، هناك نوع من الشكوى الدائمة. ليش؟ لأن هو كان ينتظر كثيرا بشكل غير معقول أشياء ربما تكافئه بها الدنيا، فحاول أن يجد هذه الأشياء ولم يجدها. طبعا تعرفون أنه الإنسان حتى في العمل عندنا، في الشغلات البسيطة اليومية اللي يعمل بيها، إذا ما شعر بلحظة ما أنه سيكافئ، راح ربما يشعر أنه هو جاي يعمل بلا طائل، يعني هناك البعض. ولذلك نظام المكافآت

0: هي سماء عادلة وبالتالي كل ما يعمله في الدنيا يحصله بالآخرة، لكن هذا الوعد الأخروي، لكن الوعد فيما يخص الدنيا مو دائما يجري بهذه الطريقة، حتى دينيا إنه الدنيا دار يعني مو دار مستقر العفو، فهي دار ممر يعني، فالإنسان مو دائما يحصل بها الأشياء اللي يريدها. هذا ما يتعلق بالأديان والطريقة اللي تفكر بها حيال الإنسان، لكن إحنا ملزومين دائما أن نفكر بطريقة أخرى، بطريقة يعني تنسجم مع الواقع، تنسجم مع الطريقة اللي أنا عجبني. والله قبل يومين كنت أقلب بالإنستغرام وشفت مقطع لممثل مصري معروف تعرفونه أنتم أكيد، اللي هو الراحل توفيق الدقن، وكان توفيق يتكلم بواقعية شديدة. طبعا أنت غالبا من تشوف الممثلين بالتلفزيون تشوفهم يتكلمون بنوع من المثالية، وهذه المثالية طبعا أيضا مطلوبة، يعني مو مثالية سيئة، ما هو مثالي أحيانا إلى موقعه وإلى مكانه، يعني الإنسان دائما أكو مواضيع لازم يتكلم بها بمثالية مهما يكون هذا مطلوب منه يعني بدرجة معينة، لكن القصد أنه كان توفيق الدقن يتكلم بواقعية شديدة، واقعية أيضا مطلوبة مع ما فيها من أخطاء طبعا، لكن توفيق ليش صار حديثه مغاير ومميز وشدني؟ لأن كان يتكلم بواقعية، ربما هذه الواقعية يتجنبها عديد من الفنانين. ليش يتجنبونها؟ يتجنبونها لأن قد تضر بصورتهم الفنية أمام المتابعين، أمام المعجبين، لكن توفيق تحدث بها بشكل واضح وصريح. شنو قال؟ خلينا نسمع.
1: أنا عامل 400 فيلم، 400 فيلم فيهم 300 فيلم أنا غير راضي عنه، خدتهم عشان لقمة عيش. 100 فيلم اللي أنا خدتهم وجوني نتيجة عمل، خدت فيهم جوائز بتاع 50، ففي فعلا اعمال انا خدتها رديئه نتيجه ان انا عاوز اعيش، مش يا فرحتي اتمسك بقيم وانا قاعد جعان، لا ما دام في ايدي اعمل ايه؟ وبعدين ما خدتهاش انا بالعشرة ساغ دول، هيجي غير ياخدهم تلت تعريف، فانا اولى، وبدل ما اقعد بطال واعمل حجتي ان انا عاطل وان انا ما ليه، ما فيش رفض، انا اسف، ده مبدئي.
0: أكو فيلم جميل للممثل الأمريكي الكوميدي جيم كيري، تحدث به جيم كيري يعني خلال الفيلم كأنما المخرج أراد أن يوصل للمشاهد أنه حياة جيم كيري حياة تعيسة، حياة صعبة، وجيم كيري كان دائما ما يعترض على السماء، يعني يرفع رأسه للسماء بنبرة أو بنظرة بها نوع من الاعتراض على الأشياء اللي تصير بحياته، يعني دائما حتى من يطلع يريد يمشي بالشارع دائما يطيح في مطب، يطيح في كذا، يتلف هدومة، تروح تخرب طلعة كلها، دائما حظه واقف، حتى بالمكان اللي يشتغل به دائما مثلا يتأخر عن الاجتماع المهم، يصير حادث بالطريق، يصير كذا، فدائما الأمور تمشي وياه بالعكس، يريد يتطور على صعيد العمل ما يقدر لأن الأمور تمشي بالعكس، يريد يتطور على الصعيد الشخصي هو يرتاح بالبيت ما يقدر، دائما الأمور تمشي بشكل صعب وبشكل وعر، وهو تعب من هذا الموضوع جدا، فصار دائم الشكوى والاعتراف. هاي الشكوى من يوجهها هو للسماء، لفكرة الإله إلى آخره، بنوع من العتاب. طبعا الفيلم بنوع من الخيال، الفيلم يفترض أنه هذه السماء، هذه فكرة الإله تستدعي هذه الشخصية المعترضة، تدز عليه، فيصير اللقاء بيها، فتقول له أوكي راح نطيك هاي، يعني هاي المكان اللي أنت قاعد بيه راح نطيك قدرة أنه أنت تصير الإله لهذا المكان، جرب شعور الألوهة، أنت مو معترض، فراح نطيك هذا المنصب، أنت أخذه، صير إله لهذه المنطقة. فهذا يصير إله ويبدي يحقق كل الأمور اللي يحلم بها، هو يحققها لنفسه لشخصه، يعني ما عليه بالعالم، يحقق الأشياء اللي يريدها، ينتقم من أعدائه اللي زعجوه بالعمل كذا إلى آخره، يتصرف بهذه الألوهة بشكل شخصي، بعدين يتفطن إلى أنه هو ما ساعد الناس المحتاجة، ما ساعد الناس اللي تدعي، ما ساعد الناس اللي محتاجين في شيء معين إلى آخره، ويكتشف أنه هو ما مسوي شيء بالحقيقة، يبدي يتلائم، ينسجم مع فكرة أنه هو لازم يساعد الناس إلى آخره، ويظل ينصت إلى الأدعية، طبعا يطلعونه هو نايم، شلون الأدعية تدخل بدماغه، الناس كلها تدعو كلها تريد. فمرة جاء له كذا دعاء بالآلاف أدعية، فهو قال خلنا نوافق عليها كلها مباشرة، سوالها نقلها هذه الأدعية من دماغه إلى الحاسبة أو كذا أو هيك شيء، ووافق عليها جميعها. صارت هناك اضطرابات في المدينة. ليش؟ لأن أنت من تلبي رغبات الجميع، ها؟ من تلبي رغبات الجميع راح يصير هناك مشكلة. ليش؟ لأن هي رغبات الجميع تتعارض فيما بينه، هناك تعارض بين الرغبات، مو؟ فأنت تريد تحقق رغبات الجميع، هذا أمر مستحيل. هو من بدأ يحقق رغبات الجميع صارت هناك مشاكل، وبالأخير صارت ضجة بالمدينة. مثلا كل اللي مقدمين على اليا نصيب فازوا، يعني هواي داعين رب فوزني رب كذا، فهم كلهم فازوا. مو شيء غريب؟ غريب، بحيث بالأخير اللي فازوا ما استلموا شيء، يعني تقسمت المبالغ بيناتهم. فهذا الأمر مثلا، هذا كمثال، هذا الأمر يتيح إلى أنه مرات إحنا نشتكي من أشياء قد يعني من تتحقق، أو إحنا غير قادرين على تحقيقها، أو ننتظر من الآخر أن يحققها، أنه وهي غير قابلة لأن تتحقق بالطريقة اللي نريدها إحنا فعليا. مشهد ثاني صادفني، وهذا المشهد يتحدث عن نعمة، اللي هي نعمة البنين مثلا، نعمة أنه الإنسان يصير عنده يعني جهال، أطفال كذا يونسونه متعته من الدنيا، هؤلاء الأطفال اللي يعني بعدين يخضعهم لهذا التفسير الشائع أنه من يكبر يساعدونه، يودونه للطبيب يوقفونه وياه، هم مظهر جزء من هويته أمام الآخرين، وبالتالي هم منكسر، هو قوي بأولاده، موقفه الاجتماعي جيد، موقفه الاقتصادي قد يكون جيد بمساعدة أولاده، ذولي راعونه، ذولي يحبونه، مو؟ فهذا الموضوع موجود. لكن أحيانا أيضا ما يصير مثل أشياء كثيرة، أكو هاي نعم الناس تفقدها، أكو واحد يفقد البصر، أكو واحد يفقد السمع، أكو واحد يفقد صحته، يصير عليل في فترة ما، وهذه الفترة قد تطول وقد تلازمك في حياته. فالنعم شتى ومختلفة جدا، وبالتالي من المستحيل أو من الصعب جدا أنه أنت تهنأ بكل هذه النعم. ليش؟ لأن هناك نوع من التقسيم الخفي. هذا المشهد بهذه الإشارة اللطيفة إلى الطريقة التي تدار بها الأمور، التي توزع بها هذه النعم. خلينا نسمع ونستمتع.
2: دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وما فيش داعي للمجازفة دي.
1: أنت بتقول كده لأنك ما دوتش طعم الحرمان من الخلفة،
2: لكن دوت طعم الحرمان من حاجات كتير أنت ما تحرمتش منها.
1: ما فيش أمر من الحرمان من الضنة،
2: كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد.
1: ازاي بقى؟
2: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير، وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك ورجع حسبتك، هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل.
1: واخد حقي بالكامل؟
2: ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط، هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين.
1: مشكلين ازاي؟
2: تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة، زائد زوجة صالحة، على 2 علم، واربعة راحت بال، يبقوا كام؟
1: يبقوا 24.
2: وتلاقي واحد غير واخدهم 15 بنون واتنين مال واحد صحة.
1: ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره.
2: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
1: حكمته كده يا أخي، يعني ما سعاش.
2: اسعى، فليس للإنسان إلا ما سعى، لكن اسعى بعدل برحمة، مش بقطع لحم غيرك.
1: أمرك غريب يا أخي، هو أنا هضرب حد على إيده؟ ما الدنيا مليانة ناس عمالة تبيع في كلاويها وفي شاشة.
2: بيع باطل ضد الشرع والقانون.
1: ليه بقى يا سيدي؟
2: جسم الانسان له حرمته لانه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجمله ولا بالقطاعه.
0: اكو ناس فعليا تحسها انه هي مستعده للمشاكل، انه هي متهيئه دائما لاي مشكله وجاهزه بس تريد تعارك. وهذا شايفينه احنا بالاسواق، شايفينه بالشوارع، انه مرات العركه تصير على شيء بسيط جدا. ليش؟ لان الناس عندهم استعداد للعراك، ونشوفه حتى بالكاميرا الخفيه العراقيه. دائما هناك معركة، يعني كاميرا خفية يعني عركة، انت تشوف عركة وانت قاعد انت والجهال والمرأة، وتباعون على عركة راح تصير بالتلفزيون كاميرا خفية. بينما إذا تنظر أو تشاهد للكاميرا الخفية الغربية راح تفاجئ أنه الناس هناك يضحكون، يعني اللي يسوون بين مقلب يضحك يبتسم يشعر بالحرج هيك قليلا، وتمر الأمور بشكل طبيعي ومنساب. ليش؟ لأن هناك مو متوتر، هو غير مستعد لأن يدخل في معركة. هو دائما ما يشعر هنا أكو شعور بالمظلومية عندنا. دائما الإنسان يشعر بأنه هو مظلوم، وهذا المظلوم، هذا الكبت، هذا الألم، هذا التراكم الموجود في داخله في أي لحظة ينفجر. وتشوفه ينفجر في الشارع بالكاميرا الخفية، ينفجر في شتى المناسبات. لكن الغربي عنده غالبا شنو عنده؟ عنده مؤسسات تحميه، عنده قانون يحميه، عنده مؤسسات ترعى، وبالتالي شعور المظلومية هو همنا موجود لكن بنسبة قليلة. يعني تعرفون هذا الشعور من المستحيل أو من الصعب أنه ينفقد، شعور أنه الإنسان يشعر بأنه مظلوم. مرات الإنسان يشعر بأنه مظلوم من الدولة، من الحكومة. مرات يشعر بأنه مظلوم من الوجود ومن فكرة الإنسان ككل ومن المجتمع وإلى آخره. فدائما هي موجودة لكن بنسب مختلفة. طبعا اللي خلاني أحكي بهذا الموضوع هو الطريقة اللي نتصرف بيها حيال الأشياء. مرات أنت تشعر بأنه فلان أخطأ بحقه، مباشرة من تروح له تفاجأ بالطريقة اللي يعاملك بيها، أنه هي طريقة مثلا هي طريقة مناسبة جدا، يبتسم بوجهك ويقول لك حقك علي وفعلا أنا غلطان وأنا أعتذر وكان هيك قصدي وكان كذا. ومرات واحد يفاجئك بأنه هو شنو، هو يعني يحاول يتهجم عليك باعتبار أنه أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، يحاول أنه ينال منك، يخوفك كذا إلى آخره. وهذا صار جزء من التربية. يعني شنو، يعني كثير من الناس يوصونك دائما انه يابا انت اذا صارت عندك مشكله لا تنطيها برتش، صيح كذا، استخدم بين انه الحق لك، لا تسكت، لا تخنع، لا كذا. اصلا طفل يربى احيانا اذا واحد عارك وياك لا تخليه يطقك، طقه باي شيء يمك، بطابوقه، بحجاره، بعصه، توثية، بأي شيء، المهم أنت الضربة، لا تخلي واحد ينال منك. هذا صار جزء من التربية اللي مبنية على فكرة القوة، بعيدا عن ما هو إنساني، عن ما هو صحيح، عن ما هو منطقي، عن ما هو أخلاقي إلى آخره. هذا صار بالحقيقة جزء من التربية. وهذا أيضا هو نوع من أنواع التطرف. التطرف مو بس حركات متشددة، مو بس حركات إرهابية، وإنما التطرف موجود عند الإنسان وقد يتصرف به بشكل شخصي حيال الآخرين، حيال الأسرة، حيال المجتمع إلى آخره. وهذا الموضوع راح نناقشه بعد هذا الفاصل.

هناك حديث موجود في الأثر يقول هذا الحديث: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهو حديث جميل. ليش؟ لأن بمفارقة غالبا الإنسان يتعامل مع الناس بطريقة اللي يعاملون بها، أو يريد من الآخر أن يعامله بطريقة اللي هو يعامل بها بنفس الطريقة. لكن هناك يعني ما هو إنساني أحيانا يلزم الإنسان أن يتصرف بطريقة مغايرة، أن يحسن مهما أساء الطرف الآخر أو مهما أسرف في الإساءة. وربما هذا المبنى الأخلاقي هو جزء من المبنى الديني، اللي جزء من المعاملات الدينية اللي تحث عليها الأديان السماوية خصوصا، يعني وحتى يعني مثلا هناك بعض الأديان الوضعية أيضا تحاول أن تقول للإنسان أنه أنت تصرف بطريقة جيدة مهما أساء إليك الآخرون. يعني هذا المبنى موجود مثلا بالإسلام، موجود بالمسيحية، موجود بأديان كثيرة سماوية وضعية، يعني موجود مثلا بالبوذية. البوذية تقول لك مثلا أنت أعمل بشكل جيد، كن إنسانا صالحا، مو حتى بالآخرة تحصل الجنة، لا، حتى ترتاح بالدنيا. يعني عندهم الأثر مباشر بالدنيا، الأثر لأعمالك الصالحة أنه أنت ترتاح، أنه أنت تعيش في جنة الرضا. هذه الجنة اللي هي جنة ثمينة جدا، حتى يعني هناك نظريات إسلامية تتحدث عن أنه الجنة بعد الحياة الدنيا، أنه الجنة الحقيقية هي جنة الرضوان، باعتبار أنه الإنسان من يشعر بالرضا هي هاي لوحدها هي الجنة الحقيقية، مو جنة أنهار وكذا ويعني حور عين إلى آخره. هناك نظريات دينية تتحدث بهذه الطريقة، منها مثلا حتى يعني على ما أذكر إخوان الصفا اللي نشأوا بالبصرة يتكلمون بهذه الطريقة. المهم، فموضوعنا أنه الإنسان أحيانا لازم يتصرف بطريقة مغايرة، أنه ما يعامل الناس بالطريقة اللي يعاملونه بها. ليش؟ لأنه راح يخسر نفسه، راح يتحول إلى نسخة منهم. وهذا هاي الفكرة البسيطة، شد بسيطة هاي الفكرة، أنه أنت تصير نفس اللي عاملك، تعامله بنفس الطريقة. هذه فكرة سيئة ببساطة، هي فكرة خطرة جدا. شلون؟ يعني جزء من مفهوم الثورة مثلا، ها، العلماء الاجتماع أو علماء التاريخ يتحدثون عن أنه الثورات تفشل في كثير من الأحيان، لأن الثائرين يتعاملون بنفس الطريقة اللي كانت السلطة تتعامل بها وياهم. ليش؟ إن هو متربي في ظل تلك السلطة، السلطة كانت تقسو عليه، تقسو تقسو تقسو إلى آخره. هذه القسوة صارت جزء من نسيجه هو كثائر، بالتالي حتى من يسوي الثورة وينجح بالثورة راح يتعامل بنفس المبادئ القديمة. هذا جزء من خطورة الثورات. هسا هذا اش دخل بحديثنا الموجود بالأثر: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك؟ لا، إلى دخل، إلى دخل كبير، باعتبار أنه هاي المغاير مفروض موجودة، أنه ما نتخلق إحنا بأخلاق الإنسان اللي يتعامل ويانا، لأن هذا ممكن يكون سيء، ممكن يكون إنسان غير جيد إلى آخره. وهذا اللي واجه الإنسان في كثير من الأحيان. مثلا اللي صار قبل يعني أيام بحرق القرآن في السويد، تعرفون هذا الموضوع مستفز لمشاعر المسلمين. هذا الموضوع شنو دخله بموضوعنا؟ راح نعرف بعد الفاصل.

تعرفون بعد حادثة حرق القرآن اللي صارت بالسويد اللي قام بها شخص عراقي وصارت مشاعر استياء كبيرة في العالم العربي والإسلامي وفي العراق خصوصا باعتبار أنه هذا الشخص عراقي وقد يسيء الهوية الدينية العراقية الموجودة في هذا المجتمع وقد يسيء للعراقيين جميعا اللي ما يريدون يطلعون بهذا الوجه. هم دائما تعودوا في الميديا أنه العراقي كريم، العراقي ماكو منه، العراقي كذا، الأغاني العراقية جميلة، الشعر العراقي جميل، الثقافة العراقية جميلة. لو بيطلع لهم واحد مثل سلمان مومكي يسيء لسمعتهم فما يريدون هذه السمعة، خصوصا بعد أن احنا تجاوزنا في فترة سابقة الإرهاب وكذا إلى آخره والتفجيرات اللي كانت سمة علامة موجودة على العراقيين أنه عراقي إذن قصف وطائرات وحرب إلى آخره ومجاعة، يعني هاي الأمور اللي كانت ملازمة للشخصية العراقية اللي بفضل الميديا وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي تم تخفيفها بشيء آخر. هسا ذاك الشيء الآخر جيد سيء هذا محل نقاش. المهم تعرفون هذه الحادثة وما نتج عنها، حادثة حرق القرآن الكريم اللي تكررت في السويد اللي يفترض أنه تكون هي راعية لحقوق الإنسان وراعية لما هو يعني للاختلافات الموجودة إلى آخره، لكن هي بهذا العمل قبلت بداعي أو تحت عنوان حرية التعبير، وإحنا حكينا في حلقة سابقة أنه هذا العنوان خطر حرية التعبير. ليش؟ لأن تاريخيا حرية التعبير هذا المصطلح ناس ماتت على موده، ناس تعبت على موده، ناس يعني بذلت حياتها على موده، بالأخير أنه يستغل هذا المصطلح حرية التعبير بهذه الطريقة المشينة، حرق كتاب، يعني هو حرق أي كتاب هو أمر غريب. كيف إذا كان الحرق لكتاب مقدس يعني يلامس مشاعر الآخرين؟ هذا أمر يعني غريب وعجيب بصراحة أنه تقوم أو أن يكون ضمن أو تحت حراسة دولة مثل السويد اللي هي تدعي أنه حقوق إنسان إلى آخره. المهم تعرفون هذا الحدث، تعرفون شنو صار بعدها بمدة، أقدم شاب سوري وأحرج السلطات السويدية. طبعا من الآن راح أنقل لكم ما كتبه أحد الصحفيين في مقال عن شاب سوري قدم طلب أيضا وأحرج السلطات السويدية. ليش؟ لأن قدم طلب بحرق التوراة أسوة بحرق نسخة من القرآن الكريم. هو مسلم، قال أنتم مو تحرقون تقبلون أنه يتم حرق القرآن، أنا أريد أحرق التوراة بهذه الطريقة. طبعا الحكومة السويدية وقعت بحرج كبير يعني قدام العالم قدام الجمهور إلى آخره، لأن إذا رفضت راح تظهر بأنه هي منحازة لأحد الطرفين. فسمحت الشرطة السويدية لهذا السوري فعلا أن يحرق التوراة. طبعا هناك اعتراضات كبيرة جرت في إسرائيل على الصعيد الدبلوماسي على الصعيد الديني، إدانات كبيرة من منظمات دينية مختلفة، لكن السلطات السويدية سمحت لهذا الشاب بأن يتقدم فعلا وينفذ ما هدد به. هو إجا فعلا، إجا بيد التوراة وبيده باليد الثانية ولاعة، يريد يحرق جاهز. طبعا إجا مصحوب بمناصرة من عدد من المسلمين السويديين، والمشهد خطير، وسائل إعلام إلى آخره. وفي اللحظة المنتظرة أنه هو يحرق التوراة هو قرر أن يتراجع عن حرق هذا الكتاب، وتبين بعد حين أنه هو ما كان ينوي أصلا أن يحرق كتاب التوراة، وإنما أراد أن يوصل للحكومة السويدية وللعالم بشكل من الأشكال أنه كمسلم يريد احترام متبادل، يريد أن تكون للحرية حدود يجب أخذها بالاعتبار، حدود إنسانية، أن تكون الحرية حرية إنسان مو حرية غابة. وبالتالي وصل فكرته بغض النظر أنه أنت تتفق وياه ما تتفق وياه، هذا التهديد بالحرق خلى الانتباه يكون عليه كبير، وبالتالي وصل رسالته الإنسانية بشكل من الأشكال. طبعا كاتب هذا المقال يتحدث أنه هذا الشاب السوري ما نفذ الانتقام، وإنما هو نفذ أو وصل رسالته اللي يريد يقولها، منجر للتعاملات. احنا مو قلنا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا حديث موجود في أثرنا الديني، فهو هنا منجر إلى الآخر اللي تصرف بسوء وتصرف أيضا بسوء، وإنما عامل بأخلاقه.

طبعا تدرون انه هناك من يتحدث انه هاي الاعمال اللي تحاول ان تستفز المسلمين كلها مدروسة بطريقة ما، وهذه الرؤية تتحدث عن انه يعني يريدون من الجالية المسلمة او يريدون من الاقلية المسلمة الموجودة في البلدان الأوروبية أن تتصرف بشكل عدائي، حتى شنو؟ حتى يرجعون يسوون قوانينهم اللي تضطهد الفكر الديني الإسلامي، يعني بها إسلاموفوبيا، اللي بها نوع من التجديد، اللي بها نوع من دمج صفة التطرف دائما بما هو ديني إسلامي بشكل أو بآخر. فهذا كأنما هذا التصرف لهذا الشاب السوري حرمهم من هذا المنزلق نحو الفوضى والعنف اللي ممكن يتم النيل من خلاله بالأخير من بعض المسلمين اللي هناك عايشين هناك مكيفين حياتهم، واللي يفترض أن يعيشون بسلام ومودة ويعيشون براحة. يعني إحنا أحيانا وإحنا هنا نطالب الآخر المسلم اللي عايش هناك أن يتصرف بطريقة عدوانية، بطريقة بها نوع من الأذى اللي ممكن يلحقه بشكل من الأشكال، وإحنا عايشين هنا في ظل توافق اجتماعي ديني حتى سياسي شو تريد سمي هذا التوافق الموجود هنا واللي يمنحنا نوع من الحماية قد ما يكون متوفر هناك، خصوصا في الإطار الديني جاي أحكي مو بالإطار الإنساني. طبعا يعني تعرفون هناك عندهم يمين وعندهم يسار، اليمين الغربي المتشدد اللي بجانب عرقي وجانب ديني كأنما هو يحاول دائما بطريقة من الطرق أن يستفز الأقليات المسلمة للقيام بردود أفعال. هذا موجود سياسيا، موجود اجتماعيا في أي بلد في أي مكان، لا تتصورون هو موجود هناك فقط، وإنما موجود إحنا حتى على الصعيد الفردي موجود. أكو واحد مرات هو يستفزك حتى تغلط، واحد يضوج منك بالعمل، يضوج منك بالمنطقة، يضوج منك بالفيسبوك، يعلق لك تعليق يريدك تحكي، يريد أنه يكشف بعض الأشياء اللي موجودة بداخلك، وإذا أنت حكيتها راح تضرك، هو يريد يضرك بشكل من الأشكال فيستفزك. الاستفزاز مرات يقود الإنسان إلى أن يخسر الكثير.

هناك من يقول أنه ماكو دعاية سيئة، هي دعاية، هي دعاية بكل الأحوال، ووصلت الفكرة وخلت الناس تنتبه إلى الفكرة الفلانية أو إلى المنتج الفلاني أو إلى الآلة الفلانية إلى آخره، وبالتالي ماكو دعاية سيئة، هي دعاية الناس شافتها إلى آخره. هناك من يعترض أحيانا على أنه بعض الدعايات يجب أن تكون جيدة، بها محتوى جميل، بها محتوى أخلاقي، وهناك من يقول أنه لا، خلينا عمليين، مهم الدعاية توصل للناس والمهم تأثر بيهم، وبالتالي أبو الشركة أو أبو المنتج يريد المنتج يوصل للناس بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها طريقة التوصيل. المهم في إطار متصل، ماكو أيضا مزاح هو مزاح صافي تماما، يعني ماكو شقة هو شقة تماما، يعني هناك دائما حتى باللحظات اللي نضحك بيها نشاقة بيها هناك خيط من الحقيقة موجود. هذا الخيط طبعا الذكي والنبه ينتبه له، لأن أحيانا أنت تفتهم صديقك أو تفتهم أخوك أو تفتهم زميلك بالعمل بالشقة مو بالصدق، بالصدق ما تأخذ منه حق وباطل، لكن بالشقة بالمزاح تكتشف فد خفايا، تكتشف الطريقة اللي هو يفكر بيها بيك أو يفكر من خلالها بيك، فهنا أنت تصير يعني عارف بخفايا هذا الإنسان المقابل. من خلال من؟ من خلال المزاح، مو من خلال الجد. الجد ما يوصلك، الجد ما يوصلك للطريقة الحقيقية اللي هو يفكر بيها أو يفكر من خلالها بيك. المهم فالمزاح الثقيل هو غالبا ينطينا وصف عن الشخص المقابل، وأحيانا لا، ينطينا وصف أصلا عن المجتمعات كاملة. هاي المجتمعات شلون تشاقة، شلون تضحك، ينطينا وصف عن أخلاقياتها، ينطينا وصف عن ثقافتها، ينطينا وصف عن التزامها بالقانون، لولا مو الطريقة اللي تشاقة بها المجموعة الفلانية طريقة. أكو واحد يشاقة، من يشاقة يعني لازم يغلط، يعني لازم يتجاوز أخلاقيا، يعني لازم ينحدر أخلاقيا، فهي تعطينا مؤشر أنه هذا الشخص بالشقة بالمزاح تصرف بهذه الطريقة، هذا مؤشر عليه من؟ على أخلاقياته مو؟ هذا مؤشر على الطريقة التي يفكر بها.

هناك صحفي سعودي يتكلم عن المزاح الثقيل، عن الاستعراض، اللي يصفه أنه يصل أحيانا إلى الفشخرة الخطيرة. طبعا يقول أنا أتذكر في أعوام مضت أنه جلست مع مجموعة رجال، يفترض أنه ذول الرجال عليهم القيمة، لهم مكانة، لهم منزلة مهمة في المجتمع. يقول دارت الأحاديث في مواضيع متناقضة مختلفة، حديث عائم، حديث غني، حديث إلى آخره، بمواضيع مختلفة ما بيها نوع من الترابط. يقول لكن اللي ظل عالق في ذهني منها أنه سولفة وسالفة، السالفة كالآتي: قالوا أنه أباطرة الصين قديما كانوا يتحدون بعضهم بعضا بدقة التصويب بالسهام، يشوفون منه يصوب بشكل أدق أكثر. شلون؟ بها طريقة. يقول هذول أباطرة الصين كانوا يجيبون أحد الرجال يوقفونه، يوقفونه ويخلون على راسه تفاحة، وتبدأ المباراة بالسهام، يشوفون ياهو اللي يضرب التفاحة، إذن هو يقنص، إذن هو يصوب بشكل أجود من الآخرين، بشكل أفضل من الآخرين. يقول بهاي الحالة، بهاي اللعبة، بهاي المباراة، هذول يصيرون ضحايا، الرجال اللي يجيبونهم يوقفونهم يخلون على راسهم تفاحة، يعني بس واحد يغلط فتجيب راسه، هذا الضحية يصير يموت عادي، يبدلونه يجيبون واحد ثاني أباطرة بعد، يعني هم لهم الهيمنة والسلطة إلى آخره، يجيبون واحد ثاني مسكين يخلونه يوقفونه يخلون على راسه تفاحة، وهم يسوون مباراة مسابقة بيناتهم، ياهو اللي يضرب التفاحة إذن هو يعني هو البطل، هو الـ هو الـ هو الأقوى بالتصويب إلى آخره، ويسقط سريعا وهكذا، وأنه بيجيبون واحد مكانه، وتستمر هذه اللعبة إلى أن يفوز أحدهم باختراق سهمة للتفاحة، إلى أن هاي التفاحة يطلقها السهم وتخلص العالم. يقول ورما سولفوا هاي السالفة فوجئت، هذا الصحفي يتكلم، يقول فوجئت بأنه واحد من أهم الحاضرين قال يخسون، شنو ذول الأباطرة أحسن من عندنا بالتصويب، أنا باشر العصر راح أدعوكم في المكان الفلاني خارج الطائف، وحدد اسمه وقالهم حتى تشوفون دقة تصويبي. يقول أنا الصحفي يتكلم، يقول أنا ما ذهبت لكن سولفوا لي اللي ذهبوا لي هذا المكان. يقول قال لي أحد الحضور أنهم فوجئوا بأن ذلك الرجل أوقف أحد عماله على بعد 30 متر تقريبا، ووضع على رأسه تفاحة، ثم صوب المسدس تجاهه حتى يتحضر لضربة أو ضرب التفاحة. طبعا اللي يتكلم يقول الحمد لله احنا قدرنا انه يعني ندخل سريعا وامسكنا المسدس ومنعناه واخذنا التفاحة ووضعناها على صخرة بدلا من الرأس. تخيلوا رأس انسان فوق تفاحة ويجي واحد يصوب يضرب التفاحة على اساس هو شنو، على اساس هو قناص. فيقول احنا يعني هاي الحادثة الاستعراضية انتهت بهذه الطريقة، لكن ما تبقى كثير أيضا، لأن أنت نظرتك بالأشخاص، نظرتك عن الأشخاص تتغير، حتى لو كان بعض التصرفات يسوونها على سبيل المزاح، على سبيل الشقة إلى آخره، فأنت نظرتك تتغير تجاههم. هذا الصحفي يتكلم عن واحد كان يعد من أهم الناس أنه يتصرف بهذه الطريقة، وبالتالي مكانته راحت، مكانته فعليا راحت، وكثير من الناس فعليا مكانتهم تروح بالشقة وبالمزاح، وهيبتهم تروح تنرضي نهائيا ولا سبيل لاسترجاعها بسبب تصرفاتهم في وقت هم يعتقدون أنه هذا وقت ملكهم الشخصي ولازم يتصرفون بأريحية. هذه الأريحية أيضا لها ضوابط، لها شروط، لها أخلاقيات، وبالتالي يفترض أنه الإنسان ينتبه لهذه التفاصيل.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هم بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساعي حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
1: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، احتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكلها يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
0: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
2: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
0: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
3: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التحميل التصدير، نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين، إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
0: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
1: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطيات الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
0: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنوع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
4: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
5: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
6: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، رحلة في عالم الثقافة والأفكار، وهي تتداخل مع حياتنا اليومية أفرادا وجماعات وتصنع فرقا كبيرا. نقول دائما في مجاز كما إن للأبدان غذاء يقويها ويجعلها أفضل وأقوى وأكثر تحملا وصحتها جيدة، فللعقول أيضا غذاء يجعلها قادرة على أن تؤدي وتعيش وتعبر من صعوبات الحياة وعراقيلها بوعي وبحكمة وبمقدرة عالية. هذا هو ما تفعله الثقافة، وهذا ما يفعله العلم والمعرفة. خليني في البداية أسلم على كل يسمعنا، سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM من الراديو، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الانترنت بكل أنواعها. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أحبتي، هذا الفصل الحار، يعني هذه بدأ شهر السابع وحرارة شهر السابع، ويا ربي الله يجعل أيامكم كلها صحة وعافية. نتمنى أنه نعرف أنه فصل الصيف فصل يحتاج إلى معرفة وإلى مدارات وإلى وعي. هذا الفصل فيه حقيقة درجات عالية، حار عالية جدا، فيه معدلات يوفي شمس أشعة فوق بنفسجية عالية جدا. اليوم كل واحد عندنا موبايل، وكل واحد عنده يستطيع أن يمر على الطقس ويشوف درجة، مو بس درجة الحرارة ولا بس درجة الرطوبة، أكو شيء اسمه الأشعة فوق البنفسجية، هاي لها تأثير كبير على أمراض القلب وأمراض الضغط والسكر. فيتجنب الخروج تحت الأشعة تحت الشمس المباشرة في ساعات خاصة ما بين 11 إلى الساعة 3. هذا وقت كل الصعب، ويحتاج إلى معرفة بأنه يتجنب الأماكن المكشوفة. هناك أيضا شرب الماء، المرطبات الطبيعية، مسائل جدا ضرورية أصدقائي للعبور. إذا عندك شغلة حاول تأجلها بهذا الفترة، خاصة لكبار بالعمر، إذا والدك إذا والدتك ما منتبهين على هاي النقطة نبههم. وإن شاء الله يا رب تكون أيام خفيفة والكهرباء شوية تساعدنا بيها. خليني أبدأ بأول محور والذي يتكلم عن الوعي بالكلمات، الكلام وتأثير الكلام على المقابل. وراح نبدي بقصة ظريفة جدا ومعبرة وفيها حكمة للشاعر المصري الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الرحمن الأبنودي مع زوجته. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من مجاز، حياكم الله.

أحبتي، الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي أوصى زوجته في وصية مكتوبة بعدم إخبار شقيقته فاطمة بخبر وفاته. هو كان يعني مريض وحالته الصحية سيئة بس بالفترة الأخيرة، فكان خايف من وقع الصدمة على قلب أخته، وهو يعرف أنه قلبها رقيق، وبنفس الوقت هي متعلقة به وهو متعلق بها. فتخيلوا أنه من ضمن وصيته أنه إذا متت لا تقلون الفاطمة أختي أنه أنا توفيت، حتى لا يسر عليها الشيء. يقولون أنه إحساس الشاعر مرهف، لكن أن يفكر بمشاعر من حوله حتى بعد وفاته فهي قمة الرأفة والحنان والإنسانية. طبعا بطبيعة الحال فاطمة أخت الأبنودي توفيت قبله، ففجع هو برحيلها. وصية الأبنودي كتبها قبل بضعة أشهر من وفاته في أبريل 2015، وكان قد ذكر فيها طلبات دقيقة عن شؤونه وعن مكتبته وتفاصيل العزاء، وكأنه يرتب رحيله برقة لا يحملها سوى شاعر. في زمن السرعة أحبتي، في زمن الردود القصيرة، في زمن الانشغال بالتعبير المتسرع عن مواقفنا، تضاءلت ردود الفعل المحسوبة. يعني ما أن تنطلق الكلمات منا تخرج، أنا مرة قلت أنه الكلمات من تطلع من الإنسان وكأنه رصاصات طائشة، صير ملك الآخرين يتصرفون بها كيفما شاءوا. والكلمة مثل السهم، مثل الطلقة، إذا انطلقت لا تعود، وممكن أن تكون جارحة، ممكن أن تكون بلسم. وش قد أكو كلمات أحدثت جروح لا تندمل. ولهذا قيل أنه رب كلمة قالت لصاحبها دعني. الكلمة ما تطيق الإنسان. بطبيعة الحال لا يوجد مراعاة لمشاعر الآخرين من دون آذان صاغية أو مصغية. يعني هناك من يصغي لكن إصغاء في إطار المجاملة، يعني هو بالحقيقة غير مكترث لما يصل من كلام، لما يتناهى إلى أسماعه. وهناك من يصغي، لا يصغي بكل جوارح، فبالتالي لما يصغي بشكل قوي وعميق راح يحس ويكون كلامه بلسم لجراح محدثه. وبنفس الوقت ماكو مراعاة مع شدة النقد والتجريح. أنت تقول أنا أراعي المقابل، أراعي أهلي، أراعي صديقي، النقد الشديد غير مرغوب به، التجريح غير مرغوب به. أنت لا تتخيل أنت جاي تجرح بنتك أو ابنك وأنت معناها جاي تساعده، ما جاي تساعده، أنت جاي تسيء له، جاي تترك ذكرى سيئة في داخله عنك. العلماء اكتشفوا أنه عندما يعاني المرء أو الإنسان ألم عاطفي، فإن المناطق المسؤولة عن الألم البدني في الدماغ تنشط. يعني الألم العاطفي يصيب ويؤذي الإنسان مثل الألم الجسدي، نفس منطقة الدماغ تتنشط. هذا يعني أنه ما نتسبب به من ألم عاطفي في وجدان الآخرين يحدث ألم يشبه أوجاع البدن. أحيانا يقول الإنسان سويت أنا حاجيت حجاية قابل طقيته، لا، العلم أثبت أنه الكلمة السيئة تأثر بالدماغ وبالجسم الإنسان حالها حال اللكمة والضربة والكتلة.

واحدة من أهم المجلات العلمية متعددة التخصصات شمولاً واستشهاداً في العالم هي مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم PNAS. هذه مرة نشرة

0: حال الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يعني الملاحظة أنه الرسائل إخواني، الرسائل اللي تبدي، أنا ملاحظ أي رسالة تبدي بكلام إيجابي بالبداية وتنتهي بتقدير صادق يتولد على إثرها قبول نفسي أكبر لدى متلقيها، حتى وإن كان فحواها أكو ملاحظات نقدية، وهذا ما يسمى علم النفس أسلوب السندويتش في التواصل مع الآخرين. يعني أنا أريد أنقل فد ملاحظة لابني، ما أجي أتشيت عليه أقول له قبل أنت شنو أنت هنا مخربطها وأنت شو مسوي وأنت ويا أختك شو مسوي وأمك اشتكت لي وأنت فاشل وأنت ما يسرج. لازم تبدي أنت بأسلوب ودي، بأسلوب إيجابي، تقول له أنا والله أعرف أنه أنت حريص وأعرف أنه أنت ابن مطيع، ولكن أكو كم ملاحظة شفتها أو وصلت لي كذا كذا، كنت انتبه لها. وأنا متأكد يا حبيبي أو يا حبيبتي أنه أنت عندك العقل والعاطفة اللي تخليك تستجيبين لملاحظات الآخرين عنك وتعدلين من هذا سلوكك. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين شطيرة يعني الصمونة، برجراية صمونة، شو أنا البرجر؟ سندويش يسمونه الأجانب. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين الملاحظات النقدية، بعدين كلمة إيجابية بالنهاية. جربوها، راح تشوفون أنه هي ناجحة إلى حد كبير، لأن الإنسان يحتفظ بالانطباع الأول والانطباع الأخير. فالانطباع الأول والانطباع الأخير خلوه زين، وخلوا ملاحظاتكم تدخل من بين السطور. وهذا طبعا هذا الأسلوب يستخدم على نطاق واسع في الدورات التدريبية الإدارية، وأقدر أعدد ركام كبير من أبحاث القيادة تؤكد أن القائد اللي يشعر بالآخرين ويرق قلبه لهم ينطون حب، وينطون الموظفين ينطون حب ويلطون التفاف ويفزعون له عند الحاجة. أكو كتاب مهم مرجعي اسمه كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان، هو من أكثر كتب تأثيرا في علم النفس التطبيقي ومسائل تطوير الذات، يتكلم عن مسألة تأثير الكلام، تأثير فهم مشاعر الآخرين، ضبط انفعالاتهم، قراءة مشاعر الآخرين، وبناء علاقات صحية. كل شيء يفيد في تعزيز ما نذهب له في هذا المحور، محور الإحساس بالناس وفهم مشاعرهم والفهم بوعي الكلمات. نروح لهذا التقرير الذي يستعرض لنا هذا الكتاب وأهم مفاهيمه وقيمه وأفكاره، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: يبدو كتاب الذكاء العاطفي في بدايته قريبا من كتب تطوير الذات الشائعة، لكن صفحاته تكشف سريعا عن عمل يستند إلى علم النفس والأعصاب أكثر مما يستند إلى الخطابات التحفيزية. دانيال جولمان يحاول أن يلفت الانتباه إلى جانب مهمل في فهم الإنسان، وهو أن القدرات العقلية وحدها لا تكفي لبناء حياة مستقرة أو علاقات ناجحة، فالكثير من الإخفاقات اليومية ترتبط بطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومع انفعالات الآخرين. يتناول الكتاب تأثير المشاعر في القرارات والسلوك والعلاقات الاجتماعية، ويشرح كيف ينعكس الغضب أو القلق أو التوتر على طريقة التفكير والتصرف حتى في المواقف التي تبدو عقلانية تماماً، كما يوضح أن مهارات مثل الإصغاء وفهم مشاعر الناس والقدرة على تهدئة النفس أثناء الانفعال يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. ما يمنح الكتاب حيوية هو اعتماده على أمثلة قريبة من الحياة اليومية. ينتقل جولمان بين المدرسة والعمل والعائلة ليشرح كيف يترك التوتر أو القسوة أو الإهمال العاطفي آثاراً طويلة في الإنسان، ويتوقف عند تفاصيل صغيرة تحدث باستمرار بين الناس، مثل نبرة الصوت أثناء الحديث أو الطريقة التي يقال بها النقد أو أثر التجاهل المتكرر داخل العلاقات. الكتاب لا يقدم حلولاً سريعة بقدر محاولته تغيير زاوية النظر إلى السلوك البشري، وأثناء القراءة يشعر القارئ أنه يعيد التفكير في طريقته بالكلام وفي أسلوبه أثناء الخلاف وفي مقدار الانتباه الذي يمنحه للآخرين عندما يتحدثون عن مشاعرهم أو مشكلاتهم. ورغم أن الكتاب صدر في التسعينيات فإنه ما زال حاضراً بقوة، لأن موضوعه يلامس تفاصيل الحياة الحديثة حيث تزداد الضغوط اليومية وتصبح العلاقات أكثر هشاشة. غولمان يلفت الانتباه إلى أن التعاطف ليس مجرد سلوك مهذب، إنما هو عنصر أساسي في الاستقرار النفسي والاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب، لأنه يعيد التذكير بأن الإنسان يحتاج إلى فهم مشاعره بقدر حاجته إلى المعرفة والمهارة والخبرة.
0: حياكم الله أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا قبل أختم المحور أريد أذكر بألبرت مهرابيان، هذا العالم المشهور، واللي قال إنه كثير من مشاعرنا السلبية تأتينا عبر الطريقة اللي نوصل بها الرسائل للآخرين. وهو عنده نموذج سواه في تجربة علمية شهيرة 7-38-55، هذا اسم النموذج. شنو هذا باختصار؟ يقول تبين إليه أنه 7% من الرسالة اللي تؤثر فينا تنقل عبر الكلمات، و 38% يؤثر بينا عبر نبرة الصوت، و 55% عبر لغة الجسد. وهذا يعني أنه المشاعر تتأثر بطرق شتى أصدقائي، في مقدمتها إيماءات الجسد ونبرة الصوت، وبشكل أكبر بكثير من الكلمات نفسها. يعني شو الفائدة؟ أنا أقول كلام لطيف لكن شكلي ولغة جسدي تبين أنه أنا جاي أسخر من المقابل، بعيوني، بنبرة صوتي، بلغة الجسد مالتي. ولهذا أكو ناس يتلاعبون، يقدرون يتلاعبون بالنقاشات وبالحوارات وبالجدل بالآخرين، تلقاه هو يقول كلام جميل ولطيف وكذا، بس يقوله بأسلوب يعني مستفز، يعني بنوع من الاستثارة المقابل، تحفيزه، إغضابه. الأذى، أختم أنا، الأذى اللفظي أقسى وأدوم أثرا من الجرح البدني. ليش أصدقائي؟ لأن الكلمات الجارحة تبقى غائرة في الوجدان، أما الجراح الجسدية فقد تلتئم يعني. ولذلك قيل أنه جرح اللسان أنكى من جرح السنان، وعليه لما تنتابك مشاعر جارحة تجاه الآخرين لا تخبر بها أحدا، مثل ما عبد الرحمن الأبنودي قال لا تخبروا فاطمة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هو راديو تايمز سكوير. عندي صديق عزيز وطبيب بصري واسم في مجاله، يقول هو من مستمعي البرنامج ونفتخر بهذا الشيء. يقول احنا انا اشوفك انت كله ويا المرأة، ما اكون يعني كله نصرة للمرأة وكله تقدم اشياء وتقارير ومعلومات تساند المرأة. فانا اقول له انا اولا نعترف بهذا الشيء، لكن هذه وقائع. يعني احنا اذا لم نعترف او لم نعطي للمرأة حقها، المرأة المتميزة، المرأة المتفردة، المرأة الذكية، المرأة هي المعول عليها، مثل ما الرجال أيضا هم طبقات، لا يوجد رجال كلهم متميزين، كلهم يعول عليهم، كلهم أذكياء. نحن نقول أن المرأة تستطيع أن تقوم بأشياء رائعة جدا إذا أعطيت الفرصة. لما يصير إحنا نساوي بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كل واحد كل إنسان يأخذ استحقاقه بغض النظر إن كان رجلا أو امرأة. هاي القاعدة الثابتة لازم نؤمن بها جميعا. هسا أنا إلي أقوله لمستمعينا، هاي دراسة قدامي، مو أنا أقول يا به، دراسة نشرت في مجلة هارفارد بزنس ريفيو، هاي المجلة المرجعية الكبرى، تقول إذا ضم فريق عمل، إذا فريق عمل عندك بعناصر نسائية، شو راح يصير؟ تخرب الدنيا؟ لا، راح يرتفع مستوى الذكاء الجماعي لدى هذا الفريق، لأنه كل ما زاد التنوع المعرفي والانفعالي بين أعضاء الفريق، ارتفعت معه مقدرة المجموعة على التفاعل البناء. شنو بعد؟ اتخاذ القرارات المتوازنة والشاملة. هذا ما توصل إليه علماء من جامعة كادنيكي ميلون، جامعة معروفة طبعا كادنيكي ميلون، ومعهد MIT في بوسطن أمريكا. المرأة أي فريق عمل به امرأة، هذا يكون كواليتي العمل مالته أفضل، وعنده قدرة على فهم المشاعر أكثر، لأن هو العمل مو بس نظريات، العمل مو بس أوراق وأرقام، لا، العمل بعاطفة وبتفهم وبجوانب المرأة تستطيع تحيط بها الرجل الغير قادر على الإحاطة بها. هذا مسألة يعني غير معيبة، لا تعيب الرجل، بالعكس، ولا هو ليش الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة، ولحكمة هو أيضا يعلمها، خلق البشر ذكر وأنثى، وانطل هذه صفات وسمات، وانطل الرجل صفات وسمات، إذا هم متشابهين خو واحد يستغني عن الآخر، ما يحتاج الآخر. هسه هذه الدراسة، نفس الدراسة نفت فيها الاعتقاد الشائع بأن فريق العمل إذا ما ضم أناسا أذكياء يصبح أداؤهم ذكي. هسه خو احنا كنا نعرف أنه فريق إذا بيه كل أذكياء، هل من المعقول 100% يصير أداؤهم ذكي؟ لا، هاي دراسة تقول غير حج. شلون؟ خلينا ورا الفاصل نعرف.

الدراسة التي أجراها معهد بوستن MIT بوستن أنه أكو درس العلماء معينات من الناس من المشاركين أعمار تتراوح من 18 إلى 60 سنة وجابوا لهم اختبارات ذكاء موحدة ووضعوهم عشوائيا في فرق عمل وطلبوا من كل فريق إكمال مجموعة من المهام تتضمن العصف الذهني واتخاذ قرارات معينة وحل مشكلات معقدة. شنو توصلوا في نهاية المطاف؟ توصلوا في نهاية المطاف أنه ذكاء الأفراد المشاركين كل على حدة مو هو اللي يرفع مستوى ذكاء الفريق وحده. العامل النسوي قل لك وجود النساء هو من يفعل ذلك لما يتحلون به من مرونة ذهنية واستعداد للتعاون، وهذا ينعكس على حيوية الجماعة ومخرجاته. المرأة بالعمل غالبا ما نقول كلهم تكون مرنة، ما تكون يعني مثلا أنا إذا أجيب فريق كل أولد وأنا مديرهم أقول ما بيشتغلون هذا الشيء، يصير بناتهم روح منافسة، يصير بناتهم روح غيرة، يصير من تخلي الفريق متنوع كبار وصغار ولد بنات تختفي هذا الشعور بالتنافس. حتى إذا أخلي كله بنات يصير أكو تعاون، المرأة قابلة وقادرة على عندها مرونة التعاون، وهذا جاي أقولكم مو كلامي، كلام هؤلاء العلماء. ولهذا قال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أنه يفضل أن يراعي الناس حسن اختيار فريق عمل متجانس ومتنوع من الجنسين حتى يحقق المشاركون فيه أفضل نتيجة ممكنة. مو بس هاي، المرأة أصدقائي عندها قدرات عقلية عديدة ممكن أن تثري بها فريق العمل وتثري بها آلية التفكير. شنو هاي السمات؟ أولا تمتعها بقوة الملاحظة، سرعة الانتباه للتفاصيل الدقيقة. وسهم الرياجيل المزوجين اللي يسمعوني خو يعرفون ذكاء المرأة بمراقبة رياجيلهم، يعني أي واحد ستلزم يقول شو أنا مرتك من تريد تراقبك من تريد تشك بيك، يقول لك والله ولا أقدع ضابط استخبارات أو ضابط أمن. مرأة قادرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة والذاكرة الجيدة اللي قد تغيب عن أذهان الرجال، وهذا الأمر يجعلها أكثر كفاءة في المهام التي تستدعي دقة مرتفعة وانتباه مستمر. وربما هذا أحد الأسباب اللي دفعت المسؤولين في المطارات إلى وضع نساء يراقبن حقائب المسافرين. شايفين هاي اللي تمر من تحت أجهزة الكشف الآلي؟ ملاحظين دائما يخلون رجال ومرأة، بس هم برا يعرفون ليش يختارون هاي الأشياء. يعني لك المرأة عندها انتباه، فمو مجرد أخلي بنية حلوة أو كيرفي أو كذا.

في هذا الصدد أصدقائي أكو علماء آخرين وجدوا أن المنطقة المسؤولة عن العاطفة لدى النساء تتفاعل بصورة أكبر من الرجل عندما تحاول التحدث أو عندما تتخذ قرارات معينة، وهي أمور جيدة تساعد على مراعاة الجوانب العاطفية في الموضوع محل النقاش. ولهذا شفت كثير من الدول تكون في مثلا في أجهزتها، في لجان التفاوض ماتها، في مفاصل الحكومة المهمة والأساسية موجودة المرأة، لأن المرأة بس بتعريف العلم تستخدم المرأة جانبي دماغها أثناء التفكير، وبالتالي يمكنها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، مثل الاستماع إلى نقاشين يجريان في نفس اللحظة، وهاي مهارات تنمي قدرات الفريق وأعضائه. طبعا احنا ما ننكر أن المجتمعات اللي أتاحت للمرأة فرصة متكافئة شفنا بيها تطور ملموس بالأداء المؤسسي والأداء الأساسي الإبداعي. يعني بعصرنا صارت المرأة حقيقة تتبوأ أعلى المناصب القيادية. مستشارة ألمانيا كانت مرأة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيسة وزراء بريطانيا أيام الثمانينات، هناك سفيرة، رئيس وزراء، حاكمة، وحتى في سالف الأزمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله حقيقة يستشير المرأة لرجاحة عقلها. كثير من الرجال اليوم يستشير نسائهم، ما بيها خطأ ولا بيها عيب ولا تقلل من رجولته. الشعوب مو كانت تقول سابقا وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لكن أنا أقول التمكين الحقيقي للمرأة لا يكون فقط بشعارات الجوفاء، لازم نختار عناصر تتحلى بالكفاءة بدون تمييز، بدون تحيز لجنس أو لغيره. وحتى نكون صريحين أصدقائي، معشر الرجال هم من يسيئون إلى المرأة حينما يعاملونها بنظام الكوتا النسائية. أنا أعتقد أن الكوتا خطأ، مسألة الحصة الواجبة في فرق العمل، كأنه نحرص على أن نحشر امرأة ربما تكون غير موهوبة، غير متخصصة في مجال عملها، لمجرد أنه كل مؤهلاتها أنه هي امرأة. هذا النظام يسيء إلى فريق العمل ويسيء إلى المرأة أيضا، لأن الناس راح تأخذ انطباع سلبي عن المرأة، وربما يصرف البعض النظر كلية عن فكرة ضم النساء مستقبلا في فرق العمل وغيرها.

0: أنا مو أريد أحقق كوتا، أنا أريد أجيب شخص مناسب يقوم بهذه المهمة. وتتشوفون هسه الاختيارات، والله فلان حطوه وزيرة بيئة، يا بها وزيرة بيئة هي مشتغلة متدرجة عندها شهادات عندها معرفة بالبيئة، حتى حياتنا لست سروة، وها يعني هي مثال. وهكذا عضوة اللجنة الفلانية بمجلس المحافظة، فلا رئيسة لجنة كذا، رئيسة لجنة، يابا مو هي مو قضية اعتباطا، وتو هيك جاي تسيئون للمرأة حتى النسويات. طبعا أنا أعتقد أنه أكثر من أساء للمرأة بعد الرجل هي النسويات، لأن هم أخذوا الطريقة بطريقة أصولية بطريقة متطرفة تسيء للمرأة وتجعلها بشكل متساوية مع الرجل بشكل مبتذل بدون ما ندقق بالتفاصيل، أنه هي مو إلا متساوية، هي قد تكون أفضل من الرجل، بس كون أنه أنا أخليها بالمكان اللي تستطيع أن تعمل فيه، مو مجرد أنه أنا أعطيها منصب فقط وأعطيها اسم وأخليها وهي رئيسة مؤسسة ثقافية، هاي يابا على عيني وراسي، هاي رئيسة مؤسسة لجنة هندسية أو لجنة بيئية أو لجنة، احكي لي عن المهارات، احكي لي عن السي في، احكي لي عن الإنجازات. تلقى أنت مثلا مؤسسة ثقافية تقودها امرأة، هي ما عندها، ما تقدر تكتب نص ثقافي واحد، حتى النصوص اللي عندها تلقاها مثلا فلان كاتب لها علان كاتب لها. مصيبة حقيقة، احنا مصيبة يعني مصيبتنا، يعني من تشوف التواقع العراق سيء تقول ليش، هو هذا ليش، وهذا السبب اخوان، هو ليش هذا، انه احنا بكيفنا نحط هذا هنا وهذا نجيبه هنا وهذا نجيبه، لين مزاج، لان احنا عندنا مزاج، هذا ابن عمي وهاي صديقتي وهذا صاحبتي وهذا من العشيرة وهذا من الحزب، بعيدا عن مفهوم الكفاءة والمهارة والمعرفة. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن فكرة العقول الراجح، ولهذا أكو كتاب لتوماس مالون اللي هو المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الاجتماعي في معهد MIT، والناس من يخلوها بمكانها الصحيح، عنده كتاب مرجعي مهم اسمه العقول الفائق، هذا يطرح به فكرة مركزية وحدة تقلب ما نظن أنه إحنا نعرفه عن الذكاء، أنه ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، لكن المجموعة البشرية هي الأذكى. أنا مو أخلي لي واحد بس يفتهم، مجموعة جروب متنوع، رجل وامرأة، واحد يكمل الآخر. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: توماس مالون المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الجماعي في معهد MIT يطرح في كتاب العقول الفائقة فكرة مركزية واحدة تقلب ما نظننا نعرفه عن الذكاء. ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، وإنما المجموعات البشرية، ما يسميه مالون سوبر مايندز، العقول الفائقة، هي الأشكال التي تعمل فيها المجموعات البشرية معا، التسلسل الهرمي، السوق، الديمقراطية، المجتمع، وكلها أنتجت تقريبا كل ما يعد إنجازا بشريا في الأعمال والحكومة والعلم. الكتاب يبدأ بسؤال مقلق ببساطته: لماذا تفشل فرق العمل المؤلفة من أذكى الأفراد أحيانا، بينما تنجح فرق أخرى أقل في معدلات الذكاء الفردي؟ الجواب الذي يبنيه مالون على مدار الكتاب: الذكاء الجماعي لا يقاس بمجموع ذكاء أعضائه، وإنما بطريقة تفاعلهم. باستخدام عشرات الأمثلة ودراسات الحالة، يثبت مالون أن الحواسيب لا تهدد الذكاء البشري، بل تضعفه حين تتصل البشر ببعضهم بطرق أكثر ثراءً وتنوعًا. أحد أجمل ما في الكتاب أنه يفكك وهم الفردية الذكية. نحن نبجل العبقري الفذ نيوتن، داروين، أينشتاين، لكن مالون يثبت أن كل اكتشاف كبير كان في جوهره نتاج شبكة من الأسئلة والمراسلات والتنافسات والتعاونات. الفرد كان واجهة لعقل جماعي أعمق. الكتاب يلمس أيضا السؤال الأكثر إلحاحا في عصرنا: كيف يبدو الذكاء الجماعي حين يتشابك البشر مع الذكاء الاصطناعي؟ طموحه أن واحدا زائد واحد إنسان وآلة ينتج أكثر من اثنين منفردين، ما يجعل الكتاب استثنائياً. أنه لا يقف عند التشخيص، يقدم أدوات عملية لبناء مجموعات أذكى، ويطرح سؤالاً يستحق التأمل طويلاً: إذا كانت المجموعات أذكى، من أذكى أفرادها؟ فلماذا لا تزال معظم مؤسساتنا مبنية على عكس ذلك؟
0: إذن أصدقائي، التجارب العلمية أظهرت أنه انضمام النساء المؤهلات إلى فرق العمل يحقق نتائج تفوق تلك التي تقتصر على وجود عناصر ذكورية، سواء في الأداء الإبداعي أو الإداري. ولهذا إذا أردنا أنه نخدم النساء فنختار أفضل النساء حتى تذكي المرأة فريق العمل، وتذكي روح الحماسة، وتسهم مع قدراتها المتعددة في رفع سقف الذكاء الجماعي في الفريق مثل ما شفنا بالتقرير، وحتى تخلي هاي يعني تضع مساهماتها المتميزة تسوي صورة ذهنية إيجابية عن المرأة في أذهاننا نحن معاشر الرجال، لأن ما زال بعضنا مع الأسف الشديد يفكر ألف مرة قبل أن يضم يخلي أنثى في صفوف فريق عمله.

حياكم الله أصدقائي من جديد في حديقة الشعر والشعراء. أقرأ لكم من كتاب لأستاذنا هاشم تايه الشاعر العراقي البصري الكبير، كتاب ديوان شعر اسمه ضماد الأوقات من إصدارات الاتحاد الأدباء والكتاب في البصرة، صدر سنة 2024. كتاب مميز حقيقة، وفيه قصائد حياتية وقصائد ذهنية، فيها فلسفة، فيها جمال لغة، فيها فن شعري خاص بأستاذ هاشم تايه. أقرأ من قصيدة البيت. تطلع الشمس فيستفيق روح البيت، وبوجه خطفه الضوء من آخر الأحلام، تخرج امرأة بإبريق ماء تقف على العتبة وتسقي بذور الأقدام التي نثرتها الريح، في المساء تستقبل الأشباح.

قصيدة أخرى بعنوان الحجر. لا بأس أن يصيبك الحجر أيتها الروح، فالحجر خلق ليرجم الروح، والروح خلقت لتهز الحجر. وقصيدة أمهات يقول: وماذا تنجب الأمهات غير هذا الندم، يرين حريقه على رؤوسنا من نوافذ قطارهن الراحل كذبابة على سكة الأفق.

0: أختم أصدقائي بهذه هذا الخبر الظريف أنه 70% من مستخدمي فيسبوك لا يقرؤون سوى عنوان المقال الذي يستفزهم قبل التعليق عليه، بمعنى أنه إحنا كثير من ردات فعلنا جاية من العناوين، والعنوان هواي بيلعب، هواي بذول المحررين ومطلايبهم يسوون بي نوع من الإثارة ويخلقون ربما شيء ضد مضمون الخبر. لذلك من الضروري جدا أنه إحنا نعرف أنه علينا أن نحيط تمام الإحاطة بكل تفاصيل الموضوع اللي نريد نعلق عليه قبل أن نعلق. اليوم اللي يشوف بوستات التواصل الاجتماعي يشوفها دائما هي حفلة من الشتائم وقلة القيمة والتنمر والتجاوز على الآخر. قبل شوي أنا أشوف لأحد النقاد المصريين مادة ينتقد أو يقول فيها رأيه عن أغنية لحماقي وشيرين، خطيئة ابتلى على عمره، يعني المعلقين ماكو واحد بيهم أو أغلبيتهم 90% منهم ما يقولون رأيهم باحترام، لازم يعشق رأيه، لازم يلمع رأيه بعبارات إساءة، وهي مصيبة حقيقة. ولهذا صارت التواصل الاجتماعي مكانات للتكاره، مكان للتوتر العصبي والنفسي، والناس اللي تحترم نفسها وتحافظ على مشاعرها هجرتها. أنا بس أذكر أنا يمكن صار لي 6 أشهر ما كاتب بوست، يعني لأن مثل ما قلنا 70% من الناس يهاجم ويعلق بشكل سلبي وهو ما قارئ إلا سطر واحد من المادة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاماً بصرة الشعراء.
4: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراقي.
5: نباح متقطع يشاركنا ضجيج حياتنا اليومي، معلناً عن أزمة تمشي على 4: كلاب سائبة حاضرة بأجسادها الهزيلة وغائبة عن سجلات التخطيط الرسمي، ومع تصاعد أعدادها اتخذت الجهات الحكومية حلاً بدا للكثيرين بسيطا وسريعا. القتل، نعم القتل بالسم والخراطيش. هل حقا الموت هو الحل؟ أم أن هناك من يحاول تغيير هذه الرواية القاتمة؟ التقينا بالأستاذ نصير صادق، المدير التنفيذي لمنظمة ربيع الحياة لحماية البيئة، الذي افتتح حديثه بتسليط الضوء على الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات الحكومية في عمليات القتل.
6: قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم 48 لسنة 1986 الذي ألغي بقانون الصحة الحيوانية وفق المادة 26 وفقها أنه تشكل لجان لقتل الحيوانات، وهذه اللجان برئاسة المحافظ أو من يخوله، ولجان من البيطرة ومن الداخلية ومن الزراعة. هذه اللجان تقوم بقتل الحيوانات من خلال السم والخراطيش.
5: لم يقف نصير عند الانتقاد، بل قدم بديلاً إنسانياً وواقعياً من خلال تجربة حقيقية يقودها على الأرض.
6: أنا أدعو الحكومة المحلية لإنشاء محميات. حالياً أنا لدي محمية وسعتها أكثر من 200 كلب حالياً، والحمد لله صارت عندنا خبرة في كيفية التعامل مع هذا الكلب. طريقة الإيواء هي طريقة جدا مجدية وأفضل من طريقة القتل اليوم اللي جاي يتم بالشارع. احنا كمنظمة ربيع الحياة ندعو لإنشاء هاي المحميات وإيواء الكلاب من خلال تجميعها من الشارع. في محمية منظمة ربيع الحياة تم إجراء عمليات تعقيم للكلاب، والحمد لله لا يوجد هناك أي تكاثر، هذا دليل على نجاح هذه التجربة.
5: ولمزيد من الإضاءة في هذا الملف، أجرينا حوارا مع الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيطريين في البصرة، الذي رفض بشدة الطريقة المتبعة في قتل هذه الكلاب.
7: بالنسبة للموضوع القتل الكلاب السائبة ومكافحتها بطريقة القتل، صراحة احنا كأطباء بيطريين غير مؤمنين بقتل الحيوانات باعتبارها ظاهرة غير إنسانية. في حال انه احنا تم القضاء على كل الكلاب السائبة اللي موجودة في المنطقة، فهذا يشكل خلل في التوازن البيئي. أما فيما يخص عملية توزيع الطعوم اللي تحتوي على مادة الستركنين في الشوارع أو في أماكن تجمع الحيوانات، أيضا تشكل خطر على الحيوانات الأخرى.
5: الدكتور أحمد ومن موقعه كمتخصص دعا إلى إنشاء المحميات باعتبارها الحل الأمثل.
7: بالنسبة لنا كأطباء بيطريين مختصين في الموضوع، أرى أنه إنشاء المحميات هو أفضل حل لإيواء الكلاب والتخلص منها بشكل صحيح، والبقاء في التوازن البيئي بشكل صحيح، واختيار الكلاب وتطعيمها اللي موجودة بالشارع حتى يكون الخطر على المواطن بشكل أقل أقل أقل.
5: وفي نهاية حديثه قدم الدكتور أحمد دليلاً عملياً على فشل الاستراتيجية المعتمدة.
7: القانون شرع في 1986 ولغاية اليوم الحملات مستمرة قائمة، لكن النتيجة وين؟ لم يتم حصرها بشكل طبيعي، بل بالعكس يومياً جاي نشوف أنه عدد الحيوانات السائبة والكلاب السائبة جاي يزيد، وهذا يدل على شيء، يدل على فشل العملية بالعرض.
5: طلبة الطب البيطري يؤكدون أن قتل الكلاب السائبة ليس حلاً، بل يناقض مبادئ مهنتهم الإنسانية وواجبهم البيئي.
8: قتل الكلاب هو مو حل لا مثالي ولا إنساني، هو يعني حل تعتبر خسارة مدار عشوائي وما يعطي نتائج حقيقية، بالعكس يعطي نتائج عكسية، لأن يعني راح يسوي فراغ بيئي، وهذا السبب راح يجن يعني كلاب من باقي المناطق، يجن اللي هنا المنطقة خالية من الكلاب. يعني أشوف أنا البدائل الإنسانية أكثر فاعلية واستدامة على المدى الطويل.
9: بصراحة من المؤلم ومن المعيب أن أشوف الكلاب تقتل وكأنما هي عبء لازم نتخلص من عنده. القتل مو حل، إنما هو تهرب من المسؤولية بصراحة، خاصة من أكو حلول علمية، حلول رحيمة مثل تطعيم، مثل تعقيم أو تبني.
10: طبعا لا هو مو حل، ولا هو يعني إنسانيا، وأصلا هو مخالف للشريعة الإسلامية. أنه أنت تقتل كلب، أوكي قتلت الكلب، وراء شنو راح تسوي؟ تخلى بالشارع الجثة مالتي، دار 306 يوم على المود يتحلل، فهو يعني مو ما تصور هو حل، وغير مناسب إنسانيا. يعني كل هسه دول المنطقة أو دول الشرق الأوسط أو دول العالم ما عدت أنه هاي أنه تقتل الكلاب السائبة وتعبها بالشارع، لا مو حل.
11: إحنا نقدر نستفاد من تجربة العديد من الدول، يعني تركيا اعتمدت على برامج تعقيم وعادة إطلاق الكلاب وتوفر ملاجئ والتمويل والتبني وقانون يحميها. مثلا الهند أصدرت قوانين لمنع قتل الكلاب وركزت على التعقيم الجماعي واللقاحات.
12: قضية قتل الكلاب السائبة تشرعت بال 86 ولحد اليوم ما كانت فد حل نموذجي، بالإضافة إلى سلبياتها. لأن تعرف مهما كانت اللجان التي تعنى بقتل الكلاب السائبة، سواء كانت محافظة البصرة أو البلدية أو دائرة البيطرة المركزية، ما راح يقدر يقدرون يغطون مسألة القتل بصورة صحيحة، سواء كانت حتى وإن عدت لجان مضبوطة، لأن القتل راح يكون قتل عشوائي عن طريق حبوب استريكنين، عن طريق نشرها بال، وأكيد يعني هم يحطونها في مادة معينة أو يحطونها في طعام معين راح يتغذى عليه الكلب، وعلى أساس راح يموت الكلب، المكان اللي راح يموت فيه الكلب ما معلوم، فاللجنة بحد ذاتها ما راح تقدر تغطي كل هاي التفاصيل.
5: ومن داخل الميدان البيطري ذاته حدثتنا الدكتورة سوزان عبد الجبار التدريسية بتخصص الطفيليات التي لم تبتعد كثيرا في طرحها عما عبر عنه زملاؤها وطلبتها.
13: كما نعلم يقينا أن الهرم البيئي أو السلم البيئي المتواجد في هذه الكرة الأرضية هو متكامل من جميع النواحي على مستوى الحيوانات والنباتات والإنسان،

بأن الخلود محال، على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المباحث، أولها قوله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون. هذا الاستفهام طبعا استفهام إنكاري، أن الآية الكريمة تستنكر ممن يحاول أن يبتغي دينا غير دين الله. وجه الاستنكار شنو؟ وجه الاستنكار واضح، كأنه الإنسان هو ليش يتطلب الدين؟ الدين الواقع هو مجموعة من الأنظمة اللي تنظم سلوك الإنسان في الحياة وتنظم جزاء من بعد الممات، والشكل هذا الدين. الدين إلى طرفين، طرف في الحياة مهمته تنظيم السلوك، مهمته تنظيم العلائق في الحياة. الإنسان طبعا يعيش مو وحده، يعيش مع مجتمع، إلى ويا هالمجتمع علائق اقتصادية، علائق اجتماعية، علائق أخلاقية. العلائق شلون تنظم؟ طبعا ما اكو علاقة إلا والدين يضع لها نظام. شلون تتعامل، تبيع وتشتري، شلون تتزوج، شلون تعاشر المجتمع، كل موضوع من هالمواضيع مغطى بالأحكام. الطرف الأول من أطراف الدين أن الدين مهمته تنظيم السلوك في الحياة، بعدين الآثار والجزاء بعد الممات أيضا يرتبه. فإذا كان هذا، إذا كان مهمة الدين تنظيم السلوك، أنا بيش أنظم سلوكي؟ هل أنظم سلوكي أدور لي على مبادئ ناقصة، أدور على مبادئ مثلا غير علمية بها نقص، مبادئ مو كاملة مو متكاملة، مبادئ بها اختلال؟ لو لا، أدور على مبادئ تكملني، لأن أنا المفروض عندي نقص أريد أكمله. أكمل النقص بالناقص، الناقص زائد الناقص يساوي ناقص، ما دي كمال. زين، إذا أنا لما أريد أتبنى دين، كون أتبنى دين كامل حتى يكمل نقصي، لأن المفروض أن الدين جاء لتكميل النقص. شلون جاء لتكميل النقص؟ يعني أنت كل طاقاتك اللي عندك تتصور أنها تكفيك في الدنيا هي مشروطة هالطاقات. شلون مشروطة؟ يعني افرض الآن عيونك، أنت الآن شوف، تقول أنا أقدر أشوف الدرب، عندي عيوني تراويني الطريق، بس هاي عيونك تراويك الطريق بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط وجود الضوء، يكون أكو ضوء. إذا ما أكو ضوء ما تشوف، أنت بالظلام ما تعي، ما أقدر تشوف. مع العلم عينك سليمة ما بيها شيء، لكنه بالظلام شرط من شروط الرؤية وجود النور. كذلك شرط من شروط عمل العقل أن يستعين بتشديد السماء، يعني لابد من نور السماء حتى يرى العقل، لابد من نور الشريعة حتى العقل يقدر على ضوءها يتصرف، وإلا العقل الإنساني يبقى في متاهات إذا السماء ما تمد بالكمال. أسمر عينا المعنى خلال البحث. فلذلك القرآن الكريم يقول الإنسان ناقص، والناقص يحتاج إلى تكميل نقصه. شلون يكمل نقصه؟ لازم يكمل نقصه بالدين الكامل. فإذا كان لازم يكمل نقصه بالدين الكامل، ليش يروح يدور دين غير كامل؟ كيف يعود إلى البشرية يلتمس عندها الدواء مع أن البشرية ناقصة مثله؟ البشرية بحاجة إلى الكمال، ما ممكن تكمله، هي ناقصة عينك. إذا وجه الاستغراب، أولا أن الإنسان محدود ناقص يحتاج إلى أن تكمله السماء، فليدور الكمال عند غير السماء، لأن الكمال بالأرض أيضا محدود. أي وحدة؟ ثانيا، إحنا نلاحظ أن البشرية، اقرأ التاريخ كله منذ ان وجد المجتمع الانساني،
لما انوجد المجتمع الانساني وبدأت العلاقات تنظم المجتمع الانساني. منذ بدأ المجتمع الانساني بدأت الشكايات في المجتمع. تقدر تلقى مجتمع تنعدم فيه الشكايات من النظام؟ ممكن. اي مجتمع تلقى الناس تتشكى انه ناقص، القضية الفلانية ناقصة، القضية الفلانية مو كاملة، القضية الفلانية مو صحيحة، هاي لو يبدلوها هواية افضل، العدل ما موجود. دائما تلقى الناس تشتكي على ممر العصور باجمعها. هاي الشكوى شنو؟ الشكوى دليل على ان هذول ما يشتكون الا لوجود نقص، والا لو ما اكو نقص فطبعا الحال ما حد عنده مستهاية للشكوى. بس هذن الثنين اللي من اجلهم يستغرب القرآن الامرين. الامر الاول ان الانسان ناقص فيحتاج الى تكميل نقصه بالكامل، والامر الثاني ان ازالة الشكوى عند الانسان ما تجي الا اذا امن الانسان ان هذا المشرع مشرع عظيم ما يمكن يظلمه. اذا امن الانسان بعدم الظلم تنعدم عند الشكوى، ولن اثنين هن ما يلتقن الا وين؟ بالدين. اولا لان الدين من الله والله مصدر الكمال، وثانيا لان الانسان يؤمن في قرارة نفسه ان الله عز وجل مستحيل ان يظلمه.

ليش؟ لأن الظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة. أي ظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة، إما شخصية أو مصلحة طبقية، وغاية من الغايات. الباري عز وجل ما عنده مصلحة في أن يظلم العباد، لأنهم كلهم عباده وكلهم محتاجون إلى الرحمة، وهو مصدر الرحمة. هاي ناحية. الناحية الثانية، الله تبارك وتعالى هو خالق الكمال، فالناحيتين يتوفرا بالدين. ولذلك القرآن يستغرب يقول أفغير دين الله يبغون. أشياء أكو عندنا نقطة شوية لا بد من إثارتها. النقطة قد يقول البعض هي المسألة مو مسألة الشريعة، هي المسألة مسألة التطبيق، هي مو مسألة القانون، مسألة التطبيق. قد تلقى لك قانون مثلا يدعو إلى العدل، يدعو إلى الإنسانية، لكن اللي يقوم على تطبيق القانون منه؟ هيئة الأمم المتحدة أكو بها قانون أعلنت ميثاق حقوق الإنسان، وصدقتها 53 دولة. ولما أعلنت ميثاق حقوق الإنسان، الميثاق حقوق الإنسان وين صار من بعد ما أعلنته؟ طبعا ضل على الرب، والشكل تطبق، نزل إلى التطبيق العملي. الآن الشعوب هاي مملوءة اضطهاد، مملوءة ظلم، مملوءة جور. أكو هيئة الأمم المتحدة قدرت تطبق هذا أو استطاعت؟ تتأمل مثلا، أكو مبرر؟ أفرض الآن تلقى شعوب تنهب، تشتغل، تداس كرامتها، وهيئة الأمم المتحدة وقانون حقوق ميثاق حقوق الإنسان محطوط على الرأس، شنو قيمته؟ تطبيق وينه؟ ها؟ من اللي يطبقه؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، مفاهيم العدل عند الإنسان شنو هي؟ يعني هو الإنسان شلون يقدر يتلاعب بالنص يحرف من العدل إلى الأعوج ومع ذلك يسميه عدل؟ أضرب لك مثل في بعض القضايا. يقولون واحد من الوزراء كان أكو عند بيته يريد يبنيه، أراد أن يبنيه، أراد أن يبني بيته. بصف بيته أكو بيت صغير لامرأة عجوز، هذا البيت يعتبر متمم إلى بيته، يعني إذا أراد يبني بيته بدون هالبيت بيته ما يكمل بناء بنقص، فيحتاج إلى أن يضم له البيت حتى يصبح البيت قطعة كاملة يبني. لأن أرسل خلف المرأة أحضرها، قالها هذا البيت أريد أشتري منك. قلت له والله أنا ما مستعد أبيعه، أنا عندي بقايا من عمري كم سنة أريد أقضيها بهالبيت، وهذا بيت إلى ذكريات بذهني، أنا ولدت بي ونشأت بي وعزيز علي، ما أريد أبيعه. ما لأن عندما أبيع أبيع ذكرياتي، أبيع تاريخي، وما أشتري أبيع تاريخي. قال لا، أنا أضاعف لك الثمن. هو شكثر ثمن؟ 20 دينار من الذهب. قلت لي قال أنا أنتش 40 من الذهب. قلت له أنا قلت لك ما مستعد أبيع. قالها 60. قالها 100. قلت له ما مستعد أبيع. قالها 200. قلت له ما مستعد أبيع. أرسل القاضي خلفها، قال أنت راح نحجر عليك. ليش تحجر علي؟ قال لأنك شفيها، فالشيء بضاعة تسوى 20 يدفعوا لك بها 200 مشروعي، هذا سفه، والسفيه يحجر عليه، وطبق عليه مادة الحجر وحكمته. قلت له فاتك يا حضرة القاضي، انت ليش تحجر علي لاني انا ما ابيع ابو 20 ب200؟ ليش ما تحجر على اللي يطي 200 بابو 20؟ وهذا اللي يطي 200 ليش ما تحجر عليه؟ هذا هو السفيه مو انا السفيه. قلت له علي تطبق القانون لاني انا مثلا ما اقوى على الدف. المسألة من هالنوع قد يوجد لون من ألوان التلاعب، لأن الإنسان يجي يحاول المادة ينقلها من الحق إلى الباطل، يحاول أن يتلاعب بها. هذه نقطة. فالثانية مثلا تجي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. زين، يصعد الحجاج على المنبر يقول لو أمرت الناس أن يسلكوا طريقا وسلكوا غير الطريق الذي أمرتهم بسلوكه لحلت لي دماؤهم وأموالهم. ليه؟ يقول أنا من أولياء

0: ما تقدر
1: فعل النقص للدين. الدين عندما صدرها المادة اطيعوا الله والرسول ولي الامر منكم، زين صدرها للمادة بشكل سليم، لكن تطبيق المادة ولي الامر منهم ما المسألة، مسألة التطبيق، والا مسألة الباري عز وجل صدرها للمادة، صدرها للنص، اجينا احنا في عمدة بالنص حرفناه. فالقرآن الكريم لما يشتغل بيقول افغير دين الله يبغون. القرآن الكريم عندما يستغرب، هل الاستغراب منين جاي؟ جاي من الناحيتين الاوليتين، والا مو من ناحية التطبيق، لا من ناحية التطبيق ايضا صار عبث لا حدود له، صار عبث غريب، مثل ما القوانين صار عبث فيها. ضربت لك امثلة، يعني انت الان تقدر تقول اسلم مؤسسة قانونية، اسلم مؤسسة يمكن ان ترعى القانون هي هيئة الامم المتحدة، اسلم مؤسسة باعتبارها تمثل المجموعة البشرية، لكن تلاحظ ان هيئة الامم المتحدة الان اسرائيل الان تلعب شكل تلعب من وراء الفيتو، ابدا كل ما تلعب رأسها، كل ما يصير قرار ضدها تعمل الفيتو انت كل شيء. اذا اين موقع العدل؟ وين العدل؟ وين تطبيق العدل؟ طبعا مو ذنب القانون، ذنب التطبيق، المسألة مسألة التطبيق. إذا في وجه استغراب القرآن الكريم، القرآن الكريم ما أخذ الحقيقة بعين الاعتبار، يعني ما أخذ حقيقة أن التلاعب بالقانون يصرف من الحق إلى الباطل، ولذلك تلقى الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، زين، وما أخذ المعنى بعين الاعتبار أن لازم ما أنزله الله عز وجل يطبق، ما انزله الله هو يطبق بعينه، لا يكون اكو به تلاعب. ها؟ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، كل هذا ما اخذ بعين الاعتبار، واضع الاحتياطات في الاسلام، لكن المسألة مع ذلك التطبيق جيميل بالحق الى جهة الباطل. اذا وجه استغراب القرآن الكريم لما يقول للإنسان أنت في مسيرتك هذه، في مسيرة الإنسانية، أنت تحاول أن تكمل نقصك، فلما تحاول تكمل نقصك كمل نقصك بالكامل مو بالناقص، لأن التشريع الإنساني ناقص ما راح يكمل لك نقصك. أي وحدة. ثانيا يقول لأنه في نفس الوقت انت لما تيجي تكمل نقصك كون يصير عندك اطمئنان بان المشرع لم يظلمك، وانت ما تقدر تلقى انسان يخلو من الظلم. وتتصور هذا الشاعر واي عنده وثبة نفسية جدا عندما يقول الظلم من شية من النفوس، فان تجد لا عفة فلعلة الله يظلم. واقع نادر تلقى انسان نعم لا يظلم، نادر نادر جدا، وإلا الظلم تلقى الإنسان يمارسه وهو قد ما يتصور ظلم، يمارسه لكن حب لذاته ما تخليه يسمي ظلم، لا قد يسمي عدل. فإذا كان كذلك إذا صفتان لازم تتوفر بالتشريع، الصفة الأولى أن يكون صادر من ذات كاملة، ولا ذات كاملة إلا ذات الله عز وجل، والصفة الثانية أن يكون اطمئنان عند الإنسان عند المكلف بأن التشريع ما يظلمه، وما يقدر يطمئن المكلف بأن التشريع ما يظلمه إلا في تشريع السماء. ولذلك استغربت الآية أن يكون بعض الناس يلتمس تشريعا غير تشريع السماء، قالت أفغير دين الله يبغون. قد عرفنا سر الاستغراب. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أولا شنو معنى أسلم وشنو معنى طوع وكره؟ الواقع المادة مادة ضخمة وبها آراء كثيرة، أعطيت لك أبرز الآراء بها. أولا الإسلام الانقياد، له أسلم من في السماوات والأرض يعني انقاد له، الانقياد الإسلام هنا المقصود به الانقياد، زين. الانقياد شلون نتصور أنه انقاد له من في السماء ومن في الأرض؟ بأي معنى؟ كيف يعني انقاد إليه؟ ومن هو المقصود به من في السماء والارض؟ الرأي الاول ان المقصود به البشر والملائكة. هذول شلون انقادوا اليه؟ انا اكو نظرية شوية فلسفية ابسطها لك. احنا عندنا نقسم الموجودات الى قسمين. قسم نسميه واجب الوجود، وقسم نسميه ممكن الوجود، والقسم الثالث ممتنع الوجود. احنا مو ممكن نحكي عن الاقسام الموجود. موجود الممكن والواجب، الممتنع ما له علاقة به، لان الممتنع عدم، والعدم خارج عن فرضنا ما له علاقة به. لكن نجي واجب الوجود شنو تعريفه، وممكن الوجود شنو تعريفه. واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم، ما مسبوق بعدم ولا ينتهي نعم الى نهاية، يعني اجل خالد منزه عن الجهة، منزه عن الاعتبارات. وجود واجب يعني ما يمكن في لحظة من اللحظات هو غير موجود. الشيء ما عندنا الا الله بس. الله تبارك وتعالى هو الازلي، هو اللي ما سبق بعدم، هو الذي لا يمكن ان وجوده لحظة من اللحظات لا يمكن ان يطرح على وجوده نسبة عدم. زين، اذا كان كذلك على ما عندنا الا الله، ممكن الوجود شنو هو؟ ممكن الوجود الذي يتساوى بالنسبة اليه طرف العدم والوجود. مثل ايش؟ افرض هالمسجد، هذا المسجد نسميه ممكن الوجود، الانسان نسميه ممكن الوجود. انا اكون اعرف هالحالة اللي موجودة، انت ترى ما شايف هالحالة الا انا بس هنا، انه المجلس او ولاد مسعد الخطيب عن المباراة، يلا يجون شوي شوي، يجون اثنين اثنين، وحتى اذا ظل بعد الفجر هم يلا يجون اثنين اثنين، ولا وغير هالمكان انا ما شايف الحالة هاي اطلاقا، بس هنا الحالة. يعني ما ادري، قحط الدنيا، قحط واحد يطلع من وقته لله فد ربع ساعة يجي يستفيد من حده، يسمع المجلس او يستمع الى كلمة يستفيد بها، ولا الحياة اكو واحد طلع من الحياة مخلص شغله، ايش دعوة لله على الحياة؟ صار النتيجة شنو؟ اخصص لي وقت شوية لله لسماعي الشيء المفيد. الكون في المسجد، الامام علي عليه السلام يقول الكون في المسجد احب الي من الكون بالجنة، لان البقاء بالجنة فيه رضا نفسي، والبقاء في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. زين، بس على الاقل بيقول لها شوية انتين دي دقائق الحالة هذه، انا تكون انا اصعد وثلاث ارباع الموضوع يغيب عليه، الله بيجيني بالاخير متأخر. ما شلون حالة شنو تلافيها؟ الحق انه خليني اعيد النظر، انا بعد ما افكر، يعني الموضوع مو ما جاي الم فلوس، انا مو مقحط فلوس، جاي اريد شوية اطرح لي موضوع بفائدة، والا اذا كان بناء ما مش هذا يقول مكان اخر، يعني صريح العبارة، لانه شيء المجلس ما يشجع ابدا على هالحالة. تبقى يكون الموضوع كله يضيع عليه، بتقرا من بداية على اثنين وبعدين الى ان يكمل. حالة عجيبة. على اية حال، اذا الممكن الذي يتساوى بالنسبة له طرف الوجود والعدم، يعني انا وانت الان بالنسبة لنا طرف الوجود والعدم واحد، يعني كان ممكن نوجد كان ممكن الا نوجد، يعني ممكن نوجد وممكن الا نوجد. لو كان وجودنا واجب ما كان نموت، احنا اللي وجوده واجب ما يموت، وجوده اذا واجب يعني ما يمكن يتخلى عن الوجود لحظة من اللحظات. اذا انا وانت وجودنا مو واجب، ممكن. الممكن شنو؟ ما يطلع الا غيره، الممكن لا يخرجه الى الوجود الا علته، الممكن وجوده بوجود علته. مثل ايش البناء هذا؟ هذا البناء لو ما يبنيه باني ويجيب للمواد الانشائية ما يصير، كان ممكن ما يصير، لكن عندما صار وقت صار بوجود الباني، المهندس والمواد اجتمعت والبناء كمل، يلا صار. اذا الممكن وجوده بوجود علته، بدون علته ينعدم، ما موجود. لان احنا كل شيء ما عدا الله ممكن، كل شيء بالوجود عدا الله هو ممكن. فاذا كان ممكن شنو اللي خلقه؟ اللي طلع الوجود؟ الله هو اللي طلع الوجود. اذا انا لما اكون ممكن انا منقاد للواجب، لان ما يخلقني الا الواجب، لان مثلي اذا ممكن ما يقدر يخلقني. هاي احنا شنو نعبر عنها؟ هالرأي الفلسفي يعبرون عن العوام ببساطة، يقول لك إذا كان الله خلقنا سأل منه خلقت. بجلت شوي زين بتنبه، هو هاي عبارة عن تعبير عن القاعدة الفلسفية، يعبر على ما يعرف، يعبر على تعبير فني، يعبر عن التعبير. إذا كان كل مخلوق لابد إلى من خالق، إحنا مخلوق لابد لنا من خالق، لأن الخالق اللي خلقنا منه خلق أيضا. يسأل سؤال حقا، يسأل سؤال. فهل إحنا نقول، نقول إذا كان كل مخلوق لابد إلى من خالق يلزم التسلسل، يعني أن التسلسل يستمر كل مخلوق إلى خالق والخالق إلى خالق والخالق إلى، والتسلسل باطل. أشي ليش باطل؟ إلى وقت آخر أقول لك ليش باطل. بس التسلسل باطل إلى لابد نوصل إلى خالق لم يسبق بالعدم، ها؟ وهو الله عز وجل. هذا الخالق الذي لم يسبق بعدم هو الله تبارك وتعالى. إذا واجب الوجود هو اللي يخلق ممكن الوجود، وممكن الوجود منقاد تابع، منقاد إلى إرادة الله، إلى خلق الله. فمعنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني كل الممكنات منقادة إلى مسلمة، منقادة إلى واجب الوجود. هذا الرأي الأول. زين، الرأي الثاني وله أسلم من في السماوات والأرض. السماوات من بها؟ الملائكة طبعا. الأرض بها البشر. طبيعة الملائكة تختلف عن طبيعة البشر. طبيعة الملائكة المفروض أنها نورانية ما بيها ظلام كثيف، نبهني. طبيعة الملائكة طبيعة نورانية ما بيها ظلام كثيف، يعني شنو؟ يعني ماكو ما يمنعها من الانقياد لأمر الله عز وجل. الإنسان ليش يمتنع من الانقياد لأمر الله؟ لأن الإنسان مشدود إلى الغرائز، مشدود إلى الغرائز. والغرائز منين؟ الغرائز جاية من المادة، ما جاية من العقل، ما جاية من النورانية. الغرائز جاية من الطين اللي متكون من عند الإنسان. الغرائز شنو هي؟ غريزة الطمع وحدة، غريزة حب البقاء اثنين، غريزة الأنانية ثلاثة. هالغرائز، ها؟ هذه الغرائز هي اللي تخلي الإنسان يمتنع من الإنقياد إلى الله عز وجل. واحد يمنع طمعه، واحد يمنع شهوته، واحد يمنع حب لذاته أنانيته. إذا الواقع عدم إسلام الإنسان إلى الله، عدم انقياد الإنسان إلى الله ناتج من الغرائز. بينما الملائكة كيان ما بي غرائز، الكيان اللي هو محض نور او محض عقل ما يحتاج شيء. هذا هذا يؤمن بالله عز وجل رأسا، ينقاد الى الله، لان ما عندما يمنع من الانقياد الانسان، لا عندما يمنع. الملك ينقاد طوعا لكن الانسان ما ينقاد طوعا، ينقاد بالكره. الكره شنو؟ مرة ينقاد بالكره بالاجبار، ومرة ينقاد لا بالكره بالاحتجاج، بالاحتجاج وبالاقناع، ها؟ يعني مو بصورة عفوية طبيعية، لا، لابد إلى من مؤثر، من حافز. إذا من وجد الحافز ما ينقاد يا أمر الله. هذا الحافز مرة عقلي أجليه عن طريق أدلة عقلية أحمل على الانقياد إلى الله، ومرة لا والله الحافز مو عقلي، حافز قوة أجبر على الانقياد لأمر الله. نبهي، تلخص عندنا، تلخص عندنا اثنين، لأن رأيين. الرأي الأول أن ما عدا الله ممكن، وكل ممكن منقاد للواجب بطبيعته، لأن الممكن مفتقر للواجب، واجب الوجود. ما ممكن الممكن يصير إلى ما الواجب يخلح عليه الوجود. الممكن مفتقر إلى علته، وعلة الممكن هو الله. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الملائكة خلق نوراني والبشر خلق مادي كثير. الخلق النوراني بطبيعته ينقاد لله عز وجل، لان ما عنده ما يمنع من الانقياد. بينما الخلق المادي الكثيف ما ينقاد الا بالقوة، القوة مرة عن طريق احتجاج ومرة عن طريق سير. هاي اثنين. ثلاثة، الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض، المقصود اسلم بوجود نجعل فطرية في شعوره بالمسببية للسبب. اوضح لك الفكرة. الان كل واحد من عندنا سواء كان مسلم او ملحد او يعتنق اي دين، معطل ما عنده دين، زين؟ تجي واحد لما تسأله تقول له انت سويت روحك، يقول لك لا سواني غيري. الغيري منه؟ واحد اللي غيري يسميه طبيعة. واحد يقول سوتني الطبيعة، يقول له تعال هي الطبيعة اللي سوتك منه؟ شنو هي الطبيعة ولا تعرف لها؟ شنو كنتها هوية الطبيعة؟ شنو تعرفها؟ ايش تقصد بالطبيعة يعني؟ شنو؟ طبعا مو طبيعة عقلية حتما، ها؟ لا تكون طبيعة مادية ولا طبيعة فكرية. لازم طبيعة مادية. الطبيعة المادية شنو هي؟ لابد يعني هاي البيئة، يعني التراب والماء والهواء ودرجة الحرارة، هالامور يعني المكونات البيئة، زين؟ وهي هاي الطبيعة لو غيرها. زين هاي هم مخلوقات. الطبيعة هم مخلوقة، من الذي خلقها؟ من الذي كونها؟ بس بغض النظر عن ان الطبيعة مخلوقة، نجي نسأل نقول ان هاي الطبيعة عندما كونت للإنسان، عندما كونتك، الطبيعة تملك اختيار لو موجبة مجبرة؟ انا طبيت شوية بحث بمتاهات فلسفية لكن مضطر اوضح لك شوية شنو الفرق بين الموجب والمختار. شنو الفرق بين الموجب والمختار؟ اولا ان الموجب لا تتخلف عنه المعلولية، يعني الشمس اذا طلعت رأسا يطلع الضوء وياها، ما يمكن تخلف الضوء عن الشمس بالمرة. النار اذا صارت لازم الحرارة تجي وياها، الحرارة ما تتخلف عنها رأسا، لان هاي العلة الموجبة معلولة وياها، ما يتخلف عنها لحظة واحدة، حتما يجي وياها، زين؟ بينما العلة المختارة لا يتخلف عنها معلولها. مثل ايش؟ مثل انا وانت مثلا انخلقنا بعدين، ما انخلقنا مثلا قبل جيلنا. كل الاجيال الله عز وجل مختار، ولو كان مجبر لكان كل الخلق صاروا دفعة واحدة، مثل النار، ها؟ مثل ما ضربت لك مثلا النار والحرارة. اذا كون الباري يخلق اليوم، يريد يخلق او ما يريد يخلق، معناه مختار، يعني مو مجبر، مو مكره، مو موجب، زين؟ الله تبارك وتعالى اذا مختار عندما خلق، زين؟ هاي الطبيعة اللي خلقتك مختارة لو مكرهة؟ اذا تقول مكرهة يعني طبيعة عمياء. ليش؟ لان العلة المكرهة الموجبة ايضا من جملة مميزاتها لازم يكون اكو سنخية بين العلة والمعلول. شلون سنخية؟ يعني انت الان النار تقدر تطلع منها برودة، يعني هي النار نفسها، ها؟ لما توجه تتدميمها تقدر ايدك تبرد وايدك تحترق؟ ما كمان تحترق، لان اكو سنخية بين النار او بين الحرارة وحدة من الشمس. كذلك اكو سنخية لما تجي للشمس، الشمس يمكن ان يكون تصدر منها ظلام لو ضوء. شلون يعني سنخية؟ السنخية يعني ما تطلع الا شكل واحد، لكانت الطبيعة تطلع شكل واحد ما تطلع غيره، وتطلعك فورا. زين انت تفضل تعال الى البشر كل هذا اللي خلقه الله عز وجل منذ ملايين، منذ عشرات الالاف من السنين او ملايين على بعض النظريات. زين الان تقدر تلقى انسان يشبه لوجه انسان اخر؟ هاي الطبيعة هل قد تملك ابداع؟ هل قد عندها ابداع تطلع الصور الرائعة بحيث هالملايين تطلعهم ما يمكن بهم نسخة متكررة؟ ابدا. هذا الى ذلك انما يدل على ان الخالق، ان العله اللي كونتك مختاره مو موجبه مو مجبره، زين؟ العله التي كونتك هاي وحده. ناحيه ثانيه ان العله اذا سميتها الطبيعه هي التي خلقتك، الطبيعه في واقع الامر ما تملك ان تحلك معادله وحده من المعادلات الرياضيه. هسه انت تقدر تجي لك الى واحد امي ما يعرف يقرا او يكتب تقول له اشرح لي هالنظريه العلميه؟ هذا يقول لك مو شغلتي انا، امي ما اعرف شيء. طيب تعال الى الانسان شوف ابداع الانسان، تعال الى الحيوان شوف الابداع اللي بيه، تعال الى النبات شوف الابداع اللي بيه. هذا الابداع كله الا يدل على ان الخالق مبدع، وان هذا اللي خلقك عالم ومدقق ومفكر وحكيم وعند إرادة. طيب إذا كانت الطبيعة تقول لك الأشياء هاي كلها هذه هي الله، تسميها طبيعة اصبح إني أعلمه هذه هي الله. إذا الإنسان مركوز بشطر كأنه مسبب لسبب، ماكو إنسان يتصور نفسه أنه صار وحده، بس السبب يختلف. واحد يقول الطبيعة، واحد يقول الأم والأبو هم اللي خلقوني، اللي كوني كوني الأم والأبو. الأم والأبو هي الوسائط سايدين أن الأم والأبو ما يخلقون الروح، الأم والأبو يخلقون العضو. نبالي شوي زين، الأم والأبو وظيفتهم خلق العضو، سيدينا هذا المبحث سيمر علينا إن شاء الله وأبيلك شلون خلق العضو. إذن هذا اللي يصور أن الأم والأبو هم اللي كونوه، لذلك تلقاه يشيل ضيمة كله يذب على أمه وأبوه، يقول لعنة الله على ذيك الساعة القشرة اللي خلقت الأم والأبو يطلعونها إلى الوجود. ها؟ عليهم جاي لها الوجود هذا اللي كله ألم، جاي لها الوجود اللي كله مفارقات، جاي لها الوجود اللي كله جيل. نعم؟ شنو النتيجة من عنده؟ يحمل على الأبوين، لأن تصور لذة الأبوين هي التي أخرجته إلى الوجود. لذة الأبوين هي اللي طلعت به إلى هالمستوى هذا، إلى هالدنيا اللي كلها مفارقات وكلها آلام وكلها مشاكل. وأنا أتخطر ابن الشبلي البغدادي في قصيدة الهمزية، لعله هو من أئمة المدرسة هاي، المدرسة التشاؤمية اللي تتشاؤم بالحياة وتتصور أن الحياة كلها ألم وكلها ما فيها لحظة خير. مو يقول ابن الشبلي البغدادي، يقول صحة المرء للسقام طريق. يقول أنا لما أكون صحيح هاي الصحة قناة توصلني للمرض، لأن الصحيح شي خاف، يخاف أن يتمرض. إذن هالصحة مقدمة للمرض. النبي يقول فكرته صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء. هاي كم يوم عيشة هاي الطريق، هاي درب راح يجي للموت، هذا درب ماشي بيه للموت. عشان درب مرة شوية طويل ومرة قصير ومرة لحظات ما معروف. صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتبي نموت ونحيا، اقتل الداء للنفوس الدواء. يقول الغذاء هو اللي يموتنا، الغذاء هو اللي يموتنا وهو اللي يحيينا. بدون غذاء ما نقدر نعيش، نموت. وناكل الغذاء نعم، ونشرب في استعماله ونموت ايضا بسبب الاشراب في استعماله. اقتل الداء للنفوس الدواء، بالذي نغتبي نموت ونحيا، اقتل الداء للنفوس الدواء. قبح الله لذته لأبانا نالها الأمهات والآباء. اللحظة اللذة عند الأبوين أخرجتنا إلى الوجود. قبح الله لذة لأبانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. إنها تشاؤمية، هاي تشاؤمية تماما وغلطة. والأبوين شاكين أصلا لا يملكان شيئا بالمرة، وما يعرفون أنهم راح ينجون أو ما ينجون. إذن نحيل هالفرض. واحد لا يقول خلقني الله عز وجل، شو دلتبت التعبير الآية؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الخالق هو الله. من خلقهم يقولون الله. شلون يقول الله عز وجل هذا لما يسأل منه خلقك؟ يقول الله. شلون هو الحال الملحد او المشرك؟ يقول ما يقول صنم خلقني، هو جاي يبحث عن خالق لكن جاي يغلط بالتسمية. التفت لي شوية زين، هو بالواقع التفت للنظرة بالدقة. هذا اللي يقول خلقتنا الطبيعة يدور على خالق لكن ما يعرف، ما يصور الله يسميه الطبيعة. واحد يصور الابوين، هو جاي يبحث عن خالق. ليش يبحث عن خالق؟ لأن مركز في فطرته، مركوز بفطرته أن مسبب لسبب، أن ما صار وحده إنما هو مسبب لسبب. السبب اللي كونه خارج عن إرادته، هذا السبب اللي كونه هو اللي خلقه. إذن كل إنسان مركوز في فطرته أنه أثر لمؤثر، بس يختلف في تسمية الأثر. بعضهم يسميه الأبوان، وبعضهم يسميه الطبيعة وبعضهم يسميه الله عز وجل، وبعضهم يسميه الصنم قد يكون، بعضهم يسميه الشجرة إلى آخره. إذن الكل كائن منقاد إلى الله بغريزته بفطرته. ليش؟ لأن ركب في فطرته أنه لا بد له من خالق. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع التفت له. الرأي الرابع يقول بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يقول الملائكة والصحابة أسلموا طوعا وباقي الناس أسلموا بالسيف، التفت للتعبير. والخطر من ذهب إلى هذا الرأي القرطبي وغيره من المفسرين. شلون يعني؟ يروي الحديث يقول النبي قال لا يكون واحد يشتم واحد من أصحابي لأنهم أسلموا طوعا والناس أسلموا بالسيف. زين أنا بغض النظر عن الحديث ما أريد أناقشه، لكن أريد أناقش مدلولة. أقول منهم من الصحابة اللي أسلم طوعا؟ أفراد قلائل اللي أسلموا طوعا، وإلا الأغلب نعم أسلموا بالسيف. ولذلك أنا أتخطر في اليوم طلحة ابن أبي طلحة خازن الكعبة، زين، والعباس بن عبد المطلب عم الإمام علي عم النبي، قاعدين اثنينهم بفناء الكعبة يتفاخرون. هذا يقول له أنا خازن الكعبة، أنا بيدي مفتاح الكعبة في دارنا الكعبة. هذا يقول له لا أنا عندي سقاية الحاج، فضيلتي أني أشتري الحجاج. مر بهم الإمام علي قال لهم أنا أنت شنو؟ قال لهم أنا ضربت خراطيمكما بالسيف حتى قلتما لا إله إلا الله. زين فعلا منهم ما اسلموا الا على يد علي بن ابي طالب. طلحه بن ابي طلحه لوى يده واخرج منه المفتاح مفتاح الكعبه واسلم من بعد ما ارجع له المفتاح، وعم العباس هو الامام علي جاب اسير واسلم. ها اذا ما اسلم باختياره، لا العباس اسلم. ولذلك نزلت الايه جعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله ورسوله واليوم الاخر الى اخر الايه. زين اذا نجي الان الصحابه اللي اسلموا من بعد واقعة الفتح، ولهذا الخليفة الثاني فرق بالعطاء. الخليفة الثاني لما كان يعطي العطاء من بيت المال قال انا ما اعطي من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. هذول اللي اسلموا متأخرين هذول قبل الاسلام قاتلوا النبي، انا جاي اساويهم بالعطاء، واللي قاتلوا مع النبي ما ممكن. اذا وين شلون انا استغرب يعني الواحد مثل القرطبي يجي يقول ان الصحابة كلهم اسلموا طوعا. وين 90% من الصحابة أسلموا بالجبر بالسيف، منين جايبه طبعا؟ منين جايب هذا الحديث؟ ها؟ الواقع غريب يعني كلام عجيب. القصة مو هكذا أبدا. إحنا نعرف أن جماعة من بعد واقعة الفتح أسلموا، وجماعة قبل هذا بواقعة بدر، وجماعة قبل هذا بالسرايا أسلموا، جماعة قبل هذا بالجبر جماعة. لكن غاية ما في الأمر أن دولة لما ذاقوا حلاوة الإسلام، يعني إحنا لنجي إلى نقطة وهي النقطة شوية بها حساسية. شنو النقطة؟ هاي تروها المستشرقين دائما، مستشرقين يقولون الإسلام انتشر بالسيف. لا هاي مغالطة، ما انتشر بالسيف. صحيح أكو جماعة أول ما أسلموا عن طريق فتوح تمام، لكن بمجرد أن ذاقوا حلاوة الإسلام أحسوا أن النظام الأمثل والطريق الأكمل هو دين الله، فظلوا على الذوق وحلاوة الإيمان والذوق والإسلام، فزالت عنهم ذيك الصفة. أما أنه إجوا دخلوا كلهم طوعا، لا هذه مغالطة. إحنا لنجي على حساب التاريخ وعلى حساب الحقائق نبدي فضائل موهومة؟ لا أبدا، هاي ما نعتبرها فضيلة إذا كانت مزيفة. أبدا مو عيب أن الإنسان مبدئيا كان على الصنم، ماكو دين ما مبلغ. إحنا نعرف أن المادة التشريعية الإسلامية والمادة القانونية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. إذا الله عز وجل ما يبعث نبي، ما واحد الواحد مو محجوج، مو عيب عليهم. لما جاء النبي أول أمر ما عرفوا ما تبينه ودعوته، من بعد ذلك وصلوا إلى الإسلام. طيب إذا هذا المقطع الثاني من الآية. أول ما استغربت الآية أفغير دين الله يبغون، ثم انتقلت قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ليش طوعا وكرها؟ لان قلت لك اذا كان الملائكه لانه طبيعه نورانيه هذول بالطبع والبشر اجوا بالكره او لا بناء على النظريات السابقه شرحنا شنو معنى طوع وكره. المقطع الاخير من الايه قالت واليه يرجعون. شو تريد تقول الايه الكريمه؟ الايه مربوطه تماما بما قبلها. تقول الايه الكريمه ان ذولا حتى الى من قادوا بالدنيا هم مصيرهم الانقياد الى الله. وين يروح هو هذا؟ ها؟ هو هذا وين يروح؟ اللي ما يريد ينقاد بالدنيا، اللي يريد بالحياه يتعثرك على السماء، ها؟ شو النتيجه؟ وين؟ وين؟ اين؟ اين يذهب؟ النتيجه تلقى الخد هذا اللي قد تصحر الكبرياء او قد يشعر بالعظمه يلوي الموت ويجيب يلب على التراب شام ابا والشكل ورحم الله الشريف الرضي. يقول له في على القوم الاولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كانما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت اوقرها من البوغاء. يقول هذيك الوجوه اللي كنت اخاف عليها ان تحسدها النتيجه وضعتها على التراب ولبيت عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت اوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت احرسها من الاقلاع. ويقول ابو الطيب المتنبي يدفن بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي. هاي النتيجه. زين؟ اذا عرفنا هذا نرجع للايه. الايه يقول واليه يرجعون. ان هذا الانسان اللي الان في الحياه شويه يحاول انه يبتعد عن الله عز وجل، تالي انقاذه الى شاء ام ابى، تالي الى الموت محمولا على الايدي، لا بد من رجوعه الى الله تبارك وتعالى. هنا الايه بها ايماء، التفت الايماء في الايه، ايماءتها شنو؟ ايماءتها انهم اليه يرجعون، يرجعون الى الله، يعني ان الموت مو هو غايتنا، مو نتيجتنا، يعني الموت معبر نمر عليه، مرحله نمر بها، راح نرجع الى الله ونلجم بدربنا ياهو الموت. شلون نلجمنا بدربنا الحياه الى الموت؟ الآن الحياة مو طريق أخذناها إلى الموت، كذلك الموت طريق إلى الآخرة، إلى الوقوف بين يدي الله. هنا طريق، هنا قطعة من الطريق اسمها حياة، وهنا قطعة من الطريق اسمها موت، اسمها برزخ، نعود بها إلى الآخرة. إذا الموت أمر لا يعدمنا. ليش ما يعدمنا؟ ما يعدمنا عقلا ونقلا. اما نقلا الآية جاية تصرح تقول انت رايحين الى الله مو رايح الى الموت، الموت هذا معبر تمر بي في طريقك الى الله، والا الموت مو غايتك. خلق الناس للبقاء، هاي تنبه الظاهرة اللي سجلها ابو العلاء المعري النظرية، خلق الناس للبقاء فظلت امة يحسبونهم للنفاق انما ينقلون من دار اعمال الى دار شقوة او رشاد، وجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السؤال. هاي اول شيء. وحدة ثانية، شلون ان الموت لا يعدمنا؟ الموت لا يعدمنا لان الموت ينال الجسد ما ينال الروح. الروح ما يعتريها ثناء، والروح مو داخل الجسد. ترى النظرية العلمية عند علماء الاسلام ان الروح تتعلق بالبدن تعلق تدبير مو تعلق حلول. اوضح لك شلون يعني مو تعلق حلول. يعني تصور انت الان ملاحظ اكو جهاز بسيط صغير تبيتك قبل ما تطلع تحرك يشغل السيارة بمكانها، ها موجود العلم قرب عندنا جهاز هاكو صغير الان يتحكمون بكوكب فضائي بينهم وبين ملايين الاميال، هو قاعد بالارض يتحكم به. تعلق تدبير الروح بالتقريب المعنى الى الذهن، ها الروح من هالنمط تعلقها بالجسم، تحرك الجسم ولا مو داخل الجسم. الروح مو فرد شيء يعني مثل الدهن افرض في الاشياء، مثل السمن في الاشياء، او مثل الماء في الاجسام. لا لا، تعلق الروح بالاجسام تعلق تدبير مو تعلق حلول. واذا كان تعلق تدبير مفارقتها للجسم شنو يعني؟ ينقطع التعلق هذا. التعلق ينقطع والا هو ما الروح ما راح تموت، انما ترجع الى عالمها الاول الذي نزلت منه. مو يقول ابن سينا نزلت اليك من المحل الارفعي ورقاء ذات تعزز وتمنع عن الروح. يقول هي اللي هبطت ادت وظيفتها بالحياة فترة ورجعت الى عالمها الاول. والى هذا تشير الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية. شنو راضية؟ ليش راضية؟ راضية تتخلص من شوائب الدنيا، لان اللي يلوثها هنا ياهو يلوث الجسم باقداره بكادوراته، والا الروح نظيفة طاهرة، لكن الجسم يلوثها بما عنده من اقدار. فإذا رجعت ترجع راضية تتخلص من اوهاقها، تتخلص من آثامها، تتخلص من أوضارها. زين؟ إذا الروح عندما تفارق الجسد ما ماتت، الجسد مات والروح أبدا لا تموت. هاي اثنين ثلاثة. أنا قلت لك أن الأبوين يكونان الأعضاء، الأسباب الطبيعية تكون الأعضاء، الروح ما تكونها الأسباب الطبيعية، يكونها الله رأسا. هي حتى الأعضاء لما يكونوها الأبوين بأمر الله عز وجل، لكن بأمر الله بتوسط الأسباب الطبيعية. شلون يعني بتوسط الأسباب الطبيعية؟ يعني الله يخلق الزرع، لكن شلون يخلقه؟ بتوسط الماء والهواء والتراب. زين؟ يخلق الجنين، بس شلون يخلقه؟ بتوسط الأبوين. لكن الروح ما يخلقها بتوسط. شلون؟ يخلقها رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. رأسا بلا توسط ماكو شيء، كن فيكون. واذا كانت الروح ما مخلوقة بوسائل طبيعية، المو مخلوقة بوسائل طبيعية ما تروح، ما تموت، ما تتحلل بالارض، الروح ابدا خالدة. هو الذي ارسلها يرجعها مثل ما قالها كن فيكون. اذا اراد ان يميتها امرها بالخروج فخرجت، انتهى كل شيء أماتها. فإذا الروح لا يعتريها فناء، الروح خالدة لا يمكن أن تموت. اللي يرجع إلى الله هو الروح، أما الجسد يرجع إلى عالم من التراب، يبقى في عالمه من التراب، يبقى فيما إلى ما يرجع إلى ما خرج منه. فالآية يقول وإذا الروح ليست بميتة. ولهذا تشوف احنا نرتب عليها اثار الحي. شو تقول له انت للحسين بالزيارة لما تقف عليه تقول له اشهد انك تسمع كلامي بعد وتقدر على رد جوابي. شلون يعني لو كان الانسان عندما يموت خلاص تموت روحه، شلون يسمع الكلام بعد؟ شلون يقدر على رد الجواب؟ فلاسفة المسلمين بصورة عامة يقولون ببقاء النفس الناطقة، مو بس فلاسفة المسلمين، اليونان ايضا، الرومان، يعني نظرية عامة ان الروح النفس الناطقة اللي هي الانسانية الانسان بها، هذه ما تموت، هذه خالدة لا يعتريها فناء. فتقول للحسين اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وعلى هذا تفسر مجموعة من الروايات. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه اقعدوا على قبور موتاكم اقرأوا لهم شيء من القرآن، لأن الميت يفرح بالهدية كما يفرح بها الحي. الفرح ظاهرة من ظواهر الأحياء، شلون يفرح بها إذا كانت مروحة خالدة ظاهرة من ظواهر الحياة. إذا أنا عندما أقف على قبر الحسين سلام الله عليه أو على قبور الشهداء لتمجيدهم او لتكريمهم يسمع كلامي ويقدر على رد جوابي يقوى، لكن الله عز وجل حال بينه وبين الجواب. هي بس هي انا عندما اقف عليه لغرض ان اسلم عليه؟ لا والله، لغرض استفادة العظة والعبرة، ايضا لغرض تمجيد الدم الطاهر، دم الشهادة الذي ذهب في سبيل الله، وهو دم يكرمه الله ويبقى لعنة خالدة على الأشرار هذا الدم الكريم اللي أهرق في سبيل الله هو الذي يصنع الحياة. ولذلك هيهات أن يموت الشهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا كل عطاء أعطاه الله عز وجل للشهيد اللي أقدم بمحض اختياره على سفك دمه. ومن هنا وقف الحسين يحمل ذلك الدم الطاهر. كان كلما ينسكب من عنده شيء من الدم يحمله ويقذفه الى السماء. يريد من الله، يريد العتبة، يريد الرضا من الله، يرمق السماء بطرفه كأنه يقول له ان هذا في رضاك قليل، ان هذا لك، المهم ان ترضى. حتى بل ترطف من ذلك الدم الطاهر بعد، وبل ترطف ايضا من دموع لعائلة الحسين. ولهذا اشار الشريف الرضي في قصيدته المقصورة:
0: تايمز سكوير اف ام، منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكا متسارعا لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خيارا واقعيا للعراق، مؤكدا على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
3: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
2: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
4: شوف احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وان شاء الله هذه الشركات مستمره بعملها مثل ما تعودنا. انا اعتقد بالشهرين او ثلاثة اشهر القادمه هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
2: في المقابل يتحدى رئيس لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
5: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
2: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
7: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة لكم أحبتي المستمعين الكرام، وهذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

عصر الشاشات الذي نعيشه ولا نعلم ما هي التفاصيل التي تأتي بعده، يعني عصر الشرائح ممكن، حيث يرى الإنسان كل شيء عبر شريحة تزرع تحت جلده أو في دماغه بطريقة خاصة. هذا العصر بات يشل التفكير في ما عدا الشاشات، يعني ما بات للورق ذلك الدور الأكبر عند الناس في كل شيء. حتى الصحيفة انحسرت تقريبا، لا توجد في المجتمع ولا يوجد لها بيع وتداول إلا ما ندر، يعني بشيء بسيط جدا. فالرقمنة أتت على كل شيء، ولكن ما زال للكتاب دور كبير، لأن الكتاب يعطي عمقا معرفيا. طبعا الدوافع الأكثر التي تجعل من القراءة طقس جميل بعيد عن المشتتات هي القراءة الورقية، حيث لا يوجد شيء بصراحة تلتهي به عن الكتاب أو عن المجلة. طبعا ما زالت الكثير من الدول بما فيها الدولة الأكبر في العالم الراعية للتكنولوجيات الرقمية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت هي أكبر دولة بالعالم وأكثر دولة بالعالم تستهلك ورقا، هذا حسب الإحصائيات العلمية التي نعتمدها.

والولايات المتحدة ما زالت حتى اللحظة تطبع الكثير من الدوريات العلمية باللغة الإنجليزية عبر الورق، وتصدرها عبر الورق وتوزعها عبر الورق، طبعا قائمة بأسماء مجلات لا حصر لها، يمكن إلها بداية ما إلها نهاية في مجالات العلوم والفلك والرياضيات والهندسة والتاريخ والأحياء والأحفوريات، كلها ورقية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. العلماء يقولون العقل البشري حتى اليوم يدرك المعلومة ويستقبلها أكثر عبر القراءة الورقية، عبر الورق. بل أكثر من ذلك، يقولون إنه أنت عندما تكتب بالقلم والورقة تتذكر أفضل مما تكتب بالهاتف النقال. إذن المشتتات التي تسببت بها الرقمنة والتكنولوجيا الفائقة بصراحة أدت إلى تشتيت كبير. بالمناسبة حتى في مجال الدراسة الكثير من الأهالي يشتكون من سلوك أبنائهم في الدراسة في الامتحانات بسبب المشتتات التكنولوجية، لأن هو يدرس وبقربه الهاتف النقال، أي إشعار يجي له يروح له يتابعه لمدة 5 ساعات، ساعتين، 3، 4، ويرجع للدراسة. هذه ليست دراسة حقيقية. إذن هنالك مشكلة كبيرة، لأن هذه الأجهزة تشتت ولا تعمق المعلومة. الورق هو الذي يعمق المعلومة حتى هذه اللحظة، هذه دراسات علمية مو من عندنا. أما القراءة الإلكترونية، هنالك أجهزة تحض على القراءة وتحث عليها وتعطي جمالية أيضا في القراءة وتكون بعيدة عن المشتتات، أجهزة قراءة. طبعا الصين صدرت الكثير من هذه الأجهزة، بصراحة لا أملك قائمة بأسمائها ولكن موجودة، وكذلك الولايات المتحدة كانت بارعة في أجهزة القراءة وعلى رأسها الكندل، جهاز الكندل اللي أصدرته وأنتجته شركة أمازون الأمريكية، وهو جهاز متخصص بالقراءة وبشكل مطلق، بحيث ما تجيك إشعارات، لا يوجد فيه سوشيال ميديا ولا يوجد فيه كذا ولا آخره، يتصل عبر الإنترنت، تنزل من خلاله كتب، أنت تنزل لك كتب وتقرأ ما شئت بدون مشتتات. إذن عندما ترتبط بالوسيط وحده، بالكتاب وحده، تستطيع أن تبتعد عن المشتتات وتستحصل المعلومات قدر ما تريد، وهذا هو المطلوب. سواء كنت دارسا، باحثا، تريد أن تطور معلوماتك في موضوع معين، تريد أن تقرأ شيء معين، تلتذ بقراءة شيء معين، يبقى الورق هو الأساس في عملية القراءة، وهو العمق العلمي في عملية القراءة لأي شيء تريده. طبعا ما زالت، هنا أشير إلى تجارب ناجحة في محيطنا العربي، إنه ما زالت حتى هذه اللحظة الكثير من المجلات تصدرها أيضا دول في المحيط العربي، وعلى رأسها مصر ما زالت حتى الآن تصدر الكثير من المجلات العلمية والثقافية وبالورق، وتبيع وتصدر وهنالك قراء لها. لماذا؟ لأن هذه المجلات ما زالت حتى اللحظة تحظى باحترام القراء وبالباحثين عن المعلومة المعمقة. بعد أدنى لبنان في كل هذه الظروف التي تمر بها ما زالت تطبع مجلات مهمة على مستوى العالم العربي، ومنها مجلة المستقبل العربي التي تغص بالبحوث العلمية والإثرائية الفكرية والفلسفية والهندسية حتى والطبية، وهي تصدر بشكل فصلي في بيروت وتوزع في العالم العربي. في العراق لدينا أيضا مجلات تصدرها بعض المؤسسات، ولكن لا توزع للأسف، تكون محصورة بهذه المؤسسات إلا أنت تطلبها أو كذا، ولكنها موجودة. يعني مجلة المورد اللي تصدرها وزارة الثقافة العراقية، وكذلك مجلة الأقلام، مجلات حلوة ورصينة، ولكن للأسف توزيعها ما بات بمتناول الجميع. يعني رغم أنها تصدر في بغداد لكنها قليل ما تصل إلى بقية أجزاء العراق، هاي مشكلة. يعني مجلة تصدر في بغداد ما توصل لك إلى البصرة مثلا، أو توصل هي شيء فصلية توصل ورا سنة، هذا يجب أن يعني يتم الانتباه له. عندنا في منطقة الخليج

0: الآخر عفواً الدراسات العلمية العالمية وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن ما زال الوقت مبكراً عن الحديث عن أن عصر الشاشات هو الذي تسيد، لأنه ما زال الورقي دور في العمل وفي الدراسة وفي الترفيه وفي الثقافة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في عصر صارت فيه الشاشات جزءاً لا يتجزأ من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. ويعكس هذا السؤال توتراً يعيشه الطلاب والآباء والمهنيون في محاولة اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان المحتوى الرقمي. ويرى علماء النفس إن أحدى مزايا القراءة الورقية تكمن في الإحساس المكاني للنص، فالدماغ يتعامل مع موقع الكلمات داخل الصفحة والكتاب، ما يساعد على تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية مثل ملمس الورق وسماكته، ما يساهم في تنظيم المحتوى ذهنياً. وتوضح عالمة النفس ماريان وولف أن هذه الإشارات المادية تساعد على استيعاب المضمون بنحو أعمق، على عكس الهواتف والحواسيب التي ترتبط بسيل من الإشعارات والمغريات الرقمية التي تضعف التركيز العميق. ولكن تجربة القراءة الرقمية تختلف باختلاف الشاشات، فالهواتف والكمبيوترات ترتبط بالتصفح السريع ومسح الكلمات بصرياً، بينما توفر أجهزة الحبر الإلكتروني تجربة أقرب للكتاب الورقي، خاصة عند استخدام الصفحات الثابتة، لأن التمرير المستمر للنص يفرض عبئاً على الذاكرة العاملة. كما أن أجهزة الحبر الإلكتروني تعتمد على انعكاس الضوء، ما يقلل الإجهاد البصري مقارنة بالشاشات التقليدية. ورغم أفضلية الورق، فإن الشاشات تبدو كافية ومفيدة في النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، حيث تقلل الفروق في الفهم وتصبح الشاشة خياراً مقبولاً. وتظهر الفجوة أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة لجامعة ستافانجر النرويجية حقق الطلاب الذين قرأوا على الشاشات أداء أقل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص. وتبين التجارب أن القراء عبر الشاشات قد يبالغون في تقدير فهمهم، ما يقلل وقت المراجعة. لذلك ينصح الخبراء بإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام لتحسين الاستيعاب الرقمي. وفي النهاية يعتمد الخيار الأفضل على الهدف، فإذا كان المطلوب فهماً عميقاً لنصوص طويلة ومواد قانونية أو علمية، فما زال الورق يتفوق لدى الكثيرين.
0: إذن الدماغ يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الورق ويتعامل مع القلم، ما زال حتى هذه اللحظة ويتعامل وبشكل كبير، ويساعده ذلك في تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات وتذكر الكلمات، خصوصا في نصوص طويلة فيها معلومات علمية مكثفة، فيها قضايا فكرية ثقافية إلى آخره.

وفي محورنا الثاني الإنترنت والمحاور الاقتصادية التي تتعلق به.

0: إذن في الصراعات والنزاعات التي تتحدد اليوم في العالم وتتجدد بشكل أو بآخر، نرى أن هنالك تهديدات في بعض الأحيان في خضم هذه الصراعات، تتشكل من خلال التهديد بقطع الإنترنت أو ضرب الكيبلات البحرية التي تربط العالم في الكثير من الأماكن، في الجبال، في البحار، في المضائق. طبعا تكررت هذه التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية، وتكرر مثلها في الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وهكذا بات الإنترنت يشكل عقبة في مجالات في يعني الصراعات الحديثة. هذه العقبة يعتمد عليها يعني سلوكيات متطرفة قد تودي بنشاط الاقتصاد العالمي، وقد تودي بالاقتصاد العالمي إلى أمور لا يحمد عقباها. يعني مثلا اليوم البنوك، التجارة العالمية، كلها تعتمد على نشاط الإنترنت. تاجر في أقصى الأرض يأخذ تجارته من مكان في يبعد عنه 5000 كيلومتر مثلا. هذا البعد تحله التكنولوجيا الحديثة. لذلك قلنا بأن التكنولوجيا الحديثة لها مساراتها الكبيرة في خضم هذه الصراعات. سلاسل التوريد كيف تتأثر وكيف باتت تتأثر في قضايا انقطاع الإنترنت. بعض الأحيان يقطع الإنترنت في خضم الصراعات، والخوف أن يقطع بسبب الكوارث، كوارث البيئية وغيرها. لذلك نرى أن بعض الدول أخذت احتياطاتها في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من الإنترنت فضائي عبر شركة رصينة، ومنها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها على تأثير الإنترنت الواقع الاقتصادي العالمي وبشكل مباشر. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تحول الإنترنت من مجرد وسيلة للاتصال إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد باتت ترتبط كلياً بالشبكة، ولذلك لم يعد الانقطاع مشكلة تقنية فحسب، بل حدثاً اقتصادياً يشل قطاعات كاملة في ساعات، إذ قد تكلف 24 ساعة فقط مئات الملايين من الدولارات. ويبرز انقطاع الإنترنت في مصر إبان ثورة يناير عام 2011 كأحد أبرز الأمثلة، إذ استمر 5 أيام، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار. ووفقا لأداة كوست التابعة لمنظمة نت بلوكس، فإن كلفة توقف الشبكة في مصر لمدة يوم واحد تقدر حاليا بنحو 125.1 مليون دولار. وفي إيران فرضت السلطات قيوداً واسعة عام 2025 و2026، ونقلت وسائل الإعلام عن غرفة التجارة الإيرانية أن الخسائر اليومية المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وتصل إلى 80 مليوناً باحتساب الآثار غير المباشرة، بينما تقدر أداة كوست الخسارة الافتراضية الشاملة لليوم الواحد بنحو 37.4 مليون دولار. أما في السودان فقد عطلت الانقطاعات المتكررة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، وتقدر أداة كوست خسائر الانقطاع الشامل لمدة يوم واحد بنحو 5,800,000 دولار. وكذلك الحال في باكستان التي تكبد اقتصادها نحو 1,620,000,000 دولار عام 2014. وحذر معهد التنمية الاقتصادية الباكستاني من أن إغلاق يوم واحد يكلف 4,500,000 دولار، مما يعادل 0.57% من الناتج المحلي اليومي، في حين ترفع أداة كوست التقدير الافتراضي للانقطاع الكلي إلى 53.2 مليون دولار. وفي بنغلاديش قدرت مؤسسة أنترنت سوسيتي أن انقطاع يوم واحد في أغسطس 2014 تسبب في خسائر مباشرة تجاوزت 410 ألف دولار، بينما تشير تقديرات كوست الحالية إلى أن الانقطاع الشامل ليوم قد يكلفها 78.7 مليون دولار. تتوازى هذه الأرقام مع خسائر تراكمية كبرى في دول أخرى، حيث تكبدت روسيا مليارات الدولارات نتيجة القيود، وتقدر كلفة انقطاع اليوم الواحد فيها بنحو 404 ملايين دولار، وفي الهند بنحو 1.4 مليار دولار، بينما قدرت خسائر أثيوبيا بنحو 1.6 مليار دولار عام 2013، مما يؤكد أن كلفة غياب الشبكة ترتبط طردياً بدرجة الاعتماد الرقمي للشعوب والدول.
0: إذن هنالك خسائر مباشرة، تقع هذه الخسائر بسبب الحرب المباشرة، وهنالك خسائر مؤجلة، هذه الخسائر قد تمتد لأشهر، قد تمتد لأيام، قد تمتد لسنوات بشكل أو بآخر. انقطاع الإنترنت في فترات معينة يؤثر بشكل كبير، سواء كان بالصورة المباشرة أو غير المباشرة، والنتيجة تعطي هذه الصورة أهمية بقاء العالم متصلا في ظروف مثل ظروف الحرب وفي ظروف الكوارث الطبيعية.

وفي محورنا الثالث دراسة جديدة تبين أن حيتان العنبر لها طابع خاص يختلف عن البقية.

طبعا يعني بمعنى آخر هذه الدراسات تبين أن بعض أنواع الحيوانات مثل الحيتان العنبر، مثل غزال المسك، مثل الحصان العربي الأصيل، هذه لم تتطور بشكل اعتيادي، يعني ما اختلطت بقية الحيوانات من جنسها، إنما كان لها طابعها الفريد في التطور لأنها بقيت داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا. يعني بمعنى آخر، يعني حوت العنبر لا يتزوج من حوت آخر من فصيلة أخرى، لذلك يبقى محافظ على خصائصه الوراثية الأصيلة. وطبعا هو يعد من أكثر الكائنات المحيطية في المحيط إثارة للاهتمام، يعد من أمهر الغواصين بين الثدييات، إذ يمكنه الغوص إلى أعماق تتجاوز 2 كيلومتر والبقاء تحت الماء لأكثر من ساعة في بعض الحالات. طبعا حوت العنبر هو سمي بهذا الاسم بسبب المادة الشمعية الموجودة في رأسه، والتي يعني ارتبط اسمه كذلك بمادة

0: يكتشفها بعض الناس على سواحل المحيطات ويبيعونها بملايين الدولارات. وبعض شركات العطور استخدمت المادة العنبر ولكن بشكل صناعي، يعني عرفت أنه من ماذا تتركب، ركبتها بشكل نوتة صناعية واستخدمتها في عطورها. وهنالك عطور مشهورة جدا تحمل نوتة العنبر الصناعية، يعني مشهورة جدا هذه العطور. الامتداد الثقافي لهذه الحيتان، وهذه عبارة احنا نركز عليها، تدلل على ان هذه الكائنات الفريدة تطور حالة بالمعنى الحرفي ثقافية فيما بينها، لانها تنعزل وراثيا عن محيطها. يعني بمعنى اخر، حوت العنبر لا يتزوج من بقية الحيتان ولا يعني لا يتزوج منهم ولا يزوجهم، يعني بالتحديد مثل بعض القبائل البشرية، بعض العشائر، بعض التكوينات البشرية ما تقبل الزواج لتكوينات أخرى ولا تتزوج منها، مجتمعات مغلقة. كذلك حوت العنبر هو مجتمع مغلق، وهذا يدلل على التطور الذي يربط بين الإنسان، مفهوم التطور، وبين هذه الكائنات الحية. طبعا ليس فقط حوت العنبر، قلنا أيضا الحصان العربي الأصيل أيضا، يعني لذلك هو بقي محافظ على هذه الخصائص الفريدة التي لديه، منها الشموخ والأنفة والفهم، وإذا تمنع عنه الماء وتعطي ماء فيما بعد لا يشرب الماء، مثل يعني هذا الكبرياء الكبير الذي عنده. وكذلك غزال المسك، أحمد الرسام، ومزيد من التفاصيل.
1: في أعماق البحر المتوسط حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث خفية لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل، حيث تتواصل حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية عبر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم الكودات. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الحيتان لا تستخدم لهجة واحدة كما كان يعتقد سابقا، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان. ويعد هذا الاختلاف دليلا على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي ومهددة بالانقراض. وقد حللت الدراسة التي قادتها الباحثة تايلر هيرش من جامعة بريستول أكثر من 5000 كود صوتي سجل على مدى 18 عاما. وتوضح الباحثة أن المعتقد القديم كان يشير لهيمنة كود شهير من نمط 3+1، وهو عبارة عن 3 نقرات متقاربة تليها وقفة ثم نقرة رابعة. لكن البحث الجديد أثبت أن حيتان الغربي تميل لإصدار نسخة أبطأ من هذا الإيقاع، بينما تصدر حيتان الشرق نسخة أسرع تسمى 3+1، وتضيف إليها أنماط أخرى تصل ل8 نقرات. وتشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحيانا الكودات الغربية البطيئة، بينما لم يحدث العكس تقريبا، مما جعل الفريق البحثي يرجح أن اللهجة الغربية هي الأقدم تاريخيا، وأن الشرقية ظهرت لاحقا مع توسع الحيتان من مضيق جبل طارق نحو الشرق. ويشبه هذا التطور ما نراه في لهجات الطيور أو البشر عند العيش في عزلة، إذ تفتح العزلة الباب لظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي لا بالجينات. ورغم أهمية الدراسة إلى أن الباحثين أشاروا لوجود فجوات في التسجيلات من وسط المتوسط، مما يجعل الخريطة الصوتية غير مكتملة بعد، ومع ذلك فإن فهم هذه الأصوات يعد خطوة حاسمة لكشف البنية الاجتماعية للحيتان وحمايتها في بحر يزداد صخبا وازدحاما بالسفن والمخاطر.
0: إذن هذا أو هذه الاختلافات بين الحيتان هي وبين بقية الحيوانات هي دليل على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها، سواء كان هؤلاء الأقارب في غابات، في صحاري، أو في محيطات كما في حوت العنبر.

وأدلة علمية بدأت تشير إلى أن مشكلة السعرات الحرارية أكبر بكثير مما نظن.

0: يعني بمعنى آخر السعرات الحرارية ليست هي المشكلة بحد ذاتها، أنه أنت تأكل ساندويش مثلا ب 300 سعرة حرارية إذا كان ضمن سعراتك لا بأس، وإذا كان ساندويش شاورما أو دجاج أو كباب شوي أو أي شيء من هذه الأكلات الأورغانيك فممتاز الأمر. ولكن المشكلة في الأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة التي هي ليست أطعمة في حقيقتها، إنما هي مجموعة كبيرة من السكريات والدهون المتراكمة التي يتشبع بها الغذاء ويتشبع بها جسد الإنسان. هنا تكمن المشكلة. الأطعمة فائقة المعالجة بصراحة منتشرة وبشكل كبير. واحدة من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة هو أكياس الأندومي مثلا، البيتزا المجمدة، حبوب الإفطار السكرية، مو الحبوب الاعتيادية. يعني بمعنى آخر أكو حبوب إفطار نسميه الكورن فليكس، هي حبوب فيها شعير، فيها روز، فيها ما فيها سكر، تخلو من السكر، هذه صحية، فيها شوفان، ولكن هنالك حبوب إفطار سكرية تعمل على إغراق الجسم بالسكر، وبالنتيجة يطلب الجسم مزيد من السكريات. النقانق وما شابه، المشروبات الغازية، كل هذه أطعمة فائقة المعالجة. بصراحة مشكلتها مو سعرات الحرارية، يعني هي مثلا أنت تشرب على سبيل المثال زجاجة بيبسي فيها مثلا 250 سعرة حرارية، أوكي إذا كانت ضمن سعراتك اليومية ما عندك مشكلة، لكن المشكلة في أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ومنها البيبسي وغيرها تشير إلى أن هذا المحتوى الغذائي الذي فيها يؤدي فيما يؤدي إلى التهابات في الجسم يصعب علاجها، وهذه الالتهابات تكون متراكمة طبعا، من ضمنها تؤدي مشكلات في الكلى، في السكتات الدماغية، فشل القلب، وفيات قلبية وعائية وغيرها، طبعا بالتراكم وليس يعني بالسنة مرة، بالشهر مرة، بالشهرين مرة، ممكن تغاضي عن الأطعمة فائقة المعالجة، ولكن إذا كانت عادة مستمرة هنا يكمن الخطر. إذن مشكلتها ليست في السعرات الحرارية، إنما مشكلتها في الالتهابات التي تؤدي إليها. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: لسنوات طويلة انحصر النقاش الغذائي في حساب السعرات الحرارية ونسب الدهون والسكريات، لكن الأدلة العلمية المتراكمة بدأت تشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد محتوى غذائي، إذ يطرح الباحثون اليوم سؤالا جوهريا حول ما يحدث لجسم الإنسان عندما يستبدل الأطعمة الحقيقية بتركيبات صناعية مصنوعة في المصانع لا في المطابخ. هذه المنتجات المعروفة باسم الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة وحبوب الإفطار السكرية والنقانق والمشروبات الغازية لم تعد جزءا هامشيا من النظام الغذائي الحديث، بل باتت تمثل في دول عديدة أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة يوميا. وتؤكد الدراسات ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات القلبية واستقلابية الجسد كالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، وصولا إلى زيادة مخاطر السكتات الدماغية وفشل القلب والوفيات القلبية الوعائية. وما يثير قلق العلماء هو أن هذه التأثيرات الفسيولوجية السيئة لا تعود فقط لزيادة السعرات أو الدهون، بل إن بنية الطعام ذاته تتغير بسبب المعالجة الصناعية المفرطة. وتصنع هذه المنتجات من مواد مستخلصة ومكررة كالنشويات المعزولة والزيوت المهدرجة والمحلبات الصناعية والمستحلبات، مما يجعلها سريعة الهضم، فقيرة بالألياف وكثيفة السعرات، ومصممة بشكل خاص لتجاوز آليات الشبع الطبيعي في الدماغ ودفع الإنسان للاستهلاك المفرط. والأكثر خطورة أن هذه الآثار المدمرة لم تعد حكرا على البالغين، بل أصبح الأطفال والمراهقون يدفعون الثمن الأكبر لهذا التحول الغذائي، حيث يشهد الأطباء اليوم ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى فئات عمرية صغيرة، إلى جانب الانتشار المتسارع لمرض الكبد الدهني بين الأطفال، وهو ما كان يعتبر مرضا مرتبطا بالبالغين فقط سابقا. هذا التعرض المبكر للسمنة ومقاومة الإنسولين والالتهاب المزمن واضطراب ميكروبيوم الأمعاء يعني أن جيلا كاملا يدخل مرحلة البلوغ وهو يحمل بالفعل البذور البيولوجية لأمراض القلب والشرايين، مما ينذر بظهور مبكر للجلطات والنوبات القلبية في أعمار صغيرة لم تعهدها الأجيال السابقة، مما يجعل التحذير من هذه الأطعمة ضرورة بيولوجية وصحية ملحة لإنقاذ المستقبل الصحي للإنسان.
0: إذن ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات يثير قلق العلماء بأن هذه الأطعمة المعالجة أو فائقة المعالجة هي ليست بسعراتها الحرارية إنما بالمشكلات التي تؤدي إليها وبسبب المعالجة الصناعية المفرطة أثناء إنتاجها.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: في العرف الاقتصادي لكل شيء ثمن يحدد قيمته ويحدد سعره، وهذا تعامل لا يسوده إشكال أو شبهة وفق منطق القانون الاقتصادي، فيما قد تتجرد بعض القيم المعيشة من تسعيرة إلزامية كمثل مكونات الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني ذات القيم الاعتبارية التي يحث عليها الله. يندرج العلم كأسمى حضور حضاري في تكوين الشعوب، وخاصة حملت الشهادات العليا وتخصصاتها وبحوثها التطويرية، فما أفدحها من مصيبة حينما تكون للدراسات العليا سوق تنتج لنا جهلا علميا مدفوع الثمن. هذا الذي يندرج ضمن المسكوت عنه والمعلوم به. إذاعتنا تعقبت الأمر بحساسية منصفة تضمنها الرأي الصريح، وكانت الدكتورة نور صباح الجزائري الصوت الأول لقصة هذه السوق الخافية المختفية، والتي للحكومة شطر كبير في نمائها بحسب قولها.
2: في الحقيقة الفساد الحاصل في قضية الدراسات العليا بدأ من أمرين. الأول يكون على مستوى الحكومات، فالحكومات المتعاقبة أهملت شريحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور بطالة بين صفوف هؤلاء الخريجين، وبالأخص بعض الكليات مثل كليات الآداب والإدارة والاقتصاد وكليات الهندسة والعلوم. وعندما استجابت لمطالبات هؤلاء الخريجين بالتعيينات، عينت أصحاب الشهادات العليا. إضافة إلى أن وزارة التعليم عندما انتبهت إلى أهمية تطوير البحث العلمي في العراق للحصول على تقييمات عالمية جيدة، فتحت المجال أمام الطلاب للحصول على الشهادات العليا من داخل العراق وخارجه. بالرغم من أنها وضعت ضوابط كثيرة للحصول على هذه الشهادات، لكن هذه الضوابط يمكن الالتفاف عليه.
1: وعن أكشاك هذه السوق التي تظهر أمراً وتخفي غيره، أوضحت الجزائري قائلة:
2: سوق سوداء لبيع الأطاريح والرسائل من خلال ظهور بعض المكاتب التي تقدم بعض الإعلانات التي تبدو بريئة للوهلة الأولى. المكتب الفلاني يقدم خدماته للطلاب لمساعدتهم في إنجاز هذه الأطاريح والرسائل، وهذه المكاتب أصحابها قد يكونون أساتذة جامعيين. إذن هناك نوع من الفساد يعاد تدويره وهكذا. إضافة إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين يعني يمكن أن نلاحظ وجود شيء من الغباء وشيء من البلادة وشيء من أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص طالب دراسات عليا. هذا الوصف البسيط يمكن أن نطلق عليه 75% من طلاب الدراسات العليا، أن الغاية أو الهدف والدافع الأول والأكبر تقديم على الدراسات العليا كان سببه هو الحصول على هذه الوظيفة فقط.
1: ساد التصور غليظ اليقين أن الدال التي تقرأ قبل الأسماء أو نسمعها كرنين معدن نفيس هي جهد منقطع النظير لشخص طموح ومثابر، كذلك يتحلى بزهد وجودي يراد منه المعرفة والعلم الخاص لمنفعة عامة. اليوم نرى دال العلم تزحف كذيل خلف مروج إعلانات ومهرج محتوى هابط ومجرب أعشاب إن لم تنفع فلا تضر. والمخيف في الأمر أن يرتقي حاملو الدال منصات التدريس وقبة البرلمان، ولا نعرف إن كانت بواقع كثرتها دال دراسة خالصة أم دال تدليس واستسهال مدفوع الثمن، وأين الرقيب القانوني من ذلك الخراب؟ يجيبنا الدكتور محمد عبد الكريم الساعدي عن ذلك قائلاً:
3: الآن لا، أصبحت نظرة الناس إلى هذه الشهادة أو إلى هذا الحرف، حرف الدال عندما يضع قبل الاسم، يتساءلون ويستهزئون في بعض الأحيان، كون أنه الشهادة أصبحت رخيصة وكل من هب ودب يحمل هذه الشهادة. يعني لو كان لدينا آلاف الشهادات من الدكتوراه يكون المجتمع في كل الاختصاصات متقدم ومتطور، لكن ما نشهده الآن أنه المجتمع غير متقدم بسبب أنه هذه الشهادات التي بدأت تأخذ المناصب والقيادات وإلى آخر المسميات أصبحت ترجع بالبلد وسياسة البلد وثقافة البلد إلى الوراء مع الأسف. هذا المجتمع أصبح لا يبالي بهذه الشهادة، كون هذه الشهادة لم تعطي القيمة الحقيقية لصاحبها ولم تعطي المكانة الحقيقية لصاحبها.
1: وفي سياق الكذب والتدليس والحصول على دكتوراه اجتماعية زورتها مؤسسات غير رصينة، بل هي جمعيات ومنظمات وهمية تمنح لمن هب ودب شهادات دكتوراه فخرية لأشخاص لم يحالفهم حظ الدراسة لنيل المتوسطة، ومنهم لم يقرأ كتاباً واحداً في حياته. كيف جرى هذا السياق الملغم بالتلفيق دون عين الرقيب؟ بيّن الدكتور عبد الله خلف ذلك قائلاً:
4: عندما تمنح هكذا شهادة، البعض يستخدم هذه الدال وكأنه هو حاصل على هذه الشهادة الدكتوراه بعد تعب أو جهد أو لسنوات دراسة. المؤسسة التي تمنح هذه الشهادة الفخرية يجب أن تكون مؤسسة حقيقية. عندما تعطي هذه الشهادة الفخرية لهذا الشخص، يمكن أن نقول أنه هذا الشخص يستحق هذه الشهادة الفخرية، لأنه له باع في هذا التخصص بطريقة العلاقات أو المنفعة المادية لهذه المؤسسات أو لعلاقات خاصة تمنح هذه المؤسسات هذه هكذا ألقاب، يعني عبر المراسلات، يعني في الطرق تحسها غير قانونية، يعني يحصل بها كثير من الأشخاص أو بعض السياسيين أو يعني رجال الأعمال، يعني كثير يحصلون على شهادات تمنح من دول أخرى وهي جامعات غير محترف بها.
1: يحق الجزم بأننا نعيش داخل مافيا تستورد الشهادات العليا بيسر غير محاسب بدلاً عن المخدرات. مافيا تقتل أجيالاً بجهل الوهم الأكاديمي المزور دون رصاص أو مدايات. مافيا تقودها بروفيسورات وأساتذة وربما مثقفون أصيبوا بخيبة سوق الثقافة ففتحوا دكاكين البحوث. في هكذا خراب لا يحق التعميم، لكن لا يجد الصوت الشاهد على الخراب غير الصمت وربما المحاباة والمجاملة. فحشرا مع الناس خراب في سوق الشهادات العليا التي تدنت بالفساد وأصبح لها سوق أسود وصندوق دفن فيه في أقبية معتمة.
5: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أرى مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: انت تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم. كريم العراقي.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: عن بيت يغمره الظلام ويحيله على عتمة قاتمة، ليست تلك التي تشهدها العيون، إنما تسكن القلوب وتخنق الأمل. هناك في زاوية من المنزل يكمن الرعب الحقيقي. العنف الأسري في سياق تقرير مازن الطيار يأخذنا إلى مأساة العنف الأسري وأسبابه وما يترتب عليه.
9: تتنامى ظاهرة العنف الأسري في المجتمع العراقي، وتتزايد حالات الاعتداء على كل فئات الأسرة. الزوجة والأبناء والفتيات على وجه الخصوص هن أكثر المعنفات بحكم الطبيعة الذكورية للمجتمع العراقي من جهة، وطبيعة المجتمع المحافظ المحكوم بالأعراف والتقاليد القبلية من جهة أخرى. وليست هنالك قوانين مختصة بظاهرة العنف الأسري، بل تعامل تلك الحالات على وفق قوانين الاعتداء أو المشاجرة. هذه الظاهرة تتنامى لأسباب عدة، أهمها تدهور الأوضاع المعيشية والضغوطات النفسية المترتبة على الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، والجهل وقلة الوعي والإدراك الناتجة عن انعدام التعليم لدى نسبة كبيرة من المجتمع، وهي أسباب بينها المحامي مهند النصراوي.
10: كمان لا توجد أي قوانين ولا تنطبق عليها قوانين محكمة التحقيقات الخاصة بالعنف الأسري، حيث هناك عدة قوانين تنص على العقوبات الرادعة للعنف الأسري الذي يحدث بين الزوجين أو مثلا من الأب تجاه أبنائه، وهناك عقوبات رادعة لهذا الموضوع. أما بخصوص العنف الأسري، لأنه نرجع اليوم نرى أسبابه التي تحدث خاصة بالبيت العراقي اليوم بصورة عامة، وخاصة المشاكل التي تحدث في محكمة تحقيقات البصرة كونها اليوم متخصصة بالعنف الأسري. نرى أن العنف الأسري له أسبابه، وأهم الأسباب اللي تتجه نحو العنف الأسري اليوم الحالة المعيشية والاجتماعية والحالة النفسية التي تسبب الضغوط التي لا تحتمل من قبل الأسرة، فيكون هناك بين الأزواج مثلا اليوم احنا نقول بصورة عامة وليس بصورة خاصة خلافات مستحكمة، وهذه الخلافات المستحكمة راح نتيجتها وإفرازاتها.
9: ليست هنالك إحصاءات دقيقة لعدد حالات العنف الأسري، لكن لتكوين تصور حول أعداد حالات العنف اتجهنا لإحدى المنظمات المختصة برصد ومعالجة تلك القضايا، منظمة الميامين لحقوق المرأة والطفل، تعالج حالات كثيرة لكنها تصطدم بتركيبة المجتمع العراقي المعقدة التي تعد تعنيف الأبناء أو الزوجة جزءا من التربية، وأنها أسلوب ناجع طالما تبناه الآباء والأجداد لتنشئة جيل سليم على وفق رأي البعض. ولكن هل سلم الرجال في هذا المجتمع المحافظ من التعنيف؟ قطعا لا، فكثير منهم يتعرضون لعنف جسدي ونفسي من زوجاتهم، فبعض النساء لها من السلطة والعنف ما يصل إلى حد السادية. ومن المشكلات التي تواجه المعنفين وخصوصا الفتيات هي مراكز الإيواء، فتضطر الجهات الحكومية والمنظمات المختصة إلى معالجة حوادث الاعتداءات على الفتيات المعنفات أو الزوجات بالمصالحة مع ذويهن، وهي تعتبر حلولا آنية، إذ من الممكن أن يتم الانتقام من الابنة أو الزوجة لاتصالها بالمؤسسات الأمنية بعد الحادثة، وربما يصل الأمر إلى القتل أحيانا، فيما يعتبرها البعض قضايا تتعلق بسمعة العائلة وشرفها. تتحدث ميامين محمد مديرة المنظمة عن أعداد كبيرة من حالات العنف الأسري في البصرة.
4: تقريبا ما يقارب يعني من 200 وكسور إلى 300 وكسور قضية تتبناها المؤسسة، يعني مختلف القضايا، كأن تكون قضايا أحوال شخصية وبها نوع من العنف، كأن تكون قضايا مختصة بالعنف الأسري، قضايا تخص المجتمع. لكن إذا ننظر لكل القضايا، هي المحور الرئيسي اللي يدور بها هي قضايا عنف. فمثلا إما يصير تدخل يعني مع ولي الأمر، البعض من عندهم يصير أكو استجابة، لكن البعض الآخر يعني الاستجابة تكون ضعيفة، فنضطر أنه مثلا نقنع الضحية شلون راح هي تكون مؤثرة بصورة إيجابية على الأهل، بدل ما يكون أكو تأثير سلبي أكثر وبدل ما تكبر المشكلة أكثر.
9: يخشى الكثير من المعنفين الشكوى ضد ذويهم، يعتبر العراقيون أن الشكوى ضد رب المنزل نمطا من التمرد وسلوكا يخل بالأعراف والتقاليد المتبعة في المجتمع العراقي، والذي يقضي بضرورة طاعة الزوجة لزوجها والفتاة أو الفتى لأبيه، وبذلك تكون تلك الفئات عرضة لانتهاكات جسدية ونفسية واعتداءات قد تفضي إلى خسارة حياتهم أو إصابتهم إصابات بالغة، وهو ما أشار إليه الأهالي في مدينة البصرة.
11: مجتمع البصري مجتمع عشائري بطبيعته، والتعنيف للأبناء من قبل الآباء هو من أجل تقييم أخلاقهم. كي تلائم هذه الطبيعة، لذلك تعتبر الشكوى من المعنف على ذويه نوع من أنواع التمرد والعصيان، تستوجب نوع من العقاب وليس الانتقام.
12: يعني بعمر صف خامس ابتدائي سادس ابتدائي، هذه من الشكيه تعتبر غير بالغة سن الرشد، فحتى الحكومة من أول قانون من تريد تروح تشتكي تعتبر هي لم تبلغ سن الرشد.
13: أكو ناس يصير بينهم وبين أهلهم مشاكل، منهم ما يقدر يسوي دعوة قضائية لأن يفكر بشغلات سلبية، منها حكي الناس وشلون اشتكى على أهله، فيحجون على المشتكي ويدخل بموقف محرج، ومثل ما نعرف الكلام مرات يتأول لغير أشياء وتصير عصبية واحتمال تزداد المشكلة وحتى توصل للجريمة.
14: هذه المرأة اليوم إذا تبلغ لازم يتوفر إلها ملاذ آمن. طيب هل هنالك ملاذ آمن للمرأة بعد ما تبلغ عن حالات العنف؟ لا، ما عندنا إحنا اليوم مراكز تأهيل نفسي للنساء، ولا عندنا ولا وجود ملاذ آمن للنساء.
9: ومع ما يطرأ من متغيرات على كل المجتمعات ومنها المجتمع العراقي، وما يشهده العراق من ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل كبير، فإن متخصصين بعلم النفس يعزون وقوع الكثير من حالات العنف في داخل الأسرة إلى هذه الأسباب، وتصل بعضها إلى عنف كبير يفضي إلى الموت وفقدان الحياة، تلك الظاهرة تنامت في المجتمع العراقي أيضا بسبب تغير بنية التفكير داخل الأسرة، والتي تغيرت مع تغير طباع الأبناء الذين يتماهون مع ما يشاهدونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في شبكة الإنترنت. يذكر الدكتور الاستشاري عقيل الصباغ المختص بعلم النفس جملة من المعلومات المتعلقة بأسباب العنف الأسري.
15: واحدة من أسباب الجرائم اللي موجودة في المجتمع هي المخدرات. المخدرات تسبب اضطراب بالسلوك والتفكير، يجعل الإنسان يتصرف بسلوك غير سوي، حيث عصبية زائدة، العنف الشديد، يثور لأتفه الأسباب الغضب، وهذا ما يجعل أنه في حالة وجود احتكاك لداخل الأسرة. والعنف الأسري لا يقصد به فقط العنف الفيزيائي يعني الضرب، وإنما العنف الجنسي أيضا، هناك اعتداءات جنسية تحدث بالعائلة الواحدة، الأبي ربما يعتدي على أخته، الأب على ابنه أو بنته، وهكذا. يعني هناك اضطرابات أكانت جنسية أو اضطرابات فيزيائية مثل ما يسموها، فيزيكال وسكشوال، اثنينهم أكو تأثير عليهم، وهذا يلعب به دور المخدرات، حيث يغير من سلوك وتصرف الإنسان، وهذا هو السبب الرئيسي للعنف الأسري.
9: لا يمكن لأي مجتمع أن يكون متماسكا ومتصفا بالقوة والترابط ما لم تكن نواته الأولى ذات بناء محكم. ولتكون الأسرة مترابطة ومحكمة البناء، وجب أن تتجه ثلاث ركائز أساسية في إحداث تغييرات كبيرة لسلوكات أفراد المجتمع، وهي المدرسة والمجتمع والأسرة ذاتها.

0: على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: لنتكلم عن الإنسان القديم، تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

الإنسان القديم. الإنسان هو الكائن الحي الذي يعتبر ضمن فئة الجنس البشري، ويتشابه من الناحية الجسدية والتشريحية مع القردة، وبشكل خاص مع القردة العليا، مع اختلاف كبير. فالإنسان قادر على الوعي والإدراك والحديث والتخاطب مع الآخر. الإنسان القديم هو إنسان ما قبل التاريخ، هو الإنسان الذي عاش منذ حوالي 2000000 سنة. أسوة بالحيوانات، يقتات على صيد الحيوانات الأصغر وجمع النباتات للغذاء. من الناحية الجسدية، نجد أن الإنسان يعود في أصل نشأته إلى الثدييات، وأنه يكشف عن مراحل تطور أولية تعود إلى عصر الزواحف. من الناحية النفسية، نجد أن النفس البشرية هي نتاج تطور عدد هائل من السمات القديمة. وقد يخيل للبعض أن الإنسان القديم كان يملك مشاعر غير مشاعرنا، أو نظرة أخلاقية مختلفة إلى حد ما عن نظرتنا، أو أن حالة العقل لديه وقتها ليست هي الحالة نفسها التي نملكها اليوم، أو أن الإنسان القديم مرهف الحواس أكثر منا، أو أن الحواس التي يملكها تختلف عن حواسنا، وكل ذلك هو مجرد وهم واعتقادات خاطئة. فلا شيء يدل على أن الإنسان القديم يشعر أو يفكر أو يدرك بطريقة مختلفة جوهرياً عن طريقة تفكير الإنسان الحالي وإدراكه. فالأداء النفسي للإنسان القديم يتشابه بشكل كبير مع أدائنا من حيث الجوهر، والاختلاف الحاصل يكون فقط في المسلمات الأولية. عاش الإنسان قديماً حياة تختلف عن حياته الحالية بالطبع، فهو كائن من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، ويمتلك القدرة في التأقلم والتعايش مع الظروف المحيطة فيه، ويرتبط وجوده مع بداية ظهور الحياة بأشكالها القديمة ووجود الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات والنباتات.

عمل الإنسان البدائي على تكييف جميع الوسائل الموجودة عنده مع حاجاته حتى يتمكن من الاستفادة منها بشكل مناسب ليحقق الاكتفاء الذاتي له ولعائلته من حيث وفرة الطعام والماء واللباس والمسكن، وتأقلم وقتها مع الموجودات المحيطة من مكان يأويه إلى طعام يكفيه. وكان الصيد هو النهج الأول للإنسان القديم لتأمين طعامه منذ ما يقارب مليوني سنة، فقد اعتمد على الصيد وجمع النباتات والتقاط الثمار ليأكل، فقد كان يتنقل من مكان لآخر للبحث عن النباتات والحيوانات لأكلها، وقد يقوم ببناء الملاجئ في المنطقة التي يتوفر فيها الغذاء حيث يكفيه وعائلته مدة أسابيع أو أشهر. وقد استخدم الإنسان القديم في بناء مسكنه قرون الفيلة وغصون الأشجار، كما كان يصنع سقفها من جلود الحيوانات أو أغصان الأشجار المورقة. وقد لجأ القدماء خلال العواصف والأجواء شديدة البرودة إلى الكهوف المظلمة ليتقي هذه الأجواء العاصفة. كما بدأ الإنسان القديم بصيد الحيوانات الصغيرة كالطيور والزواحف الصغيرة وأكلها نيئة بداية، ومع اكتشافه للنار استساغ طعمها مشوية وتطور فيما بعد، وقام بصناعة أسلحة واستخدم طرقا خاصة تمكنه من اصطياد الحيوانات المفترسة والطرائد الكبيرة كحيوان البيسون ودب الكهوف الضخم وأفيال ما قبل التاريخ والأيل. ومع نهاية العصر الحجري انقرض العديد من الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان القديم، وأصبح يصطاد الأبقار البلدية والخنازير البرية بالإضافة إلى صيد الأسماك والمحار. كانت الظروف البيئية القديمة هي التي تتحكم بطبيعة حياة الإنسان، أي أن المناطق التي كان يعيش فيها هي التي تفرض عليه تصرفاته. فاعتمد الإنسان بداية كما أسلفنا في ذلك الوقت على التقاط الثمار والنباتات التي استساغ طعمها ووجد أنها قابلة للأكل، ثم لاحظ كيفية استنبات الأرض فزرعها، وعمل على استصلاح الأراضي مع اكتشافه لوسائل الزراعة من خلال تخطيطها ونثر الحبوب فيها وريها بالماء.

بدأ الإنسان يخترع فنون الصيد المتعددة التي تعتمد على استخدام الرماح والسهام والسكاكين البدائية المصنوعة من الحجر والخشب أولاً، ثم عظام الحيوانات وتقطيع ما يصطاده، وكان يتم ذلك بطرق حجر حاد صغير بحجر آخر أو طرقه بقطعة خشب أو عظم قوي. واستطاعوا عن طريق هذه الأدوات الحادة والمسننة تجهيز الحيوانات ومعالجة جلودها. ويذكر أن أول أدوات استخدمها البشر هي الأدوات الحصوية التي تتميز بطرفها الحاد، وكانت تستخدم لتقطيع الحيوانات وكشط جلودها. وتطورت بعد ذلك صناعة الأدوات، فصنع نوعان من الأدوات هما أدوات التقطيع والصواطير، لكن جميع هذه الأدوات لم تحتوي على مقابض. بعد ذلك بدأ البشر القدماء باستخدام الشظايا التي تتكسر من الأحجار لصناعة أدوات ذات وظائف مختلفة كالقطع والكشط والفرم، كما صنعوا من الحجارة نصالا طويلة ورفيعة وأخرى صغيرة الحجم، استخدمت رؤوسا للحراب والمناجل والأسهم الخشبية، وكانت تستخدم هذه الأدوات للصيد والدفاع عن النفس. كان الإنسان قديما كما في كل وقت تلفته الظواهر الطبيعية فيحاول أن يجربها بنفسه بما نسميه اليوم بالمنهج التجريبي. وبهذا المنهج اخترع الإنسان كل المخترعات، فقد اكتشف مصادفة الملح من شاطئ البحر والطبيعة، حيث لاحظ وفق الفرضيات أن الماعز البري يلعق مادة بيضاء فتذوقها واستساغ طعمها، ومن ثم وضعها على اللحوم النيئة من الحيوانات التي كان يصطادها، فكان الطعام ألذ.

اكتشف النار من الحرائق التي تشعلها الصواعق أو ثورات البراكين، ولاحظ أنها أداة تدميرية قاتلة، ولكنها في الوقت ذاته مفيدة جداً، فقدسها وعبدها وصارت تتم الغزوات بين المجموعات للحصول على جذوة النار المقدسة، لأنها كانت توفر له النور في الظلام والدفء في البرد والحماية من الحيوانات الضارية، ووظف النار في طبخ طعامه.

كان الإنسان في البداية عارياً تماماً، ومع تمادى الأيام صار يتقي بمئزر. لم يستطع العلماء تحديد الفترة التي بدأ فيها الناس باستخدام الملابس بسبب نقص الأدلة الكافية التي تشير إلى ذلك خلال العصر الحجري. ومن المرجح إن القدماء استخدموا صوف الحيوانات والجلود والمواد النباتية لتغطية أنفسهم في المناخ البارد. ويرجح العلماء إن البشر القدماء بدأوا بحياكة الملابس بشكل بدائي في العام 18,000 قبل الميلاد، واستغل الإنسان القديم بداية أوراق الأشجار وجلود وصوف الحيوانات من أجل صنع الملابس ليرتديها، ودجن الحيوانات مستفيدا من لبنها ولحومها وجلودها، واستخدم من الحيوانات التي تمكنه من ركوبها كوسائل للتنقل من مكان إلى آخر كالحصان والجمل والفيل، واستخدم الكلاب للحراسة، وعرف الرعي بعدما اقتنى الأغنام والماشية مستخدما الكلأ في الطبيعة وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات والتجمعات المائية الحلوة ومن المياه اصطاد الأسماك.

يرجح العلماء إن الصيادين القدماء عاشوا في جماعات تحتوي كل منها على 25 إلى 50 فرداً، حيث تقوم هذه الجماعات بأعمال مختلفة كصنع أدوات وصيد الفرائس وتقطيعها وقشط جلودها. وعند الصيد تخرج فرق مكونة من 3 إلى 4 أشخاص، وتقوم كل من هذه الفرق بأعمالها أثناء الصيد، فمنها ما يقوم بالإنقضاض على الفريسة وقتلها، وتقوم فرقة أخرى بإشعال النيران، وأخرى تقوم بجمع أنواع مختلفة من النباتات الصالحة للأكل. ومن الجدير ذكره امتلاك الصيادين القدماء مساحات للصيد أكثر بكثير مما يمكن امتلاكه اليوم، فقد كانت الجماعات نادرا ما تقابل بعضها، وقد يمضي الصياد حياته دون رؤية أي شخص من غير أفراد جماعته.

ليحتمي من الحيوانات المتوحشة، سكن الإنسان بداية أغصان الأشجار فوظفها لتكون بيتا له ولأسرته، وما لبث أن طورها إلى مساكن من البيوت الخشبية على الأشجار، وقد نشأت معها أولى المستوطنات البشرية والتجمعات، وما لبث أن بنى المساكن على الأرض، وكانت بيوتا مصنوعة من خشب الأشجار القوية والتي تعتبر الشكل الأولي للبيوت المعروفة حديثا، وكانت تبنى على شكل مربع أو دائرة على حسب نوع الأشجار المستخدمة في تصميمها وطبيعة المنطقة التي تتواجد فيها.

وكانت هذه البيوت الخشبية تقترب من بعضها البعض، مما أدى إلى تشكيل قرية صغيرة يعيش فيها مجموعة من الناس. وما زالت تستخدم هذه الأنواع من البيوت في بعض بلدان العالم. البيوت الطينية هي بداية عمل الإنسان في البناء، فتمكن من خلال الطين وبعض الحجارة من بناء بيوت خاصة به تكون ذات قوة ومتانة مقارنة بأنواع المساكن السابقة لتحملها عوامل الطقس المختلفة واتساع مساحتها لتحتوي أفراد العائلة الواحدة داخلها، والتي تمكن الإنسان من تقسيمها لمجموعة من الغرف لاستخدامها كأماكن للجلوس والنوم. عندما بدأ الإنسان يهاجر من مكان إلى آخر من أجل البحث عن الماء والطعام، صار يفكر بوسيلة جديدة للعيش فيها ويتمكن من أخذها معه في تنقلاته، فاخترع الخيم من جلود وشعر ووبر الحيوانات، والتي كانت تساعده على السكن في الأماكن التي يجدها مناسبة له، كما كانت توفر له الحماية من الأمطار في الشتاء ومن أشعة الشمس في الصيف. وسمي الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في الخيم بالبدو الرحل، وخاصة بعد امتهانهم رعي الأغنام، فصاروا يتنقلون بحثا عن الكلاء والماء، وهنا نشأت مضارب البدو.

الزراعة. يرجح الخبراء والباحثون أن بداية استخدام الزراعة كأسلوب للعيش كانت منذ حوالي 8000 عام قبل الميلاد، حيث لم يعد البشر القدماء بحاجة إلى التنقل من مكان لآخر للصيد وتأمين الطعام، حيث استقر الكثير من الناس في منطقة واحدة لفترة طويلة وتمكنوا من بناء مساكن لهم وإنتاج غذاء وفير من الزراعة. وبدأت الخطوات الأولى في الزراعة بمعرفة الحيوانات والنباتات التي يمكن استغلالها في الزراعة، وبدأوا بجمع الحبوب وغرسها وتربية الحيوانات الأليفة.

0: وقد ظهر المزارعون الأوائل الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة على الرغم من قيامهم بالصيد وجمع النباتات البرية، وقد استطاع المزارعون الأوائل بناء بيوت طينية وخشبية أكثر متانة من أكواخ العصر الحجري القديم، كما قام الكثير منهم ببناء سور حول حقولهم ومزارعهم لحمايتها من الحيوانات المفترسة. وقد عانى المزارعون الأوائل من نقص خصوبة التربة الطبيعية مع مرور الوقت، فلم يتعرفوا بعد على المخصبات التي تغذي التربة وتعوض النقص في خصوبتها. لذا كان المزارعون الأوائل ينقلون زراعة محاصيلهم إلى أراضٍ أخرى حول قريتهم حتى يستنفدوا جميع الأراضي القريبة. بعد ذلك ينتقلون ويبنون قرى جديدة في مناطق أخرى. وقد استخدم المزارعون لزراعة محاصيلهم ورعايتها مجموعة من الأدوات التي طوروها كالمناجل الحجرية والإزميل وحجارة الرحى، كما صنعوا المحراث الخشبي التي تجره العجول، حيث ساعدهم المحراث على تخصيب الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي. لقد كان البشر القدماء يفكرون بالحياة الآخرة، وكانوا يستدلون على هذه الحياة المرهوبة من ظاهرة الموت مثلاً التي لم يعرف لها الإنسان تبريراً عبر كل تاريخه. ودليل ذلك ما وجده العلماء من قبور تحتوي على عظام بشر تعود لحوالي 600 ألف عام مضت، وقد برع الإنسان القديم في النحت على العظام والقرون والعاج، كما استخدم الفنانون القدماء 4 ألوان مختلفة للرسم على سطح الصخر، فقد حصلوا على اللون الأبيض من الجير والصلصال، وحصلوا على اللون الأسود من مسحوق المنغنيز والفحم، واستطاعوا الحصول على اللون الأحمر واللون الأصفر من دماء الحيوانات ومسحوق مركبات الحديد والصلصال، واستطاعوا جعل هذه الألوان على شكل معجون عن طريق خلطها مع دهن الحيوان أو دمه. يعرف علماء الحفريات الإنسان البدائي نياندرتال بأنه أحد السلالات التي سكنت الأرض، ويعتقد البعض بأنهم أجداد الإنسان العاقل الذين تواجدوا في أوروبا منذ 600 ألف عام إلى 350 عام. ويحظى الإنسان البدائي بسمعة سيئة على أنه بربري همجي ذو مستوى ذكاء منخفض، ولكن العلماء كل يوم يكتشفون غير ذلك. ونعرض لكم الآن بعض من الأساطير عن الإنسان البدائي غير صحيحة وأثبت العلماء عكسها.
1: نتخيل دوما أن الإنسان البدائي لا يستطيع الكلام، وبالتالي يعبر عن نفسه بهمهمات وأصوات الحيوانات، ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه طور لغة وأسلوبا للكلام خاص به لا يشبه اللغات الحالية تماما. قام العلماء باستخدام أشعة إكس لفحص عظمة لإنسان بدائي منذ 60 ألف سنة، وهي العظمة التي تأخذ شكل حرف يو وتوجد في أعلى العنق والمسؤولة عن القدرة على الكلام. وقد وجدوا أنه على الرغم من أن العظمة مختلفة عن الخاصة بالإنسان العاقل أو الحالي، ولكنها تقوم بنفس الوظيفة، مما يعزز فرضية قدرة الإنسان القديم على الكلام. الاعتقاد المنتشر أن الإنسان البدائي الجاهل لا يقوم بدفن موتاه، وهو التفكير الذي تم دحضه باكتشاف العديد من مقابرهم. وقد وجد العلماء هيكلاً عظمي في كهف فرنسا لإنسان من 50 ألف سنة، وقد تم بوضوح دفنه في قبر وتمت حمايته بعناية.

صورة الإنسان البدائي المثلة في الأذهان أنه الكائن الذي يجمع بين القرد والإنسان ويمسك في يده قطعة من اللحم انتزعها للتو من فريسته ويلتهمها، وهي صورة غير صحيحة، وهو ما أثبته العلماء عندما وجدوا في الحفريات الخاصة بأسنان الإنسان البدائي ما يدل على أنه كان يلتهم بالإضافة إلى اللحوم الخضروات والأعشاب المطهية. إن النظرة التقليدية للمجتمع البدائي في أن الطفولة مرحلة صعبة وقاسية وخطرة، كذلك مع فكرة مسبقة عن عدم قدرة الآباء على حماية الأطفال، ولكن الحقيقة مختلفة، فقد أثبت العلماء أن الأطفال كانوا محل اهتمام الكبار ويتم العناية بالمرضى منهم، وكانت تجمع بين الآباء والأبناء علاقات عاطفية قوية.

نتخيل الإنسان البدائي على أنه كائن قليل الذكاء قاسي المشاعر، ولكن الأدلة أثبتت أنه كان مستمع يهتم بكبار السن والمرضى. وقد وجد العلماء بقايا إنسان بدائي كبير في السن، وظهر من الهيكل العظمي الخاص به أنه كان يعاني من التهاب المفاصل مدة طويلة قبل وفاته، أي كان هناك من يعتني به ويحضر له الطعام ويساعده على الحركة. من الشائع إن هناك فترة زمنية تفصل ما بين فناء الإنسان البدائي وظهور الإنسان الحديث، لكن الحقائق أثبتت إن الاثنين عاشا على الأرض مدة من الزمن معا، بل أن حصل بينهم تزاوج، وأن 20% من جينات الإنسان الحديث ترجع إلى الإنسان البدائي. في الحقيقة إن الإنسان البدائي والإنسان الحديث عاصر بعضهما البعض على الأرض لبعض الوقت، إلى أن كل منهما ذو خط تطوري ونشوئي مختلف عن الآخر، فمن الممكن اعتبارهم أبناء عم أكثر من اعتبارهم أسلاف، لأن الخلط في الجينات حدث بسبب التزاوج.

لنتكلم عن الإنسان القديم، تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: أكثر من 9 ملايين مستفيد مباشر يعتمدون على الدولة في معيشتهم، والمؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية والمالية لا تحقق عائدات تكفي على أقل تقدير لتأمين مرتبات الموظفين فيها. الترهل الوظيفي وحق العراقيين بالعمل موضوع التقرير التالي الذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، وقتا مفيدا نرجوه لكم برفقتنا.
3: يشير المعنى الاصطلاحي في علم الإدارة في تعريفه للترهل الوظيفي إلى وجود إدارة بلا فاعلية وإنتاج، أي وجود عدد من الموظفين في القسم أو الدائرة يتقاضوا المرتبات والحوافز والعلاوات دون الحاجة إلى وظيفتهم بالأساس. تنص المادة 22 أولاً من الدستور: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة كريمة. إلا أن هذه الحياة الكريمة يجب أن لا تكون مرهونة بالتعيين الحكومي، على حساب تدمير اقتصاد الدولة. فالتعيين بحد ذاته ما هو إلا محاولة للتخدير وتركيد الشعب وضمان الأمن السياسي للنظام الحاكم. ولا حياة كريمة من دون نظام اقتصادي متماسك يتناغم فيه القطاعان الحكومي والخاص بإيقاع يضمن للمواطنين تكافؤ الفرص والمردودات. ليس واجبا على الدولة أن تتحول إلى مكتب تشغيل، وليس التوظيف من واجبات النائب العراقي، دين عليه الإيفاء به حال فوزه بالانتخابات. إن واجب الدولة في توفير فرص العمل لا يكون من خلال تعيينات حكومية إضافية، إنما يكون من خلال سياسات ابتكارية واستثمارية تضمن توفير فرص العمل في القطاع الخاص، يكون فيها المواطن العامل منتجاً ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي بقيم مضافة حقيقية. وهذا ما أوضحه أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نعيم صباح الجراح متحدثاً لإذاعتنا.
4: إدارة أي دولة في العالم لابد أنه يكون، خاصة من الناحية الاقتصادية، لابد أنه يكون من توفير نظام اقتصادي. هذا النظام الاقتصادي يكون متماسك والأنظمة الاقتصادية، أما تكون بالاتجاه النظام الرأسمالي نظام السوق، أو تكون باتجاه النظام الاشتراكي، أو تكون مختلطة بين النظامين. هذا النظام يوفر نوع من التناغم بين القطاعات الحكومية أو القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبإيقاع يضمن للمواطنين تكافؤ الفرص والمردودات. حقيقة ليس من واجب الدولة أن تتحول إلى مكتب تشغيل، وليس أيضا من واجب مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب أيضا توفير فرص عمل، لكن من واجباتهم ممكن من الناحية التشريعية الضغط على الدولة أو على الحكومة بما يوفر من هذا التناغم بتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل رديفة للقطاع الحكومي.
3: وزارات الدولة العراقية تعاني من ترهل وظيفي كبير، ما أدى إلى عرقلة ملحوظة في الإنتاج إضافة إلى خزينة مرهقة. يأتي ذلك من وصول أعداد موظفي القطاع الحكومي إلى 5 ملايين موظف، أي ما يعادل 20% من إجمالي القوى العاملة في العراق. وما يزيد الطين بلة أن المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية والمالية لا تحقق عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين مرتبات الموظفين فيها، في وقت تعتمد خزينة الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام الذي واجه في السنوات الأخيرة تقلبات في الأسعار. وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط المعلنة، فإن 9,500,000 عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة، وهم الموظفون والمتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر الوزارة عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة. وهذا ما بينه المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي في حديثه لشبكة روداو الأعلامية بقوله:
5: يعني عدد الموظفين بشكل عام في العراق تجاوز ربما أو يصل إلى بحدود 3,500,000 موظف في العراق. الحقيقة لا أمتلك رقما دقيقا عن عدد العقود في دوائر الدولة، ذكروا في أكثر من مناسبة، وأيضا وفرت الكثير من الدرجات بصفة عقد في قانون الموازنة. نتحدث عن أن أرقاما كبيرة الآن ربما ستكون متواجدة في مؤسسات الدولة، 150,000 في محافظات، بعض المحافظات خصصت لها بصفة عقد ضمن قانون الموازنة، 10,000 درجة وظيفية بصفة عقد لوزارة الدفاع أيضا ضمنتها الموازنة. الموازنة أيضا ذكرت في بنودها، هناك 37,000 بصفة عقد لوزارة الداخلية، وأيضا هناك 50,000 بصفة عقد لوزارة التربية. إذن سيصل العدد إلى حدود 4 ملايين موظف في حدود نهاية العام القادم أو نهاية هذا العام.
3: أعداد الموظفين في الوزارة الواحدة واختصاصاتهم وسلم المرتبات الخاص بكل وزارة خلق إرباكا إداريا كبيرا في مؤسسات الدولة، فمن المألوف جدا وجود أعداد كبيرة لموظفين في وزارة ما على حساب النقص الملحوظ في مديريات مثل الجوازات والبطاقة الوطنية والمرور، وهي مؤسسات يراجعها الكثير من المواطنين. ناهيكم عن النقص الكبير في أعداد الموظفين في القرى والأرياف مقارنة بمراكز المدن. أما اللهوسة في توزيع الاختصاصات فهي سمة من سمات مؤسساتنا، وعندنا من المتصالح معه أن يتقاضى موظف ملايين الدنانير وآخر بضعة آلاف. هذا التفاوت في الأعداد والمرتبات وتوزيع الاختصاصات لم يأتي من فراغ، فالوزير أو النائب أو المدير العام أو المتنفذ يجتهد أيما اجتهاد في السعي لتعيين مريديه كيفما اتفق حسب مزاجه وما تجود به علاقاته بمعزل عن الدولة واحتياجاتها وبروتوكولاتها التوظيفية. هذه الفوضى وهذا التسابق المحموم في الحصول على غنيمة التعيين الحكومي أصاب القطاع الخاص في مقتل عضو مجلس إدارة القطاع الخاص في هيئة استثمار محافظة البصرة المثنى نائل، بيّن في حديثه لإذاعتنا الإرباك والتأخر الذي يعانيه القطاع الخاص.
6: بالتأكيد أضرت هذه السياسات في التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي للبلد. التخمة الموظفية اللي موجودة في مؤسسات الدولة ودوائرها هي عبارة عن بطالة مقنعة. معظم الشباب أصبح هدفهم وشغلهم الشاغل الحصول على وظيفة حكومية قضاء ساعات عمل سواء بوجود واجب أو بدون واجب. نهضة أي بلد تعتمد اعتماد رئيسي على القطاع الخاص. المضي قدما باعتماد القطاع العام كمؤسسات تدير الدولة ما راح ينشئ لنا صناعات مستقلة ومتطورة تحاكي ما موجود في البلدان القريبة، وعندنا أمثلة كثيرة في البلدان اللي نشطت قطاعها الخاص من تجي للقطاعات الحكومية بها تجد عدد الموظفين عدد محدود وقليل، باقي أركان الدولة يسيرها القطاع الخاص ومؤسساته. مؤسسات الدولة تكون داعمة ورديفة، يتخرج مهندس يشتغل شرطي أو يشتغل موظف إداري، خسرنا كفاءة هندسية. القطاع الخاص هو القطاع الوحيد اللي ممكن يحتضن ويطور الاقتصاد وينشطه بصورة صحيحة.
3: تميل الدول المتقدمة إلى استخدام التكنولوجيا وتبني الأنظمة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها، وهذا ما يضمن السرعة والدقة وعدم التلاعب والفساد الإداري، إضافة إلى تقليل الحاجة إلى الموظفين غير الضروريين. لكن في بلد كان يوماً ما مهداً للحضارة يتكدس موظفوه في دوائر تعجز عن إنجاز أبسط المعاملات الإدارية، مدخلين المراجع في دوامة من التوقيعات والأختام والتهميشات الخضراء.
7: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل. وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا؟ هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل. هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم، للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل. خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفلوا، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم، لخط النار قد وصلوا. نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل. نحن الذين سعى في نقصهم زمن، وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا، وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
9: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
10: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل،
9: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

هل يحسم العراق معركته مع الفساد والسلاح المنفلت هذه المرة؟ واشنطن تستأنف شحنات الدولار للعراق بعد تعليق لأشهر. تركيا الخاسر الأكبر من سقوط الأسد. وصحيفة عبرية تتحدث عن مخطط أردوغان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. هنا المجلة المسائي، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ في الشأن العراقي حيث منتظر محاكمات علنية مرتقبة لملفات الفساد الكبرى. جاء هذا على لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون القانونية القاضي منير حداد، الذي قال إن حملة مكافحة الفساد لن تتوقف قبل الوصول إلى محاكمات علنية للمتهمين في قضايا كبرى، على غرار المحاكمات العلنية التي شهدها العراق بعد 2003 مع استمرار التحقيقات الحالية بسرية للكشف عن شبكات أخرى مرتبطة بملفات الفساد. حداد قال إن الفساد الذي شهدته البلاد منذ 2003 تجاوز كل التصورات، معتبرا إن حجم الأموال المنهوبة يفوق 2000 مليار دينار، وأن مؤسسات الدولة تضم مستويات مختلفة من المتورطين، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تشمل أيضا الجهات التي وصلت أو أوصلت هؤلاء إلى المواقع في هذه الوزارات وهذه المؤسسات، مواقع المسؤولية فيها. أوضح أيضا أن الأموال التي تستعيدها الدولة من المدانين ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يحظى بدعم واسع في مسار مكافحة الفساد، وأن الحكومة عازمة على مواصلة الإجراءات حتى تفكيك جميع الشبكات المرتبطة بهذه الملفات، لافتا إلى أن التحقيقات ستبقى سرية خلال مراحلها الحالية حفاظا على سير الإجراءات قبل إحالة القضايا إلى القضاء. حداد أكد أن المتهمين بقضايا الفساد سيواجهون محاكمات علنية، مشددا على أن ما شهدته البلاد من عمليات فساد يفوق ما عرفته الأنظمة السابقة، وأن القضاء ماض في التعامل مع الملفات وفق الإجراءات القانونية دون استثناء. وفيما يتعلق بملف المعتقلين في القضايا في قضية المنطقة الخضراء، أوضح أيضا أن الإفراج عنهم غير وارد في المرحلة الحالية، مبينا أن خروج النائب السابق محمد صيهود بكفالة لا يعني انتهاء القضية أو إسقاط التهمة الموجهة إليه، وإذ ما تزال الإجراءات القضائية مستمرة أمام المحاكم المختصة وفق الضمانات القانونية المعتمدة. أشار أيضا إلى أن قيمة الكفالة في القضايا المالية الكبيرة قد تعادل حجم الأموال المنسوبة إلى المتهم، مؤكدا ثقته بالقضاة المشرفين على ملفات النزاهة، واصفا إياهم بأنهم يتعاملون بحزم مع القضايا المعروضة أمامهم مع استمرار التحقيقات وصولا إلى جميع المتورطين. وحيث صولة الفجر تفتح ملف الفساد والمطالبات بامتدادها أيضا إلى كردستان لتكون مشمولة بهذه الحملة التي وصفت بصولة الفجر، والتي شهدتها بغداد وشهدت اعتقال عدد من المتهمين بالفساد. يترقب الشارع أيضا في ذات الوقت توسيع الإجراءات لتشمل شخصيات أكثر نفوذا وملفات جديدة، وعدم الاكتفاء بالقضايا المرتبطة باعترافات وكيل وزير النفط السابق، بما يحول الحملة إلى مسار مستدام لاستعادة هيبة الدولة. تصاعدت المطالب بشمول إقليم كردستان بالحملة مع تأكيد وجود ملفات فساد كبيرة تتعلق بالنفط والفضائيين والمنافذ الحدودية والمطارات والكهرباء والاستثمار، وسط اتهامات بأن مؤسسات الرقابة في الإقليم عاجزة عن فتح هذه الملفات بسبب ارتباطها بمراكز النفوذ. يا
يرى مراقبون وسياسيون أن نجاح الحملة يتطلب انتقالها إلى أربيل واستهداف المسؤولين الكرد في الحكومة الاتحادية والإقليم. أيضا مع الحديث عن التعاون بين الشخصيات النافذة في بغداد وأربيل في ملفات النفط والدعوة إلى استرداد الأموال والعقارات والاستثمارات المنسوبة إلى المتهمين بالفساد، وأكدت الحكومة أن صولة الفجر تمثل المرحلة الأولى فقط من حملة مكافحة الفساد، معلنة القبض عن 21 متهم مع استمرار ملاحقة آخرين، فيما شدد رئيس الوزراء علي الزيدي على استقبال جميع البلاغات المتعلقة بالفساد والتقصير ومواصلة استرداد المال العام. وأيضا في سياق ارتدادات صولة الفجر، اعتبر الجنرال الأمريكي المتقاعد القائد السابق للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ديفيد بيترايوس أن حملة مكافحة الفساد الجارية في العراق قد تشكل بداية واحدة من أهم التحولات السياسية في البلاد منذ سنوات، وإذا ما نجحت في تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون. في مقال نشرت صحيفة واشنطن بوست، قال بيترايوس أن حملة الاعتقالات الأخيرة بحق متهمين بقضايا فساد إلى جانب الإجراءات القضائية الخاصة بمصادرة الأصول تعكس مؤشرا على تحرك مؤسسات الدولة لاستعادة دورها، مشيرا إلى أن أهمية هذه التطورات لا تكمن في هوية الموقوفين فحسب، بل بتنسيق عمل السلطة القضائية ومكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون. وأضاف أيضا أن العراق شهد سابقا حملات لمكافحة الفساد، إلا أن ما يميز هذه الحملة حاليا هو انتقالها من إجراءات محدودة إلى مسار مؤسسي يهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة. وربط بيترايوس في هذه التطورات بمتغيرات إقليمية، معتبرا أن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين تتيح للعراق فرصة لتعزيز مؤسساته الوطنية، مؤكدا أن التحدي الرئيسي لم يعد عسكريا بقدر ما يتمثل في بناء مؤسسات قادرة على فرض القانون ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات وترسيخ شريعة الدولة على حساب شبكات النفوذ والمحسوب. وأيضا في هذا الصدد يؤكد رئيس الوزراء علي الزيدي ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد في العراق. وقال مكتب الزيدي في بيان، استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وأسماء عشائرهم بثورة 20 والتي يحتفي العراق بذكراها 106 ونقل البيان عن الزيدي تأكيدا أن خلال هذا اللقاء أهمية استذكار تلك الحادثة الوطنية التي توجت بثورة 20 ودورها في بناء الدولة العراقية الحديثة واصطفاف القوى الوطنية العراقية خلف فتوى المرجعية الدينية العليا آنذاك من أجل مصلحة العراقيين وسيادة البلاد. وشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضيف في مسار حصر السلاح بيد الدولة بما يدعم القوات المسلحة لأداء

0: دورها المشرع. أيضا نوه رئيس الوزراء إلى أن استذكار ثورة العشرين الخالدة هذا العام يتزامن مع أيام محرم الحرام، مما يعضد من حضورها ومكانتها في وجدان الشعب العراقي لما مثلته من محطة مفصلية في مسيرة العراق نحو الاستقلال وترسيخ إرادته للوطن. بالمقابل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز صباح هذا اليوم أن الولايات المتحدة استأنفت شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليق لأشهر، وذكرت الصحيفة في خبر نشر في عددها فجر اليوم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض شحنات الدولار الأمريكية المنقولة جوا إلى العراق بعد عدة أشهر من تعليقها، في خطوة كانت تهدف إلى ممارسة ضغوط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران. ونقلت الصحيفة عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قولهما أن استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر عدة أشهر. بعد كل هذه الأحداث في عملية الفجر وما بعدها وتداعياتها وارتدادها، هل يحسم العراق معركته مع الفساد والسلاح المنفلت هذه المرة؟ يبقى هذا السؤال يدور لحين أن تتكشف تفاصيل أكثر عن ارتدادات وتداعيات هذه الحملة ومردوداتها الإيجابية على سلطة الدولة، على مؤسساتها، أيضا على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلد. شهلا محمد في هذا التقرير.
1: تعزيز هيبة الدولة وبسط سلطتها على كافة المؤسسات واستعادة المال العام المنهوب عنوانان عريضان لحملة غير مسبوقة بدأتها قبل أيام حكومة علي الزيدي في اتجاهين متوازيين، أولهما حرب ضد الفساد وثانيهما حصر السلاح بيد الدولة. هل يحسم العراق معركته الأخطر ضد الفساد والسلاح المنفلت هذه المرة؟ سؤال يفرض نفسه بقوة في الشارع العراقي والعربي بعد أن بدأت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي حملة أمنية وقضائية غير مسبوقة. الحملة رفعت لها شعارات حاسمة مثل لا حصانة لفاسد والقوة للدولة، وهي تتحرك في اتجاهين متوازيين وضمن استراتيجية بالغة التعقيد، أولهما حرب شاملة لضرب رؤوس الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وثانيهما بسط هيبة الدولة وحصر السلاح المنفلت. العراقيون استيقظوا قبل أيام على مشاهد غير مألوفة في البلاد، مداهمات أمنية واسعة طالت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في قلب بغداد والتي تضم البرلمان والسفارات ومقر الحكومة، لتمتد العمليات سريعاً وتشمل محافظتي بابل وميسان. النتيجة المباشرة كانت توجيه الاتهامات وإلقاء القبض على 21 مسؤولاً بارزاً ونواباً في البرلمان الحالي والسابق. هذه الضربة جاءت بناء على اعترافات وكيل وزير النفط الموقوف عدنان الجميلي، وشملت أسماء سياسية ثقيلة من بينهم نواب حاليون ومسؤولون كبار في وزارة النفط لشؤون التوزيع. والجديد واللافت في هذه الحملة هو نجاح الأجهزة الحكومية والقضائية في فرض تكتم مطلق وسرية تامة على التحقيقات، ما منع أي تسريبات كانت تساهم سابقاً في تهريب المتهمين إلى الخارج. القضاء العراقي أعلن مبدئياً عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى عقارات وأصول تعود للمتهمين، فيما أعلنت الحكومة عن إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة تحت عنوان صولة الفجر. وعلى الجبهة الأخرى التي لا تقل خطورة، فتحت الحكومة ملف تهريب النفط وتمويل الجماعات المسلحة وحددت نهاية أيلول سبتمبر من عام 2026 موعداً نهائياً لتسليم السلاح بالتزامن مع جدول خروج قوات التحالف الدولي من البلاد. هذه الخطوات تحظى اليوم بغطاء ودعم واسع داخلياً، حازت على تأييد علني من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الذي وصف الحملة بالإصلاحية.

وننتقل إلى الملف الإيراني والإقليمي، حيث هناك تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة واتفاق على جولة جديدة بعد تشييع خامنئي. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في محادثات غير مباشرة عقدت في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. الأنصاري كتب في منشور على موقع إكس أن اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون يوم أمس في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أيضا: اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء موكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق الذي استشهد في قصف أمريكي صهيوني في 28 شباط. وجرت في الدوحة يوم أمس الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة أمريكية إيرانية عبر وسطاء في إطار مساعي دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان. وقد أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية أن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال، في حين أشاد الرئيس الأمريكي بأنها اجتماعات جيدة جدا. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية آرنا عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله أن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة تواصل بحلول يوم الخميس للإبلاغ عن انتهاكات سابقة أو قد تكون انتهاكات جديدة. واشنطن وطهران انخرطا منذ منتصف حزيران في هذه المفاوضات التي من المقرر أن تستمر 60 يوم وقابلة للتجديد بموجب مذكرة تفاهم أبرمها في 17 حزيران بوساطة باكستانية وقطرية بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط بهجوم أمريكا والكيان الصهيوني على إيران منذ 28 شباط الماضي. على الصعيد الميداني، أعلن الأسطول الأمريكي الخامس فقدان طيار بحري إثر سقوط مروحيته في بحر عمان يوم أمس الأربعاء. وأفاد الأسطول الأمريكي في بيان له أن المروحية المنكوبة من طراز MH-60 بلاك هوك أو السي هوك كانت تابعة لحاملة الطائرات USS جورج دبليو بوش، وإنها سقطت في المياه حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. أوضح البيان أن 3 من طاقم المروحية جرى إنقاذهم أحياء وهم الآن في حال مستقرة، ولا يزال البحث جارا عن الطيار البحر الرابع الذي لم يكشف عن هويته بعد، فيما لم يذكر البيان ما إذا كانت المروحية قد جرى إنقاذها أم غرقت في المياه. وقال الأسطول الأمريكي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة أو هذا الحادث وقع نتيجة أعمال عدائية، مؤكدا أن التحقيق جار. وتعد هذه ثاني مروحية تابعة للجيش الأمريكي تسقط في المنطقة في غضون أسابيع، وكانت المروحية من طراز AH-64 أباتشي قد سقطت في خليج عمان يوم 9 حزيران المنصرم، فيما أنقذ طاقمها. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز أو نائب وزير الخارجية الإيرانية قال إن مضيق هرمز يخضع لسيادة إيران وليس للقيادة المركزية الأمريكية، وذلك في منشور عبر منصة إكس. وأضاف إن الاجتماع العسكري في البحرين لا يمكنه أن يفرض نظام قانوني أو أمني على الخليج، وتابع أن أمن المنطقة يتحقق بإنهاء التدخل الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة واحترام سيادة الدول والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة وليس تحت المظلة العسكرية الأمريكية. في غضون ذلك، أعلنت اتحادات وشركات شحن بحري يوم أمس أن مضيق هرمز سيظل مصنفا باعتباره منطقة عمليات حربية.

بالمقابل لا تستبعد واشنطن استئناف عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران، وهذا ما أكده نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إنه لا يستبعد إمكانية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مشددا على أن ذلك مرهون بسلوك طهران والتزامها باتفاق إسلام آباد. فانس قال في تصريح للصحفيين يوم أمس: لا أستطيع أن أعود بشيء، لأن ذلك يعتمد بطبيعة الحال على ما سيفعله الإيرانيون في النهاية. أما أنا واثق منه أن الرئيس لن يعد قواتنا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك وما لم يكن هناك هدف محدد بيور. وأضاف فانس: ما إذا كنا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بالتصرفات الإيرانيين، وإذا قرروا استئناف برنامجهم النووي أو حاولوا مجددا ضرب السفن التجارية، فإن ذلك سيعيد حساباتنا. وفي الوقت نفسه أشاد فانس بسير المحادثات التقنية بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران، قائلا: من المبكر الحديث عن نتائجها لكنها تسير بشكل جيد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق لدى سؤاله عن نية استئناف العمليات ضد إيران أن الأمور بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد، دون أن يؤكد أو ينفي أي تحركات عسكرية. وما زلنا في الشأن الإيراني وفي أوراق هذا اليوم من المجلة المسائية مستمعينا، حيث مقابلة لقاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين من البث، وتوقف من البث خلال بثها في التلفزيون الرسمي الإيراني. حادثة أثارت كثير من الجدل، وتحول قطع هذه المقابلة التلفزيونية المسجلة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مساء يوم الثلاثاء إلى سجال سياسي داخلي في إيران، بعدما اعتبرت أوساط قريبة من البرلمان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعاملت مع الحوار بوصفه مادة قابلة للحجب، في حين رأت وسائل ومعلقون أن ما جرى كشف نفوذ تيار داخل التلفزيون الرسمي يتخذ موقفا معارضا لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة. وأيضا بدأت القصة حين بثت شبكة خبر القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مقابلة مع قاليباف بصفته رئيسا للبرلمان ورئيس لفريق التفاوض الإيراني للحديث عن الحرب ومضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن ومذكرة تفاهم إسلام آباد، لكن البث توقف قبل اكتمال المقابلة. في لحظة كان قاليباف يشرح فيها وفق وسائل إيرانية ملفات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة وترتيبات التفاهم، وبعد مراجعة المقطع الذي وثق لحظة القطع تبين أن المقابلة توقفت عند شرح آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتحديدا بعد حديث قاليباف عن اتفاق شراء الحبوب والقمح مقابل تلك الأموال، ونسبته إلى حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. وقال مركز الإعلام في البرلمان أن المقابلة جاءت تنفيذا لأمر المرشد بمتابعة الشروط المحددة في مذكرة تفاهم إسلام آباد وبهدف تقديم تقرير للرأي العام. وأضاف أن المقابلة كانت مسجلة وسلمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، لكن عرضها توقف في منتصفها، معتبرا أن الحد الأدنى إذا كان لدى الهيئة قرار بعدم بث جزء من الحوار أو التنسيق مسبقا مع البرلمان. نقلت وكالة آرنا الرسمية بيان عن الفريق الإعلامي الرسمي لقاليباف يؤكد هذه الرواية، ويقول أن الأجزاء غير المعروضة شملت الرد على ادعاء تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواقع نووية إيرانية وتفاصيل تابعة للإفراج عن الأموال المجمدة وبند ائتمان إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار في نص التفاهم، والرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشرح رسالة المرشد بشأن الاتفاق. في المقابل قدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون رواية مختلفة، إذ نقلت وسائل إيرانية من بينها وكالة فارس القريبة من الحرس الثوري الإيراني أن الجزء الثاني من المقابلة سيبث لاحقا، وأن هذا الأمر أعلن في نهاية البرنامج عبر شريط إخباري أسفل الشاشة، غير أن هذه الرواية لم تمنع اتساع الانتقادات، خصوصا أن البرلمان شدد على أن المقابلة كانت مسجلة وأن قرار تقسيمها أو
وقفها لم ينسق معه مسبقا، وتكتسب الوقائع حساس أو تكتسب هذه الواقعة حساسية إضافية، لأن هيئة الإذاعة والتلفزيون ليست مؤسسة إعلامية حكومية عادية، فحسب أو بحسب المادة 175 من الدستور الإيراني يكون تعيين وعزل رئيس الهيئة بيد المرشد، مع وجود مجلس رقابي يضم ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية والبرلمان. أما المدير الحالي للهيئة فقد عين في أيلول 2021 بحكم من المرشد السابق علي خامنئي لمدة 5 سنوات، مما يجعل اعتراض البرلمان على أدائه خلاف يمس منصة تقع ضمن صلاحيات القيادة العليا وهو المرشد، وسرعان ما خرجت القضية من إطار الخلاف الإجرائي إلى مستويات سياسية واسعة. فقد نشر موقع خانة ملت التابع للبرلمان مقالا بعنوان: عندما يرتكب التلفزيون الوطني أكثر الأعمال لا مهنية بأسوأ شكل، ومنتقدا طريقة تعامل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع مقابلة رئيس البرلمان بصدور هذا الموقف على منصة البرلمان، وأخذت الواقعة أو بعدا مؤسسي وتحولت إلى رسالة مباشرة من المؤسسة التشريعية إلى التلفزيون الرسمي.

0: والأشد لهجة جاء من داخل البرلمان نفسه، إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن النائب مجتبى زراعي وصفه ما حدث بأنه سلوك غير أخلاقي من جناح يعمل خارج الإطار المؤسسي داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون تجاه الرئيس السلطة التشريعية، وذهب المتحدث إلى حد قول أن هذا التيار وقف إلى جانب ترامب في ذروة ما سماه حرب معرفية للروايات بين الرئيس الأمريكي وقاليبا، وداعيا إلى التحقيق الفوري في هذا الملف. وتكشف هذه اللغة حجم التوتر داخل مؤسسات النظام الإيراني. فالمسألة وفق منتقدي هيئة الإذاعة والتلفزيون لا تتعلق فقط بتقسيم مقابلة إلى جزئين، بل بمن يملك منصة الرواية الرسمية، البرلمان ورئيس فريق التفاوض الذي يدافع عن التفاهم مع واشنطن، أم تيار إعلامي وسياسي داخل التلفزيون الرسمي يتعامل مع التفاوض باعتباره خطرا أو تنازلا. وفي هذا السياق نشر موقع انتخاب الإصلاحي تقريرا مصورا بعنوان المجموعة الثنائية جبل جليلي أو جبل جليلي خلفية قطع مقابلة قاليبا، وقال فيه إن هيئة الإذاعة والتلفزيون باتت تحت تصرف فريق سعيد جليلي، وإنها قطعت حديث قاليبا بينما كان يقدم توضيحات مهمة بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم أن هذه القراءة لا تمثل موقفا رسميا، فإنها تعكس اتساع الاتهامات الموجهة للتلفزيون الرسمي بمنح التيار المناور للتفاوض نفوذا أكبر على الشاشة. وسعيد جليلي ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي يعد من أبرز وجوه التيار المحافظ المتشدد، ولافتا إلى أن شقيقه وحيد جليلي يعمل نائب لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي محاولة لاحقة لخفض التصعيد قال رئيس مركز الاتصالات والإعلام والشؤون الثقافية في البرلمان إيمان شمسائي أن بيان البرلمان بشأن الواقعة كان كافيا، لكنه لم يتراجع عن جوهر الاعتراض، وأوضح أن البرلمان لم يكن على علم مسبق بتقسيم المقابلة إلى جزئين، وأن المشكلة لا تتعلق فقط بأصل القرار بل بطريقة التنفيذ، حيث قطع الحوار أو قطع الحوار في منتصف سؤال أو جواب من دون تمهيد من المذيع أو تنسيق مع الجهة المعنية. وربط المتحدث أيضا عدم التصعيد أكثر بالحاجة إلى الحفاظ على الوحدة والتعاطف في البلاد في ظل الاستعدادات لمراسم وداع وتشييع المرشد السابق علي خامنئي، وبين رواية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تحدثت عن جزء ثاني ورواية البرلمان التي ترى أن ما جرى قطعا غير منسق للمقابلة مسجلة، تحولت الشاشة الرسمية إلى ساحة عاكسة لخلافات أعمق داخل النظام بالمقابلة التي أريد لها أن تشرح للرأي العام مسار التفاوض وشروط التفاهم مع واشنطن، انتهت بإظهار حجم الصراع حول هذا المسار. وننتقل لملف آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وعن سؤال يبين حجم التقارب أو التصادم ما بين تركيا وإيران حيث التحرك في بلاد الشام، وما بين جماعات سياسية وشركات وخلايا نائمة وعصابات تنقل أسلحة، تتعدد أوراق النفوذ الإيراني في تركيا وتتضاعف أهميتها بينما تتحرك طهران لإعادة تثبيت أقدامها في بلاد الشام. وتزامنا مع وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تتحرك إيران حاليا على أكثر من صعيد لتحديد علاقاتها الشائكة بالجارة تركيا، حيث بادرت طهران مؤخرا عبر صفحاتها الرسمية وشبه الرسمية إلى انتقاد موقف تركيا المناهض لدورها في سوريا ولبنان، معتبرة أن أنقرة ستكون الخاسر الأكبر إذا تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة. أيضا وتساءلت يعني كثير من الصحف والمقالات وكتاب الرأي تساءلوا عن هذا التوجه الإصلاحي، وإذا ما كان دعم أنقرة للمعارضة السورية طوال سنوات أدى إلى وضع تركيا بدلا من الجمهورية الإسلامية في طليعة المواجهة مع الكيان الصهيوني. وحسب كتابات صحفية وتحليلات صحفية، يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كارثة استراتيجية بعد سقوط الحاجز الذي بنته إيران بين تركيا وإسرائيل على مدار 4 عقود، إذ تسببت إزاحة الحليف العتيد لطهران وهو نظام الأسد في تحول التنافس التاريخي بين تركيا والكيان الصهيوني على الهلال الشيعي إلى مواجهة مباشرة تدور في فناء أنقرة الخلفي، ويؤسس ذلك احتمالات لتطورات من نوع آخر، إذ لا يمكن استبعاد نشوب صراعات محدودة أو بالوكالة بين طهران وأنقرة، كما أن سيناريو عكسيا يبدو ممكنا، فقد يؤدي شعور تركيا بالحصار إلى دفعها لإعادة صياغة استراتيجياتها وصولا إلى التعاون مع خصومها اللدودين في إيران، وهو التحالف كان بالأمس مستحيلا لكنه بات اليوم خيار ممكن في مواجهة تهديدات مشتركة. وبحسب 3 من قياديين في المعارضة الإيرانية تحدثوا عبر تقرير لوكالة فرانس بريس، تركز إيران الآن على بناء تحالف سياسي وأمني مع تركيا بدلا من مواجهتها مباشرة بهدف ضمان عدم تحرك أنقرة في اتجاه دعم الحكومة السورية للعب دور عسكري ضد حزب الله في لبنان. ويشير المعارضون إلى أن الحرس الثوري بعدما فقد أغلب نفوذه في سوريا يعتبر تركيا خط مواجهة مع الكيان الصهيوني، وهو مستعد بالتالي لمسايرة أنقرة في سبيل الحفاظ على نفوذه بالأرض التركية، فضلا عن إعادة ترتيب أوراقه في سوريا ولبنان. وتمثل تركيا في الوقت نفسه مصدرا اقتصاديا مهما لطهران عبر عمليات التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب وجود شراكات إيرانية كثيرة داخل تركيا، وأيضا تجار ينظمون أو ينضمون أغلبهم تحت الجناح الاقتصادي للحرس الثوري. بالمقابل لا يمكن استبعاد تحرك الحرس الثوري عبر خلاياها النائمة ضد تركيا إذا تحركت الأخيرة ضد النفوذ الإيراني في لبنان، وصولا إلى إثارة القلاقل وتنفيذ عمليات مسلحة. ولإيران خلايا يمكنها التحرك في تركيا، كما أن فيلق القدس وهو جناح الحرس الثوري الخارجي يتخذ بالفعل من الأراضي التركية ممرا لتهريب قطع غيار للطائرات المسيرة والصواريخ إلى لبنان وجهات أخرى. للنفوذ الإيراني تاريخ دموي في تركيا، فخلال حقبة التسعينات نفذت خلايا إيرانية متمثلة بتنظيم السلام والتوحيد، وهو تنظيم سري موالي للحرس الثوري، سلسلة تفجيرات داخل مدن تركية، ودبر عمليات اغتيال واستهدفت ناشطين وصحفيين بارزين في تركيا. وتزامن مع تلك العمليات حرك الحرس الثوري تنظيما آخر تابع له في جنوب شرق تركيا، وهو تنظيم كردي حمل اسم حزب الله. تلقى عناصره تدريب عسكري واستخباراتي مكثف على يد ضباط في فيلق القدس. ومصادر تتحدث عن إمكانية أن تلجأ إيران عبر شبكاتها الاستخباراتية إلى حرب وكالة ضد تركيا، لكن هذه التقارير تشدد على أن طهران تحتاج أنقرة في صفها خلال المرحلة الحالية بأكثر مما تحتاج إلى الدخول في صدام معها. كانت تركيا مواقف أو لتركيا كانت مواقف لصالح طهران، إذ وقفت ضد تسليح الأكراد في إيران من قبل الولايات المتحدة، وتبنت موقفا معاديا من إسرائيل، كما ضغطت على الإدارة الأمريكية لإيقاف الحرب ضد إيران. لكنها أو وكلها هذه المواقف تصف في ميزان علاقات أفضل مع تركيا بالنسبة لإيران، ولذلك يبقى الحفاظ على هذه العلاقات أهم من أي شيء آخر بالنسبة لإيران. بالمقابل تتصاعد التوترات بين أنقرة وتل أبيب، وهذا يعيد إحياء تحالف إيراني تركي، حيث اعتبر مقال نشرته صحيفة إيرانية أن إيران وتركيا تمثلان ركيزتين أساسيتين في معادلات غرب آسيا، وأن الولايات المتحدة سعت تاريخيا إلى منع تقاربهما عبر استراتيجية لإحتواء المزدوج، لأن أي تعاون بينهما كفيل بإحداث تحول كبير في موازين القوى الإقليمية. رأى المقال أن تصاعد المواقف التركية المنددة بالهجمات الصهيونية على غزة وسوريا ولبنان يعكس إدراكا متزايدا في أنقرة بأن استمرار العمليات الإسرائيلية بات يشكل تهديدا مباشرا للأمن التركي، في ظل تبادل غير مسبوق للاتهامات بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن هذا التصعيد لم يقنع كثيرين بوجود قطيعة حقيقية بسبب استمرار العلاقات التجارية بصورة غير مباشرة وزيادة تدفقات النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو جيهان، رغم القيود التجارية التي أعلنتها أنقرة. ولفت أيضا المقال إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا واتساع النفوذ الإسرائيلي دفعت تركيا إلى إعادة تقييم حساباتها الأمنية، معتبرة أن مشروع إسرائيل الكبرى لا يستهدف إيران وحدها بل يشمل أيضا تركيا ودول أخرى في المنطقة. وأيضا أكد المقال أن محور المقاومة لم يكن منافسا لتركيا بل ساهم في كبح إسرائيل ومنع تفكك دول. وأيضا تعهد أنقرة أو تعد أنقرة جزءا منها استراتيجيا، وداعيا إلى تأسيس نظام أمني إقليمي مستقل يقوم على التعاون الإيراني التركي. أضاف المقال أيضا أن المشروع الإسرائيلي يركز أيضا على فكرة كردستان الكبرى، بما يجعل تركيا من أكثر الدول تعرضا للتداعيات بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في الشرق الأوسط، يرى أنها تستهدف تقليص الدور التركي في الطاقة والنفوذ الإقليمي. كما تحدث المقال عن كشف شبكة تجسس إسرائيلية داخل تركيا، معتبرا أنها تجاوزات، وأيضا من ملاحقة عناصر المقاومة التي استهدفت شخصيات مناهضة للصهيونية وإضعاف حكومة أردوغان، مؤكدا أن موقف امتدادات النفط أو امدادات النفط إلى إسرائيل سيشكل أو وقف امدادات النفط لإسرائيل بالأحرى سيشكل اختبارا حقيقيا لمصداقية السياسة التركية ويمهد لنظام إقليمي جديد. لكن بالمقابل الصحافة الإيرانية رأت أن الخاسر الأكبر من سقوط نظام الأسد هو تركيا. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: الصحافة الإيرانية تتساءل هل أصبحت تركيا الخاسر الأكبر من تراجع نفوذ إيران في سوريا؟ فإزالة الحاجز الإيراني حولت التنافس التاريخي مع إسرائيل إلى مواجهة مباشرة في المجال الحيوي لأنقرة، وكل انتصار ظاهري أصبح بداية لتهديد جديد. أردوغان يواجه كابوساً أمنياً بعد وصول الجيش الإسرائيلي بسرعة إلى أطراف دمشق وجنوب لبنان وانهيار الحاجز الدفاعي الإيراني، سمح بالتوغل الإسرائيلي وجعل تركيا في الخطوط الأمامية للمواجهة بدلاً من طهران. ويطرح الباحث أحمد رشيد نجاد تساؤلاً حول ما إذا كان دعم أنقرة للمعارضة قد نقل المواجهة الاستراتيجية من إيران إلى تركيا، إذ أزال هذا الدعم الحاجز ومهد الطريق أمام سيطرة إسرائيل على القنيطرة ودرعا والأحياء الجنوبية لدمشق وجنوب لبنان دون عوائق. وتصاعدت الحرب الكلامية بين أردوغان ونتنياهو، واتهم الرئيس التركي نتنياهو شبكة المجرمين التابعة له بتهديد تركيا، وأكد أن سوريا ولبنان جغرافيا الأخوة ولن تتسامح أنقرة مع أي اعتداء عليهما. ورد نتنياهو بوصف أردوغان ديكتاتورا معادل لليهود، وأكد استمرار العمليات حتى القضاء على محور إيران. وشكلت إيران لعقود حاجزا متينا أمام التوسع الإسرائيلي رغم المنافسة السياسية مع تركيا، وأدى دعم أردوغان للمعارضة إلى إزالة هذا الحاجز، وسمح لإسرائيل بالانتشار في مناطق طوقت تركيا فعليا حيث اقتربت دائرة التهديد من الحدود التركية. وأخطأ أردوغان في حساباته باعتقاده أن إسقاط الأسد سيجعل تركيا اللاعب المهيمن ويمنحها ورقة ضغط على إسرائيل، وبتقليله من سرعة إسرائيل في استغلال فراغ السلطة وجد نفسه أمام هدف عكسي كامل، إذا أدى إضعاف إيران إلى اقتراب إسرائيل أكثر من الحدود التركية.

0: لكن تركيا لا تخفي أن لديها خطط لتوسيع نفوذها وسلطتها في منطقة الشرق الأوسط، لكن بعض الصحف الإسرائيلية روجت لفكرة أو بدأت تتخوف من فكرة أن هناك إعادة رسم لخريطة الشرق الأوسط بالرؤية التركية وليست بالرؤية الإسرائيلية الصهيونية، وهذا يعارض وجود ونفوذ القوة الصهيونية، على اعتبار إذا كان هناك تحالف تركي إيراني بعد هذه الحرب مع وجود صوت عالي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد التصرفات الإسرائيلية وأيضا العزلة التي تعيش بها إسرائيل على مستوى العالم، وهذا الكلام صرح به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مقابل أيضا تصريحات علنية أصبحت للرئيس الأمريكي وموقفه، ولدرجة وصلت أنه معايرتهم بإسرائيل بالأسلحة الأمريكية، ولولا الأسلحة الأمريكية لما يعني كانت إسرائيل موجودة، وبالتالي على السياسة الإسرائيلية أن تحذر، وكلام مشابه كان هو يعني كلام صادم بالنسبة للأوساط السياسية داخل إسرائيل يصدر لأول مرة بهذا المستوى من مسؤولين أمريكيين. بالمقابل أيضا إذا كان هذا الحلف في الشرق الأوسط ما بين تركيا وإيران كفيل برسم نظام أمني كما تطرح وجهة النظر الإيرانية نظام أمني جديد في المنطقة قادر على مواجهة الرؤية الإسرائيلية للشرق الأوسط. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: حذرت معاريف العبرية من مخطط تركي استراتيجي يعده الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف إعادة رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط عبر محور لتجاوز الممرات البحرية الحساسة وعزل إسرائيل تجاوزاً لأزمة هرمز وعزلاً لإسرائيل. صحيفة عبرية تكشف مخطط أردوغان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وكشفت الصحيفة نقلاً عن تحليل للصحفي والمستشار السياسي التركي إيفان كمال أن أنقرة تستعد لتوسيع نفوذها في سوريا والعراق بشكل جذري عقب قمة الناتو المرتقبة، لكن بأدوات مختلفة عن الماضي تعتمد على الطاقة، البنية التحتية والشراكات الاقتصادية لإحداث تغيير جذري في معادلات المنطقة خلال العقد المقبل. وفي الساحة السورية يتوقع الخبير التركي أن تقدم أنقرة على خطوة وصفتها الصحيفة العبرية بالصادمة، وهي تعزيز عملية التكامل بين الحكومة في دمشق ووحدات حماية الشعب الكردية. وليس هذا فحسب، بل تسعى تركيا لتعميق العلاقات التجارية الاقتصادية مع دمشق عبر إطار عمل الطاقة، مما يمنح دمشق شريان حياة اقتصادي يتجاوز العقوبات ويقلل من الاعتماد على محاور أخرى. أما في العراق فتكشف الصحيفة عن نية أنقرة تحويل مشروع طريق التنمية من مجرد ممر بري إلى ممر إقليمي عملاق يشمل خطوط الطاقة، الاتصالات والتجارة. وفي ظل أزمة مضيق هرمز التي غيرت نظرة أنقرة لممرات الطاقة، تسعى تركيا لإحياء مشاريع نفطية وغازية استراتيجية متوقفة، أبرزها خط الأنابيب الاستراتيجي على محور البصرة حديثة كركوك، مشروع خط أنابيب الغاز من حقل العكاز في محافظة الأنبار إلى بغداد، دمج منشآت الطاقة في بيجي ودورا ضمن هذه الشبكة لتعزيز أمن الطاقة العراقي. وتنقل معاريف عن مصادر تركية أن خيارات أخرى مطروحة على أجندة الشركات الخاصة تبدأ من السعودية مرورا بالأردن وسوريا والعراق وصولا إلى تركيا في محاولة لبناء شبكة شراكات عابرة للحدود. ولفت التقرير إلى أن المفاوضات الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني ليست مجرد ملف داخلي تركي، بل تعد حلقة مكملة لعملية الاستقرار الإقليمي. ويشير كمال إلى أن نجاح هذه المحادثات سيمنح أنقرة الضوء الأخضر للمضي قدما في خططها بالعراق، بينما يمكن التعاون الثلاثي أنقرة بغداد أربيل تخفيف أي تأخير قد ينتج عن تعثر مفاوضات السلام الداخلي. ورغم الطموح التركي لم تخفي الصحيفة العبرية قلقها من أن أنقرة تعتبر إسرائيل العقبة الأهم أمام تنفيذ هذا المخطط، وينقل التقرير عن المحلل التركي وصفه للسياسة الإسرائيلية بالعدوانية والتوسعية، معتبرا أنها تفاقم عدم الاستقرار وتعرقل الخطط التركية، وقد امتدت تداعيات هذا التوتر إلى لبنان. فأنقرة التي كانت تطمح لتوسيع محور الشمال والجنوب ليشمل بيروت وطرابلس اضطرت لتجميد جدولها الزمني بسبب التحركات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية والسورية.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأراد فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: كان يا مكان في قديم الزمان، في سالف العصر والأوان، في العام 740 للميلاد، وتحديدا في زمن العباسيين، عزم العرب على تبديل عاصمتهم دمشق وبناء مدينة جديدة يتخذونها عاصمة لحكمهم، فأقاموا بالقرب من بابل وعلى شاطئ دجلة مدينة بغداد التي لم تلبث أن صارت أشهر مدن الشرق. بلغت بغداد ذروة الرخاء في العام 809 للميلاد، فكانت قد بلغت من الحسن حدا جعل أهلها يتساءلون كيف يكون بالفردوس المزيد، وقد دفع ذلك البعض إلى أن ينظروا إليها كملهات عن الدين. وصفها عبد الله بن مبارك في أشعاره بأنها ليست مسكنا للزهاد، واعتبرها القطب الصوفي بشر بن الحارث ضيق على المتقين ما ينبغي لمؤمن أن يقيم فيها. عد الشافعي أن من لم يدخلها ما رأى الدنيا ولا رأى ناس. ونسب الرحالة ياقوت الحموي للكاتب اليعقوبي قوله إن بغداد ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها. لقبت بغداد بالزوراء لأن بواباتها كانت مزورة عن بعضها، أي غير متقابلة، ومدينة السلام نسبة للقب نهر دجلة وادي السلام، والمدينة المدورة لأنها كانت دائرية. كان هذا الحال في العام 809 للميلاد، أما الآن وبعد مضي أكثر من 1200 عام ما زالت بغداد عاصمة، ولكنها عاصمة لبلد يتذيل القوائم، بلد لا يسير فيه أمر كما يجب. مؤشر الأداء البيئي كشف عن قائمة الدول الأكثر والأقل نظافة والمتعلقة بعدة مؤشرات تتعلق بالنشاط والأداء البيئي، إذ حل العراق بالمرتبة 72 بعد 100 من أصل 180 دولة عالمياً في مؤشر الأداء البيئي، فيما جاء بالمرتبة الأخيرة عربياً. ولم يتفوق العراق سوى على مدغشقر، إرتيريا، بنغلاديش، الهند، ميانمار، لاوس، باكستان، وفيتنام التي جاءت بالمرتبة الأخيرة وبلغت نقاطها 24. أما بالمرتبة الأولى عالمياً جاءت إستونيا، فيما جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً.
1: مستمعينا، النظافة جزء لا يتجزأ من الوجود الإنساني، وهي تعبير عن الانضباط والاحترام للنفس والآخرين. فلسفة النظافة في الإسلام تتجاوز النظافة الظاهرية لتشمل الطهارة الروحية والمعنوية، فهي مظهر من مظاهر التقوى ووسيلة لتحقيق القرب من الله، فضلاً عن كونها وسيلة لضمان صحة وسلامة الفرد والمجتمع. الإسلام وضع نظاماً شاملاً للنظافة يضمن للإنسان حياة نظيفة وصحية ومباركة. ربط الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط بين النظافة والحرية العقلية، حيث قال: النظافة هي عنوان للحرية، تعني التحرر من الفوضى والاضطراب. غاندي أكد على أن النظافة هي الأقرب إلى الألوهية، في إشارة إلى أن الحفاظ على نقاء الجسم والبيئة يعكس نقاء الروح. الفيلسوف الصيني كونفوشيوس بيّن أن النظافة الداخلية هي الأساس للنظافة الخارجية، فالعناية بالنفس والبيئة يعكسان العقلية المنظمة والروح السامية. من ذلك أحبة المستمعين، يتبين لنا أن النظافة فلسفة حياة تتجاوز الحدود الجسدية إلى الروحية والعقلية، وهذا ما أشار إليه الدكتور حسن عبود النخالة أستاذ علم الجمال في جامعة البصرة في حديث لإذاعتنا بقوله:
2: النظافة تعني أن نبحث عما يتوافق مع الذات الإنسانية، وهذا يعني أننا يجب أن نتخطى ما يعيق نقاء الذات، فهي مرآة صافية تكسرها الصلابة، يعكر صفها بزوغ صورة لا تتوافق معها، لا يحققها إلا رجوعها للروح، تلك الروح التي أكدها الفيلسوف هيجل عندما مركز ما يسمى بالروح المطلق، وأكد على مراحل ثلاثة هي المرحلة الرمزية والمرحلة الرومانسية والمرحلة الكلاسيكية. فالمرحلة الرمزية والمرحلة الكلاسيكية هي مراحل تمر بها الذات للوصول إلى تلك التنقية وتلك النظافة، تحقيقا لمصطلح النظافة الكبرى الذي لا يمكن أن يكون إلا ببلوغ المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الرومانسية، وهي تعني وصولنا إلى ما يسمى بالروح المطلق.
1: بطبيعة الحال أعزائنا المستمعين، هناك عوامل ساهمت في تراجع ترتيب العراق في هذا المؤشر، أبرزها التلوث البيئي. العراق يعاني من مستويات عالية من التلوث البيئي، سواء كان ذلك في الهواء، المياه، أو حتى في التربة، الانبعاثات الناجمة عن الصناعة والنقل، فضلاً عن الحروب والنزاعات المتكررة، قد تركت أثراً سلبياً على البيئة. أيضاً الإدارة الضيقة للموارد، فهي تفتقر إلى سياسات فعالة لإدارة الموارد الطبيعية. قلة الوعي البيئي وضعف التشريعات البيئية أسهمتا في تدهور البيئة بشكل ملحوظ. أيضاً أحبتي المستمعين، التغيرات المناخية، فالعراق من الدول المتأثرة بشدة بالتغيرات المناخية، حيث تعاني من فترات جفاف طويلة وعواصف ترابية متكررة. هذه الظروف تزيد من تدهور البيئة وتفاقم من سوء الأوضاع البيئية. التدهور البيئي هذا لا يؤثر فقط على جودة الحياة مستمعينا، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين. تشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وأمراض المياه الملوثة، بالإضافة إلى ذلك الأثر السلبي على التنوع البيولوجي والزراعة. وعند حديثنا مع المواطنين كان واضحاً وجلياً امتعاضهم وعدم رضاهم عن الوضع البيئي في العراق بوجه عام وفي البصرة بوجه خاص، فلنستمع.
3: والله العظيم مأساة، مأساة. أنا مرة من المرات سنة واحدة خليت بنتي بمدرسة حكومية، بس والله بتشيت عليها مدرسة تشوفينها من برا يعني تخبل ونظيفة وجديدة حديثة. أنا المديرة أحاسب الطالب: ماما أنت ما تذبيكي وما سويكي، وإذا بيتكم أنت هم ما يصيريكي.
4: أكيد إذا فرضت الدولة في ضرائب ورسوم أكيد المواطن راح مثل ما تقولين يتعظ، يعني هو ذب النفايات بالسلة بالمكان المخصص لها.
5: صراحة إذا نريد نقيم النظافة بكل البلد، يعني مو من مستوى الطموح، يعني ما توصل إلى عتبة 50 كبلد بصورة عامة، بس إحنا بال 2024 وهذا الشيء جاي نعيشه واللي جاي نشوفه، لا مو من ضمن الطموح، يعني أقل من 50 ما نقدر نوصل إلى درجة القبول. يعني
6: والله نبدأ من المواطن إذا يلتزم، وأكو شغلة غياب القانون، يعني المواطن بكيف يشمر النفايات بأي مكان، لو أكو مكان مخصص وإلها وقت ملتزم به، أكو ضرائب حالنا حال الدول الباقية، لكان 100% صار.
3: يعني أنا مرات أتعجب أشوف نساء يشمرن من الجامعة مع السيارة، يعني كلينس أو بطل ماي أو شغلات جهال يأكلونها يذبون الجامعة. يعني ليش أعلم أنا حتى الطفل؟ والله أعلمه. يعني إحنا مرات بالسيارة والله منطلع شيء نظل أظل لازم تيل حد ما أرجع للبيت، يلا أذبنا.
7: صحيح، ما أكون أضافة المواطن بالدرجة الأولى هو اللي يعكس صورة البلد. حكومة عليها تقدم خدمات، عليها تقدم بعض الأمور، بس المواطن بالدرجة الأولى هو لازم يشعب هذا الموضوع.
1: رغم التحديات الكبيرة، إلا أن هناك عدة حلول يمكن أن تساهم في تحسين الأداء البيئي للعراق. في مقدمتها تعزيز الوعي البيئي، ينبغي علينا تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لزيادة الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة، أيضاً تحسين البنية التحتية البيئية. الاستثمار في البنية التحتية البيئية مستمعينا مثل تحسين شبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات وتوسيع المساحات الخضراء سوف تحسن من الوضع البيئي. تفعيل التشريعات البيئية، من الضروري وضع وتفعيل قوانين وتشريعات صارمة لحماية البيئة، بما في ذلك فرض غرامات على الانتهاكات البيئية. التعاون الدولي، كيف يمكن للعراق الاستفادة من التعاون الدولي مع الدول والمنظمات المهتمة بحماية البيئة من خلال برامج تدريبية ودعم مالي وتقني؟ مستمعينا الأحبة، رغم أن العراق يواجه تحديات كبيرة في تحسين أدائه البيئي، إلا أن التفاؤل ممكن إذا ما اتخذت خطوات جادة وحقيقية نحو حماية البيئة. نحن بحاجة إلى تكاتف الجهود من قبل الحكومة والمواطنين على حد سواء لتحقيق ذلك. مستمعينا، نشكر حسن استماعكم ونلقاكم في قصص أخرى علها تكون سعيدة ويكون فيها بلدنا في مراتب تليق بتاريخه وإرثه الحضاري.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
9: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
10: في السماء ام على الارض، الاماكن الخفية في التخيل الديني

عرفت الأساطير والقصص القديمة حضوراً مكثفاً لبعض المناطق المجهولة، تلك التي لطالما ارتبطت بشكل وثيق بالمتخيل الإنساني الخصب، والذي اعتاد أن يلتمس نوعاً من أنواع الغموض والرهبة في الأماكن الخفية المسحورة التي تقف على العتبة الفاصلة بين الواقع والخيال. عرفت الأديان الإبراهيمية الثلاث الكبرى اليهودية المسيحية والإسلام العديد من نماذج تلك الأماكن، إذ نجدها أسهبت في الحديث عن جنة عدن التي عاش فيها آدم قبل أن يأكل من الشجرة المحرمة، وسد المنيع الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج، وجزيرة المسيح الدجال التي وصلها الصحابي تميم الداري بالمصادفة، وغيرها الكثير من هذه المناطق المجهولة والتي بالغت تلك الأديان بوصفها وشرحها. سحر التاريخ وبهجة الزمن ينسجان سوياً أروع القصص والأساطير. ندعوكم لمواصلة الاستماع، حيث نأخذكم إلى رحلة استثنائية عبر عبور أروقة العصور الماضية، نجمع بين الأساطير والأحداث التاريخية لنقدم لكم لمحة مختلفة من تراث الإنسانية، لحظات رائعة من ماض بعيد.

جنة عدن في السماء أم على الأرض؟ بحسب ما هو معروف في الأديان الإبراهيمية، فإن جنة عدن كانت المكان الذي عاش فيه آدم أبو البشر في الفترة الأولى من حياته، وذلك قبل أن يقدم على الأكل من الشجرة المحرمة فيهبط إلى الأرض مع زوجته. ذكر العهد القديم جنة عدن لأكثر من مرة، ومن ذلك ما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم. وهناك اتفاق بين اليهود والمسيح على أن تلك الجنة قد وجدت على الأرض في ناحية غير معلومة لنا على وجه اليقين. بعض الآراء المسيحية مالت لتحديد مكان جنة عدن، وذلك بناء على ما ورد في سفر التكوين: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، واسم النهر الثاني جيحون، واسم النهر الثالث حداقل، والنهر الرابع الفرات. فعلى الرغم من عدم التعرف على نهري فيشون وجيحون المذكورين في النص، إلا أن بعض الباحثين قد ذهبوا إلى أن عدن تقع في العراق، وذلك اعتمادا على ما ورد من ارتباطها بنهري الفرات وحداقل أي دجلة، فيما ذهب البعض الآخر إلى وقوعها في أرمينيا أو أثيوبيا أو اليمن.

فيما يخص الاعتقاد الإسلامي، فقد ورد اسم جنة عدن في الكثير من الآيات القرآنية، ومنها على سبيل المثال ما ورد في الآية من سورة طه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. في الحقيقة يوجد خلاف واسع بين المسلمين حول مكان جنة عدن، وإذا كانت قد وجدت على الأرض أم إنها هي نفسها جنة الخلد التي وعد الله بها المؤمنين الصالحين في الآخرة. الفريق الأول من علماء المسلمين أكد على أن الجنة التي عاش فيها آدم في بداية حياته هي نفسها جنة الخلد المأوى، واحتج بما ورد في الآية من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، القول الذي فهموا منه أن آدم لم يكن في الأرض وإنما كان في السماء قبل أن يعصي أمر الله فيهبط إلى الأرض ويتعرض للتكليف. أما الفريق الثاني من علماء المسلمين فقد ذهب إلى أن جنة آدم كانت في الأرض، وأن كلمة الجنة هنا تأتي بمعنى البستان الذي يحتوي على الكثير من الثمار. وبحسب هذا الرأي فقد تم تفسير الهبوط الوارد في الآيات القرآنية بأنه نوع من أنواع التدني في المكانة، وأن الله لو كان يريد أن يوصل إلينا أنه قد أخرج آدم من السماء إلى الأرض لكان قد استخدم لفظ نزول بدلاً من هبوط، لكونه اللفظ الأكثر تعبيراً عن معنى الانتقال المادي من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

سد يأجوج ومأجوج في آسيا الوسطى. ورد ذكر يأجوج ومأجوج في عدد من المواضيع في الكتاب المقدس، وكان من المعتاد الاعتقاد بأن الكلمتين قد أطلقتا على بعض الشعوب القديمة التي حاربت بني إسرائيل، أو إنهما الاسم العبري لأحد الملوك الذين سيهاجمون إسرائيل في المستقبل. فيما يخص المعتقد الإسلامي، فقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في سياق الحديث عن قصة ذي القرنين. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، وهيئتهم تختلف عن هيئة باقي البشر، إذ كانوا مقسمين إلى ثلاثة أصناف: صنف طولهم كطول الأرز، وصنف طوله وعرضه سواء، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى فتغطي سائر جسده. وقيل بأنهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع، ويأكلون خشاخش الأرض كلها من الحياة والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض. بحسب ما ذكر في القرآن، فإن ذا القرنين قد مر في رحلته على قوم استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج، فاستجاب لمناشدتهم وأقام سدا عظيما ليفصل بينهم وبين تلك القبائل المتوحشة. وقد صنع هذا السد من خليط من القطر، وهو النحاس المذاب والحديد، وأقامه بين جبلين عظيمين. بعض الروايات المنسوبة إلى النبي أشارت للعذاب السيزيفي نسبة لسيزيف المعروف في الميثولوجيا اليونانية، والذي حكم عليه بأن يرفع صخرة ضخمة إلى قمة الجبل، حتى إذا ما وصل إلى القمة وقعت الصخرة، فبدأ رحلة العذاب مرة أخرى في اليوم التالي، وهو العذاب الذي تعيش فيه قبائل يأجوج ومأجوج منذ بني السد حتى الآن. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد. رغم أن القرآن لم يحدد مكان هذا السد، إلا أن الكثير من المؤرخين والرحالة قد روجوا لوجوده في ناحية من نواحي بلاد تركستان، أي البلاد التي يعيش فيها العنصر التركي والتي يمتد من غرب الصين إلى شرق أوروبا. وكان السبب في ذلك الاعتقاد بوجود صلة قرابة بين قبائل يأجوج ومأجوج من جهة، وقبائل الترك من جهة أخرى، وأنهم إنما ينحدرون جميعاً من نسل يافذ بن نوح. في هذا السياق كتب الكثير من المؤرخين والجغرافيين، ومنهم الأدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عن رحلة سلام الترجمان إلى السد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. بحسب ما ذكره الأدريسي، فإن الخليفة العباسي هارون الواثق بالله قد رأى في منامه ذات ليلة أن يأجوج ومأجوج قد تمكنوا من فتح السد، فاستيقظ خائفا مهموما، وأمر بعدها بإيفاد بعثة مكونة من 60 رجلا لتبحث عن السد، وعين سلام الترجمان الذي يتقن 30 لغة كقائد لهذه البعثة. بحسب القصة،

سلام الترجمان والغموض المحيط بمكان السد دفع بالكثير من الباحثين المعاصرين لدراسة هذا الموضوع، ومن هؤلاء الباحث الأردني عبد الله محمد شربجي، والذي نشر كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق، وأكد فيه أن سد جوجة ومأجوج موجود على الحدود بين قيرغستان وأوزبكستان.

جزيرة المسيح الدجال في الشرق أم في بحر الروم؟ من المعروف أن هناك اختلافاً كبيراً في نظرة الأديان الإبراهيمية الثلاث للمسيح الدجال، ففيما يكاد يغيب اسم الدجال بشكل كامل عن نصوص العهد القديم، وبينما وردت الإشارة إليه بشكل رمزي في العهد الجديد تحت مسمى ضد المسيح، فإننا نجده قد حظي بقدر كبير من الأهمية في الثقافة الإسلامية، ولا سيما فيما يخص قصص الفتن والملاحم المرتبطة بنهاية الزمان. بحسب الكثير من الروايات والأحاديث الشائعة عند المسلمين، فإن المسيح الدجال يعيش الآن وينتظر لحظة معينة للخروج ليدعو الناس إلى الكفر. بحسب ما ورد في الروايات، فإن الرسول قد جمع المسلمين ذات يوم وقال لهم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. وبعدها تحدثت الرواية عن تفاصيل الحوار الذي جرى بين هؤلاء الرجال والدجال، ثم اختتمت بأن الرسول قد ذكر المكان الذي تقع فيه تلك الجزيرة فقال: إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. على الرغم من ظهور بعض الآراء الحديثة التي يميل أصحابها للقول بأن الجزيرة المشار إليها في الحديث تقع في بحر الصين أو في المحيط الأطلنطي، وتحديداً في منطقة مثلث برمودا الذي لطالما ارتبط اسمه بالغموض في العصر الحديث، إلا أن الرأي الغالب على الثقافة الإسلامية منذ القدم، والذي يتمثل في الاعتقاد بأن الدجال يعيش في إحدى الجزر الواقعة في شرقي شبه الجزيرة العربية، يتوافق بشكل كبير مع بعض الأحاديث النبوية الأخرى التي جاء فيها أن الدجال سيخرج من بلاد فارس، وبالتحديد من أرض خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. من المهم هنا أن نشير إلى أن هناك روايات أخرى تحدثت عن وجود الدجال في اليمن أو أصفهان أو في بلدة صغيرة على الحدود بين الشام والعراق، أو حتى في منطقة نجد التي يطلع بها قرن الشيطان.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: رائحة الخوف المتسللة من الجسم إلى حواس الآخرين. نحن أبناء هذه الأرض التي أنهكتها الحروب وسرق منها السلام، كما يسرق الضوء من عيون الحالمين. في العراق لا يأتي الخوف من العدم، بل ينهال علينا كالمطر من كل جهات، من رصاصة طائشة لا تعرف وجها ولا اسما، من قرار سياسي مرتجل يحول المدن إلى خرائط للفقر والتيه، من سلاح منفلت لا يعرف القانون، ومن سلطة تصم آذانها عن صراخ المظلومين. نعيش الخوف لا كطارئ، بل كظل دائم، كضيف لا يرحل، كطعم في فم الروح. ألفنا الخوف حتى صرنا نربي أبناءنا على الحذر لا على الأمل، نزرع فيهم الترقب بدل الحلم. في العراق لا نسأل متى ينتهي الخوف، بل كيف نواصل الحياة برغم حضوره. الطفل الذي ينشأ في حي شعبي يسمع فيه صوت الانفجارات وصوت الدقات العشائرية والفصول والطلايب أكثر من صوت ضحك الأطفال، يتعلم منذ الصغر كيف يميز بين دوي الرصاص وأصوات الألعاب النارية. الشاب الذي لا يثق بأن رجوعه إلى المنزل بعد منتصف الليل مضمون، يحمل في جيبه دعاء لا بطاقة هوية. والأم التي لا تعرف إن كانت قبلة الصباح لولدها ستكون الأخيرة، تعيش بين الصلاة والخوف وتكتب وصيتها في قلبها كل يوم.

الخوف هنا ليس فقط من الموت، بل من غياب المعنى. نخاف من السياسة حين تكون عبثية، وحين تدار الأقدار بقرارات مرتجلة لا تبنى على رؤية بل على مزاج وتوازنات، قرارات تغير مصير شعب بأكمله دون أن تعني شيئا لصاحب الكرسي. المواطن البسيط لا يفهم كيف أن صوتا في البرلمان يمكنه أن يسلبه حقه في الصحة أو التعليم أو السكن، لكنه يعرف تماما أن صمته عن هذا الظلم يزيده اتساعا. يخاف من الاحتجاج كما يخاف من السكوت، يخاف أن يحرم من راتبه كما يخاف أن يستغل غضبه. هو عالق في دوامة لا خروج منها، وكل الخيارات فيها مفزعة. كيف لا نخاف ونحن نعلم أن لا قانون يحمي الضعفاء وأن السلاح لا ينام؟ هنا يمكن لرصاصة أن تسبق العدالة، ولطلقة غدر أن تخرس صوت الحق، حين يصبح حمل السلاح أقرب من حمل كتاب، فإن البلاد تسير نحو الظلام لا النور. الجهل ليس فقط عدو التقدم بل صانع الخوف. حين يغيب الوعي تسود الخرافة، ويتحول القوي إلى طاغية، والضعيف إلى تابع بلا صوت. يخاف الناس من السؤال، من التفكير، من المطالبة بحقوقهم. المدارس تنهار والمناهج تعيد إنتاج الكارثة، أما العدالة فهي الغائب الأعظم. كم من مظلوم يقبع خلف القضبان، بينما المجرم يجلس في صدارة المشهد. كم من شاب تلاشى حلمه لأنه لا يملك واسطة أو لا ينتمي إلى جهة نافذة. في هذه البلاد لا يكافأ الكادح ولا يحاسب السارق، بل يحاط كل شيء بغبار النسيان. صار لكل عراقي أنف يدرك الخطر قبل أن يصل، وقلب ينبض بحذر، وعقل يخطط للنجاة لا للنجاح.

هذا الخوف الذي عشناه وتعايشنا معه له أثر في الجسد، في السلوك، في الرائحة حتى. نعم، لرائحة الخوف قصة أخرى، قصة توثق كيف يتحول الخوف من عاطفة داخلية إلى أثر فيزيائي يمكن أن تلتقطه حتى الحيوانات. حين يخاف الإنسان لا يختبئ فقط خلف صمته، بل يفرز جسده إشارات كيميائية تفضحه. تقول الدراسات إن الخوف له رائحة، وإن الكائنات حتى غير البشرية يمكنها أن تشمه. الحيوانات على اختلاف أنواعها قادرة على التمييز بين من يشعر بالخوف ومن لا، من خلال مواد كيميائية تفرز في العرق واللعاب والدموع. العلماء أثبتوا أن الكلاب على سبيل المثال تميز بين الإنسان الخائف والواثق حتى وإن لم ينطق بكلمة، وأن بعض الحيوانات تصبح أكثر عدوانية عند التقاطها رائحة الخوف، بينما أخرى تنفر أو تختبئ. وفي أبحاث أجريت على البشر وجد أن من يشم رائحة شخص خائف يمكن أن تنتقل إليه مشاعر التوتر دون أن يدرك السبب، في ظاهرة تعرف بالعدوى العاطفية عبر الرائحة. كأن الخوف لا يقال فقط بل يستنشق. وهذا يطرح سؤالا مؤلما: إذا كانت الأرض العراقية مشبعة بخوفنا، فهل يمكن أن تكون قد حفظت رائحته في هوائها، في ترابها، في جدران بيوتنا؟

لطالما استنشقنا رائحة الخوف في بلد حربه تسلم الراية لحرب أخرى، وأمنه يتوسل أمناً، وبعد كل فجيعة يتغير الهواء ويتكهرب الجو وتنطوي النفوس انطواء الخوف المعتاد. تشعر الحيوانات أيضاً بخوف، تشم رائحة خوفنا فتدرك إننا نهابها فتسيطر علينا. ولكن هل رائحة الخوف تعبير مجازي، أم أنه بالفعل رائحة فيزيائية تدركها حاسة الشم عبر الأنف، أم أنها تدرك بحواس أخرى وتسمى شعورا؟ علميا يبدأ الخوف في الدماغ باستقبال اللوزة الدماغية لمعلومات حسية تشير إلى خطر محتمل، فتقيم هذه المعلومات بسرعة، وإذا اعتبر تهديدا ترسل اللوزة الدماغية إشارات إلى مناطق أخرى في الدماغ، بما في ذلك تحت المهاد الذي يقوم بتنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يؤدي إلى استجابة الكر أو الفر وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وتوتر العضلات وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف استعداداً للقتال أو للهروب.

رائحة الخوف لا، ليست عطرا جذابا، ولا تشبه الورود ولا الفواكه ولا العفن ولا النفايات. فرائحة الخوف ليست رائحة كيميائية محددة تنبعث من الشخص الخائف، ولكن المصطلح يشير إلى التغيرات في رائحة الجسم الناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف الذي يسبب تنشيط الجهاز العصبي الودي وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى عدة تغيرات في الجسم بما في ذلك زيادة التعرق. والتعرق الناتج من الخوف يختلف في تركيبه عن التعرق الناتج من ممارسة الرياضة أو ارتفاع درجة الحرارة. يحتوي عرق الخوف على نسبة أعلى من مركب كيميائي يسمى اندروستيرون ومشتقاته، إضافة إلى أحماض دهنية أخرى. هذه المركبات على الرغم أنها قد لا تكون لها رائحة واضحة بحد ذاتها، يمكن أن تتفكك بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد لتنتج مركبات ذات رائحة مميزة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه التغيرات في الرائحة يمكن أن تؤثر في الآخرين بشكل لاواعي، إذ إن هناك أدلة متزايدة على أن الإنسان لديه القدرة على استشعار الإشارات الكيميائية التي تنقل معلومات حول الحالة العاطفية للآخرين، بما في ذلك الشعور بالخوف. رائحة الخوف فعلياً ليست مركباً واحداً، بل هي مجموعة من التغيرات في رائحة الجسم ناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف، بخاصة في تركيب العرق. ويمكن للآخرين استشعار هذه التغيرات على مستوى اللاوعي، وقد تؤثر في نشاطهم الدماغي وسلوكهم الاجتماعي ومشاعرهم العامة.

إن الخوف يمكن أن يدفعنا إلى مسارين مختلفين، أما بشكل إيجابي يحفزنا لكسر المعتقدات المقيدة والاندفاع نحو الفعل، أو بشكل سلبي يستنزفنا وبالتالي يؤثر في الجسد أيضا. ففي الحالة السلبية يفرز الكورتيزول والأدرينالين ويرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويتسارع التنفس، وقد يتغير تدفق الدم ويستثار الخوف نتيجة الشعور بالتهديد بالأذى سواء كان حقيقيا أو متخيلا، وقد يطال سلامتنا الجسدية أو العاطفية أو النفسية. وعلى رغم وجود محفزات شائعة للخوف، فإن الإنسان قادر أن يتعلم الخوف من أي شيء تقريبا. يمكن تصنيف الخوف إلى ثلاثة مجالات مختلفة، هي الخوف المعيش الذي تمت تجربته في موقف معين لحماية النفس، والخوف الذي نتذكره من خلال ذكرى ما، والخوف المتوقع أو خوف مما قد يحدث أو ما يمكن أن يفعله الناس، والخوف استجابة عاطفية طبيعية للتهديدات وهو متجذر بيولوجيا فينا. لكن من منظور طاقي ينظر إلى الخوف كمشاعر تعرقل تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى انسدادات على المستوى الجسدي والعاطفي والذهني. وغالبا ما يرتبط الخوف بالمجهول أو فقدان السيطرة، وقد يظهر على شكل قلق أو هلع أو توتر مزمن فحسب الطاقة. يؤثر الخوف على مراكز عدة في الجسم ويستقر عادة في شاكرة الجذر المسؤولة عن الأمان والبقاء، وشاكرة الضفيرة الشمسية المرتبطة بالقوة الشخصية والثقة، وشاكرة القلب المعنية بالحب والثقة والتوازن العاطفي. وعندما لا يعالج الخوف أو لا يحرر ويفرغ، يؤدي إلى انسدادات طاقية تمنعنا من الوصول إلى ذواتنا العليا والعيش في الحاضر بالكامل.

من منظور طاقي يصدر الخوف تردداً أو ذبذبة خاصة قد تؤثر في المجال الطاقي أو الأجواء المحيطة بالشخص، ويلتقط بعض الأشخاص بخاصة الذين يتمتعون بحساسية عالية تجاه الطاقة، يلتقط هؤلاء الأشخاص هذا التغيير الطاقي ويربطونه برائحة معينة حتى وإن لم يكن هناك أي رائحة فعلية. فالشعور بالخوف قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الجسم مثل إفراز الأدرينالين أو الفيرمونات، ما ينعكس أيضاً على حاسة الشم، إلا أن هذا التأثير في الشم يكون غير مباشر تماماً ويعتمد على حساسية الشخص للطاقة أكثر من كونه نتيجة لتأثير كيميائي مباشر. بعض الأفراد يمتلكون حساسية أعلى تجاه المجالات الطاقية، هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم في كثير من الأحيان الأشخاص المتعاطفين أو الحساسين للطاقة. يمكنهم التقاط التحولات الدقيقة في الطاقة بما في ذلك الحالات العاطفية للآخرين، بينما قد لا يشمون الخوف بالمعنى التقليدي. يمكنهم الإحساس بتوقيع الخوف العاطفي والطاقي الذي قد يشعر وكأنه رائحة أو جو غير مريح. هذا هو شكل من أشكال الإدراك الطاقي بدلاً من حاسة الشم المادية. الفرق بين رائحة الخوف من الناحية الكيميائية والشعور بها طاقياً يكمن في المصدر وآلية الإدراك. رائحة الخوف كيميائياً تشير إلى مواد مثل الفيرمونات التي يفرزها الجسم عند التوتر أو الخوف، وقد تثير استجابة غريزية لدى الآخرين حتى من دون إدراكهم الواعي. أما الإحساس بالخوف من منظور طاقي فيعني التقاط الذبذبات أو الترددات الدقيقة التي يصدرها الشخص الخائف. الأشخاص الحساسون طاقياً قد يشعرون بالخوف كتغير في المجال الطاقي المحيط بالشخص حتى لو لم تكن هناك أي رائحة فعلية. إنه إدراك حدسي قائم على ترددات الطاقة لا على الرائحة الفيزيائية.

الحيوانات تستطيع أن تستشعر خوف الإنسان، وغالبا ما تفعل ذلك من خلال مزيج من الإشارات الحسية والسلوك الفطري. فالحيوانات تملك حسا عاليا بالتواصل غير اللفظي، وعندما يشعر الإنسان بالخوف يظهر ذلك من خلال شد العضلات أو الحركات السريعة أو التعرق أو حتى تغير في الوقفة الجسدية. هذه الإشارات الدقيقة يمكن أن تلتقطها الحيوانات، بخاصة تلك التي تتمتع بحواس قوية مثل البصر والشم والسمع. على سبيل المثال، قد تلاحظ الكلاب تيبس جسدك أو ارتجاف يديك، ومن المعروف أن الخيول حساسة جدا لمشاعر البشر، وقد أظهرت الدراسات أنها تلتقط مزاج الإنسان من حالته الطاقية. فإذا كنت متوترا قد يبدو حقل طاقتك مختلفا للحيوان، وقد يتفاعل معه بناء على ذلك. وإذا أظهر الشخص علامات خوف فقد تفسره الحيوانات على أنه إشارة لوجود خطر أو اضطراب، ما يدفعها إما إلى تجنب الشخص أو إلى التصرف بعدوانية بحسب الموقف. الخوف طاقة متحركة، وعندما نتعلم قبوله ومعالجته من دون مقاومة يمكننا إطلاق قبضته علينا. كلما مارسنا تقنيات شفاء الطاقة زاد تعلمنا كيف نعيش بشجاعة وثقة أكبر في أنفسنا وحدسنا وتدفق الحياة نفسها.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول وذلك ظني، لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: بنات الله آلهة العرب الإناث قبل الإسلام. وسط حيات تصورها لنا المصادر العربية التراثية على أنها كانت ذكورية ومعادية للنساء، من المدهش أن نجد أن أشهر الآلهة عند العرب كانوا إناثاً، وقد عظمتهن قريش وزوائر مكة من الحجاج والتجار في ظل سيادة عقيدة تصف هؤلاء المعبودات الإناث بأنهن بنات الله. ورغم ورود تسمية بنات الله في المصادر التاريخية الأولى، فإن تعبيرات أخرى وردت، ولعل ذلك بتأثير من الثقافة الإسلامية التي كتبت في ظلها، وهي أن بعض هذه المعبودات كنا مسكونات بشيطانات. عن عبادة الأصنام بين العرب، تنسب المصادر التاريخية بدايتها إلى أحد وجهاء مكة، فقد روى أبو المنذر هشام في كتابه الأصنام أن عمرو بن لحي الخزاعي مرض مرضاً شديداً، فقيل له إن بالبلقاء من الشام بئراً للاستشفاء، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. اتسعت مكة لأصنام شتى، وذلك لأسباب سياحية وتجارية واقتصادية. كانوا يرحبون بكل أنواع الأصنام والأوثان لتشجيع عبادها على زيارة مكة، مما أحدث حراكاً دينياً واجتماعياً واقتصادياً. وهكذا تحول الفضاء المكي إلى معرض للأصنام والأوثان بلغت 360 صنماً. فضاء مكة عبر عن حياة دينية متنوعة، ضمت معبودات من الإناث، نسجت لها العرب عدة تصورات خيالية عن روابطها فيما بينها، وفضلت بعضها على بعض، وسردت عن كل صنم حكايات، ضاع الكثير منها واحتفظت المصادر ببعضها.

نائلة معبودة ذات سمعة سيئة. تتميز نائلة بكونها معبودة أصيلة غير وافدة، لم تأتي مع عمرو بن لحي من الشام، ولم تكن ضمن الأصنام الخمس المنسوبة إلى قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، والتي يروى أن موج الطوفان قذفها على شاطئ جدة، وتطوع أحد الجن فأرشد عمرو بن لحي إلى مكانها. وعن قصة نائلة يحكى أن اسمها نائلة بنت زيد من جرهم، وجاءت من اليمن في وفد الحجاج مع عشيق لها من نفس قبيلتها يسمى إساف بن يعلي، فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجر بها في البيت فمسخا، فأصبحوا فوجدوهما مسخين. ورغم تحولهما إلى مسخين أدخلهما العرب وسط الآلهة، وذلك باعتباره نوعا من تلبس المقدس بالدنيوي أو العقاب من أجل الفطري والغريزي فينا، أو قد يكون إقصاء المادي والطبيعي، أو هو امتزاج الأسطوري بالحقيقي. إنه درس ترهيبي لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز المقدس. وفي مصيرهما تروى قصة من صنف الخوارق، مفادها أنه لما كسرت الأصنام كسراً خرج من أحدهما امرأة سوداء شمطاء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل، فقيل لرسول الله في ذلك فقال: تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً. منات صاحبة سيف ذو الفقار هي واحدة من أقدم المعبودات عند العرب قبل الإسلام. إنها كانت للأوس والخزرج وغسان من الأزد، ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام، وكانت على ساحل البحر من ناحية قديد، وقديد اسم موضع في مكة. يروى أن هذيل وخزاعة عظمتها، وأن ملك غسان الحارث بن أبي شمر الغساني أهدى لها سيفين، الأول اسمه مخذم بمعنى القاطع، والثاني رسوب بمعنى النافذ. منات إله من الثالوث العربي المكي، سميت بالغرنوق، والغرنوق طائر مائي أبيض، فلعلها آلهة في شكل طائر، مما يفسر لنا مرة أخرى هذا العمق الطوطمي في ديانة عرب الجاهلية. ويقصد بالطوطم ارتباط بعض القبائل بتقديس طائر أو حيوان وإرجاع نسب القبيلة إليه. انتهت منات إلى تحطيمها على يد علي بن أبي طالب الذي جمع قلائدها وهداياها واستولى على سيفيها الشهيرين، ووفق الروايات وهبهما النبي لعلي، فيقال إن ذا الفقار سيف علي أحدهما.

العزة السعيدة أم اليائسة لارتباط مكانها بالشجر. وأصبحت العزة إلهة الخضرة حينما قامت على ثلاث سمرات، وهن شجر الطلح في وادي نخلة، وصعدت إلى السماء في صورة امرأة حسناء وعرفت بالزهرة. احتلت المرتبة الثانية بعد منات، عظمتها قريش وخصتها بالزيارة والهدايا، وأقسم بها الشاعر درهم بن زيد الأوسي بقوله: إني ورب العزة السعيدة، والله الذي دون بيته سرف. خوفا من ضياع مكانتها، روي أن أبا لهب زار أبا أحيحة سعيد بن العاص في مرضه الذي مات فيه، فوجده يبكي فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: لا، ولكني أخاف أن لا تعبد العزة بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة. ويشير المختصون إلى اختلاف المصادر حول طبيعة صنم العزة بالقول إن صورتها تتأرجح بين الصنم والشيطان والطائر، فهي واحدة من الغرانيق العلا أي الطيور البيض، وقيل كانت شجرة أو ثلاث سمرات، وقد جعلوها بيتاً فوق مرتفع.

بعد فتح مكة بعث النبي إلى صنمها خالد بن الوليد في 30 فارساً، فقطع أشجارها وهدم بيتها. وبحسب الرواية الواردة بكتاب الأصنام، بعد أن قطع خالد شجرتها عاد إلى النبي فسأله: هل رأيت شيئاً؟ ولما كانت إجابته بالسلب أمره النبي أن يرجع للعزة فيتأكد من هدمها تماماً وقطع أشجارها. خالد انتهى إليها وجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل الساد وهو خادمها يصيح بها. قال خالد: فأخذني قشعرار في ظهري، فجعل يصيح بها ويقول: أعز شدي لا تكذبي، أعز ألقي القناع وشمري، أعز إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوي بإثم عاجل وتنصري. وأقبل خالد بن الوليد بالسيف إليها وهو يقول: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فضربها بالسيف فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره فقال: نعم، تلك العزة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً.

اللات، الصخرة المقدسة، يعود اسمها إلى قصة رجل كان يلت أي يعجن السويق، وهو نوع من الطعام عند صخرتها، فسميت صخرة اللات. عظمتها قريش، وكان سدنتها من ثقيف، وتم تحديد موقعها بأنها كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم. هذه القصة ينفيها بعض المختصين بالقول ما يراه العرب من أن اللات نسبة إلى صخرة كان يهودي يلت عندها السويق فسميت صخرة اللات، فلا يخرج عن كونه حديث خرافة وضعوا لعجزهم عن معرفة أصلها وكيفية دخولها بينهم وتوغلها في الجزيرة حتى وجدت لها مكانا في نواحي الطائف، ولرغبتهم في إيجاد تعليل لوجودها. كانت نهاية العزة على يد المغيرة بن شعبة الذي خرج لتحطيمها أمام جمهورها من الطائف، وتظاهر بالسقوط أمامها، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب، أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي حجارة ومدر. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا على حجر حتى سووها بالأرض. الغرانيق العلا. ثلاثة آلهة عبدتها قريش وسمتها بالغرانيق العلا، وهي اللات والعزة ومنات، وضمتها مع الملائكة ووصفتها ببنات الله. ويروى أن قريش كانت تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. كانوا يقولون بنات الله وهن يشفعن إليه. هذه العقيدة أثارت دهشة الزمخشري، إذ جمعت العرب بين عبادة الأنثى ووأدها، وفي تفسيره لقوله: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. قال: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاءهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات، وفقا لتفسيره الكشاف. وبحسب الزمخشري في تفسيره لآيات سورة النجم، فإن اللات والعزة ومنات أصنام كانت لهم وهي مؤنثات، وحول أنوثتها ذكر. يجوز أن يراد أن اللات والعزة ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ تحطيم الأصنام. في العام الثامن للهجرة عاد النبي لفتح مكة وأمر بهدم أصنام العرب، في مشهد أبرزته مؤلفات السيرة. دخل الرسول مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه. ورغم توافر مثل هذه المعلومات عن الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام، فإن هناك عدة عوامل تؤكد أن الضائع أكثر من المتوفر. ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة ووفية عن مفهوم الدين والتدين عند عرب الجاهلية،
وكيفية عباداتهم لآلهتهم وكيفية تصورهم لها لعدة اعتبارات، لعل أهمها عزوف المؤرخين الإسلاميين والرواة والإخباريين عن الخوض في أمور وقضايا حاربها الإسلام.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية،
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
2: برنامج حكايتي،
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم وقعت في عام 2009. تاجر كبير معروف من العاصمة، معروف ومن أكبر التجار والمستثمرين، ارتأى أن يعمل على مشروع في أربيل، وهو معمل للبطاريات. صديق عند هناك لقى أرض كبيرة، تجار واحد يعرف الثاني، اقترح عليه هذه الفكرة وأن يكون شريكا. راح هو وابنه بسيارتهم وباتجاه أربيل حتى يشوفون الأرض، مساحة الأرض، فكرة المشروع وآليات العمل وأحصائياتها وغيرها من الأمور. هو وابن الابن يسوق والأب قاعد في الأمام إلى جنب. خروجا من بغداد ووصولا إلى أربيل ببعض الكيلومترات، أن تعرضت السيارة إلى حادث بشع.

نعم قدرهم هذا، الله سبحانه وتعالى وأسبابه رايحين لمصلحة تجارية، ولكن الله سبحانه وتعالى حال دون تحقيق هذا الأمر نقلهم إلى مستشفى في أربيل، وبقوا لأيام ومن ثم انتقلوا إلى رحمة الله. اللي صار نقلوا جثامينهم وكذا إلى أهلهم بعد فترة، بعد العزاء بتقريبا 40 يوم أكثر، إجت مجموعة من الرجال أيضا الأثرياء اللي هم عائلة التاجر اللي هو عبد الله، إجت المن إجت إلى المستشفى تسأل طبعا أخوانه وولد عمه، إجوا إلى المستشفى إلى قسم الإحصاء يسألون عن من يكون، عندهم دراية مسبقة منه مدير الإحصاء. مدير الإحصاء شاب من 35-36 اسمه أحمد حميد، شاب معروف بالنزاهة ومعروف بالطيبة والأخلاق واحترام الكبير وغيرها من الأمور، وأيضا إلى شخصية راكزة المحترمة ويعتمد عليه اعتماد كبير في كل التفاصيل الإحصائية، إحصائيات المفيات والولادات وغيرها من الأمور، وعنده أرشيف. إجوا سألوا عنه، قالوا له حضرتك الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، استريحوا قعدوا. قالوا له إحنا ما راح نطول، إحنا إخوان التاجر العراقي اللي توفى هو وابنه بحادث، قالهم يا عرفه وذكره إلى رحمة الله والله يعطيكم الصبر. قالوا له إحنا عندنا وياك موضوع. قال تفضل أمضي. الإنسان جاي يجي أو جاي يطلب أمر لأشخاص متوفين، شنو يتوقع؟ رجل عنده خبرة مطلع، فما كان عنده قلق من مجيء هؤلاء السؤال، يمكن عندهم سؤال معين يتعلق بحادثة أخوهم وابنه. قال لهم تفضل. قالوا له الحكي ما يصير هنا، احنا هم نقدر احنا عددنا.

مهين غرف لك صديق الناس رايحة ناس جايين عطلك، وعندنا حديث معك، ونكون ممتنين إذا زرتنا في الفندق الفلاني، إحنا ساكنين به، هو طبعا من أكبر الفنادق في أربيل. قال لهم أنا أجي أطلع من الدوام بالثنتين ونص تقريبا، أروح إلى البيت أصلي أرتاح، نخليها بعد المغرب إن أمكن. قالوا لا لا والله تشرفنا. تم الاتفاق تحديد الموعد والمكان.

نعم إجاهم بعد المغرب، راح للريسبشن قال لهم يا أبا فلان وفلان، طبعا طوهم الأسماء حتى من يجي يسأل، وطوا اسم الغرفة حتى يستدل من يوصل إلى موظف الاستعلامات الريسبشن. وصل الولد قال لهم يا أبا أكون زلاعتكم منزيل بهكذا اسم في الغرفة الفلانية، أنا ضيف وهم بانتظار وعندنا موعد. اتصل بهم الغرفة قالوا لا احنا شوية ونازلين، فعلوا نزلوا ورحبوا بي، ضيفوا بقهوة أو ما يريد، المهم قعدوا يسولفون. قال لهم آمروني، قالوا له يا أبا احنا وصلنا إلى موضوع حصر الإرث ونريد منك خدمة، تقرير من مدير الإحصاء وبأمضاء وختم مدير المستشفى إنه الولد هو الأب وابنه توفوا، نريد بالتقرير تكتب بأن الولد توفى قبله، كأن يكون على سبيل المثال توفى هذا العصر، ذاك توفى بالليل أو الفجر وقبل، لكن المهم اللي بالتقرير أريد تكتب أن الولد توفى قبل والده. بفطنة بذكاء بخبرة ما سألهم شنو رأيك، قالوا لا بس سوينا هذا التقرير وإحنا يعني راح نكرمك وهذا استحقاقك $5,000، وهي مجرد ورقة تكتبها وأنت مدير إحصاء والكشوفات والملفات كلهن يمك. قالهم صار والولد نزيه، احنا قلنا بداية الحكاية وواقع حال ونزيه نشوف اللي راح يصير. قالهم ماشي، يمتى تريدونه؟ قالوا والله بأسرع وقت على واباتر. قالهم لا اعطوني يومين فقط. قالوا لا صار لك يومين، لا روح ثلاثة ما يخالف، احنا نريد نشوف البيل وهاي ما دمنا قد اطمئنت قلوبنا بأنه انت راح تشتغل لنا هذا الكتاب. قالهم تدلل ان شاء الله خير، توادعوا على أمل لقاء آخر يجيب لهم التقرير اللي يثبت موقع من قبله كمدير إحصاء ومن قبل مدير المستشفى بأن الإبن قد توفى قبل والده.

بعد ما رايح قالوا له أستاذ هاي امرأة جايت لك، مرأة جميلة جدا محترمة ويبدو عليها الوقار والرفعة وياها ابنها عمره تقريبا شاب بال14 سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. قعدت المرأة قالت والله أستاذ ما بدنا ناخذ من مختك، بس أنا جاي على موضوع أريد تقرير. إذا تتذكر أكو زوجي وابني إيه هما اللي توفوا بحادث في أربيل على مشارف أربيل، وتوفوا في المستشفى اللي أنتم تعملون به. أريد تقرير يثبت إن الأب توفى قبل الابن. شنو ها؟ احتارت. قال لهم وأنا إجوا جماعة سألوا وطلبوا عكس هذا المطلب. قالت أنا عرفت لأن المحامي مالي خابرني قال لي ترى اشتغلوا راحوا إلى في نية الذهاب إلى أربيل واللي يزورون بالأمور، فروح يشوف وضع شنو. قلت لا أنا على دراية. يا بل ليش؟ هاي هو سأل المرأة أول مرة ليش يعني تريدون. قلت لي شوف أولا أنا أريد أعرف إلي حق لو ما لي حق، بس ما أريدك حتى تزور، ولكن أريدك يعني لأن حق ابني يضيع إذا الأب توفى. إذا الابن توفى قبل أبوه في المستشفى فأكو حقوق ما إلى إرث لأن توفى قبل الأب ويضيع حقه. مع العلم أنا ثرية جدا يعني أنا أيضا أشتغل بالتجارة ووالدي وأهل بالتجارة عملهم بالتجارة، فالتجارة هي اللي جمعتني بزوجي وتزوجت، فهذولي إخواني يريدون يأخذون الإرث ما يعطون حق ابني اللي توفى، يريدون أن يكون ميت توفى قبل أبوه حتى ما يحصل نحصل على نفس. وهذا أعتقد قانون موجود في بلادنا. زين أكو يمكن أكو استحداث بي أو أمور أخرى لا أعرف، لكن أنا سأروي الحكاية أو ما سمعت بتفاصيل، أما التفاصيل الأخرى القانونية لا خلفية لي بها. ماشي قلها لها صار أنت لم تتريدين؟ قلت له بأسرع وقت. قال لها يومين طيني طيني يومين. انت تسكنين وين؟ قالت له انا اسكن الفندق الفلاني. قال لها خلاص سهل انا من اكمله اجيج الى الفندق اكيد ما بعد المغرب اجيج للفندق بعد يومين او اطيج التقرير تبدأ. قالت له وارجوك يعني ارجوك انه التقرير هذا التقرير وهذا فعلك وهذا عملك أنا راح أعطيك مبلغ إكرامية لك 10,000 دولار. ضحك الرجل ضحك أحمد. قال لها مو مشكلة عادي، بالمناسبة أنا مطيني أو عرضوا علي مبلغ وقدره 5,000 دولار وأنت تعطيني 10. ماشي الله وياكم مع السلامة انتظرك إن شاء الله. إلى الآن لا نعرف ما سيفعل أحد.

شنو اللي سواه أبو شاب؟ أحمد اللي هو مدير الإحصاء شنو سوا؟ اليوم هو خطيب مطالب من قبل دولي الواجهة وكذا، وقدموا العرض $5,000، بس ريدك تغير لنا إنه أخونا وابنه من ماتوا، الابن مات اللي بالحادث، الابن مات قبل الأبو من نقله إلى المستشفى، بس هذا التقرير، وهذا إن $5,000. من ناتجي له واحدة أخرى ثاني يوم قلت أنا زوجة المتوفى واللي توفى ابني، وأريد تقرير تثبت لي إنه اللي زوجي متوفي قبل ابني. ليش؟ لأنه إذا حدث العكس ابني يروح به ما يأخذ الإرث، وهذا حقه، أنا ماليا جيد لكن هذا حقه، حقه وحق أولاده. فاللي سواه شنو؟ راح جاب الإضبارة، طلعوا له الأوراق والأوراق، كتب وشاف التقرير، كتب تقريرين، تقرير يثبت إن الأبو متوفى قبل ابنه، تقرير ثاني أيضا الأبو متوفى وهذا حقيقي موجود بالأضابع. يعني مطلب المرأة كان هي عرضت هذا المبلغ $10,000، ما مو مشكلة عتها، مو مهم، لكن هي لو جاية بشكل سليم وسلس وقلت لهم اعطوني ما يثبت أنه تقرير طبي يثبت زمن الوفاة بين زوجي وابني، يمكن تأخذ الورقة بكل سلاسة، ولأنه هذا واقع حال. خلك كلمة بظرف، ختمهن ووقع العفو وراح إلى مديرة المدير المستشفى، ختم قال لها شنو هذا كتاب وهذا كتاب، نطي رقم صادق نفس الرقم، هذا المن وهذا أنا، كلم يا بهذا، هذولي إجوري طلبوا من عندي تقرير وزور بزمن الوفاة، يريدون الابن ميت قبل الأب. ليش؟ لأنه عندهم يقين أنه الأب ميت قبل، فيريدون الابن يموت قبل الأبو الحادث من قبلهم المستشفى لسبب حتى يأخذوا يحرمونه من أرثه. مع العلم اجتني زوجة المتوفى وأم الولد المتوفى طلبت هذا المطلب، وعرضت عليه مبلغ كلش كبير، لكن الحقيقة واقعا هو الأب اللي ما يثبت في التقارير في الأوراق والأوليات أنه الأب متوفي قبل الأب، فسويت تقرير هذا واحد للمرأة وواحد إلى اللي راح يسأله.

أخذ الظرفين راح إلى الفندق اللي ساكنين بيه أقرباء وأخوان التاجر اللي توفى هو ابنه. قال لهم عذرا للريسبشن، قال لهم بلا زحمة، هذا الظرف تسلمونه إلى سكنة غرفة رقم كذا كذا مع الامتنان. طلع بنفس الوقت راح المن راح إلى الفندق اللي تسكن به المرأة وابنها. يا ذا أريد المرأة الفلانية التي تسكن عندكم في الرقم الفلاني. طلعت رقم الغرفة من التقى من جت انتظرها بالريسبشن، اجت قعدت وقال لها يا سيدتي هذا الظرف اللي يثبت انه زوجك توفى قبل ابنه وهذا واقع، انا ما سويت شيء يعني، وايضا ذولي طيتهم الورقه الصحيحه التقرير الطبي الصحيح انه هو يتوفى الاب قبل ابنه. شكرا جزيلا، هذا شيك بالمبلغ تروح الصرفة، وهذا مجير بتوقيعي وتروح الصرفة من المصرف. وقالها فتح الظرف وقلت قرأت في الظرف انه فعلا تقرير يثبت مختوم وكل الاجراءات جيدة، واكو ايضا مرفق بيانات الزمن والتوقيتات والحالة وكل شيء شارح به تقرير رسمي، روحي صدقي من نقابة الأطباء وإجراءات أخرى سهلة. شكرت تهوان قلت لهذا الشيك وقال لا لا هذا الشيك ما أستحقه، يعني شاب موظف مدير إحصاء مقتنع باللي الله رازق به، مع العلم هو عنده بيت ملك عايش مع أمه وأبوه وخواته، ولكن قانون احنا يبيع صوته 25,000 هذا المواطن، اما للي ما شبعوا اللي عندهم مليارات والتريليونات اللي تكفي لان يعيش ببال مرتاح، هي سرقات نعم لكن الله في طغيانهم يعمهون، سبحان الله اللهم لا شماتة، لكن لا يصح الا الصحيح، ما يصح الا الصحيح إذا وجدنا من يمسك العصا بجد. على كل حال ربي أدعو إلى عراق جديد، عراق نظيف، عراق خالي من الفساد، عراق خالي من يا ناس احنا علينا أن نبني الإنسان اليوم. أنا ما أريد أخرج من حكايتي بصراحة، بس هي مثال سبحان الله. شفت بوع قصة اليوم أحمد حميد ونزاهته، واحد يعرضوا له شاب يعرضوا له 10,000 دولار وهو اساسا ما مزور، ياخذ الهاي ابعدها شكرا جزيلا مع السلامه، هو يحس اكو عنده ضمير وعنده وازع ديني وعنده اخلاقيات اجتماعيه وتربيه. تعال شوف اللي ما يشبع يعني هذا ما عنده وما اخذ، وهو يشتغل بشكل اصولي هو عندنا هذه النماذج. بس بالمناسبه هذه النماذج اللي مثل احمد حميد في دائره او بؤره مشوهة وملوثة بالفساد والسرقات وكذا، هذول يطردونهم مهمشين، لذلك تلقى دائما النظيف مركون ما موجود. على كل حال ثقوا بالله، يعني أكو ثمن للنزاهة، أكو ثمن للأخلاق، أكو ثمن للمعروف، إحنا ثمن يطلع الله سبحانه وتعالى هيئ لك، يعني يجيبه وهيئ لك هيك حتى لو بعد حين. شكرت وطدت حطت الشيك حطت يا ابها، قال لا لا روحي رجعي لبيتك سالمة، يا ابها شنو تريد من عندي اقدم لك خدمة ارجوك، قال لا ماكو اي شيء يا ابها، هذا تعبك ومجيئك وراحتك لازم الى ثم، لا ماكو شيء إلى يعني المعروف ألذ ما يمكن في المعروف هو ان تقدمه لغاية انسانية ترضي قلبك ترضي وجدانك، وهذا المطلوب ما ألذ والله المعروف ما ألذ، لذيذ أن تقدم معروف إلى شخص مو تعيده إلى يوميا، أنت تقدم معروف وتذكر به دائما، لا هذا مو معروف. ما شايف امرأة مشتغلة بالتجارة وزوجها تاجر وابنها كان تاجر ابن حلبكر اللي توفى، ويعني يشتغلون بالمال وعتها هي صاحبة أموال ودائما ذولي أصحاب الأموال اللي يلتفون حولهم دائما متطفلين دائما سراق ودائما محتالين
ودائما عندهم عذوبة في اللسان ومطاوعين. افتنقان ما شافت هذا النموذج، ما شايف يعني شخص شاب يقدم خدمة وما ياخذ الثمن ويعطي كل ذي حق حق. يعني هسه هو يقدر أحمد حميد يطلعوا لي يقول لهم يا باشا شنو، انا انعرض لي $10,000 على مود ازور بالحريق، انتم دافعين لي خمسه شنو، يمكن ياخذ من عندكم $25,000. بس ما قدر يلوي الايدي ويلوي ضميره، ما قدر اخلاقيته ما صحت. وهذولي هذا النموذج ندره في الحياه. مع السلامه مع السلامه قالت له، لكن اتمنى لو تعطيني رقمك، رقم تليفونك، رقم الجوال. استحى، طلب طبيعي، طه رقم الجوال، اتصلت بي، تبادلوا، هم قاعدين سجلوا ارقامهم والاسماء وكذا، وغادروا بحبه. تخيلوا انه رفض انه يتعشون سوا، قدمت العرض ان نتعشى سوا ونعتبرها عشاء التعارف. قال لها جزاكم الله خير وتوصلون سالمين. قلت له زين، عندي مقترح يا ابن العالم، انا هاي سياره عندي، شوفها حديثه بالباب، اخذها هديه مني لك، والله اخذها هديه. قلت له اي سياره تريد، قلت حتى سياره ما عندي. على كل حال تركهم في الريسبشن، ودعهم بسلام وخير، اخذت رقمه حفظته، وكانه اخذت شيء ثمين في هذه الحياه النادره. وكانت متوقعة أنه هو اللي راح يبادر في يوم من الأيام لسؤالها وكذا وكذا، لكن هو لا، اعتبر الأمر، قدم خدمة وانتهى الأمر، وبعد ماكو شيء. لكن لا،

نعم الله وياك والله وياك وانتهى الأمر. لكن استمرت الدزلة هذه الصباحيات، صباح الخير وغيرها، مساء الخير، قصيدة عن الأخلاق أو عن النزاهة أو عن الرجولة أو كذا، ترسل ما يبادر، ما يعني أبدا إلا صباح الخير، ما يريد صباح الخير، يشعر بأنه إذا يريد ويسولف راح يسمع قوانة الشكر وقوانة جزاك الله خير، فماكو داعي. بالأعياد فقط صار عيد، رسلت لمعايدة من باب الخلق والمبادرة الحسنة، رجع لها أيضا بمثلها. وراها بفترة اتصلت على أحمد اللي كان اسمها هيفاء، وتاجرة معروفة وعندها مشاريع كبيرة. اتصلت عليه قلت له شلون أحوالك أحمد، صحتك؟ قال أنا بخير والحمد لله. قلت له أنت ليش ما تترك العمل وتجي تعيش هنا يمي، يعني تعيش يمنا في العاصمة، ليش تشتغل ومرتبك أكيد قليل، تعال الزم لي قسم الحسابات وكذا في الشركة الفلانية مالتي، وتعال شيل أجروا بيتكم، تعال أجروا هنا في بيت وأنا عندي بيوت، تعال قد لك سيارتك وكذا. قال لها لا والله ما أقدر، أنا عملي أحبه، طبيعة عملي مديري والموظفين وحياتي الاجتماعية بيئتي، ما أقدر. قالت لها كذا عرض مرتب كذا، قال لا والله يعني دخل ثابت خير من دخل مؤقت، هاي تجارة بيخسر وأنا مو شغلتي، وحتى لو لزم بعدين شنو أعرف من أمور أفقد من خلالها عملي اللي أنا أحبه وجاي أتدرج بي صعودا. الولد مصر على أنه قدم خدمة وانتهت، ليش مصر على كذا وكذا؟ لكن في قلب المرأة شيء، ربما اتصالات بالشهر 3 مرات 4 وتسولف وياه وتسأل عن صحته وشنو محتاج، وهو يبين لها أنه الأمور بخير ومستتبة والحمد لله والشكر. شنو اللي تغير حتى يخلي أحمد حميد يتصل بهذه التاجرة هيفاء لأمر مهم جداً؟

اللي خلاه يتصل شنو أزمات مفاجئة قلبية لوالده. دخل إلى المستشفى اللي يعمل بيها والأطباء كلهم أصدقائه، فقالوا له حالة أبوك قلبه يعني لازم يتبدل لصمام وإجراء العملية في أربيل أو في العراق تكاد أن تكون غير ناجحة. فالنصيحة أن نرسلك إلى طبيب هندي في الهند، هذا يعني هو بروف في مشاكل الصمامات في القلب وغيرها، لكن تكلف عملية أبوك تقريبا $50,000. منين يجي $50,000؟ لا يبيع بيته. شاف المسألة صعبة جدا يعني، سولفوا ويا منا عندكم قطعة أرض، عندكم كذا، خلي داينك أخذ سلفة. ما كان هو الذي بادر، ولكن هي من ذكرت. شلون يعني ذكر؟ بعد الاتصال محتاج فلوس، محتاج شسمة، الله عليك ودعت أولادي أنا بخدمتك وما يردك غير لسانك. قال لها نعم، لا الحمد لله. شعرت بصوت أكو انكسار، قلت له أكو شيء، والله أكو شيء. قال لها لا ما أكو شيء يعني، لكن شوية والدي في وعكة صحية شديدة ما يقتضي أن أخذ للهند، وموضوعة الهند مكلفة جدا. شنو مشكلة الوالد؟ مشكلة الوالد صمام القلب يعني انتهي. وصحوني أطباء أصدقائي بأنه العملية اللي إذا أجريتها هنا يعني مغامرة في كني توفى والأعمار بيد الله. فالأجدر الذهاب بي إلى الهند. قلت ليش قد تكلف الحملية؟ قال له والله حسب التشخيص، حسب معرفة الأطباء بالمصاريف، وتكلموا مع الدكتور البروف الفلاني الهندي، قالهم مكلفة كلها هي العملية والمستشفى الفندقية وكل تكلف $50,000. قالت له بس بسيط. هي قالت شنو بس؟ قالت له مالك علاقة، رجعت لي أموال. قالت ما رجعت لي أموال، التقرير اللي كتبته إليك يثبت الحقيقة أن الأب توفى قبل. شنو اللي سويته أنا؟ كل شيء ما سويته. قلت له لا نزاتك، أعطيك شيك وأنت موظف راتبك على قدك، وزارة الصحة رواتبكم مقوية يعني، وترفض. أنت شنو من إنسان نزيه؟ كل واحد أنا في ودي أنا أقدم لك هذه الخدمة. قلت له شوف، وما تقول لا، تجي فورا، تجي ترسل لي تقارير فورا، ترسل لي التقارير وترسل لي جوازك يعني وجه جوازك ووالدك وكذا، ترسل لي كل المستمسكات. قال لها ما عندي والد جواز بصراحة ولا أنا. قالت له أوكي، روح المديرية باكر راح تلقى الضابط الفلان. ما رأت عروف. قلت له سطي لي وقت. فعلا اتصلت بي وقت، روح للضابط الفلاني، تروح للمديرية جوازها، طلع لأبوك جواز وبسرعة لأن الأزمة أزمة قلبية ما تتحمل، وارسل لي المستمسكات راح يطوك إياه فورا جوازين، وأنا راح أسافر وياكم إلى عنوان الدكتور، أريد أحكي وياه وأضبط معه طبعا عن طريق أشخاص مترجمين أيضا في معيته. الفلوس تحكي يا ناس، والله العظيم الفلوس تحكي، الفلوس الحلال اللي متعوب عليها. قال لها هذا فضل عظيم يعني. مهم لا أطيل عليكم، الإجراءات سريعة، راح للمديرية بس وين الضابط الفلاني، رحبوا بي أهلا وإحنا بخدمتك، طينا كذا كذا، الفاير يركض بي ضابط والشايب جابوا قوة بالبصمة بالعرمانة، والأمور سريعة. وهي وياهم وابنها الشاب اللي تقريبا عمره 15، راح وياهم وين؟ إلى الهند. دخلوا إلى المستشفى وأجرى الأب عملية تبديل صمام القلب.

نعم نجحت العملية، الأب دخل في فترة نقاء. أحمد قال للهيفاء، قال لها يا أم فلان روحي أنت صاحبة أعمال وأشغال. قلت لا تبرى سياحة، أنا ما شايف الهند. الأب المستشفى باهتمامات طبية هائلة، وهم سكنوا في فندق في سويت، وإلى هو سويت، وطلعون ويتغدون ويروحون يشوفون الحجي، وهي لبقة وتقبل راسه وتسأل عن صحته، وقالها عرفها هذه هي صاحبة الفضل. يا با ماكو فضل، أنت صاحب الفضل. هي وابنها وهو يطلعون ويمشون ويزورون ويشوفون معالم الهند، والحياة حلوة، فرحان بنجاح العملية مع أبوه وبهذه المرأة اللي الله سبحانه وتعالى. شوف الأمور بالمناسبة، لا يعني شوف هذا الثمن، هذا ثمن النزاهة. شلون رد إلى رب العالمين، رد بهذه المرأة اللي كمل لها شغلتها بدون أن يأخذ فلوس؟ مسألة 10,000، تخيلوا 10,000 دولار اللي رفض يأخذهن، شنو أثمرت؟ أثمرت 50,000 دولار. هذا غير الفندق اللي حازت إليه، والأكل والطيارة، ذهاب وإياب هو وأبوه. لا، الموضوع قد يصل إلى 60 مليون، أو يعني 1,000 دولار صاريف سفر. وهناك ما اكتفت بهذه العطايا، شافت الحجي استوى طالع من العملية وكذا، قالت الحجي احنا جايين للهند، جايين ليش ما نسوي لك طقم سنون؟ بفحوصات وإجراءات قالوا ايه ممكن جدا، وقد سوت لطقم يعني رجعت الحجي. هذا فضل كبير، شون يرده يعني؟ هذا كافي، هذا بس هي هذا ثمن النزاهة. هاي عطايا الله، مو عطايا البشر، شيء مقابل شيء. لا، هذا عدالة الله تجيك، لا يعني لا تتذمر، تجيك. انتظر مثل ما انتظر الشريف بالعراق، هو صاحب الخبرة، هو صاحب الأخلاق، وهو صاحب البيئة الاجتماعية النظيفة، اللي ما دور منصب وقعد وسكت. بس هو قعد وسكت صدق، صار فاتت عليها سنوات، ظلت تلعب بيها ما تخاف من الله، لكن يجي وقت إن شاء الله بأخذ تقديره واستحقاقه، وما يصح إلا صحيح. سووا الأسنان وعالجوا قلبه، وبقوا تقريبا 1.5 شهر، والمرض قال لا أنا سياحة أنسى، أكو من يدير أعمالي. انتهت هذه السفرة، رجع الأب بخير وسلامة، واطمأنت عليه، نزلت وياه إلى أربيل، اطمأنت على وصوله بسلامة، وتغدت وياهم ورجعت إلى العصر إلى بيتها وعملها. هنا صار ملزم يوميا يدزلها نوب هو رسالة صباحية وكذا، وهي تفرح. استمروا بالمحادثات والحوارات، هي طبعا أكبر من عنده، امرأة في 43 سنة وتقريبا بال6-7، لكن جميلة جدا، وقدمت لعروض كثيرة، ودائما هو يرفض. قلت شنو منطينا يعني؟ معقولة هذا جمال وأنوثة ما أثرت بي؟ هكذا تحاور قلبها نفسها. اتصلت بي في يوم من، قالت له رايدتك باستشارة مهمة وضرورية، وفي مشروع راح يعني أعمل عليه، وبيحتاج إلى شخص نبيلي، لأن راح أحضر اجتماع وأريد شخص وياه أرجوه. قال أنا حاضر يعني، بس قلي ليش قد حتى أخذ إجازة على قد الفترة اللي أبقى بيها. قالت له أخذ لك 2-3 يوم هو لقاء سريع. فرحلة قعدوا التقوا في وجبة معينة، تناولوا الوجبة سوفت. قالت له شوف، لا أكو مشروع، لا أكو فكرة اجتماع مع آخرين، لا أنا جيتك إلى مشروع واحد راح أطلبه أنت تسوي هذا المشروع، أنت طرف مهم في هذا المشروع، بس راح أسألك أسئلة. أنا كإمرأة كشخصية شنو رأيك بها؟ قال لها راقية بشكل عجيب، أنوثتي وجمالي يعني يغري الرجال، أو قال لها جدا. وهذا دائما أنا في حسابات، أصلا أول ما التقيت في المرة الأولى لقائنا كانت طلتك بهية وجمال خاص وأنوثة محترمة وأنيقة. قالت تتزوجني؟ يعني واحد يقول له ليش يعني شي تسوي؟ امرأة صاحبة فضل، صاحبة مال وصاحبة جمال،
وهي من يقدم عرضه. قال لها ما راح أقول لك تعطيني وقت أفكر، لكن يا ترى أبنائك يعني ابنك وعندك بنتي يتقبلون وجود رجل في حياتهم؟ عكس أنت أساسا اللي أنا أتكلم دائما عنك وعن شهامتك وعن موقفك ونزاهتك، دائما أقربائي وأخواني وأولادي أبناء بنتي وابني يقولون أكو إنسان بهذا العالم وسخ يمتلك هذا النزه، دائما نتحدث بيك وعن نزاهتك، أكو مقبولية عند إخواني. بالمناسبة أنا تكلمت مع إخواني وأخبرتهم أنه إذا تقدم لي هذا الشاب النزيه تقبلون؟ قالوا لا تقبل، وهذا صدق فقير بس هو نزيه يعني ما نخاف عليه سرقج أو كذا. قال لا على بركة الله، وفعلا تم الزواج والنقل، لأنه هو يعني يداوم في أربيل وهي حياتها وأعمالها في العسكر، شو راح يكتب له؟ ما يريد يترك وظيفته، لكن أخذ إجازة طويلة وبعدها اشتغل مع بتجارة هذه الزوجة وإدارتها إلى أن يكتشف عليها أن يستمر ويواصل، لأنه زوجة رائعة، عائلتها كلش محبة إليه، وحياته هو وهذه المرأة ما مبنية على أساس الطمع إنما على أساس المحبة اللي زادت. فهنا قرر أن يترك وظيفته ويستمر في حياة كانت أشبه ما يكون بثمن لنزاهته. هذا هاي هدية الله سبحانه وتعالى لك. وهذه المرأة اللي فقدت ابنها وفقدت زوجها ربما امرأة صالحة، لذلك هدى إلها هذا الرجل، وكان الموضوع وفاة الرجل الزوج وغيرها من الأمور سبب من أسباب بناء حياته بنزه، وهو أيضا يعيش مع هذه الزوجة بسعادة. استمرت حياتهم المبنية على الصدق وعلى الطهر، وكل الأمرين لا ينتجان غير راحة البال والرضا.

0: حكاية ننتات وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: طالما كان الشاي المشروب

0: المهارات الحسية، هو حامل لمهارة حسية، فيبدي اكو في طريقة معينة يطحن قهوته ويبدي يسوي عليها فد عملية احنا نسميها كابينج، شم تذوق، ويعرف انه هذا الباتش من يتحمص او هاي الدفعة من يتحمصت هي صالحة للاستهلاك او غير صحيح، او يقدر حتى مثلا يميز انه هو راح يوجه حمصته في اي اتجاه للاسبرسو مثلا، اكو طريقه تحضير للاسبرسو، فهو يحمص ضمن سيناريو، او للفلتر هم راح يحمص ضمن سيناريو ثاني، للقهوه العربيه مثلا العراقيه مالت هذه سيناريو لها خاص، العربيه اللي بالخليج يعني شمال اليمن المملكه السعوديه يعني دول الخليج العربي هم عندهم اسلوب يسمونها حتى قهوتهم يسمونها اصفر، يعني عبر مرحله المايلارد اللي هي مرحلة تفاعل الإنزيمات إلى آخره، شروها بالأسلوب، إحنا نروح باتجاه الأسود وهم يطلقون عليها شمالية، نحن نطلق عليها جنوبية.
1: بمرور الوقت ما تغير بس المشروب، حتى اسم المكان تغير. قبل كنا نقول مقهى، اليوم صرنا نقول كوفي، وإذا أكثر من واحد نقول كافيهات، والقهوجي صار اسمه باريستا. واللي راح تحكينا عن أهمية دورة صاحبة أحد الكافيهات في البصرة الست جوان.
2: والقهوة والله يعني اعتمادها على الباريستا، ما لها علاقة الماكينة. أكو مكاين توصل أسعارها مئات الآلاف، بس إذا مو الباريستا اللي يشتغلها مضبوط والحباية البن جودتها عالية ما راح تطلع القهوة زينة. فالموضوع معتمد اعتماد تام على الباريستا ونوع القهوة. هو شيء كانت القهوة قبل نحمصها بطاوة ويدقوها أهلنا ويش تنشرب، وراها القهوة التركية. هسه حاليا موضوع القهوة تطور شوي، صار أكو قهوة مختصة وأكو قهوة تجارية. أكثر شيء هسه شيء الطلب على القهوة المختصة، الفي 60 كولد برو، قهوة اللي تتخمر. بنفس الوقت الناس عندها ثقافة القهوة عالية، جاي يقرون يثقفون عنها، يعرفون أنواعها، وين تنزرع، شنو منشئها، منين تجي، إيش قد لازم تبقى قبل لا تتحضر، فهذا شيء حلو.
1: وعن الأنواع المتوفرة وامتيازاتها الضيف جوان.
2: أصلاً القهوة اليمنية كلش نادرة وصعبة إنه تتحصل، وهي طبعاً من أغلى الأنواع. كل المناشئ مال القهوة الموجودة يعني جاي نوفرها. أكثر شيء جاي تجينا القهوة المختصة من السعودية، يعني هم شوية سابقين بموضوع القهوة المختصة، فجاي تجينا من عندهم. قهوة الكولومبية، برازيلي، أثيوبي. الأثيوبي هو طبعاً أطيب شيء وأغلى شيء، فجاي تتوفر يعني من كل المناشئ العالمية هي موجودة. أكو شاي بس قليل، بس ورا الأكل صارن يأكلوا يشربوا.
1: بالوقت اللي انتشرت بيه الكافيهات وصارت القهوة ترند بكل مكان، ظل قسم من الناس أوفياء للشاي ما تخلوا عنه، مثل محمد خليل.
3: أنا بالنسبة لي من متذوقي الشاي، ما أعرف ممكن لأن تعودت عليه أو بسبب أنه كونه سابقا يعني كان يجي محلى يعني، فأنا حبيت الشاي أكثر زين واستمغيت. بس هسه نفس الشيء القهوة تلف طرق التحضير مالتها، تسويق صار بصورة أوسع، الإسبانش لاتي، الإسبانش الفي 60، القهوة التركية، الإسبريسو، هذا خلاها تنتشر بشكل أوسع وخلالها أجواء صراحة يعني. يمكن حتى تشوف الناس اللي يشتغلون بالشركات، يمكن أعتقد يمكن لها علاقة بالإنتاجية، تشوف الموظف او ايا كان يعني تلقاه يشتغل ويا كوب كبير مال قهوه يعني كشخه، وصارت تعطي اجواء صراحه يعني. يعني انت هسه حتى الكافيهات من تنفتح يمكن مبدا التسويق مالته يعتمد على القهوه اكثر من الشاي. الشاي بقى تقليدي يعني، هو الشاي اللي تعودنا عليه هو نفس طريقه التحضير نفس الطعم، في حين القهوه لا.
1: وبالمقابل اكو مزاج ثاني راح باتجاه القهوه. احمد جاسم جرب القهوة بكل أنواعها، يحب أجواء الكافيهات والكوب اللي يتغير شكله وطعمه حسب المود.
4: تعرف قبل استاذ كان موضوع الوجود بالمنطقة والانغلاق اللي موجود ببلدنا صراحة كان مانع علينا هواي ثقافات. ممكن هسه كثرة السفر، كثرة الاحتكاك بالشعوب الأخرى وبثقافاتها، نقلوا هواي ثقافات الداخل البلد، من ضمنها ممكن هو موضوع القهوة اللي هو ممكن أكون معلومة البعض ما يدري بيها. ممكن هو ثاني أقوى اقتصاد بعد النفط صار موضوع البن والقهوة، يعني خاصة إحنا يعني نقول اللي علينا ضغط وشغل ونحب يعني شايف دائما وقت فراغك، وقت اللي تكون بيه أنت تريد تريح من ضغوطات العمل، تشرب فنجان قهوة، تقعد ويا الأصدقاء بمكان هادئ. فأكيد هذا الموضوع يعني هي ثقافة جديدة، واليوم كل جديد هو مرغوب، فالعالم أكيد يعني حبذته أكثر من موضوع الشاي. مع العلم الشاي يعني إلى رواد لحد هذا الوقت، بس الفئة الشبابية الجديدة يعني أكثر شيء فضلت موضوع القهوة.
1: والنتيجة ماكو فايز وخسران، الشاي بقى مثل ما هو حاضر بكل بيت وبكل تجمع، والقهوة أخذت مكانها بوضعها وأنواعها اللي تعجب الشباب. فالبصرة ما تختار واحد وتترك الثاني، صارت بيت للشاي والقهوة بالوقت نفسه.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: عبودية القرن 21، الفكرة باقية والأنماط متغيرة. الصورة النمطية المغروسة في أذهان سكان الأرض عن العبودية لا تخرج عن إطار مشاهد كونتا كينتي بينما يجرى عرضه للبيع في مزاد علني من قبل تجار العبيد، ونقله من غامبيا إلى أمريكا في النصف الثاني من القرن 18، ومحاولاته المتكررة للهرب من العبودية ورفضه تغيير اسمه لدرجة تحمله قطع رجله عقاباً له، أو المسلسلات والأفلام المصرية التاريخية التي تطرقت إلى بيع وشراء العبيد في عصر ما قبل الإسلام على يد كفار قريش، بينما العبد يزحف على الرمال الساخنة طالباً قطرة ماء، أو أفلام مثل 12 عاماً من العبودية المبني على السيرة الذاتية لشخص أسود جرى اختطافه في واشنطن عام 1841 وأجبر على العمل عبداً 12 عاماً في مزرعة في لويزيانا، أو الجواري الحسان في المسلسل التركي حريم السلطان، وغيرها من أعمال درامية أرخت لجانب من منظومة العبيد. وسواء كانت الصورة الذهنية عن العبيد باعتبارهم أشخاصاً سوداً جرى بيعهم في تجارة عابرة للأطلنطي، أو أفراداً تعرضوا للخطف والإجبار على العمل أعواماً، أو آخرين ورثوا العبودية عن آبائهم وأجدادهم، أو مرتبطة بالنظام الإقطاعي الذي ساد في مناطق عدة من العالم لا سيما في أوروبا في العصور الوسطى ما يجمع بين غالبية سكان الأرض اليوم هو الاعتقاد بأن الرق والعبودية واعتبار البشر ملكية خاصة تباع وتشترى، وهو الاعتقاد الذي لا تجانبه الدقة. على وجه الدقة، 50 مليون شخص في الوقت الراهن واقعون في براثن الرق الحديث، مقسمين في الغالب بين العمل الجبري بنسبة 28 مليون شخص، والزواج القصري 22 مليون شخص، وكلا الشكلين من العبودية موجه إلى فئات بعينها من البشر. الأول عمال في القطاع الخاص يعملون عملاً جبرياً أو بالسخرة، وواحد بين كل 8 منهم أطفال، ومنهم من يتعرض للاستغلال الجنسي التجاري، والثاني زواج قصري ضحيته المرأة والفتاة والطفلة. وتظل النساء والأطفال الفئتان الأكثر استضعافاً والمهيمنتان في منظومة العبودية في القرن 21.

اختلفت غالبية مظاهر العبودية بأنماطها التقليدية وصورها الذهنية، لكن العبودية كفكرة لم تختفي، بل ازدهرت وانتشرت وتطل على البشرية بأشكال جديدة وتحت مسميات حديثة. يجبر شخص أحدهم على العمل في مزرعته من دون أجر، أو يتعاقد مع أب أو مورد على تشغيل عاملة منزل لا يسمح لها بتقاضي راتبها أو الاتصال بذويها أو ترك البيت، أو يتزوج أحدهم طفلة سلمها له أبوها بحكم إنه وليها والمتحكم في مسارات حياتها، فيجرى تسميته عملاً أو زواجاً، بينما هو في حقيقة الأمر عبودية حديثة. في اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف 2 ديسمبر كانون الأول من كل عام، يفتقد 50 مليون عبد التعريف القانوني لعبوديتهم التي تشمل العمل الجبري ورق الديون والزواج القسري والاتجار بالبشر وغيرها من حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استخدام السلطة. وعكس المعتقد الشائع بأن العبودية الحديثة حكر على ثقافات أو بلدان دون غيرها، تخبرنا الأمم المتحدة أن الرق الحديث موجود في كل دول العالم تقريباً، متخطياً الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وأكثر من نصف حالات العمالة القسرية

في اليوم الدولي لإلغاء الرق يجب التذكر بأن العمل القسري لا يقف عند حدود كونتا كينتي مقيداً من رقبته بالأغلال ومالكه يضربه بالسياط محاولاً إجباره على نطق اسمه الجديد توبي، بل يمتد إلى أشكال عدة من العمل المنزلي وأغلبه مهاجرون غير شرعيين أو جرى توريدهم إلى بيوت عبر مكاتب سواء محلية أو عابرة للحدود مع وضع قيود وشروط تسلبهم حقوقهم الإنسانية البدهية، ويعملون مربيات أو عمال وعاملات نظافة لساعات طويلة غير محدودة بأجر زهيد، وأحياناً يجرى تسليم الأجور للمورد مع مراقبة تحركاتهم وحجب وثائقهم الثبوتية لإجبارهم على عدم التفكير في الهرب، كما يمتد إلى العمالة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك، ومنهم من يجرى استغلاله في العمل من دون أجر بسبب ديونهم، وهو ما يسمى عبودية الدين. يشار إلى أن عبودية الدين تحدث حين لا يتمكن شخص من سداد دين بسبب شروط متعسفة أو فائدة مبالغ فيها موروثة، ويجري إجبار الأبناء أو أفراد من الأسرة على العمل من دون مقابل لسداد دين الأب أو الجد أو العم. وتعد عبودية الدين من أكثر أشكال العبودية انتشاراً في العالم حالياً، ويعمل عبيدها في مجالات أبرزها الزراعة وصناعة السجاد والمحاجر. شكل آخر معاصر من الرق يشهده مجال التصنيع والبناء، وذلك في بعض مصانع الملابس والمنسوجات والإلكترونيات وفي مواقع البناء، حيث ساعات عمل إضافية غير آدمية لكن إلزامية وتحت تهديد الفصل. ومنهم من يبقى أسير العمل لأنه دفع مبالغ طائلة حتى يتمكن من العثور على فرصة العمل، مما يحول دون اعتراضه على الظروف المجحفة أو ترك العمل. ويشهد قطاع الضيافة والخدمات أيضاً أشكالاً حديثة من الرق، إذ هناك فنادق ومطاعم تشغل عمالاً بأجور متدنية وقد تحجم أجورهم أو تصرفها لهم جزئياً، ويواجه هؤلاء تهديداً مستمراً بالترحيل في حال تقدموا بشكوى.

ويندرج الاستغلال الجنسي التجاري كذلك تحت مظلة العبودية، ويشمل إجبار الأفراد لا سيما الإناث على العمل الجنسي، وغالبا يجري اللجوء إلى الإكراه والخداع والعنف، ويعد إجبار الأشخاص على الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار في المخدرات أو مراكز الاتصال وشركات العلاقات العامة الاحتيالية والتسول، مع التهديد بالأذى في حال امتناعهم عن العمل أو إبلاغ الجهات المتخصصة، شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. بحسب منظمة العمل الدولية، كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، وهو العدد الذي ارتفع بنحو 2.7 مليون شخص من عام 2016، وذلك عكس التوقعات بأن العالم يواجه العبودية ويرفضها. اندهاش بعض الناس من استمرار العبودية في العصر الحديث على رغم مواثيق حقوق الإنسان والحريات يتبدد حين يجرى تقدير الأرباح السنوية العالمية من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار أمريكي. تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا المبلغ هو قيمة الأجور المسروقة فعلياً من العمال، وبالنسبة إلى العمال المهاجرين يعني هذا إرسال أموال أقل إلى أوطانهم، ناهيك بخسارة الحكومات عائدات الضرائب.

رسمية، وهو ما يدفعهم إلى الانخراط في مجال العمل أو الزواج القسري. يظل الزواج القسري مثار شد ثقافي وجذب حقوقي وحرج ديني. بعض المجتمعات وبينها دول عربية وإسلامية يعتبر زواج الفتيات دون سن 18 أو حتى 16 سنة أمراً مقبولاً، ويجري تبرير أو تعضيد ذلك عبر اللجوء إلى تفسيرات دينية. تشير مؤسسة مكافحة العبودية الدولية مقرها بريطانيا إلى أن كل زواج دون سن 18 سنة ليس بالضرورة عبودية، لا سيما بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، لكن في كثير من الحالات يسبب زواج الأطفال ضرراً جسيماً بالصحة البدنية والنفسية للأطفال، ويجرى الاستمرار فيه قسراً. وتظهر التقديرات العالمية للعبودية الحديثة 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يعيشون في زواج قسري منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم 6.6 مليون شخص، وتشمل هذه الزيادة نسبة كبيرة من الأطفال، ويشكل الأطفال 41% من الأشخاص الذين أجبروا على الزواج. وبينما من النادر أن يجبر الأطفال دون سن 10 على الزواج، هناك تقارير تشير إلى أطفال في سن 9 أجبروا على الزواج.

وتنبه مكافحة العبودية الدولية إلى أن الأطفال في وضع أضعف من البالغين في إعطاء مواقف حرة وكاملة ومستنيرة على الزواج، حتى أبدوا موافقة أو لم يعبروا عن رفضهم. فالأطفال لا يتمتعون برجاحة العقل أو الخبرة أو التعليم الثقافي التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات الصائبة في مسألة مصيرية كالزواج. وفي الحالات التي تتحول فيها الطفلة العروس إلى منقولات زوجية أو ضمن أملاك الزوج، إضافة إلى الاستغلال للقيام بالأعمال المنزلية أو أعمال خارج البيت أو الإجبار على علاقات جنسية، وأن لم تتمكن الصغيرة من مغادرة الزواج أو إنهائه، فقد يؤدي ذلك إلى عبودية مدى الحياة. وبينما الزواج القسري والعمل الإجباري وعمالة الأطفال وغيرها تظل مثار اختلاف بين الدول والثقافات المختلفة حول ما إذا كانت عبودية أم إساءة تقدير أم أموراً في حاجة إلى تنظيم أم عبودية حديثة، لا يخلو الأمر من لمحات تهسيس أو تبييض سمعة بين الحين والآخر. شهدت العقود القليلة الماضية قيام بعض الدول بتقديم اعتذارات عن عصور العبودية في تاريخها، وهي اعتبارات مسببة ولا تخلو من نبرات سياسية أحياناً بين رغبة في اعتراف بأخطاء الماضي وسعي إلى المصالحة مع دول أخرى كانت مصدراً لتوريد العبيد، وكذلك محاولة لتحقيق السلام الاجتماعي في داخل الدولة واسترضاء مواطنيها المنحدرين من أجداد تجرعوا مرارة العبودية، تختلف أسباب المجاهرة بالاعتذار. بعض دعوات الاعتذار تكون مصحوبة بمطالبات بدفع تعويضات أو المشاركة في مشروعات تنموية أو إصلاحية في الدول المتضررة كنوع من التكفير عن الذنب. ومن أشهر الدول المعتذرة هولندا، إذا اعتذر ملكها فيليم ألكسندر عام 2023 عن دور بلاده في العبودية في الحقبة الاستعمارية، وذلك في مناسبة مرور قرن ونصف القرن على إلغاء الرق في المستعمرات الهولندية السابقة. كذلك اعتذرت ولايات أمريكية متفرقة عن العبودية على مدى أعوام، لكن الاعتذار الرسمي حدث عبر الكونغرس عام 2009. وعلى رغم ذلك تظل مسائل دفع التعويضات محل خلاف ونقاش، ووقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2021 على قانون يانوس على أن يوم 29 من يونيو حزيران من كل عام ذكرى نهاية العبودية، وهو يوم عطلة معروف بجون تينث، وهي كلمة تجمع بين كلمة يونيو ورقم 19 بالإنجليزية. في المقابل ترفض دول عدة شاركت في منظومة العبودية في عهود سابقة مبدأ الاعتذار، وذلك لأسباب عدة أبرزها الخوف من أن تجد نفسها مطالبة بدفع تعويضات مالية، أو لإيمانها بأن الأجيال الحالية لا تتحمل أخطاء من سبقوها لذلك لا داعي للاعتذار، والخوف من أن يشكل الاعتذار سابقة سياسية غير محمودة قد تؤدي إلى سلاسل من المطالبات باعتذارات عن صراعات وحروب وإبادات، أو لاعتقاد بأن الاعتذار ينال من القوة والمكانة ومن الدول من يمسك العصا من المنتصف فتعرب عن الأسف لكن لا تعتذر مثل بريطانيا.

الغريب أن كثيراً من قدماء الفلاسفة برروا العبودية واعتبروها أمراً عادياً، بين هؤلاء أرسطو الذي كتب عن العبودية في كتابه السياسة إنها الحالة التي يكون فيها الإنسان غير حر بطبيعته ويصبح ملكاً لشخص آخر، مشيراً إلى العبد بأنه أداة عمل منفصلة عن مالكه وضرورية لتسيير الحياة. وجاء رأي أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة مشابهاً، إذا اعتبر أنه من الأفضل أن يحكم الأفضل غيرهم ممن هم أدنى. أما هوميروس مؤلف الإلياذة والأوديسة فقد رأى أنه حتى لو لم يكن الشخص أدنى من غيره قبل أن يصبح عبداً، فإن عبوديته تجعله عبداً طبيعياً. في اليوم الدولي لإلغاء الرق اختفى كيتا كونتي وتغيرت الصورة النمطية للعبودية، وينتظر 50 مليون شخص محرر عبيد من نوع جديد.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية، ويتجسد ذلك في نواح عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين، تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيراً ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي. فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطا بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعات الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلا، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواد، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى، يلعب الطقس دوراً في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلاً، تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلاً للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعاً في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب الحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقا. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية. كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك، قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلاً تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظراً إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا وعاداتنا. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة تبرز أهمية وعينا للآثار النفسية والثقافية لدرجات الحرارة المتنوعة علينا، وإدراكنا أنها تشكل جزءاً حيوياً من تشكيلنا كأفراد.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمال تسوق فكرة: اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت، أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال، فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

0: نساء في فخ التضحية، هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
5: عطر بعطر الفل والياسمين، أقدمها لكل مستمعينا الكرام ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة نستطلع بها وجهات النظر وآراء الناس بمحور جولتنا لهذا اليوم. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في برنامج مزاج الناس، ويرافقني في الأخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. وطن غني بخيراته وثرواته، بس المواطن بعده يدور على أبسط حقوقه من كهرباء وماء وفرص عمل. فما بين الوعود الانتخابية والواقع اليومي، سنوات طويلة مرت مشاريع تتعثر ووعود تتكرر. يبقى السؤال الأكبر، وين تروح أموال البلد؟ وهل الفساد صار مجرد مشكلة نسمع بها لو تحول إلى عائق يمنع أي تقدم حقيقي، ولا أصبح الفساد هو جزء من المشهد اليومي اللي اعتاد عليه الناس؟ بحلقة اليوم رح نفتح ملف حساس وجريء ونحكي بصراحة عن وضع البلد وعن الفساد وسرقة المال العام وعن دور السياسيين والمؤسسات وحتى المواطن بنفس الوقت في صناعة هذا الواقع ولا تغييره. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم سامر.
0: أم سامي، أهلا وسهلا بيك أم سامي. أم سامي، حابين نسمع رأيك على الوضع الجديد، وضع البلد وسرقة المال العام والفساد، وانكشفت هواي أمور. فإحنا اليوم بما أنه وطن غني بخيراته وثرواته، بس إلى حد الآن إحنا كمواطنين عراقيين، هسه ما نقول بصري، جايين ندور على أبسط حقوقنا من الماء والكهرباء، فرص العمل، سلم الرواتب اللي كل موظف ينتظره، العلاوات والترفيعات، الرواتب اللي في بعض الأحيان تتأخر، هواي تفاصيل جاي تصير. زين، وكل مواطن هذا أبسط شيء يعني ممكن يطالب به البلد. فأريد أسمع رأيك، شنو أكثر مشكلة حسب اعتقادك أنتي أثرت على البلد بسبب الفساد وسرقة المال العام؟
1: والله تدين الحقيقة، أهل السرطان اللي ما عندهم دواء.
0: مع أنه أنا ذكرت بالبداية أنه الماء والكهرباء هاي أبسط شيء، أبسط حقوقنا.
1: هم اللي أبدأ ينطفي اللي يبكي على أبرة، والأبرة تكلفة 150 باليوم وما عنده يضربها. يعني شو تتوقعين؟ أكو أطفال يردون دم وما عندهم ناس، ما عندهم على قد حالهم. وتعرفين أنتي عيشتنا شون عيشة. يعني إحنا أهل النفط بس إحنا لا شيء، إحنا لا شيء. بس أهل السرطان لو ترحين وزورين مستشفياتهم يعني حيل تتأثرين بحوالهم حيل. وهم أبدأ شيء، والسن الكبار نفس الشيء.
0: نعم.
1: دار المسنين نفس الشيء.
0: يعني حسب وجهة نظرك انه اكثر قطاع نشوفه متضرر بهذا الفساد هو الصحة.
1: صح.
0: يعني اكثر ممكن من التعليم والكهرباء وفرص العمل والماء اللي احنا وملوحة الماء هاي تفاصيل.
1: اهل البصرة احنا اهل الغاز.
0: نعم.
1: والغاز جاي يأثر على المجتمع، مجتمعنا البصري.
0: نعم.
1: جاي يأثر عليه الغاز، لإطلاق الغاز بالثنتين بالليل، غاز قاتل هو اللي جاي يأثر بينا، ويأثر الأمراض كاثرة بأهل البصرة من هاي الغاز.
0: زين، تشوفين هذا الفساد الموجود بالبلد يعني موجود بكل تفاصيل ومفاصل الدولة ولا بأماكن محددة أكثر من مكان ثاني؟
1: والله ما أعرف، ما أعرف، ما أقدر أقول لك رأيي.
0: احنا شوفي منصات التواصل الاجتماعي، احنا هسه اللي قاعد ببيته ممكن معتمد على منصات التواصل الاجتماعي والاخبار والسوشيال ميديا اللي احنا يوميا جاي نسمع خبر ونتفاجئ. زين، الموظف اللي جاي يطلع من الصبح لليل كوظيفة دولة، يعني اللي يستلم راتب من الدولة، بس تحسين انه هو مغبون. تخيل اللي ما عنده راتب وما عنده فرصة عمل، وهي هاي أبسط حقوق المواطن.
1: أكثرهم أولادنا متسيبين، ما شوفيهم أكثر شيء بالكوفيات، أولاد ما عندهم مستقبل.
0: نعم.
1: خريجين قاعدين بالشوارع يكنسون شوارع، يبيعون جواريب، يبيعون بالأسواق شبس ما شبس. سئلين أنت شنو خريج مثلا، يقول كان مهندس. أنت مهندس تبيع شبس؟ حرام،
0: كارثة
1: هاي، حرام. شعبنا العراقي أكثر أولاده، أكثر أولادها خريجين قاعدين بطالة عطالة، والبطالة وعطالة مو حلوة من ناحية البلد. وإحنا بلد غني،
0: خاصة الشاب،
1: الشاب اللي يريد مثل زواج ما يقدر يتزوج، عيش اجتماعية ما يقدر يعيش اجتماعية، يعيش يومي يعني يشتغل يومي 10-15 يطلعها يومي، إيش يريد يجمعها لو يريد يأكل بيها، يريد يأكل بيها. وأسواقنا غالية صارت، كل شيء غالي بالسوق.
0: زين أم سامي، برأيك شنو الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة؟ هسا احنا اليوم سمعنا عن المسؤول الفلاني لزمه، أو النائب الفلاني لزمه، وهذا سارق المال العام. تحسين أكو حل هسا ورا ما كشفنا هاي الأمور؟ أكو حلول ولا ماكو حلول؟ يتحاسبون؟ يتعالج وضعية البلد؟ أنت حسب وجهة نظرك هسا على الوضع الجديد احنا نسولف.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بركة البلد ينغسل من هذول الناس، ويجون ناس نظيفين يقضون البلد، يراعون أهل البلد، يراعون المواطنين خاصة العراقيين. كلش انظلموا، يعني ما شافوا شيء راحة بحياتهم. تتوقعين من الثمانينات وإحنا هسه 2026، كل شيء ما شافوا العراقيين، شافوا حروب وظلم نقص.
0: خلل وين؟ هسا أنا اليوم لزمت لي مسؤول فلاني، يعني الرشوة والمحسوبية هاي هواي نسمع عنها، هسا الفساد الإداري، سرقة المال العام، للأسف يعني هواي جاي يصير. بس بنفس الوقت صار تكتم، صار بلحظة من اللحظات أنه الموضوع انفتح الملف وبعدها انسد. هاي الخلل بالأشخاص نفسهم ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا وين بالضبط؟
1: بالنظام.
0: بالنظام،
1: بالنظام.
0: يعني مو الأشخاص نفسها،
1: بالنظام، بالنظام والمراقبة. ماكو مراقبة عندنا ولا نظام على كل شيء، احنا على كل شيء، مو بس على هاي، على كل شيء ما عندنا لا نظام ولا مراقبة. لو كان البلد بيه مراقبة ما صار هيك فساد، صحيح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه لو اكو نظام واكو رقابة ممكن هسه هاي الإجراءات هي تقلل من سرقة المال العام، تقلل من الفساد؟ يعني إنه صار نظام وصار رقابة.
1: إن شاء الله يصير نظام وإن شاء الله يقلل من هاي الأشياء اللي شفناها هسه احنا قبل 4 أيام 5 أيام جاي نعايشة. يعني الله إن شاء الله يكون البلد بأحسن من حاله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إحنا نتأمل خير.
1: إن شاء الله يا ربي ويتوفق الجميع.

0: يتعينون كل الشباب، أتمنى يتعينون كل الشباب يعني حتى لا يصير بطالة بالبلد.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: عمرانية.
0: اهلا وسهلا بيك عمرانية. عمرانية، جاي نسمع على منصات التواصل الاجتماعي وضعية البلد، الوضع الجديد، وضعية الفساد، كشف هواي تفاصيل وملفات، زين، سياسيين، نواب، هاي انت كمواطنة عراقية من تشوفين وتسمعين هاي الاخبار، ردة فعلك شنو؟
1: والله احنا بالنسبة لهذا الشيء ما راضين، بالنسبة ندور فرص عمل ما موجودة، ان انت بالسن الاربعين الثلاثين ما حد يعني يرضى يشغلك، بهذا احنا لا شغل ولا اي شيء.
0: زين، شنو اكثر قطاع تشوفينه ممكن متضرر من هذا الفساد؟ الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، ملوحته وهاي التفاصيل، مثلا فرص عمل ما موجودة، انت ذكرتي هسه كفرصة عمل وانت بحكم يقول لك انه ما نقدر نوظفك، ما نقدر نعينك بحكم العمر. زين زين، انطيني فد يعني مجال معين او قطاع معين هو متضرر الاكثر، الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الماء؟
1: والله احنا بالنسبة للصحة متضررين، لان كون امراض مزمنة ما حاصلين على اللقاحات، اي ما موجود.
0: تتوقعين يعني هسه هذا الفساد الموجود بالبلد وسرقة المال العام ممكن جاي يأثر على هاي الخدمات، ممكن جاي يأثر على فرص العمل اللي انت ما جاي تدورين وما تحصلين، على العلاج، علاج الربو، زين، اللي ما جاي تحصلينه؟ يعني هذا الفساد وسرقة المال العام جاي يأثر على هاي التفاصيل؟
1: طبعا مأثر علينا، العمل ما موجود، الأدوية ما موجودة، ترحين ألا تشترين يعني من برا، بالنسبة للقطاعات ما موجود العلاجات مالاتنا، يعني ضالين.
0: زين، حسب وجهة نظرك الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة شنو؟ ليش هذا الفساد موجود مع أنه موجود وتنفتح ملفات فساد وممكن البعض يتحاسب والبعض ما يتحاسب؟ زين، ونسد الملف وانت يا مواطن ما تدري شنو، ما تعرف تحاسب ولا لا؟
1: اي ما ندري، احنا يعني بلد لا آمن ولا يعني فتشي، الأشياء كلها اللي إحنا ضررنا بيها مو هم.
0: خلل وين؟ بالشخص نفسه؟
1: إيه طبعاً بالشخص نفسه.
0: ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا بالقانون ولا وين بالضبط؟
1: هي بحكومتنا يعني، هي خلي تنظر إنه يعني اللي محتاجي له ما جاي يوفرونه إنه. بالنسبة للقطع الأراضي إحنا ضالين بالإيجارات وجاي ندفع إيجارات ومكسور ظهرنا وما نقدر نوفر هذا الشيء.
0: نستغضب من نشوف مبالغ مسروقة من المال العام. أنت كمواطنة عراقية مرات إحنا نقول يعني شايفة مرات يقول لك بحظة وبختة، مرات نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا يمكن مواطنية هاي اللي يقدر عليها يعني أحس بيقول لك لأن هذا حقي مسلوب مني.
1: حقي رايح يعني ما أعرف وين حقي، أنا أريد حقي من الدولة ما جاي أحصل على حقي. أريد أن قلت لك القطع الأراضي اللي إحنا جاي نعاني من عدها وقاعدين بالإيجارات ما جاي نحصل عليها، الأدوية هم كذلك، أروح للمركز يقول لي ما موجود إلا ترحين من برا تشترينه وأنا ما عندي إمكانية إن أنا أشتري اللقاح، وهاي إحنا ظالين.

0: اللي سرق المال العام.
1: هو اللي أقول أن حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حقنا ما موجود وإحنا قافلين. أي
0: شوفي، إحنا جيل عن جيل ممكن هواي يعني أفكار تتغير. اليوم جيلنا يعني يمكن مثلا يختلف عن جيل الأقدم من عندنا والجيل الحديث. رغم هذا كله جيل عن جيل المجتمع يبدأ يتغير، الأفكار تتغير، ممكن وضع البلد يتغير على أساس هواي تفاصيل. يعني هسه تتوقعين الجيل الجديد الجيل الحديث اليوم من يسمع بسرقة المال العام وانت قاعد بإيجار وانت ما عندك علاج وانت ما عندك فرصة عمل وانت كشاب ومحتاج، وهو من هذا الجيل، تتوقعين هذا الجيل الجديد بعد هاي المظلومية كلها يقدر يغير من الواقع؟ الواقع الحالي، واقع البلد، وضعيته؟
1: نقول إن شاء الله، بلكي يعني أسأل رب العالمين إنه يتغير كل شيء على أمة محمد، لأن تعبنا بالنسبة يعني الناس ما عندها يعني لا إمكانية لا شغل لا فرصة عمل، لا مثلا تفتحي لك باب رزق وتقدرين تعيشين من عنده، يعني ما نقدر ما نقدر.
0: نتأمل خير بالوضع الجديد إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك، شكرا، مع السلامة.

0: رجعنا وياكم احبتي مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائله. مرحبا.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: ابو منو؟
1: ابو بيلسان.
0: بيلسان؟ والله عجبني هذا. شنو معناه؟
1: ورد، ورد البيلسان اسم الورد.
0: منو اختار هذا الاسم؟ شوف احنا نلعب دور للامانه، يعني احنا الامهات تلعب دور الاسم. لا انا اسمي اذا ابني، لا انا اسمي الاول، انا اسمي. على كل إن الله يحفظهم يا رب ويخليهم لكم. اليوم احنا نريد نسمع وجهة نظر كل واحد بيكم، ممكن وجهة نظرك تختلف عن وجهة نظرك والعكس صحيح. الموضوع احنا نريد نسولف على كشف ملفات الفساد بالوضع الحالي، يعني صار لنا كم يوم الوضع كله ما بين اللي هي الأمانة فرحة، ما بين القلق، ما بين التوتر، وما بين انه استرجاع حقوق المواطن العراقي. شلون ممكن يسترجعونه ولا لا؟ هذول يتحاسبون ولا لا؟ فهذا القلق والتوتر اللي احنا نريده ونتمناه لكل مواطن عراقي يسترجع حقوقنا، يعني ابسط حقوقنا همه. اليوم احنا راح نسمع وجهة نظر كل واحد منكم. ابو بيلسان، اذا تم كشف ملف فساد كبير وسنكشف للمسؤولين وبعض من النواب، تعتقد انه المسؤولين عنا راح يتحاسبون، ولا هو الملف انفتح وانكشف وبعدها راح ينسد وما نعرف النتيجه النهائيه شنو؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي ما صار؟
1: والله انا اعتقد ما راح يتحاسبون بالنسبه لهم. اي يعني بالبدايه ما كضوا الكبار، يعني كبار المسؤولين لحد الان موجودين ويلتقون برئيس الوزراء ويجتمعون، يعني ماكو ولا كأنما أي شيء صاير.
0: يعني تحس أكو بعد يعني رغم إنه أكو بعض من المسؤولين إنهم لزموا وانكشفت ملفاتهم وأوراقهم وسرقة المال العام وفسادهم، تحس أكو بعد نحتاج إلى مكافحة فساد أكبر.
1: أكبر يعني هذا شيء قليل يعني بالنسبة اللي سارقينا.
0: نعم. زين مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية، والحلو يعني اللي خطاها رئيس الوزراء خطوة جبارة الصراحة وجريئة باتجاه هذا الموضوع مكافحة الفساد. تحتاج برأيك إلى إرادة سياسية ولا ضغط شعبي؟ يعني أنا اليوم من انفتح هذا الملف أنا صوتي وصوتك وأصوات الناس والمظلومين كلها راح تطلع، كلها راح تقدر تحكي بهذا الموضوع.
1: يحتاج إرادة سياسية، وبنفس الوقت الشعب لازم يكون يساند هاي الحكومة.
0: زين برأيك المواطن يتحمل جزء من هاي المسؤولية إذا سكت عن الفساد؟ وإحنا اليوم من أنت تتقبل مثلا، مع احتراماتي إليك أنت كموظف مثلا بالدولة، وتقبلت أنه تأخذ رشوة، وأنا أدري بك أنت تقبلتها وأنا اللي رشيتك، فأنت بالمقابل أنا رح أسكت لأن أنت مشيت لي شغلتي. زين أنا رح أسكت وغيري يسكت وغيري يسكت وأنت المستفاد، وبالمقابل أنت جاي تسد حاجتي. هذا الفساد الإداري
1: هو هذا سبب بقاء المتسلطين بالسلطة بسبب الشعب، يعني قسم من الشعب.
0: شنو الخطوة اللي ممكن تخلي إدارة المال العام أكثر شفافية؟
1: ضغط الشعبي أكبر شيء.
0: ضغط الشعب.
1: أي بالضبط، يعني يتوحد الشعب كله لازم.
0: نعم.
1: ضد الفساد، يعني يطلعون مظاهرات. ما أعتقد يقدر رئيس الوزراء بوحده، لازم ضغط شعبي وياه.
0: نعم.
1: أي من كل فئات الشعب، يعني مو فئة محددة.
0: نعم.
1: موظفين أو مواطنين، أي يعني كل لازم يتكاتبون.
0: تعرف انه من ابسط حقوقنا الماي والكهرباء والفرص العمل للشباب، هاي ابسط شيء اللي المواطن العراقي يحتاجه ويتمنى انه يتوفرن هاي التفاصيل. تتوقع اكثر شغله متضرره بهذا الفساد الصحه ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الشاب اللي ما يحصل له فرصه عمل، البطاله، شنو؟
1: انا اشوف اكثر شيء هي الصحه والتعليم. يعني محاربة التعليم دائما هم اللي إذا يريد يسقطون يعني مثلا بلد يحاربون التعليم بالأساس أول شيء، وبعدين الصحة، يعني هاي الاثنين كلش مهمات.
0: هاي المشكلة مال سالفة الصحة، لأنه هاي جاي تعاني عدم توفر علاج لبعض من الأمراض المزمنة. ليش الناس تستمر؟ هسه اليوم راح تصير انتخابات، انت تطلع وانا اطلع وناس هواي تطلع تنتخب، بس انتخاباتنا راح تصير على نفس الوجوه وإحنا ندري بيها إنه هاي الوجوه وهاي الأشخاص هي متهمة بالفساد ومتهمة بفشل وضعية البلد
1: بسبب قسم من الشعب، لأن هو يعني يؤيد الفساد، هو يعني كمواطن يعني عادي يتقبل الرشوة ويتقبل أي شيء، فعادي ينتخب الفاسد.
0: لو انطيتك فرصة إنه تنطيني قرار للتقليل، هسا ما أقول لك لحل، لتقليل وضعية الفساد الموجود بالبلد، اعطيني هيك فد قرار أنت كمواطن، حط نفسك هسا انطيتك فرصة تكون أنت مسؤول عن هاي.
1: أفضل قرار هو محاسبة المسؤول الإعدام، أنا أشوف أنه إعدام المسؤول أو الفاسد فهو شوي حد من هاي الأمور.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: آيات قصي.
0: آيات، اهلا وسهلا بيك يا آيات. آيات، اللي عرفت انه انت طالبة.
1: نعم.
0: شرحي لي اكثر عن وضعك.
1: انا طالبة بالجامعة وكلية الطب، رحت مرحلة خامسة، ويعني هسه متونسين بالعطلة.
0: متونسين بالعطلة، ان شاء الله يا رب يدوم. زين، احنا اليوم رح نسولف على، بما انه انت طالبة، اكو هواي اخبار احنا نسمعها، اخبار تخص البلد، الوضع السياسي، وضعية البلد بشكل عام، على منصات التواصل الاجتماعي اكو اخبار تشدنا احنا، اخبار حقيقية مو زائفة ولا اشاعات، فتشدنا انه انا اريد اعبر عن رأيي. اليوم انت كطالبة مرحلة خامسة، طالبة جامعية، اليوم انت لك رأيك، حرية الرأي. نفس الوقت اليوم من أسمع ربة البيت ومن أسمع من الموظفة، كل واحد إلى وجهة نظر بموضوع يخص البلد. موضوعنا اللي أثار جدل هواي، موضوع حساس جريء ممكن، على سرقة المال العام واللي انكشفت ملفات خاصة بالسياسيين. أنت كطالبة جامعية تحسين نفسك مغبونة؟ هاي مدى حياتك وأنت كمواطنة عراقية؟
1: شيء أكيد، يعني أنت من تشوفين الطبقية الموجودة بالمجتمع، بأنه هذول الفاسدين ماخذين هاي الطبقة العالية وهاي الفلوس اللي هواي بحد، تشوفين أغلبهم محتارين وين يصرفون هاي الفلوس، مع أنه حتى طلبة ويانا مثلا بالكلية أو بأي كلية تشوفين يعني يلجؤون للعمل، قسم يصيرون مندوبين، قسم يروحون مثلا المجتمعات الطبية بس على مود يحصلون القوت اليومي مالتهم ويساعدون أهلهم. خصوصا يعني إحنا كلية الطب ست سنوات احنا نقضيها بس دراسة، فيعني الواحد لازم يدور على قوت يومه وعلى الراتب، مع انه نشوف يعني الناس بدون اي جهد بدون اي عمل يحصلون فلوس اكثر من هم محتاجينه، بحيث يعني يضموهن منا ومنا، فهالشي اكيد يعني يغبن اي مواطن عراقي. هسه
0: شنو سبب انتشار هذا الفساد؟ اليوم انا من اسمع خبر، ورا ثلاثة أيام أسمع خبر ثاني، ولزم فلان وفلان طلع ياخذ رشوة وفلان، هاي هذا الانتشار بلحظة، شنو أسبابها؟ الشخص نفسه اللي تقولين هو محتاج بس ممكن الطمع والجشع، ولا هي عدم وجود قانون ولا رقابة ولا نظام؟
1: هي مجموعة من الأشياء، بس أنا برأيي يعني برأيي الصريح، العراق يعني من قبل، العراق القديم كان معروف بالثروات ملوته وبال يعني يحصل هواي فلوس عنده من النفط الذهب وحتى من السياحة مثلا بكردستان وهاي، فأي شخص من يشوف هاي الفلوس اللي هواي أكيد الشيطان مثلا يوزه، وهو أصلا ما عنده تجذر للوطن مالته، ما عنده وطنية قوية، والشيطان يظل يوزه فيشوف الفلوس قدامه فياخذهن، وماكو قانون يرد عليه، يشوف يعني ما حد يقول له مثلا هاي الفلوس منين جبتها، هاي منين أخذتها،
2: ماكو رقابة
1: عليه، فيظل ياخذ أكثر وأكثر، بعدين يصير شلون عنده حالة نفسية، يظل دائما ياخذ، لأن هي الفلوس ما ماخذها بتعبه، فيخاف بأي لحظة تروح، فيظل ياخذ أكثر وياخذ أكثر وياخذ أكثر. نعم.
0: أنت ذكرتي بالبداية كطالب جامعي.
1: نعم.
0: طبعا وهي من إحنا دائما نقول الشباب نعتبرهم هم من الجيل المتقدم دائما، زين؟ ثقافة بلد، زين؟ إذا هي ثقافة البلد جاي تندثر بسبب انه خريج ياخذ الشهادة وما يحصل فرصة عمل، وبنفس الوقت مهندس وهو جاي يشتغل شغلة مو مهنته ولا اختصاصه، زين؟ انت تقولين الطالب الجامعي جاي يشتغل بأماكن ثانية على مود يحصل القوت اليومي، تشوفين انه الشباب، شريحة الشباب متأثرة بهذا الفساد؟ كثرة البطالة، زين، تأثرت بسبب سرقة المال العام؟
1: يعني هو الشيء أكيد، مثلاً إذا كان أكل المال متوفر، يعني هذا المال اللي هم سرقوه موجود أصلاً للبلد، راح يتوفر أكثر فرص عمل، الرواتب راح تكون مثلاً بوقتها كل شهر، فالشخص ما يلجأ أنه يشوف لقود ثاني على مود يحصل على الفلوس، لأنه يدري هذا الوقت من الشهر وراح يأخذ راتبه، فماكو داعي يدور على شغل ثاني. مثلاً تشوفين كثير من الناس الصبح مثلاً هم بالشغل بعدين يشتغلون تاكسي، يعني هاي كلش معروفة احنا عندنا، لأن هو ما يدري بأي لحظة ممكن يقطع راتبه، فهذا الشيء دائما يخليه بشك، يعني انه انا خاف اذا ينقطع راتبه شلون اسوي هاي، فياخذ عمل ثاني يكون هو الرئيس مالته، هو رئيس نفسه على مود شلون يعني الفلوس مالته يكون محافظ عليها يدير بيته، وحتى لو هو مثلا ما عنده بيت او مثلا شاب صغير يدير نفسه يشيل نفسه عن عائلته ما يصير عبء عليهم.
0: سؤال أخير لحضرتك، أنت كمواطنة عراقية شو كنت تحسين أنه القانون يطبق على الجميع بدون استثناء؟ يعني إحنا جاي نلاحظ أنه فلان يتحاسب وفلان ما يتحاسب، زين؟ حتى بالمؤسسات أكو ماكو عدالة.
1: نعم.
0: زين؟ أي مكان أنت جاي ترحين تشوفين ماكو عدالة، زين؟ شو وقت أوكي حطينا قانون، بس هذا القانون شو وقت يطبق على الجميع؟ شو وقت تكون أكو عدالة حقيقية بدون استثناء؟
1: هي بكل البلدان ما نقدر ناخذ لغات التعميم، لأن أكيد بكل البلدان أكو نسبة ظلم، أكو نسبة يعني ماكو عدل، حتى لو مثلاً مو بالمؤسسات الكبيرة، المؤسسات الكبيرة طبعاً مثلاً إذا يحاسب القانون، القانون عندهم أقوى من قانوني، بس من المؤسسات الصغيرة مثلاً شو يسموهم العمل الخاص مثلاً، هذول دائماً يكونون مو تحت القانون، فما يصير عندهم نسبة ظلم، بس إحنا اللي انتشر عندنا نسبة ظلم كلش عالية، فهذا الشيء ما يخلي العدالة تأخذ مجراها بشكل سريع. احنا هسه صحيح هو جاي يصير قبض على الفاسدين وهاي، بس مستحيل الموضوع راح يستمر مثلا يوم وليله، راح ياخذ له هواي اشهر على ما يعني يقبضون على واحد ورا واحد ورا واحد، وحتى ممكن حاليا اللي هم هسه اخذوا الحكومه حاليا، يعني حتى هم هسه حاليا جاي يعني بدأوا انه يصير عندهم فساد وهاي، فالموضوع راح يصير يعني من اجيال لاجيال، فاحنا كل جيل لازم نحافظ على القانون مالتنا ونطبقه بصوره قويه، مثلا نفرض بعد اعلى غرامات مثلا،
0: يعني يكون قانون رادع بشكل عام.
1: اي نعم، يكون القانون اقوى بعد.
0: حبيبتي شكرا لك ورأيك، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ايات.
0: ام ايات اهلا وسهلا بيك. شنو اكثر مشكله تعتقدين انه تاثر على البلد بسبب الفساد؟
1: الفساد اولا راح يقضي على البنى التحتيه للبلد، واحد اعتقد الفساد ياثر على كيان المجتمع، اخلاق المجتمع، لان المال اللي يجي بدون تعب راح ينصرف بدون تعب، من راح ينصرف بدون تعب راح ياخذ مكانات اعتقد يكون هو مو حريص عليها، مهم يريد يصرف هذا الفلوس اما للذات الشخصيه مثل ما تقولين، يعني ما يفكر انه ممكن اكو ناس ثانيه محتاجه اللي ابسط هاي 25. احنا يجوز هو بنظرك جدا بسيطه، بس في حين اكو عوائل انه هاي 25 يمكن توفر لها، ما اقول لك اسبوع، لا يجوز يوم يومين تكفيها هاي 25. زين، في حين احنا جايين نشوف ابسط شيء، يعني انا اريد انتقد ظاهره يعني صراحه، انه بما انه انتم اذاعتكم اذاعه مرموقه وهو يعني كثير من الناس يسمعونه، اكو ان شاء الله ما ادري مواقع التواصل الاجتماعي هم جاي يضر بالبلد وبالمجتمع وشريحه الشباب هم اكثر، يجوز احنا شويه نقول جيل الطيبين عندنا شويه خلفيه متمسكين، وكان الموبايل ما موجود، بس حاليا هذا الموبايل جاي يطرح هواي امور، يعني ابسط شيء اللي الكافيهات اللي بيها شغلات، ما نقول الكافيهات العائليه، جاي تطرح مواضيع هواي، جاي يسوق الشباب الى طريق احنا ما نحب يروحون بهذا الطريق ولا يلتجئون لهذه الاماكن. فمن اللي يساعد على هذا الشيء؟ لو انسان ما عنده بس يعني قوت يومه او انه يدري باهله عندهم مثل دخل محدود، ما اعتقد راح يروح بهاي المكانات وهاي، بس الانسان اللي تجي له فلوس بدون حرقة قلب لا راح يقول لك انا اصرف هنا انا ما يهمني، اذا صرفت اليوم الجوز راح يجون باكر راح يجي اكثر من عدن واكثر من عدن. فيا ريت يعني انا يا ريت انه حتى انه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه هسه وزير اتصالات جديد وها انه يصير رقابة على المواقع التواصل الاجتماعي، على هاي اللي يطلعون دعايات على مو اعلانات وهاي الشغلات مال انه اشبه بال ما يقول ما اقول ما يقول مراقص او يعني ما شابه هاي الاشياء.
0: الفساد حسب وجهة نظرك ام ايات المشكلة هي بالاشخاص نفسهم اللي جاي ياخذ المال ويسرق مال العام، مال الدولة بدون شعور، ما يحس بحساب، زين على قولتك اللي جاي بتعب اللي ما جاي بتعب، زين مشكله بالاشخاص ولا بالنظام ولا بالرقابه؟
1: المشكله الاساسيه بالشخص نفسه، الشخص نفسه، لان هو بداخله انسان فارغ بيما فارغ دينيا اولا، لانه عنده واعز ديني كان خلاله حد للتصرفات مالته، ممكن نقول ما شاء الله هم اللي واصلين وجاي يعني ما هاي المكانات كلهم عندهم دخل ودخل ما شاء الله، يعني جاي تيجينهم يعني وعندهم سفرات وراحوا دول ثانية وطلعوا على ثقافات ثانية، فالمفروض بدل ما ينقلون الثقافة الحلوة على مود يرفعون من مستوى البلد، هم بالعكس خذوا الاتجاه الثاني، يعني للأسف يعني احنا ما كان بدنا هذا الشيء.
0: مايتتي موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا موظفة.
0: موظفة؟
1: نعم.
0: أنت كموظفة ومواطنة عراقية دورك، انت كمواطنة عراقية ابسط دور، يعني ممكن هسه اريد احنا كردة فعل من نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة المال العام، ممكن ردة فعلنا انه احنا نتفاعل بالبيت، تصير حوارات ونقاش وشي ما راضين عليه، تحسين انه انت مسروق حقك من هذا البلد ابو الخيرات، زين ابو الثروات، بس بنفس الوقت انت دورك كموظفة مواطنة عراقية مواجهة هذا الفساد، ابسط شيء شنو؟ هسه اليوم انا جاي اسمع رايك.
1: ابسط شيء انا ما اقدر اقول لك المكان اللي اشتغل بيه، بس بحكم المكان اللي اشتغل بيه اكثر من مره تعرضت يعني نوعا من الضغط انه امشي شغلات المفروض انا ما امشيها، وكنت اكافح في سبيل ما امشيها وارجع للبيت ضغطي يرتفع واعاني ما اعاني واكافح في سبيل انه هذا الشيء غلط، واكمل الشيء اقول لهم لا ما اسوي وما اسوي، اظل مصره بس مجرد يوم انا ما اداوم يصير الشيء من وراي.
0: أرجع على نفس السؤال، بحكم أنت داخل مؤسسة حكومية والفساد الإداري زين، يعني نرجع للموضوع نفسه، إنه لو كان أكو قانون رادع الشخص اللي جاي جبرك ويفرض عليك إنه أنت تمشين شغل وما له حق إنه يمشي هذا الشغل، هذا نوع من أنواع الفساد الإداري مثلا، زين يعني هنا الخلل بالشخص هو نفسه المسؤول ولا القانون اللي ما ردعه؟
1: لا هو حتى المسؤول الأعلى من عندي هو مسير وليس مخير.
0: نرجع للأعلى منه.
1: وبالضبط هي شلون صار يعني تسلسل من الصغير الأكبر من عند الأكبر من عند الأكبر، يعني كل واحد مضغوط عليه من جهة معينة، ماكو حرية التعبير. فإحنا نتمنى من رئيس الوزراء الجديد أنه الخطوة البداها يمشي بيها، وإن شاء الله يا رب يرجع العراق مثل ما كان يا رب. يعني نتمنى.
0: أنتي شوفي، إحنا نرجع على النقطة الأساسية أو السؤال اللي سألتك إياه، قلت لك المشكلة وين؟ رح نرجع على نفس المشكلة، أنه هذا الفساد اللي على مدى سنوات طويلة نسمع وينكتم عليه وسمعنا وصارت مكافحة وما ندري تحاسبه ولا ما تحاسبه، راح يرجع هو السبب الرئيسي من المواطن نفسه، يعني الأعلى منه ولا أعلى منه ولا أعلى منه سكت.
1: يعني هم شوف لحد الآن احنا حتى من شفنا يمكن أول القاء قبض على أول شخصية كنا بين حقيقة ومو حقيقة، يعني بين لما شويه ورا ساعات شويه تضحك الحقيقه خلال هاي الكم يوم، يعني لا يعني لا بانت يعني انه اكو ثوابت، وان شاء الله بس هي راد لها وقت. يعني شيء منتشر صار مثل ما نقول عقدين، دخلنا بالعقد الثالث، ان احنا نريده خلال شهر هذا كله يتغير مستحيل، ماكو مجتمع يتغير خلال شهر، لا يراد له فالسنوات على مود يرجع مرت الثانيه الى ما كان عليه. اولا يرجع القانون يكون بقوة، لأن أهم شيء القانون، أهم شيء القانون. إن شاء الله نتمنى الخير للعراق
0: إن شاء الله يا رب. نتأمل. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو فاتن.
0: أبو فاتن أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن موظف بقطاع حكومي ولا خاص ولا شنو؟
1: أنا موظف القطاع الخاص، قطاع النفطي.
0: أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن إحنا جاي نلاحظ إنه ممكن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كان لها دور مهم وأساسي بكشف الفساد اللي صار بالبلد، أكيد بعد حملة مكافحة الفساد. إحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، موضوع جدا حساس ممكن يثير جدل. البعض من الناس تأيد استمرارية مكافحة الفساد، والبعض ممكن اللي يحس نفسه متضرر أو رح يتضرر زين يحس نفسه لا ما يأيد هاي الفكرة ولا استمرارية مكافحة. فأنت بحكم موظف بالقطاع الخاص القطاع النفطي، تحس إنه إحنا بلد الخيرات والثروات متأثر أو متضرر بسرقة المال العام؟
1: شكرا جزيلا. أكيد طبعا البلد متأثر كلش واجد بسرقة المال العام، والدليل إنه نسبة الفقر اللي موجودة نسب كلش عالية، خصوصا بالمحافظات الجنوبية. المحافظة الشمالية أكيد هم بيها، بس بالمحافظات الجنوبية باعتبار إنه بيها هي المصادر الأساسية مال المال، النفط يعني موجود هنا. بس جاي نشوف إنه إذا طلعون يعني تأخذون يعني بأي منطقة تطبون بها، راح يشوفون أنه الناس الموجودة بهاي المناطق أغلبيتهم يعني يعانون سواء من فقر أو من عدم وجود وظيفة. يعني الأغلبية يشتغلون بالقطاع الخاص زين، أو يعني القطاع الخاص طبعا العراقي، أكو طبعا فرق بين القطاع الخاص، أكو يعني عراقي وأكو الأجنبي. الأجنبي يعني صارت هسة على يعني الفساد بس بطريقة ثانية، أنه صار ما حد يقدر يوصل له إلا اللي عنده علاقات، وهذا هم نوع من انواع الفساد. يعني واكو فساد انه سرقه، واكو فساد لا انه انت تاخذ مكان غيرك. ف تاثر كلش واجد. يعني قبل احنا اول ما انا اشتغلت في الشركات قبل 14 سنه كان انه انت تقدمين وتصير مقابله، وعلى اساس المقابله يعني تاخذين مكانك او لا. اما هسه صارت علاقات، فلعبت دور كلش كبير. يعني هاي مختصر. أما بالنسبة للفساد هسه اللي وطريقة التعامل وياها هي جيدة، وإحنا نحث عليها ونأيدها، بس يعني على المدى البعيد ومو بس يعني فترة قصيرة. والشغلة الثانية المهم يوصلون يعني للرؤوس الكبيرة اللي هم، لأن هم هسه وصلوا السماسرة، هذول كلهم سماسرة ما جاي يسوون يعني ما راح يسوون شيء، مجرد إنه يرجعون فلوس. بس الفلوس اللي انسرقت من وراء 2003 لحد هسه اللي هي ميزانيات انفجارية، هاي شنو شلون راح يتعاملون وياها؟ هاي راح يبينون صدق بهذا الموضوع ويوصون النتيجه ويوصون للرؤوس الكبيره ويرجعون الاموال، لو راح تبقى الموضوع مفتوح ويجي رئيس وزراء ثاني؟
0: اتوقع راح يتم استرجاعها.
1: والله ويا الرؤوس الكبيره يعني شوي صعبه، يعني اراد لها شلون اقول لك، يعني اراد لها اراده اكبر. يعني
0: هاي المبالغ اللي انذكرت على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مو قليله، تحس انه هي مسلوبه مني ومنك احنا كمواطنين عراقيين. أكيد. تحس انه راح يتم استرجاعها، ولا الملف اللي انفتح وتم كشف الفساد راح ينغلق؟
1: عفوا ست، المشكله انه هاي مو اول مره ينفتح هذا الملف. الرؤساء الوزراء اللي يعني بفترات سابقه كلهم فتحوا هذا الملف، وكلهم وعدوا انه يوصلون بنتيجه. اكو جزء من عندهم وصلوا بس بدايات بسيطه. اتوقع انه هالفتره راح توصل مراحل اكثر، لأن أتوقع يعني
0: أجرى.
1: وإضافة إلى ذلك أكو يعني شلون يعني تراصف دولي على مود هذا الموضوع، لأنه بالبداية يمكن ما كانوا منتبهين، بس هسه توسع وصاروا حسابات بالبنوك وعقارات، والدول أتوقع أنطت إحصائيات للعراق ورادت تتعاون وياه وقالت له يعني كل منتسب شنو عنده. فلذلك أتوقع أنه العراق هسه يقدر يبدي تجربة يواصل بها النتيجة، والشعب بصورة عامة يعني الكل يؤيد هذا يعني اللي جاي يسوونه، ويعني وراح يكون سند لهم باللي يقدرون عليه، يعني من باب تواصل اجتماعي يعني بأي شيء يقدرون عليه. أكيد هم راح يكونوا مؤيدين له، يعني كانوا مؤيدين سابق وراح يؤيدونه وراح يستمرون بالتأييد له.
0: انه انت ذكرت فد شغله انه المجتمع والمواطن العراقي انه جيد استمراريه مكافحه الفساد، بس بنفس الوقت ليش بعض من الناس لا زالت تستمر بانتخاب بنفس الوجوه، ومع انه تدري انه هي نقول اساس الفساد، ان كان فساد اداري، ان كان سرقه المال العام، ان كان حقوق مسلوبه من المواطن، ليش الناس الى حد الان لا زالت تروح كل انتخابات تنتخب نفس الوجوه؟
1: والله ست انا صراحه راح اجاوب عن نفسي، اما الناس فانت تقدرين تسالينهم وتجاوبين عنهم، لان هم يجاوبون عن نفسهم. المفروض يعني الانسان يتعلم من تجاربه، احنا شفنا بالبدايه يمكن احنا غلطنا وانتخبنا ناس وكانوا اتضح بالاخير انه هم فازين او انه هم يعني ما عندهم الامكانيات انه يسوون تغيير او اللي استفادوا من عنده انه بالمكان اللي اخذوه بس منافع شخصيه. فبالفترات اللي وراها تعلمنا، فصراحه فتره انتخبنا زين من بعده بس ما فاز، وفتره انتخبنا وفتره ما انتخبنا. اما الناس فكل واحد عنده وجهه نظر يعني اكيد، بس المفروض يعني العالم تغلب المصلحه العامه، لان هو البلد مو انا يعني بهذا العمر هاي، وانما هو البلد للاجيالنا اللي يجون من بعدنا. العالم ما جت تنتبه لهذا الشيء. هاي الثروات مو انما الاجيالنا القادمه يعني. ويعني فد شيء بسيط، ميزانيه النرويج سيادية تقريبا 2 تريليون دولار، وهم عدد سكانهم 6 ملايين، وهم الحدث سيأخذون ضريبة عالية من الناس. ليش؟ لأنهم ما جايهيئون للأجيال السابقة اللي راح تجي احتمال ماكو موارد طبيعية مثل النفط وغيره، وراح يلاقون صعوبات، فهم جايهيئون لهذا الموضوع. احنا بالعكس، احنا جاي ناخذ مال الأجيال السابقة، فد بعد 3-4 أجيال سابقة. يعني صراحة الموضوع محير.
0: بلد
1: الخيرات، بس هاي خيرات راح توصل مرحلة احتمال توقف أو تقل، يعني يعني راح تقل قيمتها. فأنتي لازم تفكرين بالأجيال اللي تجي السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، ونسأل الله يعني أنه يعني يسر لنا أمرنا ويبعد عن هذا البلد الناس اللي ما تحب للخير.
0: شكرا لك أبو فاتن، شكرا، وقتك، مع السلامة.
1: الله يسلمك.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو مريم.
0: اهلا وسهلا بك ابو مريم. ابو مريم، تعرف احنا الوضع البلد الجديد،
1: نعم،
0: هو كشف كثير من الملفات الفساد، زين، سرقة المال العام. انت كمواطن عراقي تأثرت بهذا الوضع ولا لا؟ تأيد استمرارية مكافحة الفساد ولا لا؟ زين، الفساد حسب وجهة نظرك هو مشهد يومي اللي اعتاد عليه الناس، ولا هي مشكلة حقيقية يومية نسمع بيها؟
1: اولا السلام عليكم، اشكركم، اشكر راديو تايم سكوير. صراحة انه اذا سأليني على رأيي او رأي اي مواطن عراقي سواء كان او بصري، فاكيد راح يجاوب وش يقول لك، هو تأثير ملفات الفساد على الشارع العراقي تأثيره جدا كبير على كل طبقات وشرائح المجتمع، سواء كانت مدنية أو حتى حكومية أو على حتى دوائر الدولة، اللي أقصد بها دوائر الدولة اللي هي الخدمية. مثل ما لاحظنا يعني هذه المبالغ اللي تم استحصالها أو رصدها من قبل الأبطال بجهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني أو الجهات المعنية، مبالغ كل جدا ضخمة.
0: نعم.
1: إنزين، هذه المبالغ أنت كمواطن أو إنسان عادي بس خلي يتخيل أنه هذه لو متوظفة بالمكان الصحيح، بالشيء الصحيح المتوزعة هذه كموارد على جميع مفاصل الدولة، شنو مردودها؟ مردودها من الجانب الصحي، من جانب التعليمي، من جانب الخدمي. فأكيد يعني أنا هذه مو وجهة نظري، وإنما هذا الحقيقة يعني اللي مطروحة على أرض الواقع. فالبلد بصورة عامة والشخص كفرد أو كعائلة أو كمجتمع عام أكيد يتأثر بهذا الشيء.
0: زين، أنت ذكرت تأثيره بالصورة الدقيقة الصراحة، يعني أنت من ذكرت أنه تتأثر القطاعات الخدمية أو الصحة والتعليم ممكن

0: من الكهرباء اللي احنا العالم تعاني من عندها، الملوحة الماء، البطالة، شاب الخير. يعني اليوم احنا سمعنا وباشر نسمع وقبل سنتين سمعنا وهكذا، ولا هو يعني مشكلة، يعني مشكلة حقيقية البلد جاي يعاني من عندها؟
1: طبعا الفساد هو مشكلة حقيقية البلد يعاني منها، مو من اليوم، من 2003 أعتقد، بسبب غياب بعض الجهات الرقابية الصحيحة المتوظفة بالأماكن الصحيحة. يعني تعرفين أكو جهات رقابية، نفسهم المسؤولين اللي تم إلقاء القبض عليهم، يمكن إحنا بدون ذكر أو تصريح، ما أريد نعين اسم شخص معين لأن قلت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس مثل ما أنت تعرفين وأنا أعرف والشارع العراقي كله يعرف، هذول الموظفين نفسهم أو البرلمانيين كانوا ممثلين يعني لجان رقابية ولجان نزاهة داخل البرلمان أو بوزاراتهم حتى. إذن فطبعا أكيد، ومثل ما قلت لك أنه الفساد مستفشي من 2004 ولغاية الآن بمشهد يومي ومشهد دائم، وتأثيره اليوم وباكر وعقبه رح يكون على كل شاب وكل فرد وكل مفصل من مفاصل الدولة، سواء كان تعليمي أو اقتصادي أو مجتمعي. أكيد اليوم إذا أنت عندك استنزاف بأحد الموارد، فميزانية الدولة ما راح تكفي لتفتح مجالات واسعة، ما راح تقدر توظف أشخاص خلينا نقول وتقوم بتخصيص ذيك الموازنات حسب ما وارد إلها، لأن تعرفين
0: الأخير
1: احتكرت بيد هؤلاء، يعني بيد هؤلاء الناس الفسدة. إنزين،
0: هو بعيدا عن توفير فرص عمل أو يعني هو بالأخير الموظف صاحب خدمة بالأخير يمكن يوصل إلى مرحلة ما يعني ما يوفروا لنا الرواتب الشهرية، يعني
1: هذا بحث آخر ست. أكيد يعني هسه إحنا بالنسبة لطبقة الموظفين هذه الشريحة الكبيرة، يعني انت تجين على جميع المستويات صراحه، خل يعني اسولف لك بهذا الشيء، انه اي موظف سواء بقطاع التربيه، بقطاع الصحه، بقطاع التعليم العالي، الاخوه بقواتنا الامنيه، يعني للعلم انه اغلب الناس ماخذين انه فكره انه رواتب عاليه او كذا وهذا، بس ترى يا دوب انه انا اللي التمسه من اقارب ومن اصدقاء ومن كذا، كل الرواتب على كل المستويات، احنا عندنا مثل يعني شائع نقول قوت لا تموت، يعني كل من يفصل حياته على قد راتبه، اذا صار طارئ عند شخص معين سواء مرض او خلينا نقول عطل سياره او ما يكفي اي احتياجات. انزين تجين يعني اكو امور اخرى ثانويه يعني داخل دوائر الدوله، انا اللي اعرفها منها ومن اصدقائي ومن كذا، الدورات التطويريه اثرت حتى على الدورات التطويريه خارج العراق داخل العراق. بالاونه الاخيره حتى الدوله قامت ما تخصص تلك المبالغ، يعني ماكو مثلا المهندسين او بعثات دراسيه بحجه انه الموازنه ما تكفي او ماكو مخصصات ماليه، وتجين من باب ثاني تكشفت حقائق وامور كلش هواي، انه هذه الاموال الطائله جاي تروح الى يعني اشخاص معينين.
0: سؤال اخير لحضرتك، تعتقد انه استرجاع الاموال المنهوبه زين ترجع فعلا واستحقاق احنا حقوقنا احنا كمواطنين، ولا هو تحس انه هو موضوع صعب؟ هذول الفاسدين راح يتحاسبون ولا الملف ينغلق؟
1: والله اتمنى مثل اي مواطن يعني انه القانون يطبق ويطبق ليس على الإنسان العادي فقط، احنا جاي نشوف عندنا قانون وقانون قوي ودولة قوية، ولكن يعني صراحة انا جاي اشوفه جاي يطبق فقط على الناس البسطاء، الناس اللي متنفذين جاي خلينا نقول يعني يطلعون منها مثل ما نقول. انزين فاتمنى انه يطبق قانون عادل، هذا بالنسبة لا تطبق قانون. بالنسبة للأموال، الأموال بعد تبقى انه اكيد راح ترجع هي صندوق الدولة حسب آخر خبر، إحنا يعني شفنا أنه تم تشكيل لجنة خاصة وفتح حساب مصرفي، ويعني هذه صار بها توجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي أنه الأموال المرصودة اللي تم إلقاء القبض عليها راح تدخل هنا. مع هذا إحنا نقول الشيء اللي شفناه واللي ندري به، زين ناهيك عن اللي ممكن انه هذا ذول المسؤولين مسوين حسابات وهميه خارج الدوله حسب ما ورد بلبنان وبالامارات ومكانات اخرى. فاتمنى يعني اتمنى من جهاز المخابرات العراقي او الجهات المعنيه بهذا الشيء تتبع هذه الحسابات واعاده الاموال حتى ولو يعني فد خلينا نقول جزء بسيط من عندها، يعني نقول تعويضا عن ما فات، وان شاء الله الاحسن.
0: ان شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

عودتي مستمعين الكرام، سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع. مكافحة الفساد وحماية المال العام مو مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية دولة ومؤسسات ومجتمع كامل. السؤال اللي رح نختم به الحلقة، رح يبقى المواطن مجرد متفرج على هدر ثروات البلد لو يجي يوم ويصير به قانون فوق الجميع وتتحول ثروات البلد إلى فرص وحياة كريمة لكل الناس؟ أكيد الأيام الجاية هي رح تجاوبنا على هذا السؤال، بس التغيير دائما رح يبدي من الوعي والمطالبة بالحقوق. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
0: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: لماذا يعشق الرجال كرة القدم؟ ليس سرا أن معظم الرجال، حتى لا نقول جميعهم، يحبون كرة القدم، لكن السؤال هو لماذا؟ لماذا يحب الرجال كرة القدم؟ إلى حد أنهم لا يمانعون في إنفاق الكثير من المال على التذاكر أو اشتراكات الساتلايت وباقة القنوات الرياضية وملابس فريقهم المفضل. لماذا يجلس الرجال ساعات أمام جهاز التلفزيون لمتابعة مباراة كرة القدم وتحليل المباراة بعد انتهائها، وفي المقابل يضيقون ذرعا عند الجلوس لمدة 10 دقائق لأي شيء له علاقة بالمنزل؟ تطورت هذه التساؤلات لدى بعض السيدات غير المهتمات برياضة كرة القدم إلى حد اتهام أزواجهن بأنهم يتخذون كرة القدم ذريعة للهروب من المنزل. في الحقيقة هناك أسباب مختلفة تجعل الرجال مولعين بهذه الرياضة. كرة القدم الساحرة المستديرة التي تسلب عقول الشباب، بينما تقف النساء مذهولات في كل مرة يتمكن الرجال فيها قضاء ساعات وساعات في مشاهدة مباريات إحدى النوادي الأوروبية أو اللعب على البلاي ستيشن لفترة مفتوحة لا تنتهي إلا بخلودهم للنوم بعد تعب شديد. ترى ما سر ذلك الرابط العجيب بين الرجال وتلك اللعبة الشهيرة؟ ولماذا يعشق الرجال كرة القدم لذلك الحد؟ ذلك هو السؤال الذي يدور في أذهان الكثير من النساء، وسنحاول الإجابة عليه هنا من الناحيتين العلمية والنفسية.

الرابط العجيب بين كرة القدم والرجال. للرجال مواصفات خاصة يجب أن تتوافر في الأنشطة التي قد يتمتعون بها ويفضلونها تماماً كالنساء. فترى الفتيات يفضلن النشاطات التي تجعلهن في تواصل أكثر مع مشاعرهن ومشاعر الآخرين من حولهن، فهن قادرات على التعبير بسلاسة عن سعادتهن وخوفهن والمرح الذي يستشعرونه عند الانتهاء من أمر ما، وذلك ما يجعل النساء عاشقات للدراما التلفزيونية والأفلام الرومانسية أو التسوق، بينما يفضل الرجال النشاطات المعتمدة على التسلية والترفيه في كثير من الحركة والعنف إن لزم الأمر، لأنهم يجدون التعبير عن مشاعر كالغضب والفخر والحماس أكثر سهولة من الحديث عن مدى سعادتهم في الوقت الحالي بخلاف النساء. وتمثل مباريات كرة القدم كل شيء يبحث عنه الرجل للهروب من التفكير في أعبائه ومسؤولياته داخل ملعب ضخم معزول عن العالم الواقعي. يلعب فيه رجال مثله لعبة لا تمت قواعدها للواقع بأي صلة، ما يخلق له عالما خاصا يستطيع أن يغيب فيه لساعات من الحماس ونشوة الفوز التي نادرا ما يستشعرها في الواقع. لماذا تعد كرة القدم مجتمعا رجاليا مثاليا؟ إن هذا العالم المثالي الذي خلقته كرة القدم للرجال يوفر لهم عذرا جيدا للتعبير عن كل المشاعر التي يرى المجتمع أن على الرجل إخفاءها لأنها تشكل نقطة ضعف بالنسبة إليه. فلطالما عدت المشاعر بالنسبة للرجال أمرا محرجا من الأفضل إخفاؤه، فكانت كرة القدم بذلك هي المساحة الآمنة التي يكون فيها الرجال على طبيعتهم دون إصدار الأحكام. وفي تلك المساحة يجد الرجال الكثير من الأمور التي تنقصهم في العالم الواقعي.

في عالمنا الحقيقي يخجل معظم الرجال من إظهار مشاعرهم، حتى أن بعضهم يعتبره تصرفاً غير رجولي عندما تكون عاطفياً، لكن كرة القدم تسمح لهم بإظهار أي استجابة عاطفية يشعرون بها، فيصبح الصراخ والغضب وحتى البكاء مبررة ومقبولة مجتمعياً بعكس المواقف الحياتية الأخرى. إلى جانب ذلك، غالباً ما يكون التواصل بين الرجال محدوداً، وتمثل كرة القدم فرصة لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والتسكع مع الأصدقاء، ففي معظم الأوقات ليس لدى الرجال أي شيء يناقشونه، وكرة القدم هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتحدثوا عنه. لذلك ليس من المستغرب أن نجد رجالاً يلتقون بعضهم بعضاً في السوق مثلاً لأول مرة، ويشاركون في محادثات ساخنة، أو يحللون أداء فرق كرة القدم لهذا الموسم. وطبعاً ستدرك أن ما يتحدثون حوله له علاقة بالرياضة من دون أن تكون مضطراً للاقتراب منهم للتأكد من ذلك، على عكس المرأة التي يمكن أن تتحدث عن أي شيء تقريباً، من الأمور الاقتصادية إلى ما أكلته في ذلك الصباح. كذلك لا يستطيع الرجال الأكبر سناً الذهاب إلى الملعب للعب كرة القدم كما اعتادوا في صغرهم، لذا فهم يكتفون بمشاهدتها. فبالنسبة لمعظم الرجال، يعتبر الحضور في المدرجات ومشاهدة مباراة كرة القدم ثاني أفضل شيء في الملعب بعد اللعب، وربما يرتبط ذلك جزئياً بغرور الرجال الذي يصل لدرجة أنهم يرتضون لأنفسهم مشاهدة كرة القدم إذا لم يتمكنوا من اللعب بدلاً من نسيانها تماماً. من جهة أخرى، استطاع الرجال من خلال كرة القدم أن يجدوا بديلاً أفضل ومقبولاً من المجتمع لإذاء إخوانهم من البشر بشكل مباشر، ففي حين أن معظم الرجال لا يمارسون العنف المقصود لإذاء زملائهم، فإن كرة القدم توفر فرصة للعنف المقبول الذي يقتصر على عبارات مثل سنقضي عليكم. طبعاً هذا بعيد عن أعمال الشغب والاشتباكات التي تحدث في المدرجات بين المشجعين بعد المباريات، أو أحياناً مشكلات بين الأصدقاء أو الأخوة في البيت الواحد، ناهيكم عن السب والقذف.

والتسقيط على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر بالبعض غلق هاتفه أو إيقاف حساباته عند خسارة فريقه.

الكرة تمنح الرجال مجتمعهم الخاص. لعل كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي يتفق الرجال على الإعجاب به بعيداً عن النساء، وحتى إن لم يتفق جميعهم على فريق أو لاعب واحد، فإن الحديث عن مهارة لاعب ما ومدى روعة المباراة التي شاهدها الجميع بالأمس، أو الأحداث والمباريات المنتظرة في الدوري الأوروبي أو الإنجليزي القادم، يجلب الكثير من السعادة والحماس عند مشاركة الرجل لها مع أقرانه. فيمكن للشباب الحديث عن كرة القدم في أي وقت ومع أي شخص في العمل، أو مع سائق التاكسي وأوقات التنزه، ومع أصدقائه وأبنائه، أو حتى مع الغرباء. الكرة تمنح الرجل الشعور بالانتماء. يفتقد الرجال في عالمنا الحالي إلى ما يشعرهم بالفخر والانتماء لأمر ما هام، فلم يعد مجال السياسة مفتوحا للنقاش كما كان في السابق، ولا العلم ولا التقدم التكنولوجي أمرا مبهرا ومحط اهتمام لدى الكثير من الرجال. أما الأوضاع الاقتصادية فيهرب الرجال من مناقشتها فور خروجهم من المنزل، فكانت الرياضة أو كرة القدم بذلك هي دائرة الاهتمام الأكبر لدى الرجال، ومع الوقت يصبح النادي أو اللاعب أو الفريق الذي يشجعه الشاب هو بمثابة الصديق أو العائلة التي يحظى بها، ويشاركها الفوز والخسارة من كل قلبه، وتتكون رابطة عاطفية قوية بين المشاهدين والفريق، مشابهة للرابطة التي تكونها النساء مع مسلسلات الدراما الطويلة. ولكن الفرق هنا أن اللاعب والفريق شخصيات حقيقية تكون روابط ومشاعر أقوى وأعمق. تمنح الكرة الرجال حنيناً إلى أيام الشباب، أولئك الذين كانوا يحلمون باحتراف الكرة أو تدريبها، أو من اعتادوا ممارسة أحد الرياضات في شبابهم ويحظون بمكانة خاصة كونهم كذلك. تمنحهم كرة القدم شيئاً من السلوان والبهجة التي تذكرهم بأمجاد الماضي، خاصة إذا ما فاز فريق لاعبهم المفضل الذي يذكرهم بما مضى كثيراً، بمباراة هامة أو كأس ما، فيشعر الشخص حينها بأن جزءاً منه قد فاز مع الفريق.

توفر كرة القدم القليل من العنف المحبب إلى الرجال. يميل الرجال بطبيعتهم الخشنة إلى بعض من العنف والإثارة المدفوعة به، وذلك ما تتمكن كرة القدم من تقديمه إلى المشاهد من حين إلى آخر، فقد يتسبب لاعب ما في إصابة نظيره من الفريق الآخر أو عرقلته أو طرده وغير ذلك من المكائد الصغيرة التي قد يستمتع بها الرجال. وهذه المتعة هي بديل للعنف ومنفس للغضب الذي قد يشعر به الرجل من حين إلى آخر، كونها مبررة ومنطقية. وتلك الطبيعة القاسية والتنافسية لكرة القدم هي ما تجعل معظم مشجعيها من الرجال دونا عن النساء. كرة القدم متعة لا تنتهي بخسارة أحد الفريقين، سواء كنت تشجع الفريق الفائز أو الخاسر، سوف تظل كرة القدم دائما لعبة من الممتع مشاهدتها أو ممارستها داخل الملعب. فالتنافس المشتعل بين الفريقين في ساحة اللعب هو الذي يجلب الحماس إلى اللعبة في نهاية الأمر، ومهما كانت النتيجة سيئة بالنسبة إليك فسوف تواصل المشاهدة، لأن الاستمتاع باللعبة هو ما يجعلك تحب كرة القدم وليس النتيجة. تحقق كرة القدم الأحلام والانتصارات التي لا نستطيع تحقيقها في الواقع. في حياة الرجال العادية المليئة بالروتين والخالية من أي جديد

الجسدية لدى الرجال والتي تلفت انتباه النساء إلى الرجل وتجعله محط إعجاب وتقدير. وكرة القدم ما هي إلا ساحة لاستعراض المهارات البدنية وسط تنافس شديد على مرأى ومسمع من الفتيات، فانتماء الرجل إلى أحدى الفرق الرياضية محلية أو عالمية يمنحه ميزة خاصة لدى النساء. من هذا يتبين لنا أن كرة القدم تجعل الرجال على طبيعتهم بطريقة لا يستطيع أي نشاط آخر القيام بها، فينسى الرجال بذلك متاعبهم وهمومهم لمدة 90 دقيقة من التشويق والحماس، مليئة بالطرائق الرجالية في التشجيع والاحتفال والصراخ والغضب، وهو عالم ليس على النساء فهمه ولكن عليهم فقط التعايش.

المتعة والإشباع أحد الأعمدة الأساسية للسعادة، ومن الصعب والعسير المجادلة بأن مشاهدة كرة القدم لا تفي بهذا الغرض لكثير من الناس، فمشاهدة لاعبين المفضلين وهم يتجاوزون خطوط دفاع الفريق الخصم ليسجلوا هدفاً صعباً بحركة أكروباتية من المحتمل أن تتسبب بإنتاج كمية كبيرة من الدوبامين وغيرها من الناقلات العصبية المسؤولة عن شعورنا بالسعادة والرضا. ليس هذا فقط، بل أن هناك كثيراً من المتعة الفطرية في مشاهدة التلفزيون على أرائك مريحة مع الطعام والشراب المفضل لدى المرء أثناء وجوده بصحبة آخرين يتمتعون برفاهية مماثلة. والأمر تعدى ذلك، فثمة مقاه باسم أشهر النوادي يجتمع فيها مشجع الفريق في يوم المباراة، ومقاه أخرى تزدحم في أيام الكلاسيكو أو الديربي.

0: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: من قلب البصرة من مول بصرة تايمز سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
3: السنوات البيضاء وبدايات الإحساس بالذنب. لا نتذكر متى تسللت فكرة العقاب أو الذنب إلى عقولنا الطفولية. ربما كانت بدايات غير مباشرة اتخذت طرقا جانبية مثل تردد كلمة حرام على أسماعنا، وهي المبثوثة في زوايا عديدة من أحاديثنا اليومية العادية التي لا تتصل بالدين وطقوسه وأركانه، سواء من أندادنا أو من الكبار، خاصة الجدة والأم التي كانت لها تأويلات أسطورية وصور حياتية عديدة لمفهوم الحرام، ألغت الحدود تماما بين الدين والدنيوي. كانت كلمة حرام

عم شاملة تشير لأفعال معينة يجب أن نتجنبها حتى ننجو من العقاب الدنيوي أو الأخروي، مثل ترك لقمة من رغيفك وراءك على المائدة لتجري خلفك العمر كله وربما تسبقك، وإلى الآن ما نزال لا نفهم السبب أو ضرورة تصحيح وضع النعال المقلوب على وجهه سريعا. وينضم لهذه الصور أيضا الغناء في الحمام أو استخدام حقيبة المدرسة وبها كتاب الدين كعارضة لمرمى مرتجل في الشارع بعد يوم دراسي، أو وضع أي شيء فوق الطعام سوى الطعام. شكل العقاب اللامرئي لهذه الأفعال المحرمة بداية الإحساس بالذنب وتأنيب هذا الضمير البلاستيكي الذي لم يكن عرف بعد الوجه الآخر للحياة. السنوات البيضاء. كان الحرام دينيا مرتبطا بسن التكليف الشرعي الذي يبدأ معه الحساب الفعلي أو ظهور علامات المراهقة على أجسادنا، وهو ما كنا بعيدين عنه كأطفال، فكل شيء مباح ولن نحاسب عليه. الزمن المختزن وراء هذا السن وبكل ما يذخر به من محرمات لن يضاف إلى إرشيف صاحبه، فهناك سماحية ومغفرة تسقط تلك الذنوب أولا بأول. هكذا تسلل المفهوم إلى خيالاتنا مخلوطا بأساطير وصور وعقاب، وأيضا بصورة الجنة الأرضية المتجسدة في تلك السنوات الخالية من العقاب وبالتالي من الذنوب. فحتى بلوغ سن التكليف أنت تعيش في الجنة من دون أخطاء أو حساب. قياس الأخطاء ضمن هذا التصور لا يبدأ إلا بعد اكتساب النضج العقلي أو الجسدي. كل شيء مسموح به داخل هذه السنوات البيضاء التي يفترض أن تنام فيها دون أن تجد ذنوبك الصغيرة تتناثر على الوسادة حولك أو تتراقص داخل تلافيف عقلك الغض. ولكن الواقع كان عكس ذلك. كان هناك شعور بوخز الضمير في هذه السن الصغيرة، نسمع من بعيد صوت رنين الأخطاء على صفيح هذا الضمير الغض. ربما الأخطاء كانت تسبق الذنب أو هي وجهه الإنساني، ثم استغلها الذنب فيما بعد ليعيش في مساحة جديدة من التأويل للإمساك بتلابيب الإنسان داخل كل تفاصيل حياته اليومية من دون تفريق.

في تلك السنوات البيضاء المتسامحة كنا نستقبل ذبذبات الأخطاء على رادار نفسي ونراها منتصبة تحملق فينا وتضيع علينا لذة نسيانها، وهي أهم مميزات هذه السنوات التي يرفع فيها التكليف. كانت هذه السنوات تشبه جنة العودة في السماء في مخيلاتنا، خاصة بنسيانها الكامل لما سبق، فهناك محو لأي ذاكرة، والذاكرة مرتبطة بحياتنا على الأرض وقد انتهت مهمتها. أما في جنة العودة فلا مكان للنظر للوراء، لأنه لا ماضي ولا مستقبل، إنها حضور دائم. يبدو أن صورة الجنة كانت أيضا تصارع لتأخذ مكانها وتمثلاتها في خيالنا الطفولي بجانب مفهوم الحرام والذنب. لم تتكرر في حياتنا تلك الأزمنة المتسامحة التي نعيش فيها من دون مسؤولية أو من دون عين خارجية تراقب أفعالنا وتحصيها علينا، حيث الله له مكانة أكبر من إحصاء الأخطاء كما كانوا يصورون لنا في الطفولة. بالطبع صورتنا عن الله ونحن أطفال من أهم الصور التي كانت تشغل كواليس المسرح الذي نشيد عليه خيالاتنا كي نكون مفهوماً ولو وهمياً عن الحياة والعالم الآخر والموت، كما قال الطفل لأبيه في قصة أرني الله: إنك يا أبتي تتحدث كثيراً عن الله، أرني الله. أي زمن متسامح جاء بعد ذلك؟ كان زمناً مدفوع الثمن مقدماً، سواء برصيد الذنوب التقليدي الذي يجب أن يتحمله ضميرك، أو بنسيان متعمد ومؤقت لثنائيات المعادلة وكسر هذه السلسلة التي صاغت حياتنا: ذنب وعقاب، مغفرة وتسامح، حلال وحرام. لذا تظل الطفولة هي الزمن الذهبي الذي تود أن تعيش فيه وتعود إليه، ولكن بعقل رجل ناضج، حتى تستثمر هذه السماحية بطريقة أفضل مما استثمرناها في طفولتنا. فهذه الأزمنة البيضاء الخالية من التكليف لن تعود بسهولة، واستعادتها تحتاج إلى زرع الطفولة في تربة جديدة واستنباتها عكس مرور تيار الزمن.

الغريب أننا في تلك السنوات البيضاء كنا مشغولين بتخطي الطفولة سريعا والوصول للمراهقة. نعد السنوات حتى يأتي خط النهاية ونعيش تحت سيطرة ما بعد هذا الزمن المتسامح حيث التجربة. مررنا هذه السنوات كأننا نبعثر رصيدنا الحي من الذنوب والأخطاء على مجموعة هائلة من الأشياء واللعبات والكذبات التافهة والخيالات الأسطورية التي شكلت وقتها آفاق العالم الذي نعيش فيه بلا تجارب، كما عاش آدم في الجنة قبل خروجه منها بلا تجربة. تجربته الوحيدة هي الخروج، فالأخطاء هي التي تسوقنا إلى تجارب، ربما بتصحيحها أو لإثبات أنها لم تكن أخطاء بل طرقا جديدة للحياة وزوايا مضافة لرؤيتها. ربما لكي نتذوق حلاوة جنة هذه السنوات البيضاء وتتذوق ثمرتها المحرمة يجب أن نغادرها كما خرج آدم من الجنة. فهذا الوعي الذي لم يمتلكه آدم في البداية هو منحة الذنب أو الخطيئة في أكل الثمرة. هو الوعي نفسه الذي نتمثله في خيالات مرحلة طفولتنا وننتظر الخروج منها مكررين الخطيئة. ربما لأننا نعرف بأننا سنخرج من هذه المرحلة كأننا ونحن داخلها نفكر في نهايتها، وربما هذا منع عنا الاستمتاع بها وبالحرية الاستثنائية الممنوحة لنا، كما لم يستمتع آدم بالجنة إلا بعد الخروج منها. ومن هذا الخروج نشأت سلالاتنا على الأرض. ربما ما كانت تجعلنا نمرر الأيام سريعا حتى ينتهي رصيدنا منها تلك الرغبة الكامنة في النضج. هذه الجنة البيضاء كانت ناقصة بشكل ما، الهدف منها يقع خارجها وهو إضافة مرحلة جديدة إلى مرحلة الطفولة، أي تجاوزها. جمال جنة الطفولة بكل سماحيتها ولا مسؤوليتها ليس فيها، ولكن في تذكرها بعد أن نغادر. كان لابد من أن نخرج ونعد الثواني والدقائق والأيام إيذاناً بميلاد نفسه.

ربما التناقض في كل مرحلة عمرية بين الجسد والروح هو الذي يضمن الاستمرار والحركة تجاه اكتمال وهمي، ولكنه يظل هدفاً يجري الكواليس مسرح حياتنا، لأننا خلقنا على مثال الاكتمال، أو خلقنا الخالق على مثاله. نسعى جاهدين لخرق معادلة الكمال كي نعود إنسانيين، ولكننا في الوقت نفسه نسعى لتحقيق هذا الكمال بهذا الخرق، كأن لا طريقاً آخر للمحاولة سوى التسليم، سواء بالإيجاب أو النفي. ربما مراحل الحياة كلها لو أعدنا صياغتها جميعها كانت تحتاج لتعديل في مضمونها كي تؤتي ثمارها، والمطلوب منها كقوة فاعلة مضافة لصاحبها، وكسنوات بيضاء يجرب فيها الأخطاء ليعبد طريقا آخر غير تقليدي. ماذا لو امتزج العقل والنضج بفترة الطفولة وسماحيتها وبخلوها من العقاب، ثم يتم التدرج من النضج حتى النزق في نهايات العمر؟ نتساءل يوما، ماذا لو بدأنا عمرنا لحظة الاكتمال من النهاية وصولا للبداية؟ ماذا لو عكسنا تيار الزمن كما حدث لبنجامين باتون في فيلم بنجامين باتون، ويحكي عن طفل بنجامين باتون الذي ولد بجسد مسن وعقل طفل. في البداية يجلس على كرسي متحرك، ثم يسير على عكازين، ثم بمرور السنوات يتعلم المشي. كلما تقدم بنجامين في هذا الزمن العكسي عاد مرة أخرى إلى الطفولة بعقل وجسد طفل، كأنها إعادة للبداية الصحيحة والتقليدية، وعند هذه اللحظة يموت.

كأن النضج والتجانس بين الجسد والعقل أو الروح رحلة عابرة وسريعة وطارئة على حياة الإنسان. هذه الثنائية الخالدة بين النضج الجسدي والعقلي بين مراحل العمر التي لا تتساوى في طرفيها إلا في ظروف استثنائية. كانت هذه الرحلة الطارئة أهم مراحل حياة بنجامين التي تقع بين البداية والنهاية المعكوستين، حيث النقطة المتعادلة التي يلتقي فيها النقيضان البداية والنهاية، وهي المرحلة التي أحب وأنجب وسافر فيها بنجامين وصنع فيها الذكريات، حيث الاتساق بين حيوية الجسم وحيوية نضج العقل. إذن الحياة وفقا للفيلم تقع هناك، بعيدا عن البداية والنهاية، عن الطفولة والشيخوخة، تقع ما بينهما، حيث الذروة أو نقطة التصالح التي يجب أن نفرشها على باقي مراحل حياتنا طالما امتلكنا الوعي كل بطريقته.

الخلود الزائد. الخلود هو سجن المرحلة الواحدة وعدم الخروج منها، كالطفل الأبدي الخالد الذي يقبع داخل كل منا رافضا أو متذمرا أو خائفا من باقي المراحل العمرية. غريبة الخلود الثبات وعدم التحول، فالتحول يحول المطلق إلى نسبي قابل للتغيير والتحلل، وبالتالي للموت. الموت كامن في التحول، لذا التمسك بمرحلة عمرية معينة يحمل في ثناياه رغبة استبعاد الموت. الخروج من الجنة، الخروج من الرحم، الخروج من الذات، سلسلة من الخروجات والتحولات التي تقربنا من الموت، ولكنها تبعدنا أيضا عن خلود فاتر كالسجن، كالمكوث في الرحم أو الجنة أو الذات من دون رؤية الجزء الآخر من الحياة. وهذا الخروج التحول حدث بخطيئة جزء من كيمياء الطبيعة، ولكننا عقدنا اتفاقا أن نقبل الموت لأن الحياة تقع خلفه، ونرفض الخلود لأنه به سجن. تحت راية الموت التي نرفعها على حياتنا تأتي من بعيد أو قريب روائح هذه الجنة المفقودة والطفولة المفقودة، هون علينا ولا تمنع رحلة الاستمتاع بالحياة أو رحلة استنفادنا لها.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
2: الكبت. الكبت عملية غير شعورية تستبعد الأنا بموجبها المحفزات الغريزية والأفكار والصراعات والذكريات المؤلمة والمثيرة للقلق والرغبات المستكرهة من مستوى الشعور إلى مستوى غير الشعور، لأن هذه الأشياء إذا بقيت في شعور الفرد مثلت له تهديداً لذاته وأشعرته بالذنب والألم والتوتر لأنها غير مقبولة اجتماعياً، ولهذا تقوم الأنا بنقلها من الشعور إلى غير الشعور وتمنعها من التعبير عن نفسها بشكل مباشر وصريح، وذلك حماية للنفس مما يؤلمها ويحقرها وخفضها للتوتر والقلق الذي تعانيه. يختلف الكبت عن القمع، فالكبت عملية غير شعورية غير إرادية، بينما القمع عملية واعية إرادية من خلالها يضبط الفرد نفسه وينهاها عن الهوى أو يمنع بعض مشاعره وانفعالاته غير المقبولة. وغالباً يشعر الفرد بدوافعه وانفعالاته خلال عملية القمع ويعترف بها ويتحكم فيها، لكنه لا ينساها ولا ينكرها كما هو الحال في الكبت. كما يختلف الكبت عن النسيان، فالمادة التي ينساها الفرد من خلال الكبت ينكر وجودها أصلاً، ولهذا تندثر ولا يمكنه استحضارها واستعادتها إلا بمساعدة اختصاصي تحليل نفسي أو تنويم مغناطيسي. ويعجب الفرد في الغالب عندما تعود في وعيه ويكتشف وجودها. أما في النسيان المعتاد، فإن نسيان المادة يرجع في الغالب إلى عامل الزمن وطول المدة، أو لأنها غير مهمة أو غير جذابة للفرد، لكن يسهل استعادتها من خلال الإرادة والتركيز أو بإعادة تعلمها.

يؤدي الكبت وظيفتين رئيسيتين هما: الوظيفة الأولى، وتتمثل في أنه من أهم الآليات الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد لحماية ذاته، فهو وسيلة دفاعية وقائية، إذ يقي الفرد من حالة القلق والتوتر والضيق والناشئة من الإحباط أو الصراع، أو مما تعافه نفسه، أو مما لا ينسجم مع قيمه الخلقية والاجتماعية، أو مما يمس احترامه لنفسه، أي إنه وسيلة للتقليل من التوتر النفسي. الوظيفة الثانية، وتتمثل في أنه يقوم بمنع الدوافع الثائرة المحظورة، لا سيما الدوافع الجنسية والعدوانية، من الإفلات من تحكم الفرد والتحقق بصورة سافرة، مما يترتب عليه خطر على الفرد أو إضرار بمصالح في المجتمع. ينقسم الكبت من حيث المستوى إلى نوعين: النوع الأول الكبت السطحي، وذلك عندما يتم نقل الرغبات من الشعور إلى ما قبل الشعور، بحيث ينساها الفرد في تلك اللحظة، لكنه بشيء من الجهد يستطيع بسهولة تذكرها واستعادتها في أي وقت. النوع الثاني وهو الكبت العميق، وذلك عندما يتم نقل الرغبات من الشعور إلى غير الشعور، وفي هذه الحالة ينساها الفرد ولا يتمكن من استعادتها وتذكرها بإرادته، لأنها أصبحت دفينة في منطقة بعيدة عن الإدراك والوعي. وكبت الرغبات سواء فيما قبل الشعور أو في غير الشعور ليس محوًا لها، وإنما إبعاد لها من الوعي، فهي تظل حية تتحرك في الخفاء سعياً للظهور، إلا أن الأنا تمنعها، وقد تفلت في بعض الأحيان من رقابة الأنا، فتظهر في فلتات اللسان أو الأحلام أو في صورة أعراض عصبية وانحرافات سلوكية.

خصائص السلوك الصادر عن الكبت. يتصف السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة بالعديد من الخصائص، من أهمها ما يلي: الطابع الرمزي، يؤدي كبت الدافع إلى منعه من التعبير عن نفسه تعبيراً سوياً صريحاً بالفعل أو بالقول، ولهذا يلجأ إلى التعبير عن نفسه في كثير من الأحيان بصورة رمزية في زلات القلم وفلتات اللسان والأحلام وأحلام اليقظة، أو في أعراض الأمراض النفسية كالمشي أثناء النوم والإسراف في غسل اليدين أو المخاوف الشاذة أو التبول غير الإرادي عند الأطفال. الطابع القهري، غالباً ما يكون السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة سلوكاً قهرياً يحدث رغماً عن إرادة الفرد، فالدوافع المكبوتة في الغالب أصعب ردعاً من الدوافع الشعورية لأنها مجهولة لا تمكن الفرد من إرضائها إرضاءً تاماً أو التحكم فيها أو توجيهها وجهة مناسبة، فمعرفة الدوافع تمكن الفرد من التحكم فيها، أما إذا جهلها فقد تتحكم هي فيه. الطابع الغريب والشاذ، غالباً ما يرى الناس السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة لدى الفرد سلوكاً شاذاً أو غريباً أو متنافياً مع ما ألفه الناس من خلق لدى الفرد، كارتكاب الطالب المثالي للسرقة. والدوافع المكبوتة قد تجبر الفرد على أن يأتي بتصرفات غريبة وغير منسجمة مع الموقف، كأن يكون منقبضاً في ظرف سار أو غيوراً من أطفاله مع معرفته إن ما يقوم به غريب.

أضرار الكبت. يؤدي الإسراف في استخدام الكبت آلية دفاعية إلى مضار كثيرة على الصحة النفسية للفرد، من أهمها ما يلي: خداع النفس. إن إنكار الدوافع يثني الفرد عن مواجهتها وتناولها بحكمة والتماس النصح والتوجيه لمواجهتها. فمن يكبت شعوره بالنقص على سبيل المثال لا يعترف بنقصه، وبالتالي لا يسعى إلى تقويم هذا النقص وعلاجه. انشطار الشخصية. قد يشطر الكبت شخصية الفرد إلى شطرين متنازعين: شطر يريد وشطر لا يريد، شطر يكره وشطر يحب، وهكذا، مما يولد لدى الفرد صراعاً نفسياً بين الشعور وعدم الشعور، قد يترتب عليه توتر نفسي. العقد النفسية. قد تؤدي الدوافع المكبوتة إلى تكوين ما يورث بالعقد النفسية لدى الفرد. والعقدة النفسية حالة غير شعورية، قد لا يفطن الفرد إلى وجودها ولا يعرف منشأها، وإنما يشعر بآثارها كالقلق والشكوك، كما أنها تضغط على الفرد في محاولة للظهور والتعبير عن نفسها. وقد ترغم الفرد على اتباع أساليب شاذة من السلوك كعقدة النقص. تبديد الطاقة النفسية واستنزافها. الكبت عملية ناقصة، فنقل المواد المستكرهة والمحظورة والمؤلمة للفرد من الشعور إلى غير الشعور لا يعني الخلاص النهائي منها، إذ تبقى كامنة، تتحين الفرصة للنفاذ مرة أخرى إلى الشعور، إلا إنها تواجه بالمقاومة من الأنا، وهذا يستهلك جزءاً من طاقة الأنا، فتنقص وتضعف تدريجياً. وعندما تعجز الأنا وتنهار دفاعاتها، فإن المكبوتات قد تنجح في التعبير عن نفسها ولو بشكل مقنع ورمزي، تمويهاً للأنا وخداعاً لها وإرضاءً للدفاعات الغريزية للهوى، ومن دون إثارة الأنا الأعلى الضمير، كما في بعض الأعراض المرضية كالهستيريا التي يعد الكبت آليتها الأساسية. وتؤثر المكبوتات في سلوك الفرد وتظل واحدة من أهم مواجهاتها بشكل مباشر، وتفلت المكبوتات في بعض الأحيان من رقابة الأنا، فتعبر عن نفسها بطريقة مموهة من خلال آليات عمل الحلم كالتكثيف والإزاحة والرمزية، ومن خلال زلات القلم وهفوات اللسان. والكبت عملية ناقصة لأنه لا يكفل التخلص النهائي من المواد الغريزية المحظورة، بل أنها تظل حية في قاع الحياة النفسية، تتحين الفرصة للنفاذ مرة أخرى إلى الشعور، كما أنه حيلة وهمية خادعة تشعر الأنا بالراحة المؤقتة بصورة تعميها عن إدراك نقائصها وعيوبها، وهو لا يتعامل مع مصادر الإحباط والصراع بشكل مباشر، وبالتالي فإنه على المدى البعيد لا يقضي تماماً على القلق والتوتر، ولهذا يتبع الكبت سلسلة من الحيل الدفاعية كالإسقاط والتقمص وأحلام اليقظة التي تعبر المكبوتات من خلالها عن نفسها بصور وأشكال قهرية ورمزية غريبة.

والإسراف في استخدام الآليات الدفاعية التي من أهمها الكبت يؤدي إلى إضعاف وظيفتها الأصلية المتمثلة في حماية الأنا من التهديد والقلق، كما يؤدي إلى إنهاك الأنا واستنزاف طاقتها ومن ثم إضعافها وإنهيارها، فتصبح عاجزة عن النمو والارتقاء، وبالتالي يصبح الفرد فريسة للأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوكويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية، إلى الخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو الحد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايمز سكوير،
4: بصرة تايمز سكوير،
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
6: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
7: الدعاب حتى الدعباني
8: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
5: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
9: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
5: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
10: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر
5: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عيونه قبل شاف شتمني، عيونه قبل شاف شتمني، وعقلي كان ثابت شتمني انهجم بيتك يا روحي، شتمني تمنيت الذي يصعب عليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي. اليوم الموسيقى جديدة، فشكرا من القلب لأحمد الرسام اللي انتقلنا هذه الموسيقى وولفها بإيده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. شكرا أحمد الرسام على هذه الإضافة الجميلة. راح نقضي ياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، ونقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي ممكن تحت مظلة موضوع واحد.

اليوم راح نحكي عن اليسر بعد العسر. هذا الموضوع اذا تكتب هسه تسوي سيرتش تدور تكتب دارمي وتكتب يمع عسر او ابو ذية وتكتب يمع عسر راح تلقى كثير من الشعراء كاتبين بقوة عن هذا الموضوع، موضوعة الفرج، موضوعة اليسر، وفكرة العسر وكيف مهيمنة في المواقف، في الأبيات، في القصائد، في الدارميات، في الأبوذية. وهاي حقيقة الإنسان من ينظنك، من ينحصر بزاوية، من يحس أنه هو في مفترق طرق وعنده مشكلة ما لها حل، فيتنفس من خلال الشعر. بس ياي تنفس يقول أنا بعسر، أنا بمشكلة حقيقية. فكرة العسر مرات ترافقنا، خصوص يعني إنسان من يدخل في مشكلة، يدخل في مشكلة يشعر أنه هو عاجز عن حل هذه المشكلة. يعني من تخلص حلول الدنيا يباوع للسماء، ما عنده حل ثاني. وبالأزمات الكبيرة تبين، احنا كعراقيين عشناها، مثلا العالم كله عاشها، بس انا رحت للمثال الأقرب. مثلا في فترة كورونا كان المد أعلى من عندنا، فعسر حقيقي انه ماكو مخرج، ماكو ومضة ضوء في آخر النفق، فكلها توجهت للسماء وكلها توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تريد حل. لأن حلول الدنيا مرات حلك عند الآخر ما تلقى، تتأزم الأمور. أغلب المشاكل هكذا بالبداية تشوف ماكو حل، ولكن بعد لكن هنا جواها ألف خط، أنه العسر متبوع بيسر. أخوان هذا الشرط إلهي، هذا مو احتمال، مو احتمال، وهذا مو كلام من الكتب ولا من الفضاء ولا من السيرتش، لا، هاي من التجارب الإنسانية. يعني كل إنسان عاش لثلاث عقود أربع عقود يقدر يجاوب ببساطة، تقول له كم أزمة مرت بيك صار دارمي، مستفعل مفعول مستفعلات، كم أزمة مرت بيك في حياتك شعرت في وقتها أنه هذه الأزمة ما لها حل، وتقعد توصل مرة تنذر، مرة تقول إذا أطلع ألتزم هيكي، مرة ذا تقول أبعد ما أعيد الكرة. أزمة حقيقية، امرأة تخطأ، فلان يخون، فلان يتورط، فلان يشرد، فلان يطلع من البلد، أكو أزمات ثقيلة تمر بالإنسان. وهذا الإنسان كائن هش بسيط، فيستسلم لهذا العسر، يقول ماكو ضوء يلوح في نهاية النفق. أبو التجربة ببساطة يقول لك إخوان، يحكي معكم أبو التجربة، يقول لك ترى ماكو مشكلة ما لها حل، انتظر أيام. أنت أؤمن واعتقد في داخلك أنه إذا تغمض عيونك ثلاثة أيام أربعة أيام هاي مشكلتك تنحل. يا سلام، أنت بوقتها قد ما تقتنع أو كذا، ولكن المشكلة العصية الكبيرة اللي دمرتك تصير سوالف، تصير ذكريات، وتذكرها مرات وانت تبتسم، ومرات تذكرها وتقول ايام ان شاء الله ما تنعاد. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم جاي نتحدث ان مع العسر يسرا، وفكرة ان العسر متبوع بيسر، هذا شرط الهي وليس احتمال.

إذا التفتنا إلى صفحة الأدب الشعبي العراقي ورحنا للقصائد والأبيات، رحنا للدارمي، رحنا للأبوذية، راح نلقى كثير من الأبيات تتناول هذا المفهوم، مفهوم العسر. الشاعر لسان قومه بالضرورة، فنلقى في هذه الأبيات عزاء لمشكلاتنا المالها حل. الإنسان يوصل إلى مرحلة تنسد قدامه كل الأبواب، كل الأبواب مرات المشاكل الكبرى توصل الإنسان إلى آخر حدود اليأس، يعني جزع، ماكو حل، ما عنده حل. فشي يسوي؟ يشوف أبواب الدنيا كلها مسددة قدامه، فيظل يرجو هكذا، يباوع للسماء عسى ولعل أنه ينفتح له باب، ينفتح له ضوء، فتشي لوح في آخر النفق. لأن مصائب الحياة هواي. أنا هنا ما جاي أحكي عن مواقف بحد ذاتها بقدر ما جاي أحكي عن سياق، سياق العسر، يعني بعض المشكلات ما لها حل، فيوقف الإنسان بيها خلصانة حلول الدنيا، فينتظر حل من السماء، ما عنده غير حل أنه يفتح إيده لله سبحانه وتعالى، ويؤمن أنه مع العسر يسرى، ويؤمن أنه ماكو مشكلة ما لها حل، ويؤمن أنه إذا انتظر أيام ممكن هاي تصير سوالف. هذا عزاء كبير للنفس. حسين صالح يقول العسر خال البين، وانتحكم بهاي.

هسا احنا بعدين راح نروح لأبيات تتناول العسر وتفتح لنا باب، ولكن الآن خلونا ويا العسر. الشاعر من يرصد هذه اللحظة الإنسان يعيش بيها بدون أبواب، بدون أبواب، ما عنده حل مشكلة، ما عنده مرة مشكلة طلاق، ومرة مشكلة سفر، ومرة مشكلة زعل، ومرة مشكلة قتل بالخطأ، ومرة هاي المشاكل الثقيلة الدسمة اللي الأبواب تنسد، يعني ما ماكو حل في الحياة الدنيا عموما. فيقول العسر خال البين وانتحكم بهاي بين بنخت والخال حطتني دنياي. وكبيت من الأبو ذي ما أعرف راعية يقول إش كثر لو عاتلك بالروح يسرا وشوانينك بنص حشاي يسرا. يقول الله بعد العسر يسرا، العسر شفته اليسر ما مر عليه.

في الزمن الأغبر في زمن صدام حسين وتحديدا في يعني تسعينيات القرن الماضي، الشاعر ماجد العقابي الله يحفظه ويطول بعمره، شاعر مهم جدا في الوجدانيات ما يعلى عليه، كتب قصيدة في وقتها، أغلب قصائد مو هذه القصيدة، يعني كل القصائد اللي كتبهن في نهاية التسعينيات كانت ممنوعة، ممنوعة من التداول، كانت توصلنا قوة. فرح أقرأ لكم اليوم قصيدة يعني أنا من ذاكرتي وحاولت أكتبها، ما موجودة في مواقع التواصل، ما تلقون هذه القصيدة، اسمها تعبان، أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، أنه العسر من يكون بعد العسر عسر، ماكو بعد العسر يسر في زمن صدام حسين، مطلوب للدولة، مطارد، متعب، جوعان، ماكو أي ضوء، يطلع منا يلقى رفيق، يطلع منا يلقى فدائيين، يطلع منا يلقى ما أدري شنو، يتشرد، العائلة تضيع، هذا لسان حال كثير من الناس، يعني حتى اللي يمشي بصف الحائط هو خايف، جوعان، الناس جوعانة حرفيا، ماكو أكل، فاللي بقى محافظ على نفسه بقيمه ومبادئه هذا كان موفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع صعب، الإنسان هش ممكن ينجرف في أي لحظة. يجي ماجد العقابي ويجسد هذه الحالة، يقول تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم. بس شوف الفكرة باوع، من أقلكم دائما هاي الأشياء تصير ذكريات. هذه القصيدة الآن إذا نروح نوديها لشاعرها ونوديها لأي واحد عايش هذا الموقف يتذكر ذيك الأيام وربما يبتسم، يقول الله أيام صعبة عشناها، وعلى اليسر صدام طار والرفاق راحوا والبعثيين شالوا والفرقة الحزبية اختفت وفدائيون صدام مدري وين راحوا، راحت الأيام، انفرجت، يعني ماكو عسر يبقى، قلت لكم هذا شرط إلهي مو بكيف الواحد. تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم، يالجاي تطلب خبز شطلع لك بياهدم، من صافي تعب العمر ما ظلي بس هالرسم، بس أنشدك على الوقت ظل بلي بشر يفتهم، احجي انت وانا استمع، والزبدة مو شي مهم، بس انشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، والزلم ما تنحقر لا كانها وين الزلم، انا انتظرتك تجي ونصعد سوا ونلتحم، ما دام هالقنبلة تلوقع لهاي الحزم، هي شرارة تطق من ساعة نصطدم، يا معود انت شفت وتقول اكبر ظلم، البيت ممنوع طب الا بجواز وختم.

بما أنه موضوعنا اليوم عن اليسر بعد العسر بوصفه يعني شرطا إلهيا، هذا الموضوع لا نقاش فيه، اطمئن، أي مشكلة تصير عندك حسب لها أيام، حسب لها أيام، حسب لها أشهر، ما يعني حياتك ما راح تكون مرهونة بهذه المشكلة. مواضيع لها علاقة بقتل، ولها علاقة بسجن، ولها علاقة بشرف، ولها علاقة بمشاكل كبيرة انحلت وصارت سوالف. وهي أعتقد واحدة من العزاءات اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى للبشر، أنه ماكو حمل يظل مطروح. يعني هذا بوحدة فد عزاء كبير لأي صاحب مشكلة، اطمئن اطمئن، إيش قد ما تكون مشكلتك عظيمة وكبيرة وتعتقد أنه ما لها حل، لا، أكو فرج يلوح بالأفق، الله سبحانه وتعالى يدفع لك إياه هكذا، ينزل لك بزبيل في يوم من الأيام. يحكى عن الأصمعي، هذا الرجل صاحب الحكايات العظيمة، حكاية تجمع ما بين فكرة العسر واليسر والصبر ومفاتيح الفرج. يقول: كنت أزور رجل معروف بكرمه، فلقيته غالق الباب مالته. الأصمعي يزور واحد كان محتاجه، لأن هذا رجل يغدق على الآخرين بخيره، فلاقي الباب مالته مسدود. فيقول: أخذت رقعة وكتبت عليها بيت من الشعر: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. الأصمعي حاط له وين؟ يافطة بالباب. إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. وبعث له بهذا الرقعة، وصلت لهذا الرجل الكريم. يقول: فعاد وعلى ظهرها الجواب. ايش كاتب له؟ كاتب له بيت من الشعر: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. وياها 500 دينار. كاتب له، يقول: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب، حط له باب، عن الغريم، ودافع له وياها 500 دينار. فالقصة عجبته، قال: والله لأتحف بها أمير المؤمنين آنذاك، الأمير المأمون، وقال لي أوصل له، يعني راح أوصل له هذه الحكاية بالضبط. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فش ما أخذ له الأصمعي؟ ما أخذ له الرقعة المكتوب عليها، وأيضا الصرة اللي بيها المال، وسولف السالفة علما للأمير في وقته اللي هو المأمون. فمن شافها المأمون فقال: يا أصمعي، هذه الصرة عليها ختم بيت المال، فهذا الرجال أريده، مالتنا هاي، هاي الفلوس، الصرة مال الفلوس، عليها الختم مالنا. فيقول له: الله الله يا أمير، هذا الرجل أولاني خيرا، ما معقول أنا دفع إليك بهذه الطريقة. قال له: مستحيل، لازم يجي. قال له: ما تنكل بي؟ بالضبط، غير مروع. قال له: غير مروع. قال له: ما أنكل بي، بس خليني أفهم شنو الموضوع. فبالفعل بعثوا على الرجل وجاهم، فوقف إيدهم. فالأمير يحكي ويا من ويا هذا الرجل المفروض أنه هو رجل كريم. قال له: ألست أنت الرجل الذي وقف في موكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ مو أنت؟ مو إحنا دفعنا لك هاي الفلوس؟ أنت شلون تطيها على مود بيت من الشعر؟ دز لك يا الأصمعي بعد جواب منه. يقول له: استحيت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال له: أنا بمثل ما أنت طيتني وما رديتني، فأنا ما أرد القاصد مالتي إلا بسوايتك، مثل ما أنت سويت. قال: الله درك ما أكرم خلقك وما أوفر مروءتك. ثم أمر له ب1000 دينار. 500 ضاعفت بعد العسر يسر، ماكو حمل يظل مطروح. الناس للناس، ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وماتت وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمر.

بهذا الصدد ترد هذه الأبيات الجميلة: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج في جعبتي الكثير عن اليسر والعسر وأبيات كثيرة بصراحة وأبيات جميلة ممكن نرجع لها تباعا، ولكن الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي جاي يسمعنا يا ريت يطمننا عليه، وإحنا البرنامج انقطع لفترة وراجعين بقوة هذه المرة، وأرقام هواتفنا متاحة لكم من نهاية الحلقة. أصدقاء البرنامج أتمنى أسمع صوتكم، الآسيا 077 مكرر اثنين 9853، رقم الآخر 078 مكرر اثنين 9853.

0: كلهم طايحات وعذرة
1: الثالث. أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج، نتحدث عن العسر واليسر والصعوبات اللي تمر بالإنسان. الشاعر خليل العارضي عنده قصيدة، راح أقرأ بدايتها فقط. هذه البداية، هذه المقطع أنا برأيي ممكن تكون دستور لكل إنسان يريد يعيش بهدوء نفسي وسلام داخلي. تغنيك يعني بعض القصائد تحمل من الحكمة ما تحمله إلى درجة ممكن أن تعدل سلوك، ممكن أن تغير مواقف. يعني أكو ناس تلهط من الصبح لليل والعشاء خباز، وكناس تلهط من الصبح لليل والضمضم بيهن، وكناس عمره كله يشتغل وهو ما مرتاح نفسيا ويغادر الحياة ويبقى نمتلتلات. الشغل ما يخلص والماديات ما يخلصن، اللي يخلص ياها الروح النفس. هذا جسدك اللي له حق، وأهلك اللي لهم حق، وأمك اللي لها حق، وأبوك اللي لها حق، هذولي اللي لهم حق، أصدقائك أقاربك. أنت شو تسوي من الصبح لليل؟ يمتى ما يجيك نفس اليوم تقول له والله مشغول من الصبح لليل، يلاقيك وراء 10 سنوات أيضا هذا عذرك، تقول له أنا مشغول من الصبح لليل، أنت مشغول، الشغل ما راح يخلص. شوف هذا الدستور اللي يضعه هذا الشاعر الجميل خليل العارض، يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود وعلى رمش البلول لن نتالي. والله حلوة جميلة، استمتعوا. يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود، هاي قاعدة حياة مو بكيفنا، وعلى رمش البلول لن نتالي، على ياساس اشد الاحزام حاصود، وعلى اليمن بيض المجدوه بالي، حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. الحسوه اللي يعرفها يا ريت يكتب لنا اياها بالتعليقات او يقولها بالاتصال. والشالي معروف، يقول حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي، صحيح تشوفني مسرفنها الزنود، وحوش بيمنتي ومر بشمالي، ولكن مو طمع كل عمري شادود، على قد باكيتي ولقمة جهالي.

0: اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبو آدم تحياتي لك برنامجك وكل المستمعين ومحبين برنامج البنفسج.
0: مية هلا نجم، أعتقد مية هلا.
1: عزيز الساعة طال عمرك، الله يسر عليك.
0: شونك، شخبارك؟
1: الله يحفظك. أنت الساعة تقول إحنا منقطعين زين عن التغطية، لكن أنت ما تنقطع من حب المتابعين والمستمعين للبرنامج، يعني للأمانة حقيقة لازم واحد يقولها.
0: ممنون يا قلبي، أنا أشكرك، أشكرك جدا.
1: موضوع الحلقة اليوم موضوع جدا مهم طبعا، يعني صح الإنسان ينشغل ببعض الأمور، لكن العمر يعني مرة واحدة ما ينعاد، فشلون ما راح تخلص أنت بصورة صحيحة أو شو اسمه غلط، فلذلك يعني أو الأغلبية يعني بصورة عامة
0: نعم
1: ماخذينها يعني ما يحسب للبعيد، يعني يبذل كل طاقة وكل جهد إنزين وما يحسب للبعيد، وعلى قول كلامك بعد سنوات هو نفسه مشغول، النتيجة شنو؟
0: النتيجة شنو بالضبط؟ بالضبط
1: العمر جاي عد يعني تنازليا.
0: الله يسلمك يا حبيبي، والله مسرور أنا باتصالك، وإن شاء الله إن شاء الله يعني دائما نبقى على تواصل وعلى محبة، والشعر الشعبي العراقي ما دام هو يجمعنا بالبيت وبالشارع وبالبرنامج، فإن شاء الله دائم بيكم.
1: تحياتي لك أستاذ بحر، وعلى شكرا تحياتي أستاذ عمار وكل الكادر.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، يا مرحبا يا مرحبا.
1: السلام عليكم، الله يحفظك.

0: خلوا نروح إلى فقرة من فقرات برنامجنا شاعر في الذاكرة، واحدة من الفقرات اللي كلش أحبها وكلش وفي إلها وأحرص على وجودها واستدامتها في الحلقات، اللي هي فقرة شاعر في الذاكرة. ناس قدموا للساحة الشعرية وقدموا للأدب الشعبي العراقي الكثير الكثير، وعلى اشتافهم انبنت هذه الحصون وهذه القلاع وهذه الواحات الجميلة. ناس قدموا للأدب الشعبي العراقي خبرتهم وسنينهم، لذلك كل ما يحتفى به بهذه الفقرة هم من الكبار من العظماء. راح نروح للعمارة ونسمع حسجتها ونسمع تفاصيلها ولهجتها الجميلة الدارجة المملوحة. راح تشوفون تفاصيل جميلة عند الشاعر فاضل غضبان صاحب التجربة المهمة، واحد من ألمع التجارب اللي غادرت العراق وخسرناه بوقت مبكر، ولكن تجربته الشعرية راح تبقى عامرة وخالدة في ذاكرة الأجيال.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بيت بيت الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما اظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك واعصف جلل بشتاي، اتفى برواق العشق لو عسمت، يتم ريوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر اكل لو جعت، انا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، انا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. انا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخت، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معف بعست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسر النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني، صعب كلش رضاي، اعناد معبار الوذن لو عاندت، عدي قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عدي قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت. يا طب احكم جف الإجدام وشمرها بعيد عن سجة دربكم، ويا حجيكم كونا بنص الضلوع ووجج الروح الهوتكم، واستحت عين وتغطت بالخجل متغشية، والقلب الجفوف تخالفن خمسة على خمسة، والفركت لون فركنها بسببكم، والشفايف شبقا سنون الندامة ودمجرا شي ضحكا لكم، يا مغش ملقاكم المر صدقيته وطاوعتكم، وتركت لمة عمام وشلت بيت وجاورتكم، وش كثر هدن حكايه وطققن وما عفتكم، وش كثر مربيه ضيم وما شكيت وورجتكم، اخذ بعبرك ثغيب وما بكيت وسمعتكم،
2: والله لجن الجوع مره وايدي ما كشفت جدركم. كنت اخاف هموم تطفح تطفح والحزن يصبغ فرحكم. إن مسلم لمت روحي ورد شدة نقر جوقي وأمشي منكم وأعبر شطوط بدفع ذران عزت وما أريد أن منة العبرة ببلغكم. أرد أروح بعيد عنكم قبل لا أسمع غناوي من الشماتة ويطبق وياها طبلكم. لم لمتكم حبة حبة وبحضن غربيل ناعم جمعتكم. ماكو حبة بيها غصة عين غربيل الصدق من غربلتكم. صادفتكم مرة بشطوط الظلم راكس عمركم. شورت خوف على راسي وعاركت الروج عركة وشلهتكم وشفت عدكم شوق ما لاقي له شوق وجبت شوق وبتت عدكم وصرت ابو البيت وغبشت الزرع قلبه وقطعت من عده طيب وريقتكم. مطيت الدنيا كلها وسيف لزماطي جنت اخر عشقكم. يا حسافه يا جريمه يا حسافه يا حسافه قامت الذال تشقفني بعصيها وانتو فوق الراس تتخالف عصيكم.

0: شون يقدم اللهجة الله يرحمه فاضل غضبان بوصفها هوية عالقة في الأذهان وتمثل شريحة كبيرة من الناس أبناء مدينة كلهم يحشون يا طبعكم يا وضعكم. اتصال؟ ألو؟ ألو يا مرحبا. ألو؟ هلا وغلا مية هلا.
1: بعد روحي إن شاء الله ليلة خميس مباركة عليك.
0: الله يسلمك سيد حيدر.
1: حبيبي غالي.
0: هلا هلا هلا بالمعدل.
1: هلا فيك بعد روحي.
0: شلونك شخبارك؟
1: غالي الله يحفظك.
0: نعمة نعمة نعمة بخير. سمعت سمعت فاضل غضبان شلون يقرأ يا طبعكم عصيكم.
1: أنا والله بالله بالدوام
0: ها
1: وراجعين حاليا والله
0: سمعت وين. الله يسلمك. الله يسلمك ويعينكم على دوامكم الصعب. الله يسلمك.
1: اي والله قلت انا اتصل عليكم
0: في دول
1: عينك
0: حبيبي. الله يسلمك.
1: تدري الجاي
0: تسوي ايه؟
1: انت تدري الجاي تسوي وانت ما عندك علم.
0: خوش
1: تدري لي هسه انا حاير انت واقع لو حلم.
0: حلو
1: تدري همشي كبريائي وصاري تدري انا تدري انا اليمك اخجل عاقد لسان الزلم.
0: حلو
1: وهي العيون تخوني يا دكتور.
0: الله يساعدك.
1: تدري الابيات الحزينة وياك غطاها التراب. انت تدري نرد حضنك ينفتح للجنة باب.
0: حلو.
1: تدري صاير خوش شاعر.
0: ايه
1: يا بديت اكتب عليك.
0: حلو.
1: انت تدري بكل شي يرجف واستقر ما بين يديك. تدري بيه جاي من احسب من احسب ظلمك عندك عقدة من ذني كل هنا. انت تدري بيه ايش قد احبك.
0: قد احبك انا هم تدري بي ايش قد احبك. والله ادري وانا هم احبك سيدنا الغالي. حبيبي حبيبي.
1: سلمك سلمك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك سيدنا. يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا مية هلا. الله يسلمك.

0: بهذه اللحظات الحلوة والاتصالات الجميلة والفقرات اللي قدمناها لكم، أتمنى قدمنا لكم حلقة ممتعة ومختلفة وجديدة تنسجم ويا سياق وإيقاع حلقاتنا يعني المختلفة بين موضوع وموضوع آخر. شكرا لكل واحد شاركنا البرنامج، وشكرا لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية عبر الصوت أو الصورة. الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل.
2: احرقني احرقني قلت لحطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفان بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر،
3: لا تشتريها عزل.
2: طبع السعادة طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل. طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط ننعزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. والخلق شعره صفر الخلق شعره صفر واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل. وهمومي هموم نار بقطن اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. هموم نار بقطن اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بدي والله استعن لك. بعكاز اشوف الدرب المرود كسرت بدي والله استحي من الكحل. اتمني تظل وحدي امني تظل وحدي. البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش بس المهم منعزل. اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف خلي الجسد ينسحب.
0: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي.
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك.
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
9: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور
10: من قلب البصرة
11: من قلب البصرة
10: من مول بصرة تايمز سكوير
11: بصرة تايمز سكوير
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
12: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
13: طبعا هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديدا في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
12: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
13: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4.250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها، تصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
12: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
14: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل
11: أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات الإنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
12: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
11: العراق أعتقد أنه إلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحصلت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جو البحر بأنابيب بسعات تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لا تأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
12: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
14: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
12: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
9: تايم سكوير FM، عنوان الذوق والإحساس.
15: تايم سكوير FM، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير FM،
9: نبض من وحي الكلمات.
15: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
16: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: مؤسس إلاف قريش وصاحب رحلتي الشتاء والصيف، هاشم بن عبد مناف.

يعد هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد، واحداً من أهم الشخصيات التي أثرت بشكل كبير في تنظيم وتشكيل المجتمع المكي في الفترة السابقة لظهور الدعوة الإسلامية. لعب هاشم دوراً محورياً في تعظيم المكانة التجارية لمكة في المنطقة من جهة، كما شهد عهده بدء الصراع الدموي الطويل بين كل من الهاشميين والأمويين من جهة أخرى، الإلاف وتأسيس تحالف قبلي. على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تشغلها شخصية هاشم بن عبد مناف في المجتمع المكي قبل الإسلام، فإن المعلومات عنه قليلة جداً في المصادر التاريخية، لم تحدد المصادر توقيتاً دقيقاً لولادته، ويرى أغلب الباحثين أنه ولد قبل 130 سنة من الهجرة النبوية إلى يثرب تقريباً. تؤكد أغلب المصادر أن اسمه الحقيقي هو عمرو، ويذكر ابن هشام الحميري في السيرة النبوية أن تسميته بهاشم كانت بسبب أنه هشم الخبز لعمل الثريد في مكة في وقت المجاعة.

ويذكر المؤرخون بعض المعلومات عن أسرة هاشم وعائلته، ويشيرون إلى أنه كان أباً لأربعة من الذكور، هم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، ولخمس بنات. وتذكر الروايات أن هاشماً توفي في مدينة غزة في فلسطين أثناء سفره في إحدى رحلاته التجارية، وقيل إن عمره لم يتعدى 25 عند وفاته. يتفق المؤرخون على الدور السياسي المهم الذي لعبه هاشم منذ فترة مبكرة من حياته. يذكر ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك: وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف السقاية والرفادة. ومن المعروف أن السقاية والرفادة والمقصود بهما الإشراف على إطعام الحجيج الذين يقدمون إلى مكة لزيارة الكعبة، كان أهم المناصب المعروفة في مكة في تلك الفترة، إلى جانب وظيفتي حجابة البيت الحرام والإشراف على دار الندوة اللتين عهد بهما إلى بني عبد الدار بن قصي بن كلاب. يتحدث ابن سعد في الطبقات الكبرى عن نجاح هاشم في أداء الوظائف التي ورثها عن أبي عبد مناف، يقول: كان هاشم بن عبد مناف بن قصي يخرج في كل عام مالا كثيرا، وكان يأمر بحياض من الجلد فتجعل في موضع زمزم، ثم يستقي فيها الماء من البئار التي بمكة فيشربه الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى وجمع وعرفة، وكان يثرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر، ويجعل لهم الماء فيسقون.

ولم يكتفي هاشم بأداء تلك الأدوار فحسب، بل نراه قد زاد عليها عندما عانت قريش من المجاعة ونقصت عندهم المؤن والأطعمة. يشرح محمد بن حبيب البغدادي في كتابه المنمق في أخبار قريش تلك المسألة فيقول: أصابت قريشا سنوات ذهبنا بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير، فخبز له فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، فهشم ذلك الخبز ونحر تلك الإبل ثم طبخها وألقى تلك القدور على ذلك الخبز فأطعم أهل مكة وأشبعهم. من المؤكد أن كرم هاشم مع قومه ومساعدته لهم في تلك الفترة العصيبة تسبب في إعلاء منزلته السياسية والاجتماعية ليصبح أهم زعماء قريش. يفسر لنا ذلك نجاحه في إنجاز أهم أعماله التجارية على الإطلاق، والذي يعرف باسم الإيلاف. يعرف المؤرخون الإيلاف باعتباره مجموعة من عهود الأمان والحماية المتبادلة بين قريش والحلفاء التجاريين الإقليميين. وبحسب الروايات فإن هاشماً هو الذي نظم ورتب تلك العهود مع الملوك الذين يحكمون الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية مثل قيصر الروم وكسرى فارس. وبموجب تلك العهود حظيت تجارة قريش بحماية القوى الكبرى مقابل الالتزام بدفع نسبة من أرباح التجارة إلى هؤلاء الملوك. وأثرت تلك العهود بشكل كبير في تعظيم المكانة التجارية لمكة، حتى أضحت واحداً من أهم المراكز التجارية في شبه الجزيرة العربية، كما صارت قريش وكيلاً تجارياً يؤمن نقل البضائع بين الشرق والغرب بسهولة ويسر.

يذكر المؤرخ العراقي جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام نموذجاً عن كيفية انعقاد تلك المعاهدات. بحسب الرواية فإن هاشم زار بلاد الشام وتعمد أن يبدي كرمه وجوده في أسواقها حتى سمع قيصر الروم بخبره وأرسل يستدعيه للمثول بين يديه. وعندما مثل هاشم بين يدي القيصر قال: أيها الملك، إن قومي تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لي كتاباً تؤمن تجارتهم فيقدم عليك بما يستطرف من جلود الحجاز وثيابه فتباع عندكم فهو أرخص عليكم. وأثار عرض هاشم فضول القيصر فوافق وكتب له كتابا بذلك العهد. وتسبب انعقاد تلك المعاهدات في تنظيم الكثير من الرحلات التجارية من قبل تجار قريش في السنوات اللاحقة. يذكر ابن هشام في سيرته أن أهم تلك الرحلات كانت رحلة الشتاء إلى اليمن والعراق ورحلة الصيف إلى الشام، وهما الرحلتان اللتان وردت الإشارة إليهما في سورة قريش في القرآن. مقابل ذلك عملت بعض الروايات على تقديم وجهة نظر مخالفة إلى حد ما للصورة السابقة، وأشارت إلى أن تأسيس الإلاف لم يكن عملاً فردياً لهاشم وإنما كان عملاً جماعياً اشترك فيه جميع أبناء بني عبد مناف مع بعضهم البعض. على سبيل المثال يذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ: أخذ هاشم لقريش حبلاً أي عهداً من الروم وغسان بالشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشي بالحبشة، وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة بالعراق، وأخذ لهم المطلب حبلاً من حمير باليمن.

من الممكن أن نرد الاختلاف في الروايات إلى التنازع الذي سيحدث فيما بعد بين الهاشميين والأمويين، وكان من الطبيعي أن يبحث كل فريق لأبيه الأعلى عن دور في تأسيس أهم اتفاقات قريش الاقتصادية عبر تاريخها. في سياق آخر، تظهر أخبار الزيجات التي قام بها

هاشم نيته المبيتة في عقد تحالف قبلي قوي لخدمة أهدافه الاقتصادية السياسية. تؤكد المصادر أنه تزوج من عدد كبير من النساء اللواتي اختلفت أصولهن القبلية واللواتي استحوذت كل منهن على قدر كبير من المكانة الاجتماعية في قبيلتها، فقد تزوج من كل من أميمة القضاعية وقيل الخزاعية وهند الخزرجية وأم عدي بنت حبيب الثقفية وسلمى النجارية. وإذا تماشينا مع الروايات الكثيرة التي تؤكد أن هاشماً توفي ولم يتعدى 25 من عمره، لا تأكدنا من الطابع البراغماتي النفعي لكل تلك الزيجات. عمل المؤرخون المسلمون على ربط الأحداث السياسية التي وقعت في القرون الأولى من الهجرة بسيرة هاشم بن عبد مناف، وأكدوا أن الصراع الدامي الذي استعرى بين بني هاشم العلويين والعباسيين وبين بني أمية قد بدأ منذ لحظة ميلاد هاشم وأخيه عبد شمس. يقول العقوبي في تاريخه موضحا ذلك الرأي، ويقال إن هاشما وعبد شمس كانا توأمين، فخرج هاشم وتلاه عبد شمس وعقبه ملتصق بعقبه، فقطع بينهما بموس، فقيل ليخرجن بين ولد هذين من التقاطع ما لم يكن بين أحد. أيضا ذكر الطبري وقيل إن عبد شمس وهاشما توأمان، وإن أحدهما ولد قبل صاحبه وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه فنحيت عنها فسال من ذلك دم، فقيل تكون بينهما دماء.

تذكر الروايات أن عبد شمس توفي في سن صغيرة، وأن إرثه انتقل إلى ابنه الأكبر أمية. وتحكي المصادر التاريخية أن أمية حسد عمه هشاماً على مكانته العالية في قريش، فحاول أن يقلده في كرمه وجوده، ولكنه عاجز عن ذلك. ونشأت بين الرجلين عداوة، فتحاكما إلى أحد الكهنة من قبيلة خزاعة، وحكم الكاهن بتغريب أمية بن عبد شمس وإبعاده عن مكة. فخرج أمية إلى الشام فأقام بها 10 سنين، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية، وذلك بحسب ما يذكر الطبري في تاريخه. على الرغم من عدم القدرة على التأكد من وقوع تلك الأحداث، إلا أن المؤرخين المسلمين استندوا إليها في تفسير ما سيحدث فيما بعد. مثلت تلك القصة إرهاصا للحروب الدامية التي سيخوضها الطرفان بنو هاشم وبنو أمية للوصول إلى كرسي الخلافة بعد الإسلام. وفي ذلك المعنى أورد تقي الدين المقريزي في كتابه النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم بعض الأبيات الشعرية التي توضح اشتعال نار الحرب بين البيتين جيلا بعد آخر. عبد شمس قد أضرمت لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد.

يرى الشيعة الإمامية أن جميع أجداد النبي كانوا من المؤمنين الموحدين الذين لم يعرفوا الكفر أو الشرك قط. يستند الشيعة في ذلك الرأي إلى مجموعة من الأحاديث المنسوبة للنبي، ومنها: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وإن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. من هنا يظهر هاشم بن عبد مناف في المتخيل الشيعي باعتباره مؤمنا موحدا لم يعرف عبادة الأوثان.

وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خيركم الله بذلك وأكرمكم به، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزواره فإنهم يأتون شعثا غبرا من كل بلد.

وفي هذا السياق يؤكد رياض رحيم الصفراني في بحثه هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية أن سيرة هاشم خالية من عبادة الأصنام، فلا يوجد فيها ما يثبت أن هاشماً قد نطق يوماً بعبادة تلك الأوثان. من جهة أخرى، عملت بعض المصادر الشيعية على التأكيد على معرفة هاشم بالمستقبل المزدهر الذي ينتظر حفيده النبي الموعود. على سبيل المثال، يذكر محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار أنه تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجارية ودخل بها، فحملت بعبد المطلب جد رسول الله، وانتقل النور الذي كان في وجهه إلى سلمى فزادها حسنا وجمالا وبهجة وكمالا حتى شاع حسنها في الأفاق، وكان يناديها الشجر والحجر والمدر بالتحية والإكرام، وتسمع قائلا يقول عن يمينها السلام عليك يا خير البشر، ولم تزل تحدث بما ترى حتى حذرها هاشم، فكانت تكتم أمرها عن قومها. لم يكتفي هاشم بذلك بحسب السردية الشيعية، بل أنه أخبر أقاربه وأصحابه عند احتضاره بأهمية الاعتناء بابنه الجنين في بطن زوجته سلمى النجارية تحديداً دوناً عن بقية أبنائه، فقال لهم وإني أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى، فإنه سيكون له شأن عظيم. سيفسر هذا الاهتمام فيما بعد بكون عبد المطلب هو الجد المباشر للنبي محمد.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: العرافون يحترفون صناعة الوهم، والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال، وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غدا. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضا واحدا، ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظرا أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لا عتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تسخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل، خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية، وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي، الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناء على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

أجنحة تغير مسارها، لا ملاذ لطيور روسيا وسيبيريا في العراق. لآلاف السنين كان العراق بلد هجرة موسمية للطيور الروسية والسيبيرية الزاهية، لكن الحالة تغيرت الآن، فأهوار ذي قار التي كانت تستقبل في شتاءاتها طيوراً ملونة ستفقد نصف عدد الطيور التي اعتادت على استقبالها. هذه الحيوانات التي تقطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن الدفء والمياه غيرت مسارها، فالأراضي التي كانت تشقها الأنهار وتمخر مياهها القوارب الصغيرة وتنمو على جوانبها الأحراش والقصب صارت متشققة من الجفاف. الأهوار المسطحات المائية العملاقة تعد واحدة من أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تمتلكه من تنوع إحيائي واسع وممتد لآلاف السنين، أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي عام 2016، ووصفتها بأنها فريدة من نوعها، لكنها اليوم ليست على ما يرام.

تصل المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات عبر قنوات مائية طبيعية، ومع انخفاض مناسيب هذين النهرين بسبب قلة الأمطار وتقليص الإطلاقات من تركيا، حيث ينبعان بدأت تجف شيئاً فشيئاً. نسبة الإغمار فيها حالياً لا تتجاوز 3%. إن وزارة الموارد المائية خططت بعد عام 2003 لإغمار 5560 كيلومتراً مربعاً من مساحة الأهوار، والمساحة الجافة حالياً تبلغ 5400 كيلومتر مربع. أعلى نسبة أغمار كانت عام 2019 حيث بلغت 98%. لم يبق من الأهوار في الوقت الراهن سوى جداول وأنهر ضيقة ومساحات بسيطة مغمورة بالمياه، أما المساحة الأعظم منها فهي أرض يابسة متشققة. هذا الواقع الذي أدى إلى هجرة آلاف السكان لم يعد يجذب الطيور المهاجرة أيضاً. كانت الأهوار تستقطب نحو 40,000 طائر سنوياً، وكانت ذقار صاحبة النصيب الأكبر منها، لأن أهوارها تشكل نحو 60% من مجمل أهوار الجنوب. تشهد المدة المحصورة بين تشرين الثاني وآذار من السنة موسم استقرار الطيور المهاجرة نحو هذه البقعة المائية بعد انجماد بلدانها الباردة.

تنطلق الطيور المهاجرة من روسيا وجنوب سيبيريا كشمال القوقاز وكازاخستان والسهوب السيبيرية وشرق أوروبا وشمال شرق إيران، متخذة من المناطق اليابسة طريقا للتنقل متفادية عبور البحار، فهي لا تقوى على التحليق مدة طويلة في الهواء. تتخذ هذه الطيور خطين معروفين في الهجرة، هما الآسيوي والسيبيري، بعد أن تزداد برودة تلك المناطق وتبدأ مرحلة الجليد. إن طيور تلك المناطق تنطلق نحو الأهوار لتتوقف فيها من أجل الاستراحة، حيث تستقر فيها أياماً وتارة أسابيع، وأحياناً تبقى فصلاً متكاملاً تتكاثر خلاله قبل أن تعود إلى مواطنها مع بداية موسم الصيف، فيما يكمل قسم آخر مسيره نحو المناطق الأفريقية. وأبرز هذه الطيور البجع الأبيض والعقاب الإمبراطوري الشرقي وعقاب البادية والبط ذو الرأس الأبيض والأوز ذو الصدر الأحمر والبط القطني وطيور أخرى مهددة بالانقراض. بحسب دراسة حديثة، فإن الأهوار تعد ملاذاً لأكثر من 270 صنفاً من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضيري، الحذاف، وطائر فلامنكو، والشاهين، والبرهان، والقطقاط، والرفراف، وأبو زلة، والشهرمان. تتغذى هذه الطيور على الأحياء التي تعيش في الأهوار كالضفادع والأسماك والحشرات والزواحف.

منذ العام الماضي لوحظ انخفاض عدد الطيور الوافدة، حيث يدفع الجفاف أسراب الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو أقرب المناطق المتمتعة بوفرة مائية، إنها تذهب إلى أهوار إيران القريبة من الحدود العراقية. قسم منها يتجه نحو الكويت أو الإمارات، والبعض يهبط عند بحيرتي دوكان ودربندخان في السليمانية شمال العراق. إن أهوار جنوب العراق تستقبل 30 إلى 40 ألف طائراً سنوياً، 70% منها تدخل أهوار ذي قارة. ثمة سبب آخر يدفع الطيور المهاجرة إلى العزوف عن ارتياد أهوار العراق، إنه الصيد الجائر. تشير مديرية بيئة ذي قارة إلى أن أسراب الطيور المهاجرة انخفضت إلى النصف أو أقل، فالأعداد الوافدة باتت لا تتجاوز 12 ألف طائراً سنوياً بسبب الجفاف والصيد الجائر. توافد الطيور لا يشكل ضرباً من ضروب ترف الطبيعة فحسب، بل أنه يساهم بدرجة كبيرة في منع تحول النظام البيئي إلى مصدر خطر على السكان، فإن قلة أعداد الطيور المهاجرة تخل بالبيئة الحيوانية وتتسبب بظهور كائنات لم تكن تجرؤ على الظهور سابقاً.

توجد حيوانات نافقة لا يمكن الوصول إليها أو التخلص منها إلا من خلال بعض أنواع الطيور التي تطلق عليها اسم الطيور القمامة. تتغذى الطيور القمامة على جيف الحيوانات النافقة، وبالتالي تساهم في تنظيف البيئة والحفاظ عليها. بعض أصناف الطيور تتغذى على الحشرات واليرقات والزواحف. أي اختلال في هذه السلسلة يعني تلاعباً ببيئة الحيوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نزوح الحيوانات نحو أماكن قد يسكنها البشر. لذا نشاهد بين حين وآخر هجوم حيوانات مفترسة أو زواحف على الأهالي في المناطق القريبة من الأهوار. تنصب كل أحاديث المتخصصين على أن حل مشكلة الجفاف ومشكلات البيئة الناجمة عنه يكمن في التفاوض الفاعل مع دول المنبع للحصول على كميات أكبر من المياه. حتى حلول زمن التفاوض ونجاحه، ستفارق الأهوار آلاف الطيور القادمة من الشمال بعد أن فارقت الخضرة والمياه.

تتزايد المخاوف من حدوث جفاف كامل في الأهوار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار بفعل ظاهرة التغير المناخي التي تضرب مفاعلها العراق بقوة منذ سنوات. ويعد العراق خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية، وتأتي المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتعد الأهوار نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها من أبرز المناطق السياحية العراقية.

ويحذر الخبراء البيئيون من أن الخطر الذي يعصف بالأهوار حالياً لا يقتصر فقط على تدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية الموغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق عراقية شاسعة، بل يمتد ليشمل حدوث هجرات جماعية لسكان مناطق الأهوار نحو مدن ومناطق عراقية أخرى، مما يقود لاندثار مجتمع الأهوار. ويتسبب الأمر بضغوط كبيرة ديموغرافياً واقتصادياً وخدمياً على المدن والبلدات والقرى التي يقصدها سكان الأهوار، إذ يعتمدون غالباً على مياه الأهوار لرعي وسقي جواميسهم وصيد السمك والزراعة، وخاصة زراعة الأرز.

يعيش العراق ظروفا بيئية قاسية جدا نتيجة قلة التساقط المطري، بل وانعدامه في بعض مناطقه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة الجفاف التي تتفاقم عاما بعد آخر، إضافة لقلة الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات بفعل تجاوز دول الجوار تركيا وإيران على الحصص المائية العراقية من خلال بناء عدد ضخم من السدود في جنوب شرق الأناضول، وقطع معظم روافد نهر دجلة من الجانب الإيراني وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو الأراضي الإيرانية، الأمر الذي انعكس بأقصى تأثيراته السلبية على البيئة العراقية، ملحقاً الضرر بأكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في عموم العراق، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، وجفاف الخزانات المائية السطحية مثل بحيرة حمرين التي تمد ما يقارب 65% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى بالمئة. نتائج هذه الكوارث البيئية تظهر بأقصى صورها في جنوب البلاد، تتعرض بيئة الأهوار العراقية لأسوأ سيناريو بيئي منذ عام 2003، فالأهوار تتمركز في ثلاث محافظات وهي ذي قار، ميسان والبصرة، والتي ضمت في شهر يوليو من العام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. وعلى إثر ذلك استبشر العراقيون خيراً بدخول عامل الحماية الدولية التي ستتولى دور المدافع عن هذه البقعة الحيوية من العراق، في ظل غياب الدور الحكومي تماماً عن المشهد منذ عقود، لكن الأهوار وصلت إلى حالة يرثى لها، إذ جفت أهوار ذي قار بنسبة 85% من مساحتها وبواقع 80 سنتيمتر عن مستواها الطبيعي، وأهمها هور أبو زرق في قضاء الإصلاح شرق الناصرية، وأهوار ميسان بنسبة 90% أهمها وأكبرها هور الحويزة وبركة أم النعاج.

نتائج هذا الانحدار في الواقع البيئي كارثية، حيث بدأ العديد من سكان الأهوار بالهجرة من مناطقهم بعد خسارة مصادر رزقهم بفعل فقدان المياه وتبدد الثروة السمكية وهلاك أعداد كبيرة من المواشي باتجاه مناطق المياه شمالاً، التي هي أيضاً مهددة بالجفاف باستمرار نسب الواردات المائية الضئيلة. وهذه الهجرة لن تؤثر على الوضع البيئي فقط، بل ستسبب ضغطاً سكانياً على مراكز المدن والأقضية والنواحي، فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي يرافق عمليات الهجرة والانتقال لنظام التجمعات حول مصادر المياه الطبيعية. اقتصر الأمر مع الأسف على تحويل ملف الأهوار من وزارة الموارد المائية لوزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على هجرة الأهواريين. إن العراق يفقد علامته الفارقة وأحد أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تحتويه هذه البيئة من تنوع إحيائي واسع واستمرار بصمات الإرث الحضاري في طبيعة أسلوب حياة سكان الأهوار. لذا من الضروري التحرك الدولي للضغط على كل من تركيا وإيران لإعادة المياه للعراق بصورة عامة ولأهوار وسط وجنوب العراق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حضارة وادي الرافدين. وكانت منظمة اليونسكو بمناسبة إدراجها في لوائحها قد وصفت الأهوار العراقية بأنها فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة، وأنها تمثل ملاذاً بيولوجياً متنوعاً وموقعاً تاريخياً لحضارة ما بين النهرين. والأهوار حتى قبل موجات الجفاف الحالية كانت قد تعرضت لضرر فادح بعد أن أمر النظام السابق بتجفيفها عام 1990 لمنع معارضيه من الاختباء فيها وتوظيف طبيعتها التضاريسية لصالحهم.

0: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة، من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصخون، ورحلة في تاريخ وتراث وفلكلور المدينة والبلاد البصرة والعراق. نرحب بكم ونسمي عليكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. كل التحية والسلام للي يسمعونا من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، منصات الإذاعة في كل مكان، تحييكم ويا ربي تخير مع أحبائكم. أحبابي، طبعا في بداية الحلقة نشكر كل المستمعين والمستمعات اللي يتابعون قصخون واللي يتواصلون معاه. حقيقة أنا أكون بمنتهى السعادة لما أشوف مستمع أو مستمعة يرسلون بتحياتهم، يرسلون بإعجابهم، لأن حقيقة لما تشوف أكو مواطنين يعتنون بتاريخ بلادهم وتاريخ مدينتهم تشعر بالفخر، وتشعر بأنه المستقبل يعني أكو أمل بأن تقوم أو ترجع الهوية الوطنية للبلاد. الافتخار بالتاريخ والاهتمام بالاهتمام بأكد عليه واحدة من أهم ركائز الهوية الوطنية لأي بلاد. وبما أنه نحكي إحنا عن الهوية الوطنية، فإحنا أنا لاحظت في القصخون كثير ناولنا العهد الملكي وحكينا عن الملكية، لكن ما تعرفنا على النظام الإداري لما يعرف بالبلاط الملكي. دائما نسمع إحنا البلاط الملكي والبلاط الملكي بالأخبار، بالتقارير، بالتاريخ، بالكذا. شنو هو البلاط الملكي وشنو تفاصيله وشنو دوائره ومن شنو يتكون؟ راح ناخذ اليوم قصتنا في التاريخ لهذا اليوم عن البلاط الملكي. خليني بالبداية أشكر وأحيي بعض أصدقائنا المستمعين الكرام. الصديق العزيز صديق البرنامج حسين رجب من البصرة التحسينية، حقيقة بعث بتحياته وإعجابه واستماعه الدائم للبرنامج، وكانت عاجبته الحلقة مال التليفون وحلقة مال البعثات الأجنبية، والحقيقة يعني إحنا سعيدين بك حسين. تحية أيضا لخضر السبتي، مستمع من مستمعين البرنامج. أبو الياس يا ربي تكونون بخير، وكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي ما يقدرون يتواصلون ويانا نحييهم. فاصل ونبلش حلقتنا اليوم عن البلاط الملكي، خليكم ويانا.

أصدقائي، الديوان الملكي تعريفه هو المرجع المختص بالشؤون الرسمية. طبعا اصطلح بالعراق على تسمية المقام الرسمي لصاحب الجلالة الملك اللي يقوم بإدارة شؤون المملكة، اسمه البلاط الملكي. البلاط الملكي يتألف من عدة دوائر. أول دائرة هي الديوان الملكي. الديوان الملكي هو المرجع المختص بالشؤون الرسمية اللي تصير بين الملك وبين الحكومة. يعني شلون ديوان الرئاسة هسه؟ يعني يقوم ديوان مهمة ديوان رئيس الديوان الملكي بعرض القضايا والمخاطبات الرسمية وغيرها على الملك، كما أنه الواسطة لتبليغ الأوامر والإرادات الملكية. يعني تماما دور ديوان أمانة الرئاسة أو الديوان الرئاسي بالنظام السابق. رئيس ديوان الرئاسة يستلم الأوامر الإدارية ويوديها للرئيس أو للملك ويهمش عليها أو يقرر بشأنها اللي يقرره. هذا اسمه الديوان الملكي. الديوان الملكي يتألف يعني من عدة شخصيات أو عدة أركان. أولا رئيس الديوان الملكي بالزمان هاي بالملكية بالجمهورية صار رئيس ديوان الرئاسة، وهو أكبر موظف في البلاط الملكي، ولا يعين في هذا المنصب إلا من كان درجة وزير أو فوق الوزير، يسموها درجة خاصة هسه بأيامنا، حتى قبل والله كانوا يسموها درجة خاصة. الركن الثاني من الديوان الملكي هو نائب رئيس الديوان الملكي، واللي يشتغل به طبعا بين يساعد رئيس الديوان الملكي بأعماله أو يقوم بمقامه في حال غيابه. الركن الثالث هو معاون رئيس الديوان الملكي، ويقوم طبعا بمساعدة رئيس الديوان الملكي بالأعمال والواجبات اللي يعطيه إياه رئيس الديوان الملكي. هسه هذا الركن الأول من البلاط الملكي. الركن الثاني هي رئاسة التشريفات الملكية. رئاسة التشريفات الملكية طبعا أكون نظام اسمه نظام التشريفات الملكية، نظام مهم، وهاي دائرة تقوم بتنظيم أمر استقبال السفراء وزراء الدول المفوضين عند تقديم أوراق اعتمادهم والتوسط لدى وزارة الخارجية لتهيئة الكتب وبرقيات التهاني أو التعازي لرؤساء الدول الأجنبية، وتنظيم المقابلات اللي تصير حقيقة بين الأجانب أو السلك الدبلوماسي الأجنبي وبين الملك. شو اسمها هاي؟ اسمها رئاسة التشريفات الملكية. طبعا أيضا يسوون برامج الرحلات الملكية، سفرات الملك، يعرضون عليه براءات الممثلين السياسيين والقناصل وأوامر الأوسمة، أوامر التكريمات، يأمنون إدارة الحفلات الرسمية اللي تصير. هم يديرون الحفلات الملكية، سواء الملك يريد يستضيف ملك، يستضيف رئيس وزراء مال دولة، بعد من اسمهم هم التشريفات، ينظمون يعني الحفلات الرسمية. خلينا نعرف أقسام التشريفات الملكية ورفاصل قصير.

أصدقائي يتألف قسم التشريفات الملكية من رئيس التشريفات الملكية وهو الموظف المسؤول عن سير أعمال هاي الدائرة، يعني هو مدير الدائرة، ودرجة هذا المنصب أيضا تعتبر من الدرجات الخاصة. التشريفات الملكية أخواني من الأقسام المهمة، وأيضا كانت أكو رئيس التشريفات الجمهورية أو الرئاسية، هناك أيضا نائب رئيس التشريفات الملكية، وهذا يقوم بمساعدة رئيس التشريفات بأعماله ويحل محله في حالة الغياب، كذلك معاون رئيس التشريفات، وهذا أيضا يقوم ببعض الأعمال والواجبات التي يعهد بها إليه. حقيقة هناك آخر ركن وهو المهم، هما التشريفاتية. التشريفاتية هما شخصين أو موظفين يقومان بالمساعدة على القيام بما يتطلبه نظام التشريفات، سمونه تشريفاتي. بالإضافة إلى هؤلاء فإن هناك شخص يعمل بالذاتية، ذاتية التشريفات، شخص مترجم، شخص يشتغل بالحسابات، موظف لتمشية الكتب يعني كاتب حتى يمشي مصالح وأعمال الديوان الملكي الأخرى والمراسلات. أصدقائي اعتاد الناس بفترة أيام الحكم الملكي أن يسمعوا بين حين وآخر بيانات صادرة عن البلاط الملكي. هسه هاي البيانات كانت تصدرها دائما دائرة تسمى بيانات التشريفات الملكية. اليوم يعني أريد نعطيكم فرصة أو خلينا نسميها وصف دقيق للبلاط الملكي، والمستمع الكريم يتخيل ويشغل مخيلته وياني هذا النظام الأرستقراطي، النظام المخملي، نظام الملكية، ملك بعد من اسمه، حقيقة تصنيفاته ودوائره والبلاط الملكي، فد اسم مغري جدا، من الضروري أنه ناخذ فكرة عنه. إحنا يعني عشاق التاريخ وعشاق الماضي وماضي البلاد، مو صحيح؟ فشنو هاي بيانات التشريفات الملكية؟ الحقيقة كانت الناس ما تعرف يعني المناسبات اللي تصدر بها البيانات، أو يعني من الضروري واحد يعطي فكرة عن بيانات التشريفات الملكية. طبعا هاي البيانات ما إلها نظام أو تعليمات مكتوبة، وإنما هي عبارة عن تعامل وعرف متبع في البلاط الملكي العراقي، كما هو الحال في بلاطات الدول أو القصور الجمهورية الأجنبية. ولذلك ما كانت المناسبات اللي تصدر فيها البيانات هاي معينة في نظام، بل ترك أمر صدورها إلى العرف المتبع من جهة وإلى الرغبة الملكية من جهة أخرى.

زين ما هي المناسبات اللي تصدر بيها بيانات التشريفات الملكية؟ الحقيقة العرف كان يدور أنه إصدار البيانات التشريفات في الأحوال التالية: أولا عند سفر أو تنقل الملك وأعضاء العائلة الملكية، يطلع بيان من التشريفات، يا بسافر الملك لفلان دولة عنده هيك شغلة وهيك يستمر. المناسبة الثانية عند زيارة رؤساء الهيئات الدبلوماسية الأجنبية للملك، أيضا عند زيارة رؤساء السلك السياسي العراقي للملك، كذلك عند تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الوزارة وقيام رئيس الديوان الملكي بإبلاغه بذلك. يعني الملك يقول له يا أبا فلان روح شكل سوي لك رئاسة وزراء. أيضا عند تشرف، يعني في ذلك كان يسمونه تشرف، هيئة الوزارة الجديدة، يعني الوزراء، مجلس الوزراء، بمقابلة الملك بعد تسميتهم لأول مرة في مجلس الوزراء. كذلك عند قيام الملك بافتتاح دورة مجلس الأمة الجديد. مجلس الأمة هو شو نحن عندنا البرلمان هسه يسمونه مجلس الأمة. يصدر بيان أيضا عند تعيين كبار موظفي الدولة بالمناصب العليا مثل المفتشين الإداريين، المحافظين، أمين العاصمة، المدير العام، الوزير المفوض، السفير، حتى عميد الكلية كان يصدر بيان من هيئة التشريفات الملكية. تخيلوا إشقد كانت البلاط الملكي مشرف على عمليات الدولة، يعني مدير عام يوقع عليه رئيس ديوان الرئاسة، رئيس ديوان البلاط، أو حتى الملك احتمال. أنا عندي معلومة ما متأكد منها أنه حتى في النظام السابق كان بعض الأوامر المدير العام يوقع عليها رئيس الجمهورية أو رئيس ديوان الرئاسة، تخيلوا. كذلك أيضا عند تعيين عضو في مجلس الإعمار، وإحنا مجلس الإعمار هواي ذكرنا بالقصة هون لأن كان مهم جدا في فترة الأربعينات والخمسينات في القرن العشرين، أو مصلحة المصافي وغيرها من الدوائر والمصالح. كذلك كان هناك يصدر بيان عند يعني مقابلة أحد الوزراء للملك أثناء تعيينه، أو عندما يزور ديوان الرئاسة في مجلس الأعيان والنواب الملك على أثر انتخابهم في الدورة البرلمانية الجديدة. طبعا كثير من الظروف والحالات، يعني أكثر من 17 حالة من ضمنها الحالات الخاصة الأخرى اللي يأمر الملك بها بإصدار بيان خاص من هيئة البيانات الملكية. خلينا نعرف القسم الثالث من دائرة البلاط الملكي اللي يعرف باسم نظارة الخزينة الخاصة في البلاط الملكي.

أصدقائي، الركن الثالث من البلاط الملكي هو نظارة الخزينة الخاصة. بالبلاط الملكي أكو دائرة مستقلة عن الديوان الملكي وعن التشريفات، هي نظارة الخزينة الخاصة. اسم غريب وما قمنا نسمعه هالأيام. هاي الدائرة تشرف على المزارع الملكية والقصور الملكية، يعني إدامتها، تطويرها، الإشراف على عملها، المحافظة أو ضمان نظام العمل بها. أكو مزارع ملكية كانت، قصور ملكية كثيرة، جميع ما يتعلق بأموال الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد، هاي الدائرة مخولة بصورة قانونية للقيام بالتصرفات اللي تؤدي إلى إنماء هذه الموارد وتنظيمها والقيام بكافة المعاملات الرسمية اللي تقتضيها طبيعة واجباته. يعني طبعا أكيد المصالح الملكية، وما يقعد الملك هو يديرها، أكيد عنده مساعدين، بس أنا لفتت نظري كلمة تنمية الموارد. يعني هاي شنو الملك أو فلوس الملك يدخلوها بمشاريع تجارية؟ للأسف المصادر اللي عندنا ما أطت تفصيلات أكبر عن الطرق والوسائل اللي يتم بيها تنمية الموارد المالية لجلالة الملك وولي العهد. طبعا يرأس هاي الدائرة رئيس هو ناظر الخزينة الخاصة، ويساعده مدير حسابات وعدد من الموظفين. طبعا هاي الدائرة ليست حكومية، تعتبر دائرة شبه حكومية. زين، هسه هذولي ما يراد لهم حرس حماية بلاط وبالملك وبولي العهد والعائلة المالكة، فلازم أكو الركن الرابع، وهو واحد من الأركان المهمة والرئيسية، ألا وهو آمرية لواء الحرس الملكي، وهو الركن الدوائر الرسمية الموجودة بالبلاط الملكي. ومقر آمر لواء الحرس الملكي هو تابع إلى وزارة الدفاع، ولكن المقر مالته بالبلاط لأن حتى يحمي الملك. وما أدري وين حقيقة كان هذا اللواء لما صارت الثورة وتم إسقاط الملك والدخول إلى قصر الرحاب وقتل العائلة المالكة بهذه الطريقة، اللي حقيقة ما تليق بالتاريخ العراقي ولا تليق به. يعني نشوف المصريين لما سووا الثورة مالتهم بالخمسينات على الملك فاروق، طلعوه هو وعائلته وركبوهم سفينة ونفوهم إلى خارج البلاد. إحنا للأسف الدم والقتل وإزهاق الروح عندنا رخيص، واستمرت هاي الأحداث للأسف. الطريقة التي قتلت بها العائلة المالكة هي كانت النذير الشؤم لكل الأحداث الدموية التي حقيقة ضمخت خارطة العراق في القرن العشرين وإلى يومنا هذا مع الأسف.

هذا الآمرية، آمرية لواء الحرس، يعني يتكون من عدة أجزاء أو أركان. أولا مجلس البلاط الخاص، يعني هذا المجلس حقيقة مجلس البلاط الخاص تأسس بموجب القانون ويتألف من رئيس الوزراء ومن رئيس الأعيان ورئيس مجلس النواب ووزيري العدل والداخلي، وطبعا ينعقد تحت رئاسة الملك أو رئيس الوزراء، والملك لما ينيبه يقول له أنت روح احضر بمكاني، يحضر بمكان رئيس الوزراء وبحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويقوم رئيس الديوان الملكي بوظيفة سكرتير هذا المجلس الخاص. شنو سوالفة يعني شنو مهامة هذا المجلس؟ حقيقة ينظر هذا المجلس في الأمور التأديبية المتعلقة بأفراد الأسرة المالكة، يعني من يصير مشاكل بالأسرة المالكة، الأسرة المالكة هم بشر، هم يسوون مشاكل، هم يسوون طلايب، هم يسوون عركات بيناتهم أو يعتدون على واحد من الشعب. الجماعة ما يودوهم للمحاكم العامة، لا، يسوي لهم مجلس خاص تسمع بيها الدعاوى، وليس للمحاكم أن تسمع الدعاوى من هذا النوع اللي خاصة بالعائلة المالكة أو أن تتدخل في اختصاص المجلس. ولهذا المجلس إلى ما للمحاكم من اختصاصات في الأمور المكلف بها، كما أن له حرمان الأمير أو الأميرة إذا تزوجت أو تزوج بدون إذن الملك، يحرمونه من شنو؟ من لقب الإمارة. طبعا هذا لقب الإمارة لقب مهم، من تكون أنت أمير هذا إلى حقوق مكتسبة بهذه الصفة، يعني حصانة، نوع من الحصانة، نوع من المعاملة الخاصة. أمير بعد الأمير الفلاني أو الأميرة الفلانية، فالظاهر ذو الأمراء لازم ما يتزوجون إلا بإذن الملك، وهاي إذا حب لها واحد حبت لها واحد وراحت تزوجت من دون إذن الملك، يصير طلاب تطلاب، والملك ممكن أن يسقط عنها حقوقها يعني المترتبة على لقب الإمارة، بل ممكن من صلاحيات هذا المجلس إسقاط حتى الجنسية عن الأمير أو الأميرة، وحرمانه من التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة في العراق. يعني حقيقة فد قضية كبيرة. أولا هم مشاكلهم بيناتهم ما يخلون الشعب يطلع عليها، وثانيا احنا نعرف انه انت ممكن ان تعاقب اذا سرقت، اذا اختلست، اذا تديت على المال العام، اذا لا سمح الله يعني واحد قتل واحد، لكن اذا مثلا تزوج بدون ارادة الملك يصير بيه كل هاي العقوبات. فحقيقة هذا امر يحتاج الى شيء من التأمل وشيء من التفكير، بانه النظام الملكي كان ايضا نظام صارم ابوي بتعاليم شديدة، تعليمات شديدة لا يمكن الخروج عنها، صح لو لا؟

خلينا نحكي لكم عن البلاط الملكي، بناية البلاط الملكي. على فكرة ذكرت هسه مثل فرنسي غريب يقول الشعب أعمى بينما الملك أعور، وهي بيها دلالات كثيرة يطول شرحها على أنه الناس لا ترى الأمور كما هي، وربما الملك أعورا يعني يرى بطريقة بيها نوع من المكيالين وهكذا. طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، لكن خطر على بالي بما أنه كان نتكلم عن البلاط الملكي. والحقيقة دائما فكرة الرموز، احنا بالعراق عندنا مشكلة حقيقة هي يعني عبادة الرموز. دائما احنا نتعلق بالأسماء بالأشخاص، وتصل درجة التعلق بنا إلى العبادة الرمزية. يعني شي يقولون هم على حق، تشوف انت دائما ناس يميلون ويستميتون في الدفاع عن الزمن الملكي، وملكيون أكثر من الملك، ويقول لك هو زمن الخير وهو زمن الكذا وهو، بينما وأيضا على نفس الشاكلة هناك الجمهوريين اللي عندهم عبد الكريم قاسم الزعيم الأوحد الذي يقترب من يعني وكأنه نبي أو ولي من أولياء الله الصالحين، جمهوريين أكثر من من الرئيس الجمهوري. هاي مشكلة. يعني حتى أنا أذكر بالإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي قال من ذاك الزمن، قال إلى متى نعبد الصنم بعد الصنم؟ ليش وقت؟ وطبعا قالها في فترة كان الإسلام موجود ومنتشر، أبو حيان التوحيدي يعني عاش بعد ظهور الإسلام بمئتين سنة أو أكثر أو أقل، ما حافظ بذاك الوقت. طبعا هو يقصد الرموز، فما هو يقصد الأصنام، ما بقت أصنام بأيام الأمويين والعباسيين، لكن يقصد الأصنام الرمزية الأشخاص. علينا أنه إحنا حقيقة نتحرر من فكرة أنه إحنا ما نقدر، يعني لازم واحد يفكر بمكاننا، ولازم واحد يقرر بمكاننا، ولازم إحنا نلتف. هسه تباوع حتى على اللي يشجع لفريق أو يشجع للاعب. يعني ممكن أنا سمعت أنه واحدة الكوفيات في البصرة تعاركوا شباب لأن واحد شتم كريستيانو والثاني حكي على ميسي. يعني معقولة؟ يمكن انت لو غلط على والده او والدته او غلط عليه ما يتعارك وياك، لكن اذا حكيت على ريال او برشلونه او على نادي او على لاعب او على مطرب او على منشد هو يحبه، لا مشكله. فهاي حقيقه فكره الرمزيه اللي يعني احنا بما انه نتحدث عن النظام الملكي ورمزيه النظام الملكي، فرصه ايضا ان نفكر بهاي الافكار اخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات.

خلينا نحكي شويه مقارنة عن بنايه البلاط الملكي. اللي رايح لبغداد خلي يركز ويانا حتى يتخيل وين كانت بنايه البلاط الملكي. الحقيقه اصدقائي بنايه البلاط كانت في منتصف شارع الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان. وخلينا نعطي للمستمع الكريم نبذه تاريخيه عن هاي البنايه. نقول لما اجى الملك فيصل الاول للعراق لاول مره سنه 1921 قعد ببيت بغداد مشهور يسمونه بيت شعشوع. بيت شنو؟ بيت شعشوع. هذا صاير على ضفة نهر دجلة اليسرى في شريعة نجيب باشا، وسواها مسكن وأيضا سواها دائرة رسمية بلاط يعني. وحقيقة كانت المساحة اللي تشغلها بنايات البلاط الملكي خالية، يعني يعسكر بيها قسم من الجيش الإنجليزي اللي نقول هي في منتصف شارع الإمام الأعظم. فلما انتقلوا منها من شالوا الإنجليز الله يتشرم، تقرر بناء دائرة البلاط الملكي على هاي المساحة. فتم تشييد البناية اللي تقع على مقربة من الشارع العام واللي تشغلها رئاسة التشريفات الملكية. وهكذا ظل الملك ساكن بيت شعشوع ويتخذ من البناية الجديدة مكتب رسمي، يعني قاعد ببيت شعشوع ويروح يداوم بالبلاط الملكي اللي صاير بشارع أبو الحنيف. اللطيف أنه في أواخر عام 1926 صار فيضان ببغداد فظيع جدا. شوفوا باعوا، شوف المي قبل شقد كان يعني متوفر بحيث يصير فيضان، الفيضان يطب للبلاط الملكي، وصل الملك المي يعني الغرق وصل إلى البلاط الملكي، وتعرض بيت شعشوع اللي قاعد به الملك إلى الغرق أيضا، دخل المي. فانتقل الملك إلى دار عزرة مناحيم دانيال اللي تقع بجوار بناية فندق زيا في ذلك الوقت، صاير بالجهة اليسرى من مقام من يعني موقع بيت شعشوع، وظل بي الملك قاعد 3 شهور. يعني أنا والله أسأل سؤال عجيب، إذا كان العراق يغرق بحيث المي يوصل للملك طب البيته من العشرينات لها سدارة 100 سنة للعشرينات بالألفين بالقرن 21، ما عرفنا نسوينا سدود، ما عرفنا نسوينا منشآت مائية تخزن هاي كميات المياه على مدى السنوات مئات 100 سنة تمطر الدنيا وتفير وتغرق، وعدنا ما شاء الله عدنا يعني الأراضي الشاسعة. يعني احنا ليش ما نفكر باستراتيجية؟ ليش دائما الغير يغلبنا؟ العراق الآن يعاني، أنا ما أطلع عن الموضوع، لكن يعاني العطش، أرض الرافدين تعاني العطش بسبب عدم التفكير العلمي في استغلال مياه دجلة والفرات واستغلال المطار اللي كان يؤدي إلى الفيضانات. ملك يغرق،

زين أصدقائي، ورا ما غرق الملك أو غرق بيت الملك فيصل الأول، قلنا ننتقل إلى دار عزرا مناحيم دانيال. بعدين تقرر أن تتخذ موقع اسمه مدرسة الصنائع اللي صايرة قرب دار الضباط، دار لسكنة الملك. وبعد تصليحها انتقل إليها الملك. بمناسبة خلي شوي نحكي عن مدرسة الصنائع هاي. مدرسة الصنائع هاي اللي صارت بيت مؤقت للملك فيصل الأول بعد غرق بيته، بنيت في زمن مدحت باشا والي بغداد عام 1869، وكانت قبل ذلك مدرسة دينية تسمى المدرسة العلية، واتخذت أيام الاحتلال البريطاني مستودع للسيارات جراج، بعدين فرغوها وسلموها إلى مدرسة الصناعة الرسمية وصارت مدرسة الصناعة. يعني شو نسحنا الثانويات الصناعية اللي عندنا؟ يعني تخيلوا الملك قاعد ثانوية صناعية. يعني أنا حقيقة الملك الفيصل أول حقيقة بسيط، يعني إنسان بسيط ومتواضع للأمانة، لأن كان ممكن أنه السنوات الأولى أنه يبني له بناية ضخمة كبيرة ويقعد يعني بيها ويسوي له بلاد خاص بي. ما سوى له بلاد إلا لما انغرق بيت شعشوع اللي قاعد بيه، واضطر ينتقل يقعد بثانوية صناعية، مدرسة صناعية، على ما يهيئوا له مكان آخر. وفي عام 1927 صارت هاي البناية المدرسة مسكن للملك فيصل الأول. والطريف طريف جدا انه وراء يعني 5 سنوات أو 6 سنوات لما طلع الملك من هاي مدرسة الصنائع، حطوها المن حطوها المجلس النواب، سووا مجلس الأمة بيها، مجلس الأعيان والنواب، وصار البرلمان العراقي بهاي مدرسة الصنائع. زين، وبقى بيها لحد سقوط الملكية.

0: طبعا الملك بقى قاعد في مدرسة الصناع، وبعدين طلع من يمها قعدوا بها البرلمان، بعدين لما تم حقيقة إعداد المكتب الرسمي إلى في البلاط الملكي أضيفت بعض البنايات والقاعات البسيطة بالساحة الواقعة قرب نهر دجلة، والتي بنيت في مناسبات مختلفة. حقيقة من الروايات التاريخية المؤكدة واللطيفة والتي تروى عن بساطة بنايات البلاط الملكي العراقي أنه أكو جماعة كانوا من إخواننا السوريين زاروا الملك فيصل الأول في البلاط الملكي، وأدهشتهم أن يقبل الملك بجلالته أن يسكن في هذه البناية البسيطة. فسألوه قالوا له يعني ملكنا ليش ما تبني لك بلاط يليق بمقام جلالتك؟ فحقيقة أجابهم جواب رائع جدا، قالهم لقد جئت هنا للعراق لأبني مملكة لا لأبني بلاطا. حقيقة كلمة كبيرة، كلمة للتاريخ، يعني يقول لك أنا جاي هنا أبني البلد مو أبني لي أنا بناية. هي رسالة لكل مسؤول ولكل حاكم ولكل يعني متولي لشؤون الناس بأنه أنت أول وتالي يعني مقامك أو بقائك في هذا المنصب مؤقت، إيش قد تريد يعني تطول. فيبقى الذكر الحسن، يبقى الموقف التاريخي الحسن، يبقى السيرة مالتك سواء كانت سيرة عطرة الناس تترحم عليك أو سيرة طالحة لا سامح الله الناس تدعي عليك إلى يوم الدين. جواب رائع قلهم، أو فعلا الملكية حقيقة طلعت يعني قتلوا وما عندهم شيء، شنو عندهم؟ لا عندهم حسابات في الخارج، لا عندهم أملاك، لا عندهم أطيان مثل ما يقول. فكانوا حقيقة ناس صح عايشين حياة رفاهية، صح طبقات من الشعب كانت عايشة بصعوبة وعايشة تحت خط الفقر، لكن أيضا كانت هناك كثير من الشعور بالمسؤولية عند الملك وعند حاشيته وعند البلاط الملكي وعند الحكم الملكي بشكل عام آنذاك. طبعا آخر معلومة نقولها في قضية البلاط الملكي أنه بوشر في 1952-1953 ببناء البلاط الملكي الجديد في كرادة مريم، وكانت يعني المطلوب منه أنه بنايته تتألف من دار لسكنة الملك ومكتبه الرسمي. حقيقة هو هذا لاحقا اللي صار بعدين القصر الجمهوري، وبعدين صار قصر الرحاب، هي مبنى المخابرات اللي صاير على طريق يعني مقابل للزوراء، متنزه الزوراء اللي رايح لبغداد. لكن هاي المجمعات الجمهورية، القصور الجمهورية، هي كانت هي البلاط الملكي، وما تهنوا بها خطية سنوات قليلة وتم إسقاطهم على عن طريق 58. وأنا من أقول خطية حقيقة ما أقصد أنه أنا أميل للملكية ومعادي للجمهورية، بقدر ما أنه مثل ما قلنا في سياق الحلقة طريقة التغيير العنفية الدموية لا تليق بالعراقي. يعني العراقي المفروض ابن حضارة، يعني مو ابن بداوة وقتل وإرهاب. الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. نتمنى قصتنا اليوم تكون ممتعة مفيدة جميلة، قلنا بها معلومات جديدة عن البلاط الملكي وبعض الحكايات الظريفة خاصة عن غرق بيت الملك وعن انتقاله للسكن في ثانوية صناعية، ملك يقعد بثانوية صناعية. تقبلوا في نهاية الحلقة تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
5: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
4: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
6: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات وتوفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
4: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
7: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
4: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم وقعت في عام 2009. تاجر كبير معروف من الناس، معروف ومن أكبر التجار والمستثمرين، ارتأى أن يعمل على مشروع في أربيل، وهو معمل للبطاريات. صديق عند هناك لقى أرض كبيرة، تجار واحد يعرف الثاني، اقترح عليه هذه الفكرة وأن يكون شريكا. راح هو وابنه بسيارتهم وباتجاه أربيل حتى يشوفون الأرض، مساحة الأرض، فكرة المشروع وآليات العمل وأحصائياتها وغيرها من الأمور. هو وابن الابن يسوق والأب قاعد في الأمام إلى جنب. خروجا من بغداد ووصولا إلى أربيل ببعض الكيلومترات، أن تعرضت السيارة إلى حادث بشع.

نعم قدرهم هذا الله سبحانه وتعالى وأسبابه، رايحين لمصلحة تجارية، ولكن الله سبحانه وتعالى حال دون تحقيق هذا الأمر نقلهم إلى مستشفى في أربيل، وبقوا لأيام ومن ثم انتقلوا إلى رحمة الله. اللي صار نقلوا جثامينهم وكذا إلى أهلهم. بعد فترة بعد العزاء بتقريبا 40 يوم أكثر، إجت مجموعة من الرجال أيضا الأثرياء اللي هم عائلة التاجر اللي هو عبد الله، إجت لمن؟ إجت إلى المستشفى تسأل طبعا أخوانه وولد عم، إجوا إلى المستشفى إلى قسم الإحصاء يسألون عن من يكون، عندهم دراية مسبقة منه مدير الإحصاء. مدير الإحصاء شاب من 35-36 اسمه أحمد حميد، شاب معروف بالنزاهة ومعروف بالطيبة والأخلاق واحترام الكبير وغيرها من الأمور، وأيضا إلى شخصية راكزة المحترمة ويعتمد عليه اعتماد كبير في كل التفاصيل الإحصائية، إحصائيات المفيات والولادات وغيرها من الأمور، وعنده أرشيف. إجوا سألوا عنه، قالوا له حضرتك الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، استريحوا وقعدوا. قالوا له إحنا ما راح نطول، إحنا إخوان التاجر العراقي اللي توفى هو وابنه بحادث. قال لهم يا عرفة وذكرى إلى رحمة الله والله يعطيكم الصبر. قالوا له إحنا عندنا وياك موضوع. قال تفضل. قامضي الإنسان جاي يجي أو جاي يطلب أمر لأشخاص متوفين، شنو يتوقع؟ الرجل عنده خبرة مطلع، فما كان عنده قلق من مجيء هؤلاء السؤال، يمكن عندهم سؤال معين يتعلق بحادثة أخوهم وابنه. قال لهم تفضل. قالوا له الحكي ما يصير هنا، احنا هم نقدر، احنا عددنا مهين، غرفتك صغيرة، ناس رايحة ناس جاية، نعطلك وعندنا حديث معك، وأكون نكون ممتنين إذا زرتنا في الفندق الفلاني، احنا ساكنين به، هو طبعا من أكبر الفنادق في. قال لهم أنا أجي أطلع من الدوام بالثنتين ونص تقريبا، أروح إلى البيت أصلي أرتاح، نخليها بعد المغرب إن أمكن. قالوا لا لا والله تشرفنا، تم الاتفاق تحديد الموعد والمكان.

نعم، إجاهم بعد المغرب، راح للريسبشن قال لهم يا ذا فلان وفلان، طبعا طوهم الأسماء حتى من يجي يسأل، وطوه اسم الغرفة حتى يستدل من يوصل إلى موظف الاستعلامات الريسبشن. وصل الولد قال لهم يا ذا أكون زلاعتكم منزيل بهكذا اسم في الغرفة الفلانية، أنا ضيف وهم بانتظار وعندنا موعد. اتصل بهم الغرفة قالوا لا احنا شوية ولازلين، فعلوا ونزلوا ورحبوا بي، ضيفوا بقهوة أو ما يريد، المهم قعدوا يسولفون. قال أنا مآمروني، قالوا له يا با احنا وصلنا إلى موضوع حصر الإرث ونريد منك خدمة تقرير من مدير الإحصاء وبأمضاء وختم مدير المستشفى إنه الولد هو الأب وابنه توفوا، أريد بالتقرير تكتب بأن الولد توفى قبله، كأن يكون على سبيل المثال توفى هذا العصر، ذاك توفى بالليل أو الفجر وقبل، لكن المهم اللي بالتقرير أريد تكتب أن الولد توفى قبل والده، بفطنة بذكاء بخبرة. ما سألهم شنو رأيك، قالوا لا بس سوينا هذا التقرير وإحنا يعني راح نكرمك وهذا استحقاقك $5,000، وهي مجرد ورقة تكتبها وانت مدير احصاء والكشوفات والملفات كلهن يمك. قالهم صار والولد نزيه، احنا قلنا بداية الحكاية وواقع حال ونزيه نشوف اللي راح يصير. قالهم ماشي، يمتى تريدونه؟ قالوا والله بأسرع وقت على واباتر. قالهم لا، اعطوني يومين فقط. قالوا لا صار لك يومين، لا روح ثلاثة ما يخالف، احنا نريد نشوف البيل، وهاي ما دمنا قد اطمئنت قلوبنا بانه انت راح تشتغل لنا هذا الكتاب.

تدلل إن شاء الله خير. توادعوا على أمل لقاء آخر يجيب لهم التقرير اللي يثبت موقع من قبله كمدير إحصاء ومن قبل مدير المستشفى بأن الإبن قد توفى قبل والده.

نعم. في اليوم الثاني رجع إلى عمله، يريد يروح إلى غرفة الأرشيف بال 2009، يريد يروح لغرفة الأرشيف. مو مثل الآن أكو منظومة، يعني منظومة حوكمة أو كذا موجودة في حواسي أرشيف، لكن أرشيف منظم ومرتب وأكو موظفين على الأرشيف. يريد يروح إلى يقول للموظف الأرشيف طلع لي الإضبانة الإضبارة العفو بتاريخ كذا وكذا وكذا. بعد ما رايح قالوا له أستاذ هاي امرأة جايت لك، مرأة جميلة جدا محترمة ويبدو عليها الوقار والرفعة وياها ابنها عمره تقريبا شاب ل14 سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. قعدت المرأة قالت والله أستاذ ما بدنا ناخذ من مختك، بس أنا جاي على موضوع أريد تقرير. إذا تتذكر أكو زوجي وابني هما اللي توفوا بحادث في أربيل على مشارف أربيل، وتوفوا في المستشفى اللي أنتم تعملون به. أريد تقرير يثبت أن الأب توفى قبل الابن. هاي شنو ها؟ احتارت. قال لهم وأنا إجوا جماعة سألوا وطلبوا عكس هذا المطلب. قالت أنا عرفت لأن المحامي مالي خابرني قال لي ترى اشتغلوا راحوا إلى في نية الذهاب إلى أربيل ويريدوا يزورون بالأمور، فروح يشوف وضع شنو. قلت لا أنا على دراية. يا بل ليش؟ هاي هو سأل المرأة والمرأة ليش يعني تريدون. قلت لا شوف، أولا أنا أريد أعرف إلي حق لو ما لي حق، بس ما أريدك حتى تزور، ولكن أريدك يعني لأن حق ابني يضيع إذا الأب توفى. إذا الابن توفى قبل أبوه في المستشفى فأكو حقوق ما إلى إرث لأنه توفى قبل الأب ويضيع حقه. مع العلم أنا ثرية جدا، يعني أنا أيضا أشتغل بالتجارة ووالدي وأهل بالتجارة عملهم بالتجارة، فالتجارة هي اللي جمعتني بزوجي وتزوجت. فهذولي إخواني يريدون يأخذون الإرث ما يعطون حق ابني اللي توفى، يريدون أن يكون ميت توفى قبل أبوه حتى ما يحصل نحصل على الإرث. وهذا أعتقد قانون موجود في بلادنا. زين أكو يمكن أكو استحداث بي أو أمور أخرى لا أعرف، لكن أنا سأروي الحكاية أو ما سمعت بتفاصيل. أما التفاصيل الأخرى القانونية لا خلفية لي بها. ماشي قال لها صار أنت لم تتريدين؟ قلت لها بأسرع وقت. قال لها يومين طيني طيني يومين. أنت تسكنين وين؟ قالت لها أنا أسكن الفندق الفلاني. قال لها خلاص سهل أنا من أكمله أجيج إلى الفندق أكيد ما بعد المغرب أجيج للفندق بعد يومين أو أطيج التقرير تدللي. قالت له وأرجوك يعني أرجوك أنه التقرير هذا التقرير وهذا فعلك وهذا عملك أنا راح أعطيك مبلغ إكرامية لك 10,000 دولار. ضحك الرجل ضحك أحمد.

شنو اللي سواه أبو شهاب؟ أحمد اللي هو مدير الإحصاء شنو سوى؟ اليوم هو خطيب مطالب من قبل دولي الواجهة وكذا، وقدموا العرض $5,000، بس ريدك تغير لنا إنه أخونا وابنه من ماتوا، الابن مات اللي بالحادث، الابن مات قبل الأبو من نقله إلى المستشفى، بس هذا التقرير وهذا إن $5,000. من ناتجي له واحدة أخرى ثاني يوم قال لي أنا زوجة المتوفى واللي توفى ابني، وأريد تقرير تثبت لي إنه اللي زوجي متوفي قبل ابني. ليش؟ لأنه إذا حدث العكس ابني يروح به ما يأخذ الإرث، وهذا حقه، أنا ماليا جيد لكن هذا حقه، حقه وحق أولاده. فاللي سواه شنو؟ راح جاب الإضبارة طلعوا له الأوراق وكتب، شاف التقرير، كتب تقريرين، تقرير يثبت إن الأبو متوفى قبل ابنه، تقرير ثاني أيضا الأبو متوفى وهذا حقيقي وموجود بالأضابع. يعني مطلب المرأة كان هي عرضت هذا المبلغ $10,000، ما مو مشكلة عتها، مو مهم، لكن هي لو جاية بشكل سليم وسلس وقلت لهم اعطوني ما يثبت أنه تقرير طبي يثبت زمن الوفاة بين زوجي وابني، ممكن تأخذ الورقة بكل سلاسة، ولأنه هذا واقع حال. خلك المين بظرف ختمهن ووقع العفو وراح إلى مديرة المدير المستشفى، ختم قال لها شنو هذا كتاب وهذا كتاب، نطي رقم صادق نفس الرقم، هذا المن وهذا أنا، كلم يا بهذا، هذول إجوري طلبوا من عندي تقرير وزور بزمن الوفاة، يريدون الابن ميت قبل الأب. ليش؟ لأنه أتم يقين أنه الأب ميت قبل، فيريدون الابن يموت قبل الأبو الحادث من قبلهم المستشفى لسبب حتى يأخذون يحرمونه من أرثه. مع العلم اجتني زوجة المتوفى وام الولد المتوفى طلبت هذا المبلغ، وعرضت عليه مبلغ كلش كبير، لكن الحقيقه واقعا هو الاب اللي ما يثبت في التقارير في الاوراق والاوليات انه الاب متوفي قبل الاب، فسوي التقليل هذا واحد للمراه وواحد الى اللي راح يزعلون.

أخذ الظرفين راح إلى الفندق اللي ساكنين به أقرباء وأخوان التاجر اللي توفى هو ابنه. قال لهم عذرا للريسبشن، قال لهم بلا زحمة، هذا الظرف تسلمونه إلى سكنة غرفة رقم كذا كذا مع الامتنان. طلع في نفس الوقت راح المن راح إلى الفندق اللي تسكن به المرأة وابنها. يا ذا أريد المرأة الفلانية التي تسكن عندكم في الرقم الفلاني. طلعت رقم الغرفة من التقى من إجت انتظرها بالريسبشن، إجت قعدت وقال لها يا سيدتي هذا الظرف اللي يثبت انه زوجك توفى قبل ابنه وهذا واقع، انا ما سويت شيء يعني، وايضا ذولي طيتهم الورقه الصحيحه التقرير الطبي الصحيح انه هو يتوفى الاب قبل ابنه. شكرا جزيلا، هذا شيك بالمبلغ تروح الصرفه، وهذا مجير بتوقيعي وتروح الصرفه من المصرف. قالها فتح الظرف قرأت بالظرف أنه فعلا تقرير الفت مختوم وكل الإجراءات جيدة، وأكو أيضا مرفق بيانات الزمن والتوقيتات والحالة وكل شيء شارح به تقرير رسمي، روح صدقي من نقابة الأطباء وإجراءات أخرى سهلة. شكرت هواي وقلت لهذا الشيك، وقال لا لا هذا الشيك ما استحقه، شوف يعني شاب موظف ودير إحصاء مقتنع باللي الله رازق به، مع العلم هو عنده بيت ملك عايش مع أمه وأبوه وخواته، ولكن قانون وإحنا يعني بيع صوته ب 25,000 هذا المواطن. أما للي ما شبعوا اللي عندهم مليارات وال تريليونات اللي تكفي لأن يعيش ببال مرتاح، هي سرقات نعم لكن الله في طغيانهم يعمهون، سبحان الله اللهم لا شماتة، لكن لا يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح إذا وجدنا من يمسك العصا بجد. على كل حال ربي أدعو إلى عراق جديد، عراق نظيف، عراق خالي من الفساد، عراق خالي من يا ناس احنا علينا أن نبني الإنسان اليوم. أنا ما أريد أخرج من حكايتي بصراحة، بس هي مثال سبحان الله. شفت بوع قصة اليوم أحمد حميد ونزاهته، واحد يعرضوا له شاب يعرضوا له 10,000 دولار وهو أساسا ما مزور، يأخذ الهاي يا شكرا جزيلا مع السلامة، هو يحس أكو عده ضمير وعنده وازع ديني وعنده أخلاقيات اجتماعية وتربية. تعال شوف اللي ما يشبع يعني هذا ما عنده وما أخذ، وهو يشتغل بشكل أصولي هواي عندنا هذه النماذج. بس بالمناسبة هذه النماذج اللي مثل أحمد حميد في دائرة أو بؤرة مشوهة وملوثة بالفساد والسرقات وكذا، هذول يطردونهم مهمشين، لذلك تلقى دائما النظيف مركون ما موجود. على كل حال ثقوا بالله، يعني أكو ثمن للنزاهة، أكو ثمن للأخلاق، أكو ثمن للمعروف، إحنا ثمن يطلع الله سبحانه وتعالى يهيئ لك، يعني يجيبه ويهيئ لك هيك حتى لو بعد حين. شكرت وطت الطت الشيك حطت يابها، قال لا روحي رجع لبيتك سالمة، يا با شنو تريد من عندي، أقدم لك خدمة أرجوك، قال لا ماكو أي شيء، يا با هذا تعبك ومجيئك وراحتك لازم إلى ثم، لا ماكو شيء إلى يعني المعروف ألذ ما يمكن في المعروف هو أن تقدمه لغاية إنسانية ترضي قلبك ترضي وجدانك، وهذا المطلوب، ما ألذ والله المعروف ما ألذ، لذيذ أن تقدم معروف إلى شخص اسمه تعيده إلى يومي، أنت تقدم معروف وتذكر به دائما، لا هذا مو معروف. ما شايفة امرأة مشتغلة بالتجارة وزوجها تاجر وابنها كان تاجر ابنها البكر اللي توفى، ويعني يشتغلون بالمال وعتها صاحبة أموال ودائما ذولي أصحاب الأموال اللي يلتفون حولهم دائما متطفلين دائما سراق ودائما محتالين
دائما عندهم عذوبة في اللسان ومطاوعين. افتلقان ما شافت هذا النموذج، ما شاف يعني شخص شاب يقدم خدمة وما يأخذ الثمن ويعطي كل ذي حق حق. يعني هسه هو يقدر أحمد حميد يطلعوا لي يقول لهم يا شنو، أنا نعرض لي 10,000 دولار على مود أزور بالحريق، أنتم دافعي لي 5 شنو، يمكن يأخذ من عندهم 25,000 دولار. بس ما قدر يلوي الأيدي ويلوي ضميره، ما قدر أخلاقية ما سمح. وهذولي هذا النموذج ندرة في الحياة. مع السلامة، مع السلامة قالت له، لكن أتمنى لو تعطيني رقمك، رقم تليفونك، رقم الجوال. استحى، طلب طبيعي، طه رقم الجوال، اتصلت بي، تبادلوا، هم قاعدين سجلوا أرقامهم والأسماء وكذلك، وغادروا بمحبة. تخيل أنه رفض أنه يتعشون سوا، قدمت العرض أن نتعشى سوا ونعتبرها عشاء التعارف، وقال لها جزاكم الخير وتوصلون سالمين. قلت لزين، عندي مقترح يا ابن العالم، أنا هاي سيارة عندي، شوفها حديثة بالباب، أخذها هدية مني إليك، والله أخذها هدية. قلت لها أي سيارة تريد، قلت حتى سيارة ما عندي. على كل حال تركهم في الريسبشن، ودعهم بسلام وخير، أخذت رقمه حفظته، وكأنه أخذت شيء ثمين في هذه الحياة النادرة. وكانت متوقعة أنه هو اللي راح يبادر في يوم من الأيام لسؤالها وكذا وكذا، لكن هو لا، اعتبر الأمر، قدم خدمة وانتهى الأمر، وبعد ماكو شيء، لكن لا.

نعم الله وياك والله وياك وانتهى الأمر. لكن استمرت الدزلة هذه الصباحيات، صباح الخير وغيرها، مساء الخير، قصيدة عن الأخلاق أو عن النزاهة أو عن الرجولة أو كذا، ترسل ما يبادر، ما يعني أبدا إلا صباح الخير، ما يريد صباح الخير، يشعر بأنه إذا يريد ويسولف راح يسمع قوانة الشكر وقوانة جزاك الله خير، فماكو داعي. بالأعياد فقط صار عيد، رسلت لمعايدة من باب الخلق والمبادرة الحسنة، رجع لها أيضا بمثلها. وراها بفترة اتصلت على أحمد اللي كان اسمها هيفاء، وتاجرة معروفة وعندها مشاريع كبيرة. اتصلت عليه قلت له شلون أحوالك أحمد، صحتك؟ قال أنا بخير والحمد لله. قلت له أنت ليش ما تترك العمل وتجي تعيش هنا يمي، يعني تعيش يمنا في العاصمة، ليش تشتغل ومرتبك أكيد قليل، تعال الزم لي قسم الحسابات وكذا في الشركة الفلانية مالتي، وتعال شيل أجروا بيتكم، تعال أجروا هنا في بيت وأنا عندي بيوت، تعال كت لك سيارتك وكذا. قال لها لا والله ما أقدر، أنا عملي أحبه، طبيعة عملي مديري والموظفين وحياتي الاجتماعية بيئتي، ما أقدر. قالت لها كذا عرض مرتب كذا، قال لا والله يعني دخل ثابت خير من دخل مؤقت، هاي تجارة فيها خسر، أنا مو شغلتي، وحتى لو لزم بعدين شنو أعرف من أمور أفقد من خلالها عملي اللي أنا أحبه وجاي أتدرج بي صعودا. الولد مصر على أنه قدم خدمة وانتهت، بس ليش مصر على كذا وكذا؟ لكن في قلب المرأة شيء، ربا اتصالات بالشهر 3 مرات 4 وتسولف وياه وتسأل عن صحته وشنو محتاج، وهو يبين لها أنه الأمور بخير ومستتبة والحمد لله والشكر. شنو اللي تغير حتى يخلي أحمد حميد يتصل بهذه التاجرة هيفاء لأمر مهم جداً؟

اللي خلاه يتصل شنو أزمات مفاجئة قلبية لوالده. دخل إلى المستشفى اللي يعمل بيها والأطباء كلهم أصدقائه، فقالوا له حالة أبوك قلبه يعني لازم يتبدل لصمام، وإجراء العملية في أربيل أو في العراق تكاد أن تكون غير ناجحة. فالنصيحة أن نرسلك إلى طبيب هندي في الهند، هذا يعني هو بروف في مشاكل الصمامات في القلب وغيرها، لكن تكلف عملية أبوك تقريبا $50,000. منين يجي أولاد 50؟ لا يبيع بيته. شاف المسألة صعبة جدا يعني، سولفوا ويا منا عندكم قطعة أرض، عندكم كذا، خلي داينك أخذ سلفة. ما كان هو الذي بادر، ولكن هي من ذكرت. شلون يعني ذكر؟ بعد الاتصال محتاج فلوس، محتاج جسمه، الله عليك ودعت أولادي أنا بخدمتك، وما يردك غير لسانك. قال لها نعم، لا الحمد لله. شعرت بصوت أكو انكسار، قلت له أكو شيء، والله أكو شيء. قال لها لا ما أكو شيء يعني، لكن شوية والدي في وعكة صحية شديدة ما يقتضي أن أخذ للهند، وموضوعة الهند مكلفة جدا. شنو مشكلة الوالد؟ مشكلة الوالد صمام القلب يعني انتهي. وصحوني أطباء أصدقائي بأنه العملية اللي إذا أجريتها هنا يعني مغامرة، كني توفى والأعمار بيد الله، فالأجدر الذهاب بي إلى الهند. قلت ليش قد تكلف الحمد؟ قال له والله حسب التشخيص، حسب معرفة الأطباء بالمصاريف، وتكلموا مع الدكتور البروف الفلاني الهندي، قالهم مكلفة كلها هي العملية والمستشفى الفندقية وكل تكلف $50,000. قالت له بس بسيط. هي قالت شنو بس؟ قالت له مالك علاقة، رجعت لي أمو مال. قالها ما رجعت لي أمو مال، التقرير اللي كتبته إليك يثبت الحقيقة أن الأب توفى قبل. شنو اللي سويته أنا؟ كل شيء ما سويته. قلت له لا نزاتك، أعطيك شيك، وأنت موظف راتبك على قدك، وزارة الصحة رواتبكم مقوية يعني، وترفض؟ أي أنت شنو من إنسان نزيه؟ كل واحد أنا في ودي أنا أقدم لك هذه الخدمة. قلت له شوف، وما تقول لا، تجي فورا، تجي ترسل لي تقارير، فورا ترسل لي التقارير وترسل لي جوازك يعني وجه جوازك ووالدك وكذا، ترسل لي كل المستمسكات. قال لها ما عندي والد جواز بصراحة ولا أنا. قالت له أوكي، روح المديرية باكر راح تلقى الضابط الفلان، ما راح تعرف. قلت له سطي لي وقت. فعلا اتصلت بي وقت، روح للضابط الفلاني، تروح للمديرية جوازها، طلع لأبوك جواز وبسرعة لأن الأزمة أزمة قلبية ما تتحمل، وارسل لي المستمسكات راح يطوك إياه فورا جوازين، وأنا راح أسافر وياكم إلى عنوان الدكتور، أريد أحكي وياه وأضبط معه طبعا عن طريق أشخاص مترجمين أيضا في معيته. الفلوس تحكي يا ناس، والله العظيم الفلوس تحكي، الفلوس الحلال اللي متعوب عليها. قال لها هذا فضل عظيم يعني. مهم لا أطيل عليكم، الإجراءات سريعة، راح للمديرية بس وين الضابط الفلاني، رحبوا بي أهلا وإحنا بخدمتك، طينا كذا كذا، الفاير يركض بي ضابط، والشايب جابوا قوة بالبصمة بالعرمانة، والأمور سريعة. وهي وياهم وابنها الشاب اللي تقريبا عمره 15، راح وياهم وين؟ إلى الهند. دخلوا إلى المستشفى وأجرى الأب عملية تبديل صمام القلب.

نعم نجحت العملية، الأب دخل في فترة نقاهة. أحمد قال لهيفا، قال لها يا أم فلان روحي أنت صاحبة أعمال وأشغال. قلت لا تبرى سياحة، أنا ما شايف الهند. الأب بالمستشفى باهتمامات طبية هائلة، وهم سكنوا في فندق في سويت، وإلى هو سويت، وطلعون ويتغدون ويروحون يشوفون الحجي، وهي لبقة وتقبل راسه وتسأل عن صحته، وقالها عرفها هذه هي صاحبة الفضل. يابا ماكو فضل، أنت صاحب الفضل. هي وابنها وهو يطلعون ويمشون ويزورون ويشوفون معالم الهند، والحياة حلوة، فرحان بنجاح العملية مع الأبوه وبهذه المرأة اللي الله سبحانه وتعالى. شوف الأمور بالمناسبة، يعني شوف هذا الثمن، هذا ثمن النزاهة. شلون رد إلى رب العالمين؟ رد بهذه المرأة اللي كمل لها شغلتها بدون أن يأخذ فلوس. مسألة 10,000، تخيلوا 10,000 دولار اللي رفض يأخذهم، شنو أثمرت؟ أثمرت 50,000 دولار. هذا غير الفندق اللي حازت إليه، والأكل والطيارة، ذهاب وإياب هو وأبوه. لا، الموضوع قد يصل إلى 60 مليون، أو يعني 1,000 دولار صاريف سفر. وهناك ما اكتفت بهذه العطايا، شافت الحجي استوى طالع من العملية وكذا، قالت الحجي احنا جايين للهند، جايين ليش ما نسوي لك طقم سنون بفحوصات وإجراءات؟ قالوا ايه ممكن جدا، وقد سوت لطقم، يعني رجعت الحجي. هذا فضل كبير، شون يرده يعني؟ يابا كافي هذا، بس هي هذا ثمن النزاهة. هاي عطايا الله، مو عطايا البشر، شيء مقابل شيء. لا، هذا عدالة الله تجيك. لا يعني لا تتذمر، تجيك. انتظر مثل ما انتظر الشريف بالعراق. هو صاحب الخبرة، هو صاحب الأخلاق، وهو صاحب البيئة الاجتماعية النظيفة، اللي ما دور منصب وقعد وسكت. بس هو قعد وسكت صدق، صار فاتت عليها سنوات، ظلت تلعب بيها ما تخاف من الله. لكن يجي وقت إن شاء الله بأخذ تقديره واستحقاقه، وما يصح إلا صحيح. سووا الأسنان وعالجوا قلبه، وبقوا تقريبا 1.5 شهر، والمرض قال لا أنا سياحة، أنسى، أكو من يدير أعمالي. انتهت هذه السفرة، رجع الأب بخير وسلامة، واطمأنت عليه، نزلت وياه إلى أربيل، اطمأنت على وصوله بسلامة، وتغدت وياهم ورجعت إلى العزم، إلى بيتها وعملها. هنا صار ملزم يوميا يدزلها نوب، هو رسالة صباحية وكذا، وهي تفرح. استمروا بالمحادثات والحوارات، هي طبعا أكبر من عنده، امرأة في 43 سنة وتقريبا بال 6-7، لكن جميلة جدا. وقدمت لعروض كثيرة، ودائما هو يرفض. قلت شنو ممتينة يعني؟ معقولة هذا جمالي وأنوتي ما أثرت بي؟ هكذا تحاور قلبها نفسها. اتصلت بي في يوم من الأيام، قالت له رايدتك باستشارة مهمة وضرورية، وفي مشروع راح يعني أعمل عليه، وبيحتاج إلى شخص نبيلي، لأن راح أحضر اجتماع وأريد شخص وياه أرجوه. قال أنا حاضر يعني، بس قلي ليش قد حتى أخذ إجازة على قد الفترة اللي أبقى بيها. قالت له أخذ لك 2-3 يوم هو لقاء سريع. فراح له، قعدوا التقوا في وجبة معينة، تناولوا الوجبة سولفت. قالت له شوف، لا أكو مشروع، لا أكو فكرة اجتماع مع آخرين لا، أنا جيتك إلى مشروع واحد راح أطلبه أنت تسوي هذا المشروع، أنت طرف مهم في هذا المشروع، بس راح أسألك أسئلة. أنا كإمرأة كشخصية شنو رأيك بها؟ قال أنا راقية بشكل عجيب، أنوثتي وجمالي يعني يغري الرجال، أو قال أنا جدا، وهذا دائما أنا في حسابات. أصلا أول ما التقيت في المرة الأولى لقائنا كانت طلتك بهية وجمال خاص وأنوثة محترمة وأنيقة. قالت تتزوجني؟ يعني واحد يقول له ليش يعني شي تسوي؟ امرأة صاحبة فضل، صاحبة مال وصاحبة جمال،
وهي من يقدم عرضه. قال لها ما راح أقول لك تعطيني وقت أفكر، لكن يا ترى أبنائك يعني ابنك وعندك بنت يتقبلون وجود رجل في حياتهم؟ عكس أنت أساساً اللي أنا أتكلم دائماً عنك وعن شهامتك وعن موقفك ونزاهتك، دائماً أقربائي وأخواني وأولادي أنا بنتي وابني يقولون أكو إنسان بهذا العالم وسخ يمتلك هذا النزه، دائماً نتحدث بيك وعن نزاهتك، أكو مقبولية عند إخواني. بالمناسبة أنا تكلمت مع إخواني وأخبرتهم أنه إذا تقدم لي هذا الشاب النزيه تقبلون؟ قالوا لا تقبل، وهذا صدق فقير بس هو نزيه يعني ما نخاف عليه سرقج أو كذا. قال له على بركة الله، وفعلا تم الزواج والنقل، لأنه هو يعني يداوم في أربيل وهي حياتها وأعمالها في العاصمة. شو راح يكتب له؟ ما يريد يترك وظيفته، لكن أخذ إجازة طويلة وبعدها اشتغل مع بتجارة هذه الزوجة وإدارتها إلى أن اكتشف عليها أن يستمر ويواصل، لأنه زوجة رائعة، عائلتها كلش محبة إليه، وحياته هو وهذه المرأة ما مبنية على أساس الطمع إنما على أساس المحبة اللي زادت. فهنا قرر أن يترك وظيفته ويستمر في حياة كانت أشبه ما يكون بثمن لنزاهته. هذا هاي هدية الله سبحانه وتعالى لك. وهذه المرأة اللي فقدت ابنها وفقدت زوجها ربما امرأة صالحة، لذلك هدى إلها هذا الرجل، وكان الموضوع وفاة الرجل الزوج وغيرها من الأمور سبب من أسباب بناء حياته بنزه، وهو أيضا يعيش مع هذه الزوجة بسعادة. استمرت حياتهم المبنية على الصدق وعلى الطهر، وكل الأمرين لا ينتجان غير راحة البال والرضا.

0: حكاية ننتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء، حتى وإن طال البلاء.
4: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
5: طبعا هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز، تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديدا في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
4: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
5: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4 و 250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عادها، التصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
4: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
6: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات الإنتاج الواضحة الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
4: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
6: العراق أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعة تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات باستيعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لا تأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
4: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
7: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
4: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا، فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا، وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: هل يحسم العراق معركته مع الفساد والسلاح المنفلت هذه المرة؟ واشنطن تستأنف شحنات الدولار للعراق بعد تعليق لأشهر. تركيا الخاسر الأكبر من سقوط الأسد. وصحيفة عبرية تتحدث عن مخطط أردوغان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. هنا المجلة المسائي، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ في الشأن العراقي حيث منتظر محاكمات علنية مرتقبة لملفات الفساد الكبرى. جاء هذا على لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون القانونية القاضي منير حداد، الذي قال إن حملة مكافحة الفساد لن تتوقف قبل الوصول إلى محاكمات علنية للمتهمين في قضايا كبرى، على غرار المحاكمات العلنية التي شهدها العراق بعد 2003 مع استمرار التحقيقات الحالية بسرية للكشف عن شبكات أخرى مرتبطة بملفات الفساد. حداد قال إن الفساد الذي شهدته البلاد منذ 2003 تجاوز كل التصورات، معتبرا إن حجم الأموال المنهوبة يفوق 2000 مليار دينار، وأن مؤسسات الدولة تضم مستويات مختلفة من المتورطين، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تشمل أيضا الجهات التي وصلت أو أوصلت هؤلاء إلى المواقع في هذه الوزارات وهذه المؤسسات، مواقع المسؤولية فيها. أوضح أيضا أن الأموال التي تستعيدها الدولة من المدانين ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يحظى بدعم واسع في مسار مكافحة الفساد، وأن الحكومة عازمة على مواصلة الإجراءات حتى تفكيك جميع الشبكات المرتبطة بهذه الملفات، لافتا إلى أن التحقيقات ستبقى سرية خلال مراحلها الحالية حفاظا على سير الإجراءات قبل إحالة القضايا إلى القضاء. حداد أكد أن المتهمين بقضايا الفساد سيواجهون محاكمات علنية، مشددا على أن ما شهدته البلاد من عمليات فساد يفوق ما عرفته الأنظمة السابقة، وأن القضاء ماض في التعامل مع الملفات وفق الإجراءات القانونية دون استثناء. وفيما يتعلق بملف المعتقلين في القضايا في قضية المنطقة الخضراء، أوضح أيضا أن الإفراج عنهم غير وارد في المرحلة الحالية، مبينا أن خروج النائب السابق محمد صيهود بكفالة لا يعني انتهاء القضية أو إسقاط التهمة الموجهة إليه، وإذ ما تزال الإجراءات القضائية مستمرة أمام المحاكم المختصة وفق الضمانات القانونية المعتمدة. أشار أيضا إلى أن قيمة الكفالة في القضايا المالية الكبيرة قد تعادل حجم الأموال المنسوبة إلى المتهم، مؤكدا ثقته بالقضاة المشرفين على ملفات النزاهة، واصفا إياهم بأنهم يتعاملون بحزم مع القضايا المعروضة أمامهم مع استمرار التحقيقات وصولا إلى جميع المتورطين. وحيث صولة الفجر تفتح ملف الفساد والمطالبات بامتدادها أيضا إلى كردستان لتكون مشمولة بهذه الحملة التي وصفت بصولة الفجر، والتي شهدتها بغداد وشهدت اعتقال عدد من المتهمين بالفساد. يترقب الشارع أيضا في ذات الوقت توسيع الإجراءات لتشمل شخصيات أكثر نفوذا وملفات جديدة، وعدم الاكتفاء بالقضايا المرتبطة باعترافات وكيل وزير النفط السابق، بما يحول الحملة إلى مسار مستدام لاستعادة هيبة الدولة. تصاعدت المطالب بشمول إقليم كردستان بالحملة، مع تأكيد وجود ملفات فساد كبيرة تتعلق بالنفط والفضائيين والمنافذ الحدودية والمطارات والكهرباء والاستثمار، وسط اتهامات بأن مؤسسات الرقابة في الإقليم عاجزة عن فتح هذه الملفات بسبب ارتباطها بمراكز النفوذ. يا يرى مراقبون وسياسيون أن نجاح الحملة يتطلب انتقالها إلى أربيل واستهداف المسؤولين الكرد في الحكومة الاتحادية والإقليم. أيضا مع الحديث عن التعاون بين شخصيات نافذة في بغداد وأربيل في ملفات النفط والدعوة إلى استرداد الأموال والعقارات والاستثمارات المنسوبة إلى المتهمين بالفساد، وأكدت الحكومة أن صولة الفجر تمثل المرحلة الأولى فقط من حملة مكافحة الفساد، معلنة القبض عن 21 متهم مع استمرار ملاحقة آخرين، فيما شدد رئيس الوزراء علي الزيدي على استقبال جميع البلاغات المتعلقة بالفساد والتقصير ومواصلة استرداد المال العام. وأيضا في سياق ارتدادات صولة الفجر، اعتبر الجنرال الأمريكي المتقاعد القائد السابق للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ديفيد بيترايوس أن حملة مكافحة الفساد الجارية في العراق قد تشكل بداية واحدة من أهم التحولات السياسية في البلاد منذ سنوات، وإذا ما نجحت في تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون. في مقال نشرت صحيفة واشنطن بوست، قال بيترايوس أن حملة الاعتقالات الأخيرة بحق متهمين بقضايا فساد إلى جانب الإجراءات القضائية الخاصة بمصادرة الأصول تعكس مؤشرا على تحرك مؤسسات الدولة لاستعادة دورها، مشيرا إلى أن أهمية هذه التطورات لا تكمن في هوية الموقوفين فحسب، بل بتنسيق عمل السلطة القضائية ومكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون. وأضاف أيضا أن العراق شهد سابقا حملات لمكافحة الفساد، إلا أن ما يميز هذه الحملة حاليا هو انتقالها من إجراءات محدودة إلى مسار مؤسسي يهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة. وربط بيترايوس في هذه التطورات بمتغيرات إقليمية، معتبرا أن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين تتيح للعراق فرصة لتعزيز مؤسساته الوطنية، مؤكدا أن التحدي الرئيسي لم يعد عسكريا بقدر ما يتمثل في بناء مؤسسات قادرة على فرض القانون ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات وترسيخ شريعة الدولة على حساب شبكات النفوذ والمحسوب. وأيضا في هذا الصدد يؤكد رئيس الوزراء علي الزيدي ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد في العراق. وقال مكتب الزيدي في بيان، استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وأسماء عشائرهم بثورة 20، والتي يحتفي العراق بذكراها 106 ونقل البيان عن الزيدي تأكيدا خلال هذا اللقاء أهمية استذكار تلك الحادثة الوطنية التي توجت بثورة 20 ودورها في بناء الدولة العراقية الحديثة واصطفاف القوى الوطنية العراقية خلف فتوى المرجعية الدينية العليا آنذاك من أجل مصلحة العراقيين وسيادة البلاد. وشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب، والمضيف في مسار حصر السلاح بيد الدولة بما يدعم القوات المسلحة لأداء دورها المشرع. أيضا نوه رئيس الوزراء إلى أن استذكار ثورة 20 الخالدة هذا العام يتزامن مع أيام محرم الحرام، مما يعضد من حضورها ومكانتها في وجدان الشعب العراقي لما مثلته من محطة مفصلية في مسيرة العراق نحو الاستقلال وترسيخ إرادته للوطن. بالمقابل كشفت صحيفة نيويورك تايمز صباح هذا اليوم أن الولايات المتحدة استأنفت شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليق لأشهر، وذكرت الصحيفة في خبر نشر في عددها فجر اليوم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض شحنات الدولار الأمريكية المنقولة جوا إلى العراق بعد عدة أشهر من تعليقها، في خطوة كانت تهدف إلى ممارسة ضغوط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران. ونقلت الصحيفة عن 2 من مساعدي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قولهما أن استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر عدة أشهر. بعد كل هذه الأحداث في عملية الفجر وما بعدها وتداعياتها وارتدادها، هل يحسم العراق معركته مع الفساد والسلاح المنفلت هذه المرة؟ يبقى هذا السؤال يدور لحين أن تتكشف تفاصيل أكثر عن ارتدادات وتداعيات هذه الحملة ومردوداتها الإيجابية على سلطة الدولة، على مؤسساتها، أيضا على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلد. شهلا محمد في هذا التقرير.
1: تعزيز هيبة الدولة وبسط سلطتها على كافة المؤسسات واستعادة المال العام المنهوب عنوانان عريضان لحملة غير مسبوقة بدأتها قبل أيام حكومة علي الزيدي في اتجاهين متوازيين، أولهما حرب ضد الفساد وثانيهما حصر السلاح بيد الدولة. هل يحسم العراق معركته الأخطر ضد الفساد والسلاح المنفلت هذه المرة؟

سؤال يفرض نفسه بقوة في الشارع العراقي والعربي بعد أن بدأت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي حملة أمنية وقضائية غير مسبوقة. الحملة رفعت لها شعارات حاسمة مثل لا حصانة لفاسد والقوة للدولة، وهي تتحرك في اتجاهين متوازيين وضمن استراتيجية بالغة التعقيد، أولهما حرب شاملة لضرب رؤوس الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وثانيهما بسط هيبة الدولة وحصر السلاح المنفلت. العراقيون استيقظوا قبل أيام على مشاهد غير مألوفة في البلاد، مداهمات أمنية واسعة طالت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في قلب بغداد والتي تضم البرلمان والسفارات ومقر الحكومة، لتمتد العمليات سريعاً وتشمل محافظتي بابل وميسان. النتيجة المباشرة كانت توجيه الاتهامات وإلقاء القبض على 21 مسؤولاً بارزاً ونواباً في البرلمان الحالي والسابق. هذه الضربة جاءت بناءً على اعترافات وكيل وزير النفط الموقوف عدنان الجميلي، وشملت أسماء سياسية ثقيلة من بينهم نواب حاليون ومسؤولون كبار في وزارة النفط لشؤون التوزيع. والجديد واللافت في هذه الحملة هو نجاح الأجهزة الحكومية والقضائية في فرض تكتم مطلق وسرية تامة على التحقيقات، ما منع أي تسريبات كانت تساهم سابقاً في تهريب المتهمين إلى الخارج. القضاء العراقي أعلن مبدئياً عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى عقارات وأصول تعود للمتهمين، فيما أعلنت الحكومة عن إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة تحت عنوان صولة الفجر. وعلى الجبهة الأخرى التي لا تقل خطورة، فتحت الحكومة ملف تهريب النفط وتمويل الجماعات المسلحة، وحددت نهاية أيلول سبتمبر من عام 2026 موعداً نهائياً لتسليم السلاح بالتزامن مع جدول خروج قوات التحالف الدولي من البلاد. هذه الخطوات تحظى اليوم بغطاء ودعم واسع داخلياً، حازت على تأييد علني من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الذي وصف الحملة بالإصلاحية البطولية، كما نالت دعم الإطار التنسيقي ورئيس البرلمان هيبة الحلبوسي. وخارجياً لاقت ترحيباً أمريكياً وأوروبياً وخليجياً واضحاً، في حين اعتبرت طهران قرار حصر السلاح شأناً داخلياً عراقياً تحترمه. رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن ما جرى هو مجرد صولة أولى ستليها خطوات أخرى لبناء عراق قوي ومستقر، لكن يبقى التحدي الكبير إلى أي مدى ستصمد الحكومة أمام شبكات المصالح العميقة والمعارضة المتوقعة. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة وجلسات المحاكمة.

وننتقل إلى الملف الإيراني والإقليمي، حيث هناك تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة واتفاق على جولة جديدة بعد تشييع خامنئي. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في محادثات غير مباشرة عقدت في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. الأنصاري كتب في منشور على موقع إكس أن اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون يوم أمس في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقع في إسلام آباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أيضا: اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء موكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق الذي استشهد في قصف أمريكي صهيوني في 28 من شباط. وجرت في

اتفقوا على إنشاء قناة تواصل بحلول يوم الخميس للإبلاغ عن انتهاكات سابقة أو قد تكون انتهاكات جديدة. واشنطن وطهران انخرطا منذ منتصف حزيران في هذه المفاوضات التي من المقرر أن تستمر 60 يوم وقابلة للتجديد بموجب مذكرة تفاهم أبرمها في 17 حزيران بوساطة باكستانية وقطرية بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط بهجوم أمريكا والكيان الصهيوني على إيران منذ 28 شباط الماضي. على الصعيد الميداني، أعلن الأسطول الأمريكي الخامس فقدان طيار بحري إثر سقوط مروحيته في بحر عمان يوم أمس الأربعاء. وأفاد الأسطول الأمريكي في بيان له أن المروحية المنكوبة من طراز MH-60 بلاك هوك أو السي هوك كانت تابعة لحاملة الطائرات USS جورج دبليو بوش، وإنها سقطت في المياه حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. أوضح البيان أن 3 من طاقم المروحية جرى إنقاذهم أحياء وهم الآن في حال مستقرة، ولا يزال البحث جار عن الطيار البحر الرابع الذي لم يكشف عن هويته بعد، فيما لم يذكر البيان ما إذا كانت المروحية قد جرى إنقاذها أم غرقت في المياه. وقال الأسطول الأمريكي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة أو هذا الحادث وقع نتيجة أعمال عدائية، مؤكدا أن التحقيق جار. وتعد هذه ثاني مروحية تابعة للجيش الأمريكي تسقط في المنطقة في غضون أسابيع، وكانت المروحية من طراز AH-64 أباتشي قد سقطت في خليج عمان يوم 9 من حزيران المنصرم فيما أنقذ طاقمها. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز أو نائب وزير الخارجية الإيرانية قال إن مضيق هرمز يخضع لسيادة إيران وليس للقيادة المركزية الأمريكية، وذلك في منشور عبر منصة أكس. وأضاف إن الاجتماع العسكري في البحرين لا يمكنه أن يفرض نظام قانوني أو أمني على الخليج، وتابع أن أمن المنطقة يتحقق بإنهاء التدخل الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة واحترام سيادة الدول والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة وليس تحت المظلة العسكرية الأمريكية. في غضون ذلك، أعلنت اتحادات وشركات شحن بحري يوم أمس أن مضيق هرمز سيظل مصنفا باعتباره منطقة عمليات حربية. بالمقابل، لا تستبعد واشنطن استئناف عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران، وهذا ما أكده نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إنه لا يستبعد إمكانية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مشددا على أن ذلك مرهون بسلوك طهران والتزامها باتفاق إسلام آباد. فانس قال في تصريح للصحفيين يوم أمس: لا أستطيع أن أعود بشيء، لأن ذلك يعتمد بطبيعة الحال على ما سيفعله الإيرانيون في النهاية. أما أنا واثق منه أن الرئيس لن يعد قواتنا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك وما لم يكن هناك هدف محدد به. وأضاف فانس: ما إذا كنا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بالتصرفات الإيرانيين، وإذا قرروا استئناف برنامجهم النووي أو حاولوا مجددا ضرب السفن التجارية، فإن ذلك سيعيد حساباتنا. وفي الوقت نفسه أشاد فانس بسير المحادثات التقنية بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران قائلا: من المبكر الحديث عن نتائجها لكنها تسير بشكل جيد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق لدى سؤاله عن نية استئناف العمليات ضد إيران أن الأمور بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد، دون أن يؤكد أو ينفي أي تحركات عسكرية. وما زلنا في الشأن الإيراني وفي أوراق هذا اليوم من المجلة المسائية مستمعينا، حيث مقابلة لقاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين من البث، وتوقف من البث خلال بثها في التلفزيون الرسمي الإيراني. حادثة أثارت كثير من الجدل، وتحول قطع هذه المقابلة التلفزيونية المسجلة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مساء يوم الثلاثاء إلى سجال سياسي داخلي في إيران، بعدما اعتبرت أوساط قريبة من البرلمان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعاملت مع
الحوار بوصفه مادة قابلة للحجب، في حين رأت وسائل ومعلقون إن ما جرى كشف نفوذ تيار داخل التلفزيون الرسمي يتخذ موقفا معارضا لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة. وأيضا بدأت القصة حين بثت شبكة خبر، القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، مقابلة مع قاليباف بصفته رئيسا للبرلمان ورئيس لفريق التفاوض الإيراني للحديث عن الحرب ومضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن ومذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن البث توقف قبل اكتمال المقابلة. في لحظة كان قاليباف يشرح فيها وفق وسائل إيرانية ملفات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة وترتيبات التفاهم. وبعد مراجعة المقطع الذي وثق لحظة القطع، تبين أن المقابلة توقفت عند شرح آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتحديدا بعد حديث قاليباف عن اتفاق شراء الحبوب والقمح مقابل تلك الأموال، ونسبته إلى حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. وقال مركز الإعلام في البرلمان أن المقابلة جاءت تنفيذا لأمر المرشد بمتابعة الشروط المحددة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وبهدف تقديم تقرير للرأي العام. وأضاف أن المقابلة كانت مسجلة وسلمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، لكن عرضها توقف في منتصفها، معتبرا أن الحد الأدنى إذا كان لدى الهيئة قرار بعدم بث جزء من الحوار أو التنسيق مسبقا مع البرلمان. نقلت وكالة أرن الرسمية بيان عن الفريق الإعلامي الرسمي لقاليباف يؤكد هذه الرواية، ويقول أن الأجزاء غير المعروضة شملت الرد على ادعاء تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواقع نووية إيرانية وتفاصيل تابعة للإفراج عن الأموال المجمدة وبند ائتمان إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار في نص التفاهم، والرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشرح رسالة المرشد بشأن الاتفاق. في المقابل قدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون رواية مختلفة، إذ نقلت وسائل إيرانية من بينها وكالة فارس القريبة من الحرس الثوري الإيراني أن الجزء الثاني من المقابلة سيبث لاحقا، وأن هذا الأمر أعلن في نهاية البرنامج عبر شريط إخباري أسفل الشاشة، غير أن هذه الرواية لم تمنع اتساع الانتقادات، خصوصا أن البرلمان شدد على أن المقابلة كانت مسجلة وأن قرار تقسيمها أو وقفها لم ينسق معه مسبقا. وتكتسب الوقائع تكتسب هذه الواقعة حساسية إضافية، لأن هيئة الإذاعة والتلفزيون ليست مؤسسة إعلامية حكومية عادية، بحسب المادة 175 من الدستور الإيراني يكون تعيين وعزل رئيس الهيئة بيد المرشد، مع وجود مجلس رقابي يضم ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية والبرلمان. أما المدير الحالي للهيئة فقد عين في أيلول 2021 بحكم من المرشد السابق علي خامنئي لمدة 5 سنوات، مما يجعل اعتراض البرلمان على أدائه خلاف يمس منصة تقع ضمن صلاحيات القيادة العليا وهو المرشد. وسرعان ما خرجت القضية من إطار الخلاف الإجرائي إلى مستويات سياسية واسعة، فقد نشر موقع خانة ملت التابع للبرلمان مقالا بعنوان عندما يرتكب التلفزيون الوطني أكثر الأعمال لا مهنية بأسوأ شكل، ومنتقدا طريقة تعامل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع مقابلة رئيس البرلمان بصدور هذا الموقف على منصة البرلمان، وأخذت الواقعة أو بعدا مؤسسي وتحولت إلى رسالة مباشرة من المؤسسة التشريعية إلى التلفزيون الرسمي.

0: والأشد لهجة جاء من داخل البرلمان نفسه، إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن النائب مجتبى زراعي وصفه ما حدث بأنه سلوك غير أخلاقي من جناح يعمل خارج الإطار المؤسسي داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون تجاه الرئيس السلطة التشريعية. وذهب المتحدث إلى حد قول إن هذا التيار وقف إلى جانب ترامب في ذروة ما سماه حرب معرفية للروايات بين الرئيس الأمريكي وقاليبان، وداعيا إلى التحقيق الفوري في هذا الملف. وتكشف هذه اللغة حجم التوتر داخل مؤسسات النظام الإيراني. فالمسألة وفق منتقدي هيئة الإذاعة والتلفزيون لا تتعلق فقط بتقسيم مقابلة إلى جزئين، بل بمن يملك منصة الرواية الرسمية، البرلمان ورئيس فريق التفاوض الذي يدافع عن التفاهم مع واشنطن، أم تيار إعلامي وسياسي داخل التلفزيون الرسمي يتعامل مع التفاوض باعتباره خطرا أو تنازلا. وفي هذا السياق نشر موقع انتخاب الإصلاحي تقريرا مصورا بعنوان المجموعة الثنائية جبل جليلي أو جبلي جليلي خلفية قطع مقابلة قاليبان، وقال فيه إن هيئة الإذاعة والتلفزيون باتت تحت تصرف فريق سعيد جليلي، وإنها قطعت حديث قاليبان بينما كان يقدم توضيحات مهمة بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم أن هذه القراءة لا تمثل موقفا رسميا، فإنها تعكس اتساع الاتهامات الموجهة للتلفزيون الرسمي بمنح التيار المناور للتفاوض نفوذا أكبر على الشاشة. وسعيد جليلي ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي يعد من أبرز وجوه التيار المحافظ المتشدد، ولافتا إلى أن شقيقه وحيد جليلي يعمل نائب لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي محاولة لاحقة لخفض التصعيد، قال رئيس مركز الاتصالات والإعلام وشؤون الثقافية في البرلمان إيمان شمسائي أن بيان البرلمان بشأن الواقع كان كافيا، لكنه لم يتراجع عن جوهر الاعتراض، وأوضح أن البرلمان لم يكن على علم مسبق بتقسيم المقابلة إلى جزئين، وأن المشكلة لا تتعلق فقط بأصل القرار بل بطريقة التنفيذ، حيث قطع الحوار في منتصف سؤال أو جواب من دون تمهيد من المذيع أو تنسيق مع الجهة المعنية. وربط المتحدث أيضا عدم التصعيد أكثر بالحاجة إلى الحفاظ على الوحدة والتعاطف في البلاد في ظل الاستعدادات لمراسم وداع وتشيع المرشد السابق علي خامنئي، وبين رواية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تحدثت عن جزء ثاني ورواية البرلمان التي ترى أن ما جرى قطعا غير منسق للمقابلة مسجلة، تحولت الشاشة الرسمية إلى ساحة عاكسة لخلافات أعمق داخل النظام بالمقابلة التي أريد لها أن تشرح للرأي العام مسار التفاوض وشروط التفاهم مع واشنطن، انتهت بإظهار حجم الصراع حول هذا المسار. وننتقل لملف آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وعن سؤال يبين حجم التقارب أو التصادم ما بين تركيا وإيران، حيث التحرك في بلاد الشام وما بين جماعات سياسية وشركات وخلايا نائمة وعصابات تنقل أسلحة، تتعدد أوراق النفوذ الإيراني في تركيا وتتضاعف أهميتها بينما تتحرك طهران لإعادة تثبيت أقدامها في بلاد الشام. وتزامنا مع وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تتحرك إيران حاليا على أكثر من صعيد لتحديد علاقاتها الشائكة بالجارة تركيا، حيث بادرت طهران مؤخرا عبر صفحاتها الرسمية وشبه الرسمية إلى انتقاد موقف تركيا المناهض لدورها في سوريا ولبنان، معتبرة أن أنقرة ستكون الخاسر الأكبر إذا تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة. أيضا وتساءلت يعني كثير من الصحف والمقالات وكتاب الرأي تساءلوا عن هذا التوجه الإصلاحي، وإذا ما كان دعم أنقرة للمعارضة السورية طوال سنوات أدى إلى وضع تركيا بدلا من الجمهورية الإسلامية في طليعة المواجهة مع الكيان الصهيوني. وحسب كتابات صحفية وتحليلات صحفية، يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كارثة استراتيجية بعد سقوط الحاجز الذي بنته إيران بين تركيا وإسرائيل على مدار 4 عقود، إذ تسببت إزاحة الحليف العتيد لطهران وهو نظام الأسد في تحول التنافس التاريخي بين تركيا والكيان الصهيوني على الهلال الشيعي إلى مواجهة مباشرة تدور في فناء أنقرة الخلفي، ويؤسس ذلك احتمالات لتطورات من نوع آخر، إذ لا يمكن استبعاد نشوب صراعات محدودة أو بالوكالة بين طهران وأنقرة، كما أن سيناريو عكسيا يبدو ممكنا، فقد يؤدي شعور تركيا بالحصار إلى دفعها لإعادة صياغة استراتيجياتها وصولا إلى التعاون مع خصومها اللدودين في إيران، وهو التحالف كان بالأمس مستحيلا لكنه بات اليوم خيار ممكن في مواجهة تهديدات مشتركة. وبحسب 3 من قياديين في المعارضة الإيرانية تحدثوا عبر تقرير لوكالة فرانس بريس، تركز إيران الآن على بناء تحالف سياسي وأمني مع تركيا بدلا من مواجهتها مباشرة، بهدف ضمان عدم تحرك أنقرة في اتجاه دعم الحكومة السورية للعب دور عسكري ضد حزب الله في لبنان. ويشير المعارضون إلى أن الحرس الثوري بعدما فقد أغلب نفوذه في سوريا يعتبر تركيا خط مواجهة مع الكيان الصهيوني، وهو مستعد بالتالي لمسايرة أنقرة في سبيل الحفاظ على نفوذه بالأرض التركية، فضلا عن إعادة ترتيب أوراقه في سوريا ولبنان. وتمثل تركيا في الوقت نفسه مصدرا اقتصاديا مهما لطهران عبر عمليات التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب وجود شراكات إيرانية كثيرة داخل تركيا، وأيضا تجار ينظمون أو ينضمون أغلبهم تحت الجناح الاقتصادي للحرس الثوري. بالمقابل لا يمكن استبعاد تحرك الحرس الثوري عبر خلاياه النائمة ضد تركيا إذا تحركت الأخيرة ضد النفوذ الإيراني في لبنان، وصولا إلى إثارة القلاقل وتنفيذ عمليات مسلحة. ولإيران خلايا يمكنها التحرك في تركيا، كما أن فيلق القدس وهو جناح الحرس الثوري الخارجي يتخذ بالفعل من الأراضي التركية ممرا لتهريب قطع غيار للطائرات المسيرة والصواريخ إلى لبنان وجهات أخرى. للنفوذ الإيراني تاريخ دموي في تركيا، فخلال حقبة التسعينات نفذت خلايا إيرانية متمثلة بتنظيم السلام والتوحيد، وهو تنظيم سري موالي للحرس الثوري، سلسلة تفجيرات داخل مدن تركية، ودبر عمليات اغتيال واستهدفت ناشطين وصحفيين بارزين في تركيا. وتزامن مع تلك العمليات حرك الحرس الثوري تنظيما آخر تابع له في جنوب شرق تركيا، وهو تنظيم كردي حمل اسم حزب الله. تلقى عناصره تدريب عسكري واستخباراتي مكثف على يد ضباط في فيلق القدس. ومصادر تتحدث عن إمكانية أن تلجأ إيران عبر شبكاتها الاستخباراتية إلى حرب وكالة ضد تركيا، لكن هذه التقارير تشدد على أن طهران تحتاج أنقرة في صفها خلال المرحلة الحالية بأكثر مما تحتاج إلى الدخول في صدام معها. كانت مواقف لصالح طهران، إذ وقفت ضد تسليح الأكراد في إيران من قبل الولايات المتحدة، وتبنت موقفا معاديا من إسرائيل، كما ضغطت على الإدارة الأمريكية لإيقاف الحرب ضد إيران. وكلها هذه المواقف تصف في ميزان علاقات أفضل مع تركيا بالنسبة لإيران، ولذلك يبقى الحفاظ على هذه العلاقات أهم من أي شيء آخر بالنسبة لإيران. بالمقابل تتصاعد التوترات بين أنقرة وتل أبيب، وهذا يعيد إحياء تحالف إيراني تركي، حيث اعتبر مقال نشرته صحيفة إيرانية أن إيران وتركيا تمثلان ركيزتين أساسيتين في معادلات غرب آسيا، وأن الولايات المتحدة سعت تاريخيا إلى منع تقاربهما عبر استراتيجية لإحتواء المزدوج، لأن أي تعاون بينهما كفيل بإحداث تحول كبير في موازين القوى الإقليمية. رأى المقال أن تصاعد المواقف التركية المنددة بالهجمات الصهيونية على غزة وسوريا ولبنان يعكس إدراكا متزايدا في أنقرة بأن استمرار العمليات الإسرائيلية بات يشكل تهديدا مباشرا للأمن التركي، في ظل تبادل غير مسبوق للاتهامات بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن هذا التصعيد لم يقنع كثيرين بوجود قطيعة حقيقية، بسبب استمرار العلاقات التجارية بصورة غير مباشرة وزيادة تدفقات النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو جيهان، رغم القيود التجارية التي أعلنتها أنقرة. ولفت أيضا المقال إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا واتساع النفوذ الإسرائيلي دفعت تركيا إلى إعادة تقييم حساباتها الأمنية، معتبرة أن مشروع إسرائيل الكبرى لا يستهدف إيران وحدها بل يشمل أيضا تركيا ودول أخرى في المنطقة. وأيضا أكد المقال أن محور المقاومة لم يكن منافسا لتركيا بل ساهم في كبح إسرائيل ومنع تفكك دول. وأيضا تعهد أنقرة أو تعد أنقرة جزءا منها استراتيجيا، وداعيا إلى تأسيس نظام أمني إقليمي مستقل يقوم على التعاون الإيراني التركي. أضاف المقال أيضا أن المشروع الإسرائيلي يركز أيضا على فكرة كردستان الكبرى، بما يجعل تركيا من أكثر الدول تعرضا للتداعيات بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في الشرق الأوسط، يرى أنها تستهدف تقليص الدور التركي في الطاقة والنفوذ الإقليمي. كما تحدث المقال عن كشف شبكة تجسس إسرائيلية داخل تركيا، معتبرا أنها تجاوزات، وأيضا من ملاحقة عناصر المقاومة التي استهدفت شخصيات مناهضة للصهيونية وإضعاف حكومة أردوغان، مؤكدة أن موقف امتدادات النفط أو امدادات النفط إلى إسرائيل سيشكل أو وقف امدادات النفط لإسرائيل بالأحرى سيشكل اختبارا حقيقيا لمصداقية السياسة التركية ويمهد لنظام إقليمي جديد. لكن بالمقابل الصحافة الإيرانية رأت أن الخاسر الأكبر من سقوط نظام الأسد هو تركيا. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: الصحافة الإيرانية تتساءل هل أصبحت تركيا الخاسر الأكبر من تراجع نفوذ إيران في سوريا؟ فإزالة الحاجز الإيراني حولت التنافس التاريخي مع إسرائيل إلى مواجهة مباشرة في المجال الحيوي لأنقرة، وكل انتصار ظاهري أصبح بداية لتهديد جديد. أردوغان يواجه كابوساً أمنياً بعد وصول الجيش الإسرائيلي بسرعة إلى أطراف دمشق وجنوب لبنان وانهيار الحاجز الدفاعي الإيراني سمح بالتوغل الإسرائيلي وجعل تركيا في الخطوط الأمامية للمواجهة بدلاً من طهران. ويطرح الباحث أحمد رشيد نجاد تساؤلاً حول ما إذا كان دعم أنقرة للمعارضة قد نقل المواجهة الاستراتيجية من إيران إلى تركيا، إذ أزال هذا الدعم الحاجز ومهد الطريق أمام سيطرة إسرائيل على القنيطرة ودرعا والأحياء الجنوبية لدمشق وجنوب لبنان دون عوائق. وتصاعدت الحرب الكلامية بين أردوغان ونتنياهو، واتهم الرئيس التركي نتنياهو وشبكة المجرمين التابعة له بتهديد تركيا، وأكد أن سوريا ولبنان جغرافيا الأخوة ولن تتسامح أنقرة مع أي اعتداء عليهما. ورد نتنياهو بوصف أردوغان ديكتاتورا معادل لليهود، وأكد استمرار العمليات حتى القضاء على محور إيران. وشكلت إيران لعقود حاجزا متينا أمام التوسع الإسرائيلي رغم المنافسة السياسية مع تركيا، وأدى دعم أردوغان للمعارضة إلى إزالة هذا الحاجز وسمح لإسرائيل بالانتشار في مناطق طوقت تركيا فعليا، حيث اقتربت دائرة التهديد من الحدود التركية. وأخطأ أردوغان في حساباته باعتقاده أن إسقاط الأسد سيجعل تركيا اللاعب المهيمن ويمنحها ورقة ضغط على إسرائيل، وبتقليله من سرعة إسرائيل في استغلال فراغ السلطة وجد نفسه أمام هدف عكسي كامل إذا أدى إضعاف إيران إلى اقتراب إسرائيل أكثر من الحدود التركية.

0: لكن تركيا لا تخفي أن لديها خطط لتوسيع نفوذها وسلطتها في منطقة الشرق الأوسط، لكن بعض الصحف الإسرائيلية روجت لفكرة أو بدأت تتخوف من فكرة أن هناك إعادة رسم لخريطة الشرق الأوسط بالرؤية التركية وليست بالرؤية الإسرائيلية الصهيونية، وهذا يعارض وجود ونفوذ القوة الصهيونية، على اعتبار إذا كان هناك تحالف تركي إيراني بعد هذه الحرب مع وجود صوت عالي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد التصرفات الإسرائيلية وأيضاً العزلة التي تعيش بها إسرائيل على مستوى العالم، وهذا الكلام صرح به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مقابل أيضاً تصريحات علنية أصبحت للرئيس الأمريكي وموقفه، ولدرجة وصلت أنه معايرتهم بإسرائيل بالأسلحة الأمريكية، ولولا الأسلحة الأمريكية لما يعني كانت إسرائيل موجودة، وبالتالي على السياسة الإسرائيلية أن تحذر، وكلام مشابه كان هو يعني كلام صادم بالنسبة للأوساط السياسية داخل إسرائيل يصدر لأول مرة بهذا المستوى من مسؤولين أمريكيين. بالمقابل أيضا إذا كان هذا الحلف في الشرق الأوسط ما بين تركيا وإيران كفيل برسم نظام أمن كما تطرح وجهة النظر الإيرانية، نظام أمني جديد في المنطقة قادر على مواجهة الرؤية الإسرائيلية للشرق الأوسط. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: حذرت معاريف العبرية من مخطط تركي استراتيجي يعده الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف إعادة رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط عبر محور لتجاوز الممرات البحرية الحساسة وعزل إسرائيل تجاوزاً لأزمة هرمز وعزلاً لإسرائيل. صحيفة عبرية تكشف مخطط أردوغان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وكشفت الصحيفة نقلاً عن تحليل للصحفي والمستشار السياسي التركي ليفانت كمال أن أنقرة تستعد لتوسيع نفوذها في سوريا والعراق بشكل جذري عقب قمة الناتو المرتقبة، لكن بأدوات مختلفة عن الماضي تعتمد على الطاقة، البنية التحتية والشراكات الاقتصادية لإحداث تغيير جذري في معادلات المنطقة خلال العقد المقبل. وفي الساحة السورية يتوقع الخبير التركي أن تقدم أنقرة على خطوة وصفتها الصحيفة العبرية بالصادمة، وهي تعزيز عملية التكامل بين الحكومة في دمشق ووحدات حماية الشعب الكردية. وليس هذا فحسب، بل تسعى تركيا لتعميق العلاقات التجارية الاقتصادية مع دمشق عبر إطار عمل الطاقة، مما يمنح دمشق شريان حياة اقتصادي يتجاوز العقوبات ويقلل من الاعتماد على محاور أخرى. أما في العراق فتكشف الصحيفة عن نية أنقرة تحويل مشروع طريق التنمية من مجرد ممر بري إلى ممر إقليمي عملاق يشمل خطوط الطاقة، الاتصالات والتجارة. وفي ظل أزمة مضيق هرمز التي غيرت نظرة أنقرة لممرات الطاقة، تسعى تركيا لإحياء مشاريع نفطية وغازية استراتيجية متوقفة، أبرزها خط الأنابيب الاستراتيجي على محور البصرة حديثة كركوك، مشروع خط أنابيب الغاز من حقل العكاز في محافظة الأنبار إلى بغداد، دمج منشآت الطاقة في بيجي ودورة ضمن هذه الشبكة لتعزيز أمن الطاقة العراقي. وتنقل معاريف عن مصادر تركية أن خيارات أخرى مطروحة على أجندة الشركات الخاصة تبدأ من السعودية مرورا بالأردن وسوريا والعراق وصولا إلى تركيا في محاولة لبناء شبكة شراكات عابرة للحدود. ولفت التقرير إلى أن المفاوضات الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني ليست مجرد ملف داخلي تركي، بل تعد حلقة مكملة لعملية الاستقرار الإقليمي. ويشير كمال إلى أن نجاح هذه المحادثات سيمنح أنقرة الضوء الأخضر للمضي قدما في خططها بالعراق، بينما يمكن التعاون الثلاثي أنقرة بغداد أربيل تخفيف أي تأخير قد ينتج عن تعثر مفاوضات السلام الداخلي. ورغم الطموح التركي لم تخف الصحيفة العبرية قلقها من أن أنقرة تعتبر إسرائيل العقبة الأهم أمام تنفيذ هذا المخطط، وينقل التقرير عن المحلل التركي وصفه للسياسة الإسرائيلية بالعدوانية والتوسعية، معتبراً أنها تفاقم عدم الاستقرار وتعرقل الخطط التركية، وقد امتدت تداعيات هذا التوتر إلى لبنان. فأنقرة التي كانت تطمح لتوسيع محور الشمال والجنوب ليشمل بيروت وطرابلس اضطرت لتجميد جدولها الزمني بسبب التحركات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية والسورية.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأراد فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
4: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
3: نبض من وحي الكلمات.
5: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
6: لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.
2: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساعي حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
7: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
2: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعلياً تفرز أرقاماً تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
8: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس صناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
2: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
9: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع كميات نفسها، لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
2: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
10: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
2: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
11: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
12: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
13: من اول خطوة راح تحس بالفرق، مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
14: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
15: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
16: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
17: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
16: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
18: لا بأكده كتير.
16: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
19: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
20: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
21: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
22: من قلب البصرة،
23: من قلب البصرة،
22: من مول بصرة تايم سكوير.
23: بصرة تايم سكوير،
22: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
24: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
25: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة لكم أحبتي المستمعين الكرام، وهذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

عصر الشاشات الذي نعيشه ولا نعلم ما هي التفاصيل التي تأتي بعده، يعني عصر الشرائح ممكن، حيث يرى الإنسان كل شيء عبر شريحة تزرع تحت جلده أو في دماغه بطريقة خاصة. هذا العصر بات يشل التفكير في ما عدا الشاشات، يعني ما بات للورق ذلك الدور الأكبر عند الناس في كل شيء. حتى الصحيفة انحسرت تقريبا، لا توجد في المجتمع ولا يوجد لها بيع وتداول إلا ما ندر، يعني بشيء بسيط جدا. فالرقمنة أتت على كل شيء، ولكن ما زال للكتاب دور كبير، لأن الكتاب يعطي عمقا معرفيا. طبعا الدوافع الأكثر التي تجعل من القراءة طقس جميل بعيد عن المشتتات هي القراءة الورقية، حيث لا يوجد شيء بصراحة تلتهي به عن الكتاب أو عن المجلة. طبعا ما زالت الكثير من الدول بما فيها الدولة الأكبر في العالم الراعية للتكنولوجيات الرقمية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت هي أكبر دولة بالعالم وأكثر دولة بالعالم تستهلك ورقا، هذا حسب الإحصائيات العلمية التي نعتمدها. والولايات المتحدة ما زالت حتى اللحظة تطبع الكثير من الدوريات العلمية باللغة الإنجليزية عبر الورق، وتصدرها عبر الورق وتوزعها عبر الورق، طبعا قائمة بأسماء مجلات لا حصر لها، يمكن لها بداية ما لها نهاية في مجالات العلوم والفلك والرياضيات والهندسة والتاريخ والأحياء والأحفوريات، كلها ورقية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. العلماء يقولون العقل البشري حتى اليوم يدرك المعلومة ويستقبلها أكثر عبر القراءة الورقية عبر الورق، بل أكثر من ذلك يقولون إنه أنت عندما تكتب بالقلم والورقة تتذكر أفضل مما تكتب بالهاتف النقال. إذن المشتتات التي تسببت بها الرقمنة والتكنولوجيا الفائقة بصراحة أدت إلى تشتيت كبير. بالمناسبة حتى في مجال الدراسة الكثير من الأهالي يشتكون من سلوك أبنائهم في الدراسة في الامتحانات بسبب المشتتات التكنولوجية، لأنه يدرس وبقربه الهاتف النقال، أي إشعار يجي له يروح له يتابعه لمدة 5 ساعات، ساعتين، 3، 4 ويرجع للدراسة. هذه ليست دراسة حقيقية. إذن هنالك مشكلة كبيرة، لأن هذه الأجهزة تشتت ولا تعمق المعلومة، الورق هو الذي يعمق المعلومة حتى هذه اللحظة، هذه دراسات علمية مو من عندنا. أما القراءة الإلكترونية هنالك أجهزة تحض على القراءة وتحث عليها وتعطي جمالية أيضا في القراءة وتكون بعيدة عن المشتتات، أجهزة قراءة. طبعا الصين صدرت الكثير من هذه الأجهزة، بصراحة لا أملك قائمة بأسمائها ولكن موجودة، وكذلك الولايات المتحدة كانت بارعة في أجهزة القراءة وعلى رأسها الكندل، جهاز الكندل اللي أصدرته وأنتجته شركة أمازون الأمريكية، وهو جهاز متخصص بالقراءة وبشكل مطلق، بحيث ما تجيك إشعارات، لا يوجد فيه سوشيال ميديا ولا يوجد فيه كذا والآخري، يتصل عبر الإنترنت، تنزل من خلاله كتب، أنت تنزل لك كتب وتقرأ ما شئت بدون مشتتات. إذن عندما ترتبط بالوسيط وحده، بالكتاب وحده، تستطيع أن تبتعد عن المشتتات وتستحصل المعلومات قدر ما تريد، وهذا هو المطلوب. سواء كنت دارسا، باحثا، تريد أن تطور معلوماتك في موضوع معين، تريد أن تقرأ شيء معين، تلتذ بقراءة شيء معين، يبقى الورق هو الأساس في عملية القراءة وهو العمق العلمي في عملية القراءة لأي شيء تريده.
طبعا ما زالت هنا أشير إلى تجارب ناجحة في محيطنا العربي، إنه ما زالت حتى هذه اللحظة الكثير من المجلات تصدرها أيضا دول في المحيط العربي، وعلى رأسها مصر ما زالت حتى الآن تصدر الكثير من المجلات العلمية والثقافية وبالورق، وتبيع وتصدر وهنالك قراء لها. لماذا؟ لأن هذه المجلات ما زالت حتى اللحظة تحظى باحترام القراء وبالباحثين عن المعلومة المعمقة. بعد أدنى لبنان في كل هذه الظروف التي تمر بها ما زالت تطبع مجلات مهمة على مستوى العالم العربي، ومنها مجلة المستقبل العربي التي تغص بالبحوث العلمية والإثرائية الفكرية والفلسفية والهندسية حتى والطبية، وهي تصدر بشكل فصلي في بيروت وتوزع في العالم العربي. في العراق لدينا أيضا مجلات تصدرها بعض المؤسسات، ولكن لا توزع للأسف، تكون محصورة بهذه المؤسسات إلا أنت تطلبها أو كذا، ولكنها موجودة. يعني مجلة المورد اللي تصدرها وزارة الثقافة العراقية، وكذلك مجلة الأقلام، مجلات حلوة ورصينة، ولكن للأسف توزيعها ما بات بمتناول الجميع. يعني رغم أنها تصدر في بغداد لكنها قليل ما تصل إلى بقية أجزاء العراق. هاي مشكلة، يعني مجلة تصدر في بغداد ما توصل لك إلى البصرة مثلا، أو توصل هي شيء فصلية توصل ورا سنة. هذا يجب أن يعني يتم الانتباه له. عندنا في منطقة الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة هنالك مجلة علمية مهمة ورصينة، لمجلة ناشونال جيوغرافيك، ما زالت حتى اللحظة تصدر باللغة العربية وتصدر إلى كل الأقاليم في المنطقة، بل حتى

0: شمال أفريقيا وتوزع هناك. هذا نجاح يعني ينبغي الإشارة له وبشكل جلي وواضح. كذلك مجلات مهمة في دولة الكويت، ومنها مجلة مهمة اسمها الثقافة العالمية، مجلة تتابع آخر الترجمات العالمية، آخر عفواً الدراسات العلمية العالمية، وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن ما زال الوقت مبكراً عن الحديث عن أن عصر الشاشات هو الذي تسيد، لأنه ما زال الورقي دور في العمل وفي الدراسة وفي الترفيه وفي الثقافة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في عصر صارت فيه الشاشات جزءا لا يتجزأ من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. ويعكس هذا السؤال توتراً يعيشه الطلاب والآباء والمهنيون في محاولة اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان المحتوى الرقمي. ويرى علماء النفس إن أحدى مزايا القراءة الورقية تكمن في الإحساس المكاني للنص، فالدماغ يتعامل مع موقع الكلمات داخل الصفحة والكتاب، ما يساعد على تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية مثل ملمس الورق وسماكته، ما يساهم في تنظيم المحتوى ذهنياً. وتوضح عالمة النفس ماريان وولف أن هذه الإشارات المادية تساعد على استيعاب المضمون بنحو أعمق، على عكس الهواتف والحواسيب التي ترتبط بسيل من الإشعارات والمغريات الرقمية التي تضعف التركيز العميق. ولكن تجربة القراءة الرقمية تختلف باختلاف الشاشات، فالهواتف والكمبيوترات ترتبط بالتصفح السريع ومسح الكلمات بصرياً، بينما توفر أجهزة الحبر الألكتروني تجربة أقرب للكتاب الورقي، خاصة عند استخدام الصفحات الثابتة، لأن التمرير المستمر للنص يفرض عبئاً على الذاكرة العاملة. كما أن أجهزة الحبر الألكتروني تعتمد على انعكاس الضوء، ما يقلل الإجهاد البصري مقارنة بالشاشات التقليدية. ورغم أفضلية الورق، فإن الشاشات تبدو كافية ومفيدة في النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، حيث تقلل الفروق في الفهم وتصبح الشاشة خياراً مقبولاً. وتظهر الفجوة أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة لجامعة ستافانجر النرويجية حقق الطلاب الذين قرأوا على الشاشات أداء أقل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص. وتبين التجارب أن القراء عبر الشاشات قد يبالغون في تقدير فهمهم، ما يقلل وقت المراجعة. لذلك ينصح الخبراء بإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام لتحسين الاستيعاب الرقمي. وفي النهاية يعتمد الخيار الأفضل على الهدف، فإذا كان المطلوب فهماً عميقاً لنصوص طويلة ومواد قانونية أو علمية، فما زال الورق يتفوق لدى الكثيرين.
0: إذن الدماغ يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الورق ويتعامل مع القلم، ما زال حتى هذه اللحظة ويتعامل وبشكل كبير، ويساعده ذلك في تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات وتذكر الكلمات، خصوصا في نصوص طويلة فيها معلومات علمية مكثفة، فيها قضايا فكرية ثقافية إلى آخره.

وفي محورنا الثاني الإنترنت والمحاور الاقتصادية التي تتعلق به.

0: إذن في الصراعات والنزاعات التي تتحدد اليوم في العالم وتتجدد بشكل أو بآخر، نرى أن هنالك تهديدات في بعض الأحيان في خضم هذه الصراعات، تتشكل من خلال التهديد بقطع الإنترنت أو ضرب الكيبلات البحرية التي تربط العالم في الكثير من الأماكن، في الجبال، في البحار، في المضائق. طبعا تكررت هذه التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية، وتكرر مثلها في الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وهكذا بات الإنترنت يشكل عقبة في مجالات في يعني الصراعات الحديثة. هذه العقبة يعتمد عليها يعني سلوكيات متطرفة قد تودي بنشاط الاقتصاد العالمي، وقد تودي بالاقتصاد العالمي إلى أمور لا يحمد عقباها. يعني مثلا اليوم البنوك، التجارة العالمية، كلها تعتمد على نشاط الإنترنت. تاجر في أقصى الأرض يأخذ تجارته من مكان في يبعد عنه 5000 كيلومتر مثلا. هذا البعد تحله التكنولوجيا الحديثة. لذلك قلنا بأن التكنولوجيا الحديثة لها مساراتها الكبيرة في خضم هذه الصراعات. سلاسل التوريد كيف تتأثر وكيف باتت تتأثر في قضايا انقطاع الإنترنت. بعض الأحيان يقطع الإنترنت في خضم الصراعات، والخوف أن يقطع بسبب الكوارث، كوارث البيئية وغيرها. لذلك نرى أن بعض الدول أخذت احتياطاتها في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من الإنترنت فضائي عبر شركة رصينة، ومنها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها على تأثير الإنترنت الواقع الاقتصادي العالمي وبشكل مباشر. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تحول الإنترنت من مجرد وسيلة للاتصال إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد باتت ترتبط كليا بالشبكة، ولذلك لم يعد الانقطاع مشكلة تقنية فحسب، بل حدثا اقتصاديا يشل قطاعات كاملة في ساعات، إذ قد تكلف 24 ساعة فقط مئات الملايين من الدولارات. ويبرز انقطاع الانترنت في مصر ابان ثورة يناير عام 2011 كأحد أبرز الأمثلة، إذ استمر 5 أيام وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار. ووفقا لأداة كوست التابعة لمنظمة ناتي بلوكس، فإن كلفة توقف الشبكة في مصر لمدة يوم واحد تقدر حاليا بنحو 125.1 مليون دولار. وفي إيران فرضت السلطات قيوداً واسعة عام 2025 و2026، ونقلت وسائل الإعلام عن غرفة التجارة الإيرانية أن الخسائر اليومية المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وتصل إلى 80 مليوناً باحتساب الآثار غير المباشرة، بينما تقدر أداة كوست الخسارة الافتراضية الشاملة لليوم الواحد بنحو 37.4 مليون دولار. أما في السودان فقد عطلت الانقطاعات المتكررة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، وتقدر أداة كوست خسائر الانقطاع الشامل لمدة يوم واحد بنحو 5,800,000 دولار. وكذلك الحال في باكستان التي تكبد اقتصادها نحو 1,620 مليون دولار عام 2014. وحذر معهد التنمية الاقتصادية الباكستاني من أن إغلاق يوم واحد يكلف 4,500,000 دولار، مما يعادل 0.57% من الناتج المحلي اليومي، في حين ترفع أداة كوست التقدير الافتراضي للانقطاع الكلي إلى 53.2 مليون دولار. وفي بنغلاديش قدرت مؤسسة أنترنت سوسيتي أن انقطاع يوم واحد في أغسطس 2014 تسبب في خسائر مباشرة تجاوزت 410 ألف دولار، بينما تشير تقديرات كوست الحالية إلى أن الانقطاع الشامل ليوم قد يكلفها 78.7 مليون دولار. تتوازى هذه الأرقام مع خسائر تراكمية كبرى في دول أخرى، حيث تكبدت روسيا مليارات الدولارات نتيجة القيود، وتقدر كلفة انقطاع اليوم الواحد فيها بنحو 404 ملايين دولار، وفي الهند بنحو 1.4 مليار دولار، بينما قدرت خسائر أثيوبيا بنحو 1.6 مليار دولار عام 2013، مما يؤكد أن كلفة غياب الشبكة ترتبط طردياً بدرجة الاعتماد الرقمي للشعوب والدول.
0: إذن هنالك خسائر مباشرة، تقع هذه الخسائر بسبب الحرب المباشرة، وهنالك خسائر مؤجلة، هذه الخسائر قد تمتد لأشهر، قد تمتد لأيام، قد تمتد لسنوات بشكل أو بآخر. انقطاع الإنترنت في فترات معينة يؤثر بشكل كبير، سواء كان بالصورة المباشرة أو غير المباشرة، والنتيجة تعطي هذه الصورة أهمية بقاء العالم متصلا في ظروف مثل ظروف الحرب وفي ظروف الكوارث الطبيعية.

وفي محورنا الثالث دراسة جديدة تبين أن حيتان العنبر لها طابع خاص يختلف عن البقية.

0: طبعا يعني بمعنى آخر هذه الدراسات تبين أن بعض أنواع الحيوانات مثل الحيتان العنبر، مثل غزال المسك، مثل الحصان العربي الأصيل، هذه لم تتطور بشكل اعتيادي، يعني ما اختلطت بقية الحيوانات من جنسها، إنما كان لها طابعها الفريد في التطور لأنها بقيت داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا. يعني بمعنى آخر، يعني حوت العنبر لا يتزوج من حوت آخر من فصيلة أخرى، لذلك يبقى محافظ على خصائصه الوراثية الأصيلة. وطبعا هو يعد من أكثر الكائنات المحيطية في المحيط إثارة للاهتمام، يعد من أمهر الغواصين بين الثدييات، إذ يمكنه الغوص إلى أعماق تتجاوز 2 كيلومتر والبقاء تحت الماء لأكثر من ساعة في بعض الحالات. طبعا حوت العنبر هو سمي بهذا الاسم بسبب المادة الشمعية الموجودة في رأسه، والتي يعني ارتبط اسمه كذلك بمادة العنبر التي قد ينتجها جهازه الهضمي، وتستخدم أحيانا في صناعة العطور الفاخرة، عطور العنبرية يسموها. كثير من العطور الشركات العالمية التي تستخدم هذه المادة وهي غالية جدا، يعني طبعا يكتشفها بعض الناس على سواحل المحيطات ويبيعونها بملايين الدولارات. وبعض شركات العطور استخدمت المادة العنبر ولكن بشكل صناعي، يعني عرفت انه من ماذا تتركب، ركبتها بشكل نوتة صناعية واستخدمتها في عطورها، وهنالك عطور مشهورة جدا تحمل نوتة العنبر الصناعية، يعني مشهورة جدا هذه العطور. الامتداد الثقافي لهذه الحيتان، وهذه عبارة احنا نركز عليها، تدلل على ان هذه الكائنات الفريدة تطور حالة بالمعنى الحرفي ثقافية فيما بينها، لأنها تنعزل وراثيا عن محيطها. يعني بمعنى آخر، حوت العنبر لا يتزوج من بقية الحيتان، ولا يعني لا يتزوج منهم ولا يزوجهم، يعني بالتحديد مثل بعض القبائل البشرية، بعض العشائر، بعض التكوينات البشرية ما تقبل الزواج لتكوينات أخرى ولا تتزوج منها، مجتمعات مغلقة. كذلك حوت العنبر هو مجتمع مغلق، وهذا يدلل على التطور الذي يربط بين الإنسان، مفهوم التطور، وبين هذه الكائنات الحية. طبعا ليس فقط حوت العنبر، قلنا أيضا الحصان العربي الأصيل أيضا، يعني لذلك هو بقي محافظ على هذه الخصائص الفريدة التي لديه، منها الشموخ والأنفة والفهم، وإذا تمنع عنه الماء وتعطيه ماء فيما بعد لا يشرب الماء، مثل يعني هذا الكبرياء الكبير الذي عنده. وكذلك غزال المسك، أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: في أعماق البحر المتوسط حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث خفية لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل، حيث تتواصل حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية عبر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم الكودات. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الحيتان لا تستخدم لهجة واحدة كما كان يعتقد سابقا، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان. ويعد هذا الاختلاف دليلا على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي ومهددة بالانقراض. وقد حللت الدراسة التي قادتها الباحثة تايلر هيرش من جامعة بريستول أكثر من 5000 كود صوتي سجل على مدى 18 عاما. وتوضح الباحثة أن المعتقد القديم كان يشير لهيمنة كود شهير من نمط 3+1، وهو عبارة عن 3 نقرات متقاربة تليها وقفة ثم نقرة رابعة. لكن البحث الجديد أثبت أن حيتان الغربي تميل لإصدار نسخة أبطأ من هذا الإيقاع، بينما تصدر حيتان الشرقي نسخة أسرع تسمى 3+1، وتضيف إليها أنماط أخرى تصل لثمان نقرات. وتشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحياناً الكودات الغربية البطيئة، بينما لم يحدث العكس تقريباً، مما جعل الفريق البحثي يرجح أن اللهجة الغربية هي الأقدم تاريخياً، وأن الشرقية ظهرت لاحقاً مع توسع الحيتان من مضيق جبل طارق نحو الشرق. ويشبه هذا التطور ما نراه في لهجات الطيور أو البشر عند العيش في عزلة، إذ تفتح العزلة الباب لظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي لا بالجينات. ورغم أهمية الدراسة، إلى أن الباحثين أشاروا لوجود فجوات في التسجيلات من وسط المتوسط، مما يجعل الخريطة الصوتية غير مكتملة بعد. ومع ذلك فإن فهم هذه الأصوات يعد خطوة حاسمة لكشف البنية الاجتماعية للحيتان وحمايتها في بحر يزداد صخبا وازدحاما بالسفن والمخاطر.
0: إذن هذا أو هذه الاختلافات بين الحيتان هي وبين بقية الحيوانات هي دليل على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها، سواء كان هؤلاء الأقارب في غابات، في صحاري أو في محيطات كما في حوت العنبر.

وأدلة علمية بدأت تشير إلى أن مشكلة السعرات الحرارية أكبر بكثير مما نظن.

0: يعني بمعنى آخر السعرات الحرارية ليست هي المشكلة بحد ذاتها، أنه أنت تأكل ساندويش مثلا ب 300 سعرة حرارية إذا كان ضمن سعراتك لا بأس، وإذا كان ساندويش شاورما أو دجاج أو كباب شوي أو أي شيء من هذه الأكلات الأورجانيك فممتاز الأمر. ولكن المشكلة في الأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة التي هي ليست أطعمة في حقيقتها، إنما هي مجموعة كبيرة من السكريات والدهون المتراكمة التي يتشبع بها الغذاء ويتشبع بها جسد الإنسان. هنا تكمن المشكلة. الأطعمة فائقة المعالجة بصراحة منتشرة وبشكل كبير. واحدة من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة هو أكياس الأندومي مثلا، البيتزا المجمدة، حبوب الإفطار السكرية، مو الحبوب الاعتيادية. يعني بمعنى آخر أكو حبوب إفطار احنا نسميه الكورن فليكس، هي حبوب فيها شعير، فيها روز، فيها ما فيها سكر، تخلو من السكر، هذه صحية، فيها شوفان، ولكن هنالك حبوب إفطار سكرية تعمل على إغراق الجسم بالسكر، وبالنتيجة يطلب الجسم مزيد من السكريات. النقانق وما شابه، المشروبات الغازية، كل هذه أطعمة فائقة المعالجة. بصراحة مشكلتها مو سعرات الحرارية، يعني هي مثلا أنت تشرب على سبيل المثال زجاجة بيبسي فيها مثلا 250 سعرة حرارية، أوكي إذا كانت ضمن سعراتك اليومية ما عندك مشكلة، لكن المشكلة في أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ومنها البيبسي وغيرها تشير إلى أن هذا المحتوى الغذائي الذي فيها يؤدي فيما يؤدي إلى التهابات في الجسم يصعب علاجها، وهذه الالتهابات تكون متراكمة طبعا، من ضمنها تؤدي مشكلات في الكلى، في السكتات الدماغية، فشل القلب، وفيات قلبية وعائية وغيرها، طبعا بالتراكم وليس يعني بالسنة مرة، بالشهر مرة، بالشهرين مرة، ممكن تغاضي عن الأطعمة فائقة المعالجة، ولكن إذا كانت عادة مستمرة هنا يكمن الخطر. إذن مشكلتها ليست في السعرات الحرارية، إنما مشكلتها في الالتهابات التي تؤدي إليها. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: لسنوات طويلة انحصر النقاش الغذائي في حساب السعرات الحرارية ونسب الدهون والسكريات، لكن الأدلة العلمية المتراكمة بدأت تشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد محتوى غذائي، إذ يطرح الباحثون اليوم سؤالا جوهريا حول ما يحدث لجسم الإنسان عندما يستبدل الأطعمة الحقيقية بتركيبات صناعية مصنوعة في المصانع لا في المطابخ. هذه المنتجات المعروفة باسم الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة وحبوب الإفطار السكرية والنقانق والمشروبات الغازية لم تعد جزءا هامشيا من النظام الغذائي الحديث، بل باتت تمثل في دول عديدة أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة يوميا. وتؤكد الدراسات ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات القلبية واستقلابية الجسد كالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، وصولا إلى زيادة مخاطر السكتات الدماغية وفشل القلب والوفيات القلبية الوعائية. وما يثير قلق العلماء هو أن هذه التأثيرات الفسيولوجية السيئة لا تعود فقط لزيادة السعرات أو الدهون، بل إن بنية الطعام ذاته تتغير بسبب المعالجة الصناعية المفرطة. وتصنع هذه المنتجات من مواد مستخلصة ومكررة كالنشويات المعزولة والزيوت المهدرجة والمحلبات الصناعية والمستحلبات، مما يجعلها سريعة الهضم، فقيرة بالألياف وكثيفة السعرات، ومصممة بشكل خاص لتجاوز آليات الشبع الطبيعي في الدماغ ودفع الإنسان للاستهلاك المفرط. والأكثر خطورة أن هذه الآثار المدمرة لم تعد حكرا على البالغين، بل أصبح الأطفال والمراهقون يدفعون الثمن الأكبر لهذا التحول الغذائي، حيث يشهد الأطباء اليوم ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى فئات عمرية صغيرة، إلى جانب الانتشار المتسارع لمرض الكبد الدهني بين الأطفال، وهو ما كان يعتبر مرضا مرتبطا بالبالغين فقط سابقا. هذا التعرض المبكر للسمنة ومقاومة الإنسولين والالتهاب المزمن واضطراب ميكروبيوم الأمعاء يعني أن جيلا كاملا يدخل مرحلة البلوغ وهو يحمل بالفعل البذور البيولوجية لأمراض القلب والشرايين، مما ينذر بظهور مبكر للجلطات والنوبات القلبية في أعمار صغيرة لم تعهدها الأجيال السابقة، مما يجعل التحذير من هذه الأطعمة ضرورة بيولوجية وصحية ملحة لإنقاذ المستقبل الصحي للإنسان.
0: إذن ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات يثير قلق العلماء بأن هذه الأطعمة المعالجة أو فائقة المعالجة هي ليست بسعراتها الحرارية إنما بالمشكلات التي تؤدي إليها وبسبب المعالجة الصناعية المفرطة أثناء إنتاجها.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
3: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
2: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
4: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية، بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
2: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية، متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
5: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
2: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية، الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
6: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء المحافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة ذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرنة، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
2: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
7: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
2: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
8: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
2: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
9: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها،